بيجي هالإصدار بعد فترة حافلة بالنشاطات الفنية والحفلات اللي أحياها ناجي القسطى داخل لبنان وخارجه، حيث بيواصل حضوره على الساحة الفنية من خلال أعمال جديدة بيحرص على تقديمها لجمهوره. متوقع أنه تحظى قصة شعرك باهتمام واسع عند صدورها، خاصة بعد الحملة الترويجية اللي أطلقها الفنان اللبناني تمهيداً لطرحها رسمياً.

عم يستعد الفنان الشامل مروان خوري للقاء جمهوره ببيروت من خلال حفل فني يقام ب 26 تموز وسط ترقب من محبيه اللي بينطروا أمسية بتجمع أبرز محطات مسيرته الغنائية.

ومن المتوقع أنه يقدم مروان خوري خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته اللي حققت نجاح واسع على مدى السنوات الماضية، إلى جانب أعمال شكلت بصمة خاصة بمشواره الفني كمطرب وملحن وشاعر.

يعتبر مروان خوري من أبرز الأسماء على الساحة الفنية العربية بفضل رصيده الكبير من الأغنيات والألحان اللي حققت انتشار واسع وتركت أثر لدى الجمهور بلبنان والعالم العربي.

وبيجي هيدا الحفل ضمن موسم صيفي حافل بالفعاليات الفنية ببيروت، حيث عم بيواصل عدد من النجوم لقاء جمهورهم بأمسيات بينتظرها عشاء الموسيقى والطرب.

وصلنا لسؤالنا لليوم، شو اسم الأغنية اللي أطلقتها رحمة رياض الخاصة بأجواء كأس العالم؟ ناطرين اتصالكن على 09-218-233 ورسائلكن الصوتية على الواتساب على 70-959-111، واللي رح يجاوب صح رح يربح اشتراك بديكاتلون جيم بأدونيس، وكمان ترويقة لأربع أشخاص بباتيسري لسكالاد أند كيترينج بجونية. يعني الشخص اللي رح يربح فيه يروح ياكل ويتروق ويخبص، وطما يحس بالذنب يكفي يرجع للجيم ويشيل هدول الوزن الزايد.

أغنيه النجمه كيتي بيري عن اغنيتها الجديده واتش ات بيرن، وهي اول اغنيه منفرده لها بعام 2026. وظهرت بالفيديو وهي عم تغني وحاملة مضرب بيسبول داخل ما يبدو أنها غرفة تفريغ غضب، وهي مكان مخصص لتفريغ المشاعر عبر تحطيم الأشياء.

0: there's no going back.
1: وكانت قالت باري إنه الأغنية بتعكس سنة صعبة قطعت فيها وصراعة مع ظلام الداخلي، مضيفة إنها ما سمحت لنفسها بالشعور بالغضب كل حياتها تجاه أمور كان لازم إنه تغضب منها.

وعم تواصل الفنانة لطيفة التونسية التحضير لألبومها الغنائي الجديد، حيث كشفت لجمهورها جانب من كواليس العمل من داخل الاستوديو عبر مجموعة صور نشرتها على حسابها على انستغرام.

وظهرت لطيفة إلى جانب عدد من أبرز الأسماء بعالم الموسيقى، من بينهم وليد سعد، طارق مدكور، محمد يحيى وتامر علي، بإشارة لتعاونات فنية جديدة عم تشتغل عليها استعداداً لطرح الألبوم المرتقب.

وأكدت لطيفة أنه العمل بعده مستمر بوضع اللمسات الأخيرة على الأغنيات، مشيرة إلى أنه الألبوم رح يحمل مجموعة من المفاجآت اللي بتراهن عليها خلال المرحلة المقبلة.

وبيزداد ترقب الجمهور للألبوم الجديد مع استمرار الأصداء الإيجابية اللي حققت أعمال لطيفة الأخيرة، من بينهم قلبي ارتاح وسلمولي.

منذكر بسؤالنا لليوم، شو اسم الأغنية اللي أطلقتها رحمة رياض الخاصة بأجواء كأس العالم؟ ناطرين اتصالكن على 09-218-233 ورسائلكن الصوتية على الواتساب على 70-959-111. ومنذكر كمان بالجوائز اللي رح يربح معنا اليوم، رح يحصل على ترويقة لأربع أشخاص من باتيسري لسكالاد أند كيترينج بجوني، وكمان اشتراك بجيم ديكاتلون بأدونيس.

تفاعل الفنان سليم عساف مع التصريحات الأخيرة اللي أدلى فيها أمير الطرب العربي صابر الرباعي حول نيتو اعتزال الفن خلال السنوات المقبلة، معبرا عن رفضه لهيدي الفكرة ووجه له رسالة دعم ومحبة.

وكتب سليم عساف عبر حسابه على منصة اكس: كل الحب للفنان الكبير صابر الرباعي، هيك فنان أصيل ممنوع يفكر بالاعتزال والابتعاد. واستذكر النجاحات اللي جمعتهم ببعض وأبرزها أغنية يا عسل، وتمنى له المزيد من النجاحات بالمستقبل.

تلاقى تعليق سليم عصاف تفاعل واسع بين المتابعين اللي عبروا عن تمنياتهم برؤية تعاونات جديدة بتجمعوا بصابر الرباعي، خاصة بعد الأعمال الناجحة اللي قدموها سوا.

وكان موقف سليم عساف جاء بعد التصريحات اللي أطلقها صابر الرباعي مؤخرا واللي كشف فيها أنه بيفكر باعتزال الغناء خلال فترة بتتراوح بين سنتين وخمس سنوات، مؤكدا رغبته بإنهاء مسيرته الفنية هو بكمة عطائه واحتراما لتاريخه وجمهوره.

أيضا بالتزامن مع نشاط فني متواصل لسليم عساف اللي أطلق أغنيته الجديدة بعنوان ضوية السماء، وأضاف عمل جديد لرصيده الفني وسط تفاعل من جمهوره ومحبي اللي تداولوا الأغنية عبر مختلف المنصات.

نذكر بسؤالنا لليوم، شو اسم الأغنية اللي أطلقتها رحمة رياض الخاصة بأجواء كأس العالم؟ ناطرين اتصالكن على 09-218-233 ورسائلكن على 70-959-111. مارلين مونرو وعرض جديد بيفتح ملف وفاتها من جديد.

بعد أكثر من 6 عقود على رحيل أيقونة هوليوود ماريلين مونرو، عاد الجدل حول ظروف وفاتها للواجهة من جديد مع عرض وثائق جديد بعنوان سيلبريتي كرايم سين ماريلين مونرو، اللي بيسلط الضوء على ثغرات وتساؤلات لم تحسم بعد. وبعيد العمل فتح ملف وفاة مونرو من خلال مراجعة الأدلة والتقارير الجنائية، مشيرا إلى نقاط أثارت الشكوك لدى عدد من المحققين والخبراء، من بينها غياب بعض المؤشرات اللي كانت يفترض العثور عليها بموقع الوفاة، إضافة إلى تناقضات مرتبطة بالتحقيقات اللي أجريت آنذاك.

وبيتناول الوثائقي علاقات ماريلين مونرو بعدد من الشخصيات السياسية البارزة، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي وخيه روبرت كينيدي، مستعرضا فرضيات قديمة عادت إلى التداول مجددا بشأن ما إذا كانت النجمة الراحلة بتمتلك معلومات حساسة قبل وفاتها.

رغم أنه الرواية الرسمية بعدها بتعتبر الوفاة حالة انتحار محتملة، إلا أنه الجدل ما توقف على مدى العقود الماضية وسط استمرار التساؤلات حول ما إذا كانت كل التفاصيل قد كشفت بالفعل، أم أنه لغز رحيل ماريلين مونرو رح يبقى واحد من أكثر الألغاز غموضاً بتاريخ هوليوود.

بعد فترة غياب بعيداً عن ضغوط العمل، يبدو أنه أدال قررت ترجع لعالم الموسيقى. فبحسب المعلومات، رجعت النجمة البريطانية بالسر للندن وبدأت العمل على أغاني جديدة داخل أحدى الاستوديوهات اللي شهدت أبرز محطات نجاحاتها السابقة.

وبتشير التقارير إلى أنه أديل عم تمضي وقتها حاليا بين الكتابة والتسجيل بعيدا عن الأضواء، وسط حديث عن احتمال تعاونها مع عدد من الموسيقيين والفنانين بألبومها المقبل، وهو ما أثار حماس جمهورها اللي ناطر عودتها من وقت أعلان التوقف المؤقت عن النشاط الفني قبل سنتين.

لفتت المعلومات إلى أن عودة أدال للندن منا مجرد صدفة، بل محاولة لاستعادة أجواء المدينة اللي شكلت جزء أساسي من بدايتها الفنية ومصدر إلهام لعدد من أشهر أعماله.

ورغم غياب أي إعلان رسمي حتى الساعة، إلا أنه كل المؤشرات بتأكد أنه أدال عم تحضر لعودة فنية مرتقبة قد تحمل مفاجآت كتيرة لجمهورها حول العالم.

بذكر انه اللي رح يجاوب صح على سؤال اليوم رح يكون عم بيربح ترويقه لاربع اشخاص من باتيسري الاسكالاد اند كيترينج بجوني، وكمان بالاضافه لاشتراك بديكاتلون جيم بادونيس. ومنذكر كمان بالسؤال، شو اسم الأغنية اللي أطلقتها رحمة رياض الخاصة بأجواء كأس العالم؟ ناطرين اتصالكن على 09-218-233 ورسائلكن على 70-959-111.

عم تواصل أغنية الفنان اللبناني توني كيوان تحقيق حضورها بين المستمعين، حيث عم تحصد أصداء إيجابية بفضل الأجواء المميزة والكلمات اللي بتلامس مشاعر الجمهور، إلى جانب الأداء اللي بيقدمه توني كيوان بأسلوبه المعروف والقريب من الناس.

0: تلقت الأغنية تفاعل على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بالعمل وتداولوا مقاطع منه اللي ساهم بتعزيز انتشاره.
1: بدي أعرف من بيكون أنت مش مية عامية، أنت مليون مليون.
0: وبيواصل توني كيوان من خلال هيدي الأغنية تقديم اللون الغنائي اللي بيميزه، الجامع بين الإحساس والكلمة واللحن بأسلوب بيحافظ على هويته الفنية الخاصة. ويذكر أنه أغنية توني كيوان تبات عبر أثير إذاعة لبنان الحر لترافق المستمعين يومياً وتضيف أجواء مميزة.

أثار الفنان المصري أحمد سعد تفاعل واسع بعد ما ظهر ببث مباشر هو عم بيحلق شعره ولحيته، معلناً ما وصفه بالتوبة عن بعض التصرفات والإطلالات اللي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية.

وأكد سعد خلال حديثه أنه قرر الابتعاد عن كل شيء معقول يزعج جمهوره، وقال خلص أنا تبت عن أي شيء غريب ومش هعمل ولا شيء بزعل جمهوري يلي

وأشار إلى أنه هيدي الخطوة نتيجة مراجعة شخصية، لافتا إلى أنه أصبح أكثر اقتناعا بأهمية احترام قيم المجتمع وعاداته، إلى جانب الحرص على عدم تجاوز الحدود الأخلاقية والدينية.

وأثارت تصريحات أحمد سعد تفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين اللي أشادوا بخطوته الجديدة وبين اللي اعتبروها بداية مرحلة مختلفة بمسيرته الفنية والشخصية.

تواصل النجمة اللبنانية يارا حصد أصداء إيجابية مع أغنيتها عقلبي شو غالي للاقي التفاعل واسع من وقت صدورها بفضل أجواء الرومانسية وإحساسها الدافئ اللي بيميز أعمال يارا دايماً.

تحمل طابع عاطفي وبتجمع بين الكلمات الرقيقة واللحن الهادي اللي خليها قريبة من الجمهور اللي تفاعل معها بشكل لافت عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

تعاد على قلبي شغالي من الأغنيات اللي بتأكد مرة جديدة قدرت يارا على تقديم اللون الرومانسي اللي اشتهرت فيه على مدى سنوات، مع محافظتها على أسلوبها الخاص اللي بيحبه جمهورها بلبنان.

0: مستمعينا، يعني هذه كانت الجولة على آخر الإصدارات وأكيد الحفلات، عم نحكي بين لبنان والخارج وأكيد أخبار فنية منوعة. بدنا نشكركم ونشكر الزميلة كارين مطر على دائما الأخبار اللي ننطرها معك اثنين وخميس. أكيد نحن رح نكون في إلنا رجعة لكم من بعد جولة الظهيرة، وما تنسوا دائما
1: خلوا عينكم على الفن.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: أديب جميل المر جربيس أجوب وارتانيان، حبيب أبو خليل، قويدي كميل أبو زيد، رشيد إزحية بو سركيز، شوقي عيد بو سركيز، وديع طانيوس تنوري، إبراهيم جبور، بيير حايك، نعمي خليل حداد، أنطوان رعد، الياس لاوون الزغبي، إبراهيم أندريس سبتي، سامي داوود سليمان، سامي شحادي، شمعون شمعون، يوسف عقيقي، جورج عوض، طوني أمين الفتى، أنطوانات تابت الفغالي، أنور أمين سمعان.
0: ارتفعوا كالأرز.

مجدوا ليسوع المسيح. أخوتنا المؤمنين، أجمل عمل بيقوم فيه الإنسان المؤمن بعد ما يوعى من النوم هو رفع عيونه وعقله صوب الرب حتى يبارك حياته وأعماله اليومية. وهلأ نشترك بالقداس الإلهي.

ملك القديسين، فنعيد ذكرهم بتسبيح الروح وأعمال البر، لأجل اسمك القدوس جاد الجياد الحسن.

سفر أعمال الرسل. يا إخوتي، فيما كان بطرس لا يزال يتكلم بتلك الأقوال، نزل الروح القدس على جميع الذين سمعوا الكلمة، فدهش كل المؤمنين المختونين الذين رافقوا بطرس، لأن موهبة الروح القدس أفيدت حتى على الأمم، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بلغات ويعظمون الله. حينئذ أجاب بطرس: هل يستطيع أحد أن يمنع ماء العماد عن هؤلاء الناس وقد نالوا مثلنا الروح القدس؟ وأمرهم أن يعتمدوا باسم يسوع المسيح. حينئذ سألوه أن يقيم عندهم أياماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال الرب يسوع لتلاميذه: لا تظنوا أني جئت لألقي على الأرض سلاما، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الرجل وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه يتبعني فلا يستحقني. من وجد نفسه يفقدها، ومن فقد نفسه من أجلي يجدها.

0: وجه الاب والابن والروح القدس من الان والى الابد
1: امين.
0: يا رب امنح بيعتك الامان والسلام والمحبه الدائمه، فنرفع اليك المجد والشكر

0: وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل فاعل السلام لتكافئهم

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي.

من لبنان الحر تحية صباحية طيبة بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين. صباحية جديدة ولقاء جديد عم يجمعنا ضمن وقلنا بونجور. خلونا لليوم نبدأ الصبحية مع تحية معايدة لكل المستمعين بعيد الطباوي أبونا يعقوب الكبوشي. فطبعا نتمنى هالنهار يكون محطة لنا كلنا نرتاح فيها نتكل عليه وعلى شفاعته ونطلب من ربنا أنه هيدا العيد يحملنا كل الخير السلام راحة البال يرجعنا الفرح اللي كلنا فقدينه ويزيد إيماننا تنقدر نتخطى هالمعاناة اللي عم نعيشها.

برفقتكم دايما لبنان الحر. إلهي أريد أن تملك علي، وحتى تملك علي يجب أن أملك على ذاتي وعلى حواسي.

الروح والإيمان يجعلنا نعمل كل أعمالنا أمام الله كأنه حاضر أمامنا، ينحني نحونا عندما نصلي. صديقي، طابق إرادتك مع إرادة الله تكن سعيداً.

لبنان الحر دائما معكم. إن سمعنا صوت الدعوة وأجبنا كما أجاب سموئيل، ها أنا ذا يا رب لأنك دعوتني. أهم فعل رجاء هو صلاة الأبانة. موضوع رجائنا هو السماء، والله له رغبة قوية في أن يدخلنا إليها. أظهر رغبته هذا بنزوله إلى الأرض ليصعدنا إلى النعيم.

كل خيرات الأرض من دون سلام مرة، وكل مرارة مع السلام حلوة. إنجيل المسيح وحده جدير بأن يخولنا جزءاً من السعادة الأرضية، لأن من يتبع تعليمه يشعر بسرور باطني. الابتداء هو وقت الهدوء والراحة وجمع الكنوز الروحية.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. إلزامات سر الزواج: حب متبادل، مثل صالح، تعاون للوصول إلى النعيم السماوي، تربية البنين بخوف الله.

جودة الأرض تشجع الحارث على العمل والإقدام، هكذا الله يصنع بمن يذكر الإحسان ويقر به.

تعلم التواضع من يسوع في المغارة، في الناصرة، في قبول الصليب، وخاصة في القربان الأقدس.

الصدق في أقوالنا أقوى لنا، والكذب في أفعالنا أفعى لنا. الحنطة لا تنمو إلا في الحقل، وكذلك كلمة الله لا تنمو إلا في السكوت والسكينة.

صديقي المستمع، الله لا يرد من عاد إليه تائبا ولو كان أكبر خاطئ، اتكل عليه فتخلص.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أريال 4 كيلو ب 9 دولار و 40 سنت، رولو تواليت فاين 32 رول ب 4 دولار و 90 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير. الجولة الصباحية الأولى في الجولة، ثلاثة عناوين. مفاوضات الجولة الخامسة تتواصل في يوم الرابع للتوصل إلى اتفاق. روبيو: حزب الله ليس حكومة لبنان. ونعيم قاسم: صبرنا يقلب المعادلات ويثبت المشروع. الجيش الإسرائيلي يعلن تخفيضا مؤقتا لبعض قواته في لبنان. وفي الجولة أحوال الطقس، لبنان اليوم للذكرى وضوء على الرياضة.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: رشوي مش مثلي لأزي صحة ولزي لبنان الحر
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. أعلن النوايا الذي كان مزمعا الكشف عنه في ختام اليوم الثالث من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن دونه عراقيل كثيرة لدرجة عدم التوصل إلى توافق على مضمونه ولا حتى على كيفية توقيع الجانبين على أن تتواصل النقاشات اليوم أيضا في محاولة متجددة لإصداره في وقت يبدو أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دخل على خط الاتصالات لدفع وإنجاح الجولة الخامسة. أما الأبرز ميدانيا فإعلان الجيش الإسرائيلي عن تخفيض مؤقت لبعض قواته في لبنان.
2: ففي ختام الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية الخامسة التي استمرت لثلاثة أيام برعاية أمريكية وفي خطوة تمهد لاستكمال المباحثات حول الملفات الأمنية والعسكرية العالقة، لم يصدر إعلان النوايا الذي كان متوقعا مساء أمس أو فجر اليوم. وغادر الوفدان اللبناني والإسرائيلي تباعا مبنى الخارجية الأمريكية حيث كان التفاوض قائما.
1: مسؤول في الخارجية الأمريكية شرح في تلخيص قصير أن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لا تزال مستمرة وواشنطن تواصل تيسير المحادثات، كاشفا عن أن الوفدين الإسرائيلي واللبناني سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم للتوصل إلى اتفاق.
2: أما الجديد في جولة أمس إلى التباينات في الطروحات أن الطرف اللبناني يفضل أعلى النوايا، فيما يريد الطرف الإسرائيلي توقيع اتفاق، وأن الوفد العسكري اللبناني رفض بشكل قاطع أي توقيع له قرب التوقيع الإسرائيلي.
1: وعلى الرغم من إعلان الوزير ماركو روبيو أن واشنطن باتت قريبة جدا من التوصل إلى التزام متبادل بين الطرفين مؤكدا إحراز تقدم في عدد من الملفات، تميزت الجولة الأخيرة بتباينات واسعة بين الجانبين لدرجة وصفها من قبل مصادر إسرائيلية بأنها الأسوأ منذ انطلاق المسار التفاوضي.
2: وقد تركزت المفاوضات وفق مصادر مطلعة على آلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها في الحرب في مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ضمن ما يعرف بالمناطق النموذجية التي تشرف الولايات المتحدة على ترتيباتها الأمنية في إطار تثبيت وقف النار ومنع تجدد المواجهات.
1: إلا أن خلافات جوهرية عرقلت التوصل إلى هذه الآلية مع تمسك إسرائيل بربط أي انسحاب بإجراءات أمنية تمنع عودة نشاط حزب الله إلى تلك المناطق، إلى مطالبة الجانب اللبناني بانسحاب واضح بحسب جدول زمني محدد من دون ربطه بشروط إضافية.
2: وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة يدع تحرنات أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم مطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، مؤكدا تمسك حكومته بالإبقاء على وجود عسكري في أجزاء من المنطقة الحدودية.
1: وأبلغت تل أبيب الوفد اللبناني كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اكتمال بناء المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ووصولها إلى كل المواقع التي كانت حددتها مسبقا، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من الخط الأصفر ولا من قلعة شقيف، لكنها تدرس الانسحاب من مناطق أخرى ضمن ترتيبات قد يتم الاتفاق عليها لاحقا.
2: ولفتت المعلومات الواردة من واشنطن إلى وصول المتفاوضين إلى طريق مسدود، موضحة أن بند الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عرقل التوصل إلى اتفاق.
1: وشرحت مصادر أن هناك تهربا إسرائيليا من كل حديث عن جدول زمني للانسحاب، وإسرائيل تضع شروطا صعبة جدا للانسحاب، وأن أكثر من 10 اقتراحات لمناطق تجريبية قدمها الوفد اللبناني والجانب الأمريكي لم يوافق عليها الإسرائيليون الذين أصروا على أن يعمل الجيش في مناطق خارج نطاق الاحتلال جنوب الليطاني وشماله.
2: وتبعت المصادر أن الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي ناقشا ملحقا أمنيا، إلا أن الكثير من النقاط لا تزال خلافية في صياغة العبارات ومضمونها كربط الانسحاب بالنزع الكامل للسلاح، لكن هناك اتفاقا على النقاط الأخرى.
1: وتعليقا على ما أثير في شأن رفض الوفد العسكري اللبناني التقاط صورة تذكارية مع الوفد الإسرائيلي، قال مصدر عسكري أنها تعبر عن قراءة خاطئة لطبيعة المهمة الموكلة إلى الوفد ولحساسية المرحلة التي يمر بها لبنان.
2: وأوضح المصدر أن الوفد حضر لتنفيذ مهمة وطنية محددة ضمن التفويض الممنوح له وبما يحفظ المصلحة اللبنانية والثوابت الوطنية، وأن نجاح أي مفاوضات يقاس بما تحققه من نتائج تصب في خدمة لبنان لا بالصور التذكارية أو المظاهر البروتوكولية.
1: أضاف أن دماء العسكريين الشهداء الذين سقطوا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة لم تجف بعد، كما أن آثار العدوان لا تزال ماثلة في العديد من المناطق اللبنانية، الأمر الذي يفرض مراعاة مشاعر اللبنانيين والالتزام بما ينسجم مع حجم التضحيات التي قدمت دفاعا عن الوطن.
2: وقبيل الجلسة قال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى في تصريح مقتضب عاكسا الأجواء الصعبة التي واجهتها هذه المفاوضات أن المفاوضات ماشي والتنسيق مستمر، ولكن القصة أعقد من مجرد وقف لإطلاق النار.
1: ومن البحرين أشاد الوزير روبيو بتقدم محرز في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، أضاف أن نتائج أمس الأول من المفاوضات كانت جيدة جدا، معربا عن اعتقاده بالاقتراب جدا من تحقيق أمال واشنطن في الحصول على التزام نوايا بين البلدين.
3: When you're giving money for example to Hezbollah to act as a rival to the sovereign government of Lebanon, you're interfering in their politics. When you're sponsoring militias in Iraq, interfering in Iraq. When you're sponsoring, you know, Hamas or the Houthis or whoever it may be, you're interfering in the sovereignty of these countries. Talks between the Lebanese authorities and the Israeli authorities. I think we had a very good day yesterday. I think we are very close in our hopes of getting a commitment of intent between the two countries that I think begin to outline a promising future. It'll be a process. It'll take some time. It'll take a lot of work. But I can tell you that for the first time in 30 years, the sovereign government of Lebanon is speaking to the government of Israel directly. That's who we're going to be negotiating with. That's who we're going to be working with. Not Hezbollah. Hezbollah is not the government of Lebanon. Lebanon has a government. It has democratically elected leaders. They have the sovereign right to speak and defend the interests of the Lebanese people. And what we want for Lebanon is a peaceful future.
2: نتنياهو جدد التشديد على عدم سحب قواته من لبنان وقال سنبقى في المنطقة الأمنية طالما اقتضت الضرورة، وأمرنا الجيش بالقيام بكل ما يلزم لحماية سكان الشمال.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد بدوره رفض أي انسحاب من المنطقة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية، وأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض هذه الخطوة رغم الضغوط التي تمارس على إسرائيل في هذا الملف.
2: وأوضح كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تمركزه في المواقع التي يسيطر عليها حاليا، وأن الانسحاب منها في الظروف الراهنة لا يتوافق مع المتطلبات الأمنية التي تضعها إسرائيل لحماية حدودها الشمالية ومنع أي تهديدات محتملة.
1: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدث عن الصبر والمستقبل.
4: نحن صبرنا بيصنع المستقبل، نحن صبرنا بيقلب المعادلات، نحن صبرنا بيوصل إلى تثبيت المشروع، نحن صبرنا بيكسر جبروت الطاغوت، نحن صبرنا بيؤدي إلى أن نتواصل مع صبر النبي والأئمة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا هو الصبر اللي نحن عم نحكي عنه، صبر المشروع، مشروع الكبير هذا بده تضحيات، أنتوا أهل التضحيات لأنه قدمتوا. نحن ما عم نحكي عن ناس عم نطلب منهم يصبروا، لا، نحن عم نحكي ناس عم نتعلم منه الصبر والعالم عم يتعلم منه الصبر.
2: وبعد شكرها إيران رفضت كتلة الحزب المحظور أمنيا وعسكريا عبر كتلته النيابية التفاوض المباشر مع إسرائيل، داعيا إلى عدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال الليطاني.
5: إن كتلة الوفاء للمقاومة وبما تمثل تعبر عن أعلى درجات الشكر والتقدير والامتنان للجمهورية الإسلامية، ذلك أن الموقف الإيراني الشجاع والوفي قد فرض على المعتدي الصهيوني وحليفه الأمريكي وقفا لإطلاق النار ضد لبنان، وصاغ معادلة جديدة في المنطقة كما العالم تفرض فيها إيران احترامها على قوى الاستكبار والإقرار بموقعيتها وفعاليتها في المنطقة. تجدد الكتلة رفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها، وتنبه إلى مخاطر أي التزام يمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب سيادة بلدنا.
1: في الميدان ومن دون تحديد البقعة الجغرافية، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان لشبكة CNN أنه سيخفض مؤقتا بعض قواته في لبنان في إطار جهود لدعم العمليات طويلة الأمد، موضحا أنه سيسحب ألوية عدة من القطاعين الشمالي والجنوبي في إشارة إلى لبنان وغزة، في حين تخضع القوات لتدريبات على الجاهزية وتحسين الكفاءة العملاتية.
2: ولم يشر البيان إلى التخلي عن أي أراض ضمن عملية التخفيض، فيما يتراوح قوام اللواء الواحد بين 2,000 و5,000 جندي.
1: وقال رئيس الأركان الإسرائيلي الزمير إن جيشه يحتاج إلى كل جندي مقاتل ذكرا كان أم أنثى، وكل قائد ذكرا كان أم أنثى.
2: وكانت مصادر CNN ذكرت في وقت سابق أن إسرائيل تدرس إجراء انسحابات رمزية من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان كجزء من المفاوضات وكبادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية.
1: وفجرا شن الطيران الإسرائيلي غارتين على أطراف بلدتي برعشيت وبيت يحون التي تعرضت أيضا للقصف المدفعي.
2: وسائل أعلام إسرائيلية أشارت من ناحيتها إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في اشتباك مع عناصر من حزب الله في الجنوب.
1: وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 أشخاص في بلدة زوتر الشرقية ومرتفعات علي الطاهر، موضحا أنهم عناصر من حزب الله شكلوا تهديدا لقواته داخل المنطقة الأمنية وأن قواته الجوية والبرية استهدفتهم.
2: حزب الله وفي بيان أصدره ذكر أن الجيش الإسرائيلي تعمد مجددا استهداف مواطنين لبنانيين كانوا في طريقهم لتفقد بيوتهم على طريق زوتر الشرقية ميفدون، بذريعة أنهم كانوا يشكلون تهديدا، مشيرا إلى أن الاعتداء بغارة صاروخية أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح. أضاف أن ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي يعد انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف النار، مشددا على أنه لا يزال ملتزما بالاتفاق حتى الآن.
1: وعشية انتهاء مهمة اليونيفيل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في قمة بينهما أن باريس وروما تريدان تشكيل ائتلاف متعدد الجنسيات مع انتهاء مهمة القوى الدولية في كانون الأول المقبل بهدف تعزيز سيادة لبنان.
2: ماكرون قال: نريد إطلاق ائتلاف حول آلية عمل ما بعد اليونيفيل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتعزيز سيادة لبنان وقوته المسلحة والحقول دون أن تصبح أراضيه قاعدة لتصعيد إقليمي.
1: وأشارت ميلوني إلى أن إيطاليا وفرنسا تستطيعان بالتأكيد إحداث فرق، ومن الضروري ضمان وجود دولي يجنب فراغا أمنيا بالغ الخطورة.
2: حياتيا، وبعدما نشر في الجريدة الرسمية مرسوم يعدل قيمة الرسوم على بعض المنتجات، وسيتم زيادة رسوم بين 1% و3% على كل ما يستورده لبنان، شرح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس ما سيحصل، متحدثا في الوقت نفسه عن مخاوف.
6: بدنا ندفع مسحوبات يلي طلعوا ضريبة جديدة يلي هي 2% على المحروقات زيد TVA، وبالتالي على 95 ترجمتها هي 27,800 ليرة، على 92 28,800 ليرة، وعلى الديزل على المازوت 30,000 ليرة. هو مرسوم يرمي إلى تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، يعني هذا عاملينه مشان حتى يلموا ضريبة حتى يعالجوا موضوع النفايات بلبنان، وهي أكيد نتيجته صعبة على المواطن، لأنه عم بينزل ضرائب غير مباشرة على مش بس أصناف البنزين والمازوت والمحروقات، بل كمان على مواد الغذائية وغيرها من المواد مثل اللحوم إلى آخره. هلا المهم أنه إذا صار فيها الضريبة يتعالج موضوع النفايات، ومش أنه نرجع نكرر نفس الأمور أنه ناخد ضريبة ما نعالج المواضيع اللي مفروض تتعالج.
1: قال الرئيس دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة مع بلاده التي ربما ستبرم اتفاقا معهم، لافتا إلى أن التقارير التي تزعم أن إيران أفضل اليوم هي أخبار مزيفة وهؤلاء الأشخاص مجانين. أضاف أن أسعار النفط تتراجع بشكل حاد وكبير، وانخفاض النفط يتبعه انخفاض في أسعار كل المنتجات الأخرى.
2: وتابع أن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط وهو الرقم الأعلى في تاريخه، وأن عملية شراء المحاصيل الزراعية لصالح إيران ستبدأ قريبا جدا، متوقعا أن تكون كبيرة للغاية، وسنأخذ بعضا من أموال إيران وننفقها لشراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة الأمريكية لصالح طهران، على ما أوضح الرئيس الأمريكي.
1: في الأثناء غادرت 8 سفن كوريا جنوبية إضافية مضيق هرمز وفق ما أعلنت وزارة المحيطات الكورية.
2: ومع انحسار المخاوف إزاء الإمدادات بفضل خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة من مضيق هرمز على الرغم من استهداف سفينة شحن قرب عمان أمس، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.25% إلى 75.07 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.18% إلى 71.79 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت وغرب تكساس الوسيط لتسجيل خسائر تقترب من 7% لكل منهما هذا الأسبوع.
1: وقد علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة برنامجها لمرافقة السفن والبحارة عبر مضيق هرمز عقب استهداف السفينة في وقت حذرت هيئة المضيق الإيرانية من التنقل عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبلها أو مسارات غير مشمولة بضمان العبور الآمن.
2: أضافت أن تبعات الإبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها.
7: عين على العالم.

0: بعض أعضائه على استمرار امتلاك أنقرة لأنظمة دفاع روسية حصلت عليها عام 2019، أبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس رسميا عزمها بيع محركات طائرات إلى تركيا بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار.
1: وتمثل هذه الخطوة بادرة مهمة تجاه أنقرة قبيل قمة الناتو المقررة الشهر المقبل في العاصمة التركية، ودلالة مهمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعتبره الرئيس ترامب حليفا رئيسا لبلاده.
0: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وافق على شن حملة عسكرية مدتها 40 يوما للضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب على كييف، بعد التشاور مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني في شأن الضربات الموجهة ضد أهداف روسية.
1: إلى فنزويلا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزلين أمس إلى 235 قتيلا، وفيما أعلنت واشنطن إرسال مساعدات مالية ولوجستية. قالت رئيسة البلاد بالوكالة ديلسي رودريغيز إن ولاية لاغويرا أصبحت منطقة منكوبة.
0: قضت محكمة مغربية بإدانة رئيس مجلس جهة الشرق سابقا عبد النبي بعوي والبرلماني والرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري بالسجن 12 و10 أعوام على التوالي في قضية تهريب دولي للمخدرات تسمى إسكوبار الصحراء.
1: وقد اتهم الرجلان بالإتجار الدولي بالمخدرات والتزوير والرشوة ضمن ملف ضخم ضم أكثر من 20 متهما في محاكمة استغرقت عامين منذ افتتاحها رسميا في أيار 2024.
0: طقس رطب بيسيطر على لبنان قبل ارتفاع الحرارة مطلع الأسبوع المقبل. طقس اليوم غائم جزئيا لغائم أحيانا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة. تستقر الحرارة على الساحل وبالداخل بينما بتنخفض بشكل بسيط على الجبال. طقس بكرة غائم جزئيا لغائم أحيانا، بترجع درجة الحرارة للارتفاع على الجبال وبالداخل بينما بتستقر على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا. الأحد غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة. التنين الطقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجة الحرارة يلي بتصير أعلى من معدلاتها الموسمية بالمناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد الشعور بالحر.
1: ومن الطقس لأهم عناوين الصحف والأسرار.
2: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.

0: صباح الخير، وهذه عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة 26 حزيران 2026.
1: عناوين الصحف.
0: في عناوين النهار: الجولة الخامسة اصطدمت ببرمجة الانسحاب الإسرائيلي، الوفدان ناقشا ملحقا أمنيا واتفقا على إعلان نوايا. في عناوين نداء الوطن: دفع أمريكي لإنقاذ الجولة الخامسة، طريق المنطقة النموذجية معبدة بالنيات. في عناوين الديار: تعقيدات خطيرة تحاصر نتائج مفاوضات واشنطن، رسوم جديدة ترفع أسعار السلع المستوردة. في عناوين صحيفة الأخبار: سلطة الوصاية تكرر جريمة نيسان وتعلن الاستسلام، تأبيد الاحتلال الإسرائيلي حتى نزع السلاح في كل لبنان. خلافات بين الوفدين العسكري والسياسي وتسريبات العدو تفخخ الاتفاق. في عناوين الشرق: إيران تتلطى وراء حبها للبنان لتخفي فشلها أمام إسرائيل. الإعلان عن خارطة الطريق للحل بين لبنان وإسرائيل. في عناوين اللواء: انتهاء الجولة الخامسة بإعلان نوايا، وعون يرفض مناورات عدم الانسحاب. توافق خليجي أمريكي على إنقاذ المفاوضات، وإصابات إسرائيلية باشتباكات ليلا في بيت يحون. في عناوين الجمهورية: لبنان المفاوضات إنفاذا للانسحاب. اتفاق نيات لبناني إسرائيلي يتجاوز العراقيل. في صحيفة الأنباء الكويتية: الحكومة اللبنانية تعفي الطلاب من الامتحانات الرسمية للثانوية العامة والبكالوريا. عون يؤكد: التمسك بالحق والوحدة والتضامن أقوى سلاح بأيدينا. سلام: الجنوبيون لم يغادروا أرضهم بإرادتهم ولن نتركهم وحدهم. ماكرون: فرنسا وإيطاليا تشكلان ائتلافا متعدد الجنسية بديلا لليونيفيل في لبنان. في صحيفة الرأي الكويتية: هبات ساخنة وباردة لفت مسار واشنطن قبل إعلان النيات. وفي الجريدة الكويتية: إسرائيل لن نسحب قواتنا من جنوب لبنان. في الشرق الأوسط: ترقب حذر في بيروت وإصرار إسرائيلي على رفض الانسحاب من الجنوب.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: نبدأ مع أسرار صحيفة النهار، حيث شكك ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالحريق الذي أصاب مستودعا لوزارة الاتصالات في الدقويني، واعتبره البعض متعمدا لإخفاء سرقات، ما يستدعي فتح تحقيق قضائي في الحريق. يقول مستشار رئاسي سابق إن احتجاز مقاتلي حزب الله في أنفاق تلة علي الطاهر ربما يشكل المدخل للقيام بوساطة ألمانية بين إسرائيل وحزب الله، على غرار ما حصل في العام 2000 قبيل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وبذلك يدخل طرفا ثنائي في المفاوضات غير المباشرة، ما يسهل عمل مفاوضات واشنطن أيضا. يسأل نائب بيروتي عن الجهة التي حركت الدعوة في وجه مفتي الجمهورية والهدف من التوقيت، ليضيف أن المفتي يحظى بغطاء بيروتي وأيضا سعودي. في أسرار صحيفة نداء الوطن: مصادر باكستانية مطلعة على سير المفاوضات التي جرت في إسلام أباد وفي سويسرا، عبرت عن اقتناعها بأن الملف اللبناني لن يشهد اختراقا نوعيا إلا إذا توصل الجانبان الأمريكي والإسرائيلي إلى اتفاق بشأنه. في عناوين اللواء: ارتفعت أسعار بعض السلع من غير الكماليات قبل صدور قرار فرض نصوم بين 1-3% على معظم ما يستورده لبنان، والذي صدر في الجريدة الرسمية. وفي عناوين الجمهورية: تبين أن بعض الدوائر الاقتصادية بدأت إعداد دراسات تتعلق بمرحلة استثمارية جديدة محتملة في حال استمر الاستقرار الأمني. تردد أن عاصمة عربية بارزة تراقب عن كثب أداء عدد من المؤسسات الرسمية قبل اتخاذ قرارات تتعلق ببرامج دعم مستقبلية. كانت هذه عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم الجمعة. شكرا للمتابعة.
2: للذكرى، ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم. ذكرى كل يوم من لبنان الحر.
3: في 26 حزيران العام 1945 وقع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول من العام نفسه. للذكرى يمكن للأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا بسبب طابعها الدولي الفريد والصلاحيات المخولة في ميثاقها والذي يعتبر معاهدة دولية. من سان فرانسيسكو إلى العالم، ولكي يبقى 26 حزيران من كل سنة للذكرى، وفي العام 1818 حصل المخترع الألماني كارل درايس على تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية. في العام 1995 تعرض الرئيس المصري محمد حسني مبارك لمحاولة اغتيال بعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة إفريقية. في العام 2015 وقع تفجير انتحاري في جامع الإمام الصادق في الكويت، أسفر عن مقتل 27 شخص وإصابة ما لا يقل عن 227 آخرين. في العام 2024 فشلت محاولة انقلاب في بوليفيا على الرئيس لويس أرسي، والتي أدت إلى إقالة كبار الضباط في البلاد. في 26 حزيران العام 1952 ولدت النائب السابق بهية الحريري. 26 حزيران العام 1943 توفي الطبيب النمساوي كارل لاندشتاينر الحاصل على جائزة نوبل في الطب في العام 1930. في 26 حزيران يحتفل العالم باليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب وباليوم العالمي لمحاربة المخدرات والإتجار بها.
2: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
0: أخبار الرياضة. ضمن المنتخب الهولندي صدارة المجموعة السادسة وتأهله لدور 32 من بطولة كأس العالم بفوزه على منتخب تونس 3-1، وتأهلت اليابان والسويد لدور 32 عن المجموعة السادسة بتعادلهم أيضا 1-1. وكانت ألمانيا المتأهلة لدور 32 سابقا تعثرت قدام الإكوادور وسقطت قدامها 1-2، لكنها بقيت بصدارة المجموعة الخامسة، بينما تأهلت الإكوادور لدور 32 كأفضل المنتخبات اللي احتلت المركز الثالث، كما صعدت ساحل العاج عنها المجموعة بتغلب على كوراساو 2-0.
4: والآن تذكير بعناوين الجولة الصباحية الأولى. مفاوضات الجولة الخامسة تتواصل في يوم الرابع للتوصل للاتفاق. روبيو: حزب الله ليس حكومة لبنان، ونعيم قاسم: صبرنا يقلب المعادلات ويثبت المشروع. الجيش الإسرائيلي يعلن تخفيضا مؤقتا لبعض قواته في لبنان. النشرة انتهت، نفذها مارك البطار. نلتقي مجددا بعد قليل في 7:15 مع كل جديد. ورندا كونوا معنا.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: بعد عدم التوصل إلى اتفاق على أعلان نوايا في ختام اليوم الثالث من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية في تلخيص قصير إن المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لا تزال مستمرة، وواشنطن تواصل تيسير المحادثات، كاشفا عن أن الوفدين الإسرائيلي واللبناني سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم للتوصل إلى اتفاق. وأشارت المعلومات الواردة عن جولة أمس إلى وجود تباينات كثيرة في الطروحات، وأن الطرف اللبناني يفضل أعلى النوايا فيما يريد الطرف الإسرائيلي توقيع اتفاق، وأن الوفد العسكري اللبناني رفض بشكل قاطع أي توقيع له قرب التوقيع الإسرائيلي. في الأثناء ومن دون تحديد البقعة الجغرافية، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان لشبكة CNN أنه سيخفض مؤقتا بعض قواته في لبنان في إطار جهود لدعم العمليات طويلة الأمد، موضحا أنه سيسحب ألوية عدة من القطاعين الشمالي والجنوبي في إشارة إلى لبنان وغزة، في حين تخضع القوات لتدريبات على الجهوزية وتحسين الكفاءة العملياتية. ولم يشر البيان إلى التخلي عن أي أراض ضمن عملية التخفيض، فيما يتراوح قوام اللواء الواحد بين 2,000 و5,000 جندي. وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن جيشه يحتاج إلى كل جندي مقاتل ذكرا كان أم أنثى، وكل قائد ذكرا كان أم أنثى. وكانت مصادر CNN ذكرت في وقت سابق أن إسرائيل تدرس إجراء انسحابات رمزية من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان كجزء من المفاوضات وكبادرة حسنية تجاه الحكومة اللبنانية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: صباح الخير من لبنان الحر.
1: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
1: لبنان الحر دايما معكم، تحية صباحية لكل المستمعين وإليكم الأبراج. منبلش فورا مع برج الحمل. اليوم رح يحمل لك ارتياح تدريجي بعد ضغط الايام السابقه. بتبلش تشعر انه الامور ماشيه لصالحك ولو بخطوات صغيره. برج الثور بتميل لانهاء ما تبقى من التزامات قبل نهايه الاسبوع. دقتك بالعمل بتبرز بشكل واضح. برج الجوزاء، يوم اجتماعي بامتياز، في تواصل كتير وأحاديث متنوعة وممكن تتلقى خبر بغير لك مزاجك للأفضل. برج السرطان، بتشعر براحة نفسية نسبية مقارنة ببداية الأسبوع وبتميل لأنك تمضي وقت مع أشخاص مقربين اليوم. برج الأسد، هالنهار رح يحمل لك تقدير أو اعتراف بجهد قمت فيه. حضورك قوي ومؤثر بمحيطك. اهتمام متبادل بعزز لك العلاقة وبزيد من تقاربك مع الطرف الآخر. برج العذراء، بتنهي بعض التفاصيل الدقيقة يلي كانت عم بتأخرك وبتشعر بالرضا عن إنجازاتك. بتميل للهدوء وبتقدر اللحظات البسيطة أكثر من أي لحظة تانية. برج الميزان، بتنبش عن الانسجام بين العمل والحياة الشخصية وممكن ينعرض عليك دعوة أو لقاء بطلعك من الروتين. برج العقرب، يوم بيحمل لك وضوح بفكرة أو موقف كنت عم بتفكر فيهن. حدسك بيساعدك لأنك تاخد قرار مهم. مشاعرك أعمق من أنه تنقال بسهولة. برج القوس، بتشعر بطاقة إيجابية ورغبة بالخروج من الروتين وبتبلش بتحضير لشي جديد أو نشاط ممتع. برج الجدي، إنجازاتك لهالأسبوع بتبلش تبين بشكل كتير ملموس وبتشعر ببعض التعب بس أنت راضي عن النتائج. برج الدلو، أفكار غير تقليدية بتفتح قدامك باب جديد للتفكير أو الحلول. يوم مناسب للنقاشات المهمة. أخيراً مع برج الحوت، يوم عاطفي بامتياز بس أنت بتتعامل معه بحساسية كتير عالية. حاول أنك ما تبالغ بالتفكير. برجك اليوم
0: على لبنان الحر. صباح الخير.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب $4.40، 15 بيضة ب $1.40.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة لربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: خلاف على مضمون إعلان النوايا والتوقيع، ومفاوضات واشنطن في جولتها الخامسة تتمدد إلى يوم الرابع. روبيو: المسار طويل، وللمرة الأولى الحكومة اللبنانية السيادية تتحاور مباشرة مع نظيرتها الإسرائيلية. نتنياهو: سنبقى في المنطقة الأمنية. وقاسم: صبرنا يقلب المعادلات. الجيش الإسرائيلي يعلن تخفيضا مؤقتا لبعض قواته في لبنان. ترامب: سنشتري منتجات زراعية بأصول إيرانية كانت مجمدة. وفي الجولة أحوال الطرقات للذكرى وضوء على الرياضة.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. جرت الرياح في واشنطن بما لا تشتهي السفن الأمريكية، فأشرعتها التي كادت تصل إلى إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل تمزقت في اللحظات الأخيرة، وطار اليوم الثالث من التفاوض من دون تحقيق أي اختراق يذكر، ما دفع إدارة ترامب إلى اختصار ما حصل بالقول إن الوفدين الإسرائيلي واللبناني سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم للتوصل إلى اتفاق. وصل معلومات تفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دخل على خط الاتصالات لدفع وإنجاح الجولة الخامسة. وبالتزامن مع العراقيل والمطبات، لفت إعلان الجيش الإسرائيلي عن تخفيض مؤقت لبعض قواته في لبنان فيما يستمر بغاراته واستهدافاته وإن بشكل متقطع.
2: ففي ختام الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية الخامسة التي استمرت لثلاثة أيام برعاية أمريكية، وفي خطوة تمهد لاستكمال المباحثات حول الملفات الأمنية والعسكرية العالقة، لم يصدر إعلان النوايا الذي كان متوقعا مساء أمس أو فجر اليوم. وغادر الوفدان اللبناني والإسرائيلي تباعا مبنى الخارجية الأمريكية حيث كان التفاوض قائما.
1: وأعلنت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس ستستمر اليوم الإضافي، موضحة أن جولة المحادثات الخامسة هذه التي بدأت الأسبوع الحالي ستستأنف صباح اليوم بتوقيت واشنطن، وهي لا تزال مستمرة فيما نواصل تيسير هذه العملية. أما الجديد في جولة أمس إلى التباينات في الطروحات أن الطرف اللبناني يفضل إعلان نوايا، فيما يريد الطرف الإسرائيلي توقيع اتفاق، وأن الوفد العسكري اللبناني رفض بشكل قاطع أي توقيع له قرب التوقيع الإسرائيلي.
2: وعلى الرغم من أعلان الوزير ماركو روبيو أن واشنطن باتت قريبة جدا من التوصل إلى التزام متبادل بين الطرفين، مؤكدا أحراز تقدم في عدد من الملفات، تميزت الجولة الأخيرة بتباينات واسعة بين الجانبين لدرجة وصفتها من قبل مصادر إسرائيلية بأنها الأسوأ منذ انطلاق المسار التفاوضي. وقد تركزت المفاوضات وفق مصادر مطلعة على آلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها في الحرب في مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ضمن ما يعرف بالمناطق النموذجية التي تشرف الولايات المتحدة على ترتيباتها الأمنية في إطار تثبيت وقف النار ومنع تجدد المواجهات.
1: إلا أن خلافات جوهرية عرقلت التوصل إلى هذه الألية مع تمسك إسرائيل بربط أي انسحاب بإجراءات أمنية تمنع عودة نشاط حزب الله إلى تلك المناطق، ومطالبة الجانب اللبناني بانسحاب واضح بحسب جدول زمني محدد من دون ربطه بشروط إضافية.
2: وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة يدعوت أحرنوت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم مطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، مؤكدا تمسك حكومته بالإبقاء على وجود عسكري في أجزاء من المنطقة الحدودية.
1: وأبلغت تل أبيب الوفد اللبناني كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اكتمال بناء المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ووصولها إلى كل المناطق التي كانت حددتها مسبقا، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من الخط الأصفر ولا من قلعة شقيف، لكنها تدرس الانسحاب من مناطق أخرى ضمن ترتيبات قد يتم الاتفاق عليها لاحقا.
2: ولفتت المعلومات الواردة من واشنطن إلى وصول المتفاوضين إلى طريق مسدود، موضحة أن بند الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عرقل التوصل إلى اتفاق.
1: وشرحت مصادر أن هناك تهربا إسرائيليا من كل حديث عن جدول زمني للانسحاب، وإسرائيل تضع شروطا صعبة جدا للانسحاب، وأن أكثر من 10 اقتراحات لمناطق تجريبية قدمها الوفد اللبناني والجانب الأمريكي لم يوافق عليها. الإسرائيليون الذين أصروا على أن يعمل الجيش في مناطق خارج نطاق الاحتلال جنوب الليطاني وشماله.
2: وتابعت المصادر أن الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي ناقشا ملحقا أمنيا، إلا أن الكثير من النقاط لا تزال خلافية في صياغة العبارات ومضمونها كربط الانسحاب بالنزع الكامل للسلاح، لكن هناك اتفاق على النقاط الأخرى.
1: وتعليقا على ما أثير في شأن رفض الوفد العسكري اللبناني التقاط صورة تذكارية مع الوفد الإسرائيلي، قال مصدر عسكري أنها تعبر عن قراءة خاطئة لطبيعة المهمة الموكلة إلى الوفد ولحساسية المرحلة التي يمر بها لبنان.
2: وأوضح المصدر أن الوفد حضر لتنفيذ مهمة وطنية محددة ضمن التفويض الممنوح له وبما يحفظ المصلحة اللبنانية والثوابت الوطنية، وأن نجاح أي مفاوضات يقاس بما تحققه من نتائج تصب في خدمة لبنان لا بالصور التذكارية أو المظاهر البروتوكولية.
1: أضاف أن دماء العسكريين الشهداء الذين سقطوا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتعمدة لم تجف بعد، كما أن أثار العدوان لا تزال ماثلة في العديد من المناطق اللبنانية، الأمر الذي يفرض مراعاة مشاعر اللبنانيين والالتزام بما ينسجم مع حجم التضحيات التي قدمت دفاعا عن الوطن.
2: وقبيل الجلسة قال السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى في تصريح مقتضب عاكسا الأجواء الصعبة التي واجهتها هذه المفاوضات بأن المفاوضات ماشية والتنسيق مستمر، ولكن القصة أعقد من مجرد وقف لإطلاق النار.
1: ومن البحرين أشاد الوزير روبيو بتقدم محرز في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، أضاف أن نتائج أمس الأول من المفاوضات كانت جيدة جدا، معربا عن اعتقاده بالاقتراب جدا من تحقيق آمال واشنطن في الحصول على التزام نوايا بين البلدين.
3: When you're giving money for example to Hezbollah to act as a rival to the sovereign government of Lebanon, you're interfering in their politics. When you're sponsoring militias in Iraq, interfering in Iraq. When you're sponsoring, you know, Hamas or the Houthis or whoever it may be, you're interfering in the sovereignty of these countries. Talks between the Lebanese authorities and the Israeli authorities. I think we had a very good day yesterday. I think we are very close in our hopes of getting a commitment of intent between the two countries that I think begin to outline a promising future. It'll be a process. It'll take some time. It'll take a lot of work. But I can tell you that for the first time in 30 years, the sovereign government of Lebanon is speaking to the government of Israel directly. That's who we're going to be negotiating with. That's who we're going to be working with, not Hezbollah. Hezbollah is not the government of Lebanon. Lebanon has a government. It has democratically elected leaders. They have the sovereign right to speak and defend the interests of the Lebanese people. And what we want for Lebanon is a peaceful future.
2: نتنياهو جدد التشديد على عدم سحب قواته من لبنان وقال سنبقى في المنطقة الأمنية طالما اقتضت الضرورة، وأمرنا الجيش بالقيام بكل ما يلزم لحماية سكان الشمال.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد بدوره رفض أي انسحاب من المنطقة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية، وأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض هذه الخطوة رغم الضغوط التي تمارس على إسرائيل في هذا الملف.
2: وأوضح كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تمركزه في المواقع التي يسيطر عليها حاليا، وأن الانسحاب منها في الظروف الراهنة لا يتوافق مع المتطلبات الأمنية التي تضعها إسرائيل لحماية حدودها الشمالية ومنع أي تهديدات محتملة.
1: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدث عن الصبر والمستقبل.
4: نحن صبرنا بيصنع المستقبل، نحن صبرنا بيقلب المعادلات، نحن صبرنا بيوصل إلى تثبيت المشروع، نحن صبرنا بيكسر جبروت الطاغوت، نحن صبرنا بيؤدي إلى أن نتواصل مع صبر النبي والأئمة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا هو الصبر اللي نحن عم نحكي عنه، صبر المشروع، مشروع الكبير هذا بده تضحيات، انتوا اهل التضحيات لانه قدمتوا. نحن ما عم نحكي عن ناس عم نطلب منهم يصبروا، لا، نحن عم نحكي ناس عم نتعلم منهم الصبر والعالم عم يتعلم منهم الصبر.
2: وبعد شكرها إيران رفضت كتلة الحزب المحظور أمنيا وعسكريا التفاوض المباشر مع إسرائيل، داعيا إلى عدم منح إسرائيل مناطق تجريبية شمال الليطاني.
5: إن كتلة الوفاء للمقاومة وبما تمثل تعبر عن أعلى درجات الشكر والتقدير والامتنان للجمهورية الإسلامية، ذلك أن الموقف الإيراني الشجاع والوفي قد فرض على المعتدي الصهيوني وحليفه الأمريكي وقفا لإطلاق النار ضد لبنان وصاغ معادلة جديدة في المنطقة كما العالم تفرض فيها إيران احترامها على قوى الاستكبار والإقرار بموقعيتها وفعاليتها في المنطقة، تجدد الكتلة رفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها، وتنبه إلى مخاطر أي التزام يمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب سيادة بلدنا.
1: في الميدان ومن دون تحديد البقعة الجغرافية، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان لشبكة CNN أنه سيخفض مؤقتا بعض قواته في لبنان في إطار جهود لدعم العمليات طويلة الأمد، موضحا أنه سيسحب ألوية عدة من القطاعين الشمالي والجنوبي في إشارة إلى لبنان وغزة، في حين تخضع القوات لتدريبات على الجاهزية وتحسين الكفاءة العملاتية.
2: ولم يشر البيان إلى التخلي عن أي أراض ضمن عملية التخفيض، فيما يتراوح قوام اللواء الواحد بين 2,000 و5,000 جندي.
1: وقال رئيس الأركان الإسرائيلي يال زمير إن جيشه يحتاج إلى كل جندي مقاتل ذكرا كان أم أنثى، وكل قائد ذكرا كان أم أنثى.
2: وكانت مصادر CNN ذكرت في وقت سابق أن إسرائيل تدرس إجراء انسحابات رمزية من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان كجزء من المفاوضات وكبادرة حسنية تجاه الحكومة اللبنانية.
1: وصباحا شنت القوات الإسرائيلية غارتين على النبطي الفوأة، وفجرا شن الطيران غارتين على أطراف بلدتي برعشيت وبيت حون التي تعرضت أيضا للقصف المدفعي.
2: وسائل أعلام إسرائيلية أشارت من ناحيتها إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في اشتباك مع عناصر من حزب الله في الجنوب.
1: وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 أشخاص في بلدة زوتر الشرقية ومرتفعات علي الطاهر، موضحا أنهم عناصر من حزب الله شكلوا تهديدا لقواته داخل المنطقة الأمنية وأن قواته الجوية والبرية استهدفتهم.
2: حزب الله وفي بيان أصدره ذكر أن الجيش الإسرائيلي تعمد مجددا استهداف مواطنين لبنانيين كانوا في طريقهم لتفقد بيوتهم على طريق زوتر الشرقية ميفدون، بذريعة أنهم كانوا يشكلون تهديدا، مشيرا إلى أن الاعتداء بغارة صاروخية أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح. أضاف أن ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي يعد انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف النار، مشددا على أنه لا يزال ملتزما بالاتفاق حتى الآن.
1: حياتيا، وبعدما نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يعدل قيمة الرسوم على بعض المنتجات وسيتم زيادة رسوم بين 1% و3% على كل ما يستورده لبنان، شرح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس للبنان الحر ما سيحصل، متحدثا في الوقت نفسه عن مخاوف.
6: بدنا ندفع مسحوبات يلي طلعوا من ضريبة جديدة يلي هي 2% على المحروقات زيد TVA، وبالتالي على 95 ترجمتها هي 27,800 ليرة، على 92 28,800 ليرة، وعلى الديزل على المازوت 30,000 ليرة. هو مرسوم يرمي إلى تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، يعني هذا عاملينه مشان حتى يلموا ضريبة حتى يعالجوا موضوع النفايات بلبنان، وهي أكيد نتيجته صعبة على المواطن لأنه عم بينزيد ضرائب غير مباشرة على مش بس أصناف البنزين والمازوت والمحروقات، بل كمان على مواد الغذائية وغيرها من المواد مثل اللحوم إلى آخره. هلا المهم أنه إذا صار فيها الضريبة يتعالج موضوع النفايات، ومش أنه نرجع نكرر نفس الأمور أنه ناخد ضريبة وما نعالج المواضيع اللي مفروض تتعالج.
1: قال الرئيس دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة مع بلاده التي ربما ستبرم اتفاقا معها، لافتا إلى أن التقارير التي تزعم أن إيران أفضل اليوم هي أخبار مزيفة ولا أشخاص مجانين. أضاف أن أسعار النفط تراجع بشكل حاد وكبير، وانخفاض النفط يتبعه انخفاض في أسعار كل المنتجات الأخرى.
2: وتابع أن مضيق هرمز مفتوح وشهد بالأمس خروج 19 مليون برميل نفط وهو الرقم الأعلى في تاريخه، وأن عملية شراء المحاصيل الزراعية لصالح إيران ستبدأ قريبا جدا، متوقعا أن تكون كبيرة للغاية، وسنأخذ بعضا من أموال إيران وننفقها لشراء كميات كبيرة من القمح وفول السويا والذرة الأمريكية لصالح طهران، على ما أوضح الرئيس الأمريكي.
1: المدير العام للطاقة الذرية رافائيل جروس الروسي أمل أن تكون الوكالة في إيران قريبا، معربا عن اعتقاده بأن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش عام 2025، لكن علينا التأكد من ذلك.
2: وقال إن تفاصيل عملنا في إيران وتشكيلة لجنة التنسيق الخاصة بعملية التفتيش ستحددها المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ولدينا مذكرة تفاهم تنص على إشراف وكالتنا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، وأجرينا تبادلا أوليا مع السلطات في طهران، ونأمل أن نكون في إيران قريبا.
1: في الأثناء غادرت 8 سفن كورية جنوبية إضافية مضيق هرمز وفق ما أعلنت وزارة المحيطات الكورية.
2: ومع انحسار المخاوف إزاء الإمدادات بفضل خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز، على الرغم من استهداف سفينة شحن قرب عمان أمس، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.25% إلى 75.07 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.18% إلى 71.79 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت وغرب تكساس الوسيط لتسجيل خسائر تقترب من 7% لكل منهما هذا الأسبوع.
1: وقد علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة برنامجها لمرافقة السفن والبحارة عبر مضيق هرمز عقب استهداف السفينة، في وقت حذرت هيئة المضيق الإيرانية من التنقل فيه عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبلها أو مسارات غير مشمولة بضمان العبور الآمن.
2: أضافت أن تبعات الأبحار عبر مسارات غير مصرح بها في المضيق تقع على عاتق مالك السفينة ومستثمريها.
7: عين على العالم.
2: رغم اعتراضات بعض أعضائه على استمرار امتلاك أنقرة لأنظمة دفاع روسية حصلت عليها عام 2019، أبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس رسميا عزمها بيع محركات طائرات إلى تركيا بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار.
1: وتمثل هذه الخطوة بادرة مهمة تجاه أنقرة قبيل قمة الناتو المقرر الشهر المقبل في العاصمة التركية، ودلالة مهمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعتبره ترامب حليفا رئيسا لبلاده.
2: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أنه وافق على شن حملة عسكرية مدتها 40 يوما للضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب على كييف، بعد التشاور مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني في شأن الضربات الموجهة ضد أهداف روسية.
1: إلى فنزويلا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزلين أمس إلى 235 قتيلا، وفيما أعلنت واشنطن إرسال مساعدات مالية ولوجستية، قالت رئيسة البلاد بالوكالة ديلسي رودريغيز إن ولاية لاغوايرا أصبحت منطقة منكوبة.
8: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: أفدنا من غرفة التحكم المروري أن حركة المرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت باستثناء الضاحية الجنوبية في تدابير سير تزامنا مع إحياء مراسم ذكرى عاشوراء.
7: للذكرى ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم. للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
9: في 26 حزيران العام 1945 وقع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية، وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول من العام نفسه. للذكرى يمكن للأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا بسبب طابعها الدولي الفريد والصلاحيات المخولة في ميثاقها والذي يعتبر معاهدة دولية. من سان فرانسيسكو إلى العالم، ولكي يبقى 26 حزيران من كل سنة للذكرى، وفي العام 1818 حصل المخترع الألماني كارل درايس على تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية. في العام 1995 تعرض الرئيس المصري محمد حسني مبارك لمحاولة اغتيال بعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة إفريقية. في العام 2015 وقع تفجير انتحاري في جامع الإمام الصادق في الكويت أسفر عن مقتل 27 شخص وإصابة ما لا يقل عن 227 آخرين. في العام 2024 فشلت محاولة انقلاب في بوليفيا على الرئيس لويس أرسي والتي أدت إلى إقالة كبار الضباط في البلاد. في 26 حزيران العام 1952 ولدت النائب السابق بهية الحريري. في 26 حزيران العام 1943 توفي الطبيب النمساوي كارل لاندشتاينر الحاصل على جائزة نوبل في الطب في العام 1930. في 26 حزيران يحتفل العالم باليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب وباليوم العالمي لمحاربة المخدرات والإتجار بها.
7: ريفرش على الماضي للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
8: أخبار الرياضة.
10: ضمن المنتخب الهولندي صدارة المجموعة السادسة وتأهله لدور 32 من بطولة كأس العالم بفوزه على المنتخب التونسي 3-1. وتأهلت اليابان والسويد للدور 32 عن المجموعة السادسة أيضا بتعادل 1-1. ومن حوالي الساعة تأهلت باراغواي وأستراليا على الرغم تعادل السلبي من دون أهداف، وتأهل منتخب الولايات المتحدة عن المجموعة الرابعة رغم خسارته قدام تركيا 2-3. وكانت ألمانيا المتأهلة للدور 32 بشكل مبكر تعثرت قدام الإكوادور وسقطت قدامها 1-2، لكن بقيت بصدارة المجموعة الخامسة، فيما تأهلت الإكوادور للدور 32 كأفضل المنتخبات اللي احتلت المركز الثالث، وصعدت ساحل العاج عنها المجموعة إلى الدور 32 بتغلب على كوراساو 2-0.
1: في الختام تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. خلاف على مضمون إعلان النوايا والتوقيع ومفاوضات واشنطن في جولتها الخامسة تتمدد إلى يوم الرابع. روبيو المسار طويل والمرة الأولى الحكومة اللبنانية السيادية تتحاور مباشرة مع نظيرتها الإسرائيلية. نتنياهو سنبقى في المنطقة الأمنية وقاسم صبرنا يقلب المعادلات. الجيش الإسرائيلي يعلن تخفيضا مؤقتا لبعض قواته في لبنان. ترامب سنشتري منتجات زراعية بأصول إيرانية كانت مجمدة. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: حوار حر
1: من قلعة الشقيف إلى مضيق هرمز، تفاوض مفخخ أم هدنة استنزاف؟ التركيبة اللبنانية على المحك بين دولة سوية ودويلة مكابرة. رئيس الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد ضيف حوار حر الجمعة الواحدة ظهراً مع جمانة زغيب مراد.
0: خبر 8:15.
2: صباح الخير. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين صباحاً على محيط النبطي الفوقة. تزامناً تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن 3200 قتيل لحزب الله منذ أذار الماضي وحتى اليوم. أضافت أنها قضت منذ أمس على 10 عناصر للحزب. من دون تحديد البقعة الجغرافية، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان لشبكة CNN أنه سيخفض مؤقتا بعض قواته في لبنان في إطار جهود لدعم العمليات طويلة الأمد، موضحا أنه سيسحب ألوية عدة من القطاعين الشمالي والجنوبي في إشارة إلى لبنان وغزة، في حين تخضع القوات لتدريبات على الجاهزية وتحسين الكفاءة العملياتية. ولم يشر البيان إلى التخلي عن أي أراضي ضمن عملية التخفيض، فيما يتراوح قوام اللواء الواحد بين 2,000 و5,000 جندي. وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن جيشه يحتاج إلى كل جندي مقاتل ذكرا كان أم أنثى وكل قائد ذكرا كان أم أنثى. وكانت مصادر CNN ذكرت في وقت سابق أن إسرائيل تدرس إجراء انسحابات رمزية من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان كجزء من المفاوضات وكبادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس، ستستمر ليوم إضافي، موضحة أن جولة المحادثات الخامسة التي بدأت الأسبوع الحالي ستستأنف صباح اليوم بتوقيت واشنطن، وهي لا تزال مستمرة فيما نواصل تيسير هذه العملية. وأشارت المعلومات الواردة عن جولة أمس إلى وجود تباينات كثيرة في الطروحات، أن الطرف اللبناني يفضل إعلان نوايا فيما يريد الطرف الإسرائيلي توقيع اتفاق، وأن الوفد العسكري اللبناني رفض بشكل قاطع أي توقيع له قرب التوقيع الإسرائيلي.
3: لبنان الحر أكثر.

صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان من هلا وحتى العشرة إلى ربع بتوقيت بيروت ومن كل مواطن سياسي. أكيد بخلال الفترة نحن وياكم باقيين كمان رح نوفيكم بالمستجدات الأمنية والسياسية ويبدو إنه اليوم منه مرتاح. اليوم الوضع منه مرتاح بالمرة. كان في معلومات للسي ان ان بحسب بيان الجيش الاسرائيلي انه رح يكون في عنده خفض للقوات مؤقت بجنوب لبنان، بس ما انحكى شيء عن العمليات. يبدو انه كمان العمليات الاسرائيليه مستمره بالجنوب، في غارتين مثل ما سمعنا قبل شوي على محيط النبطيه، وبسبب الغارتين تم الغاء عرض مسرحيه عاشوراء بسبب الوضع الامني بالنبطيه. اليوم مش سياسي بالمرة. هلا ما بعرف إذا في جذور سياسية، ما عندي فكرة، بس خلينا نشوف نحن وياكم وإلي مسيح وحلوة لبنان. سيدي مخروف، شو هو موضوعنا لليوم؟

0: نشر بالجريدة الرسمية مرسوم بيعدل قيمة الرسوم على بعض المنتجات، ورح تتم زيادة رسوم بين 1% و3% على كل شيء بيستورده لبنان. نيالنا احنا بلبنان مستوردو، مش هيك؟ انه اشي قليلة ميد ان لبنان. ان شاء الله نصير بلد ميد ان لبنان على كل شيء. هلأ رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس شرح للبنان الحر شو صاير مع تخوفات محققة.
1: بدنا ندفع مسحوبات يلي طلعوا من ضريبة جديدة يلي هي 2% على المحروقات زيد TVA، وبالتالي على 95 ترجمتها هي 27,800 ليرة، على 92 28,800 ليرة، وعلى الديزل على المازوت 30,000 ليرة. هو مرسوم يرمي إلى تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، يعني هذا عاملينه مشان حتى يلموا ضريبة حتى يعالجوا موضوع النفايات بلبنان، وهي أكيد نتيجته صعبة على المواطن، لأنه عم بينزل ضرائب غير مباشرة على مش بس أصناف البنزين والمازوت والمحروقات، بل كمان على مواد الغذائية وغيرها من المواد مثل اللحوم إلى آخره. هلا المهم أنه إذا صار فيها الضريبة يتعالج موضوع النفايات، ومش أنه نرجع نكرر نفس الأمور أنه ناخد ضريبة ما نعالج المواضيع اللي مفروض تتعالج.
0: عنا سؤالين أساسية بهالحلقة نحن وياكم على 09-218-233 والرسائل الصوتية على 70-959-111. ناطرين كلنا سوا نحكي بهالموضوع، هل فعلا هالضريبة رايحة لمعالجة النفايات مثل ما سمعنا؟ هل فعلا هالضريبة اللي بتتراوح بين 1-3% رايحة لمعالجة النفايات؟ ما بعرف. سؤال رقم 2، ليه على طول جيبة المواطن هي خزان المدفوعات؟ يعني شو ما بدون بيلجأوا للضرائب، شو ما بدون يعملوا يلا ضرائب من هون ضرائب من هون ضرائب من هون، يعني بعد ما هلكنا. وقديه هاللبناني بيقدر يتحمل بعد؟

طبعا اتصالاتكم على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-959-111. يا ألف مرحبا بيلي بدو يشاركوا معنا، نحكي بهدوء وروية مثل العادة. هل فعلا هالضريبة رايحة لمعالجة النفايات اللي سمعناها قبل شوي، وليه على طول جيبة المواطن هي خزان المدفوعات؟ شو ما بدهم بياخدوا من جيبتنا خيمة، جيبتنا مخزوقة من تحت عم بكروا، وقديها اللبناني بيقدر يتحمل بعد؟ ما بعرف إذا بفتكر رجعولنا مصرياتنا المحجوزة بالبنوك، مشان هيك عم يسحبوا منهم.

0: يلا خلينا نسمع أول رسالة أنا وياكم. بتمنى كمان نحكي على التليفون، على التليفون بيكون الحكي واسع أكتر لأنه بصير نقدر ناخده ونعطي، بس بالواتسابات بتكون الرسالة معلبة. يلا بسمع أول فويس.
1: بونجور أستاذ توني.
0: بونجور
1: محمد معك.
0: أهلا محمد.
1: بالنسبة للضريبة أحيان شيء جايبته المواطن وأسرع شيء جايبته المواطن. بالنسبة إذا عن جد حتتنفذ تدوير النفايات والإشياء اللي عم يزعموها بشكل بالموضوع مثل أي ضريبة بحطوا لها حيالة عنوان وبتمشي.
0: إنه فإذا لوين رح يروح المصاري؟ إذا مش هيك لوين رح يروحوا هلا عم يزدون علينا؟ لوين؟ ما حدا خبرنا. مش هيك؟

0: يطلعوا شو ما بدهم، من وين بدهم ياخذوا، بدهم يعمروا شنو الضريبه، بدهم ما بعرف شو ضريبه، بدهم يزيدوا على الخزينه ضريبه. هلا كمان الخزينه عم تقضى تدريجيا لانه ما في مداخيل، ما هيك؟ 09-218-233 بسمعنا وياكم خالد.
1: شلوني صباح الخير، كيف حالك؟ مع خالد. لك هذه الضريبه رايحه لجيوبهم اساسا، لانه في ضريبه بس ما في خدمات. يعني اذا بتيجي بتطلع بالبلد بياخذوا منك ضريبه بس ما في مقابلها خدمات اساسا. يعني
0: نعم،
1: معلش، كله الحراميه هو، كل هذه الضريبه رايحه لجيوبهم. يعني ما كفاهم سرقه للمواطن، زادوا ما بعرف قديش على البنزين مشان يسددوا من تاني ميلة كيف للموظفين، وحتى ما تسددوا للموظفين، يعني سرقوهم كمان، ما بقى على حطوهم انه للمهجرين كيف. فكله هذا ضحك عدقون، وكله هذا نصب واحتيال على الشعب اللبناني.
0: اوكي، شكرا لك، الف اهلا وسهلا فيك. الو
2: الو،
0: صباح النور، اهلين. اهلين، هلا، بس وطي الراديو بليز.
2: مع علي منصور.
0: ايه اهلا الي، وطي الراديو حبيبي. ايه
2: طفايت.
0: شو يا الي؟ يعني في عنا هلا ضريبة جديدة بين 1-3% على كل شيء بيستوردوا لبنان.
2: هذه الضريبة بس نكون واضحين، كلنا عارفين وحاطين حالنا بالجو انه هذه كرمال اعمار بالجنوب، بدي عملوا الجنوب مثل العادي من جيبنا نحن المواطنين.
0: لو إعادة الأعمار ما كانوا قالوا
2: بحج ما في يقولوا، حتى ما تقوم عليهم الشعب المخصص بالحرب وضد الحرب وضد الإسناد وضد حزب الله.
0: إيه
2: بالتحديد. فلا عملوها إنه كرمال النفايات. وتذكرني بعد فترة قصيرة رح نرجع نواجه مشكلة بالنفايات، لانه النفايات ابدا مش هل المشكله،
0: يعني
2: غير انه المشكله هي انه وين بده يحط النفايات.
0: لا، هي مشكله مزمنه وطويله عريضه، وممكن يكون في تدوير للنفايات، ممكن يعملوا ما بعرف شو بدهم يعملوا. عن جد ما حدا عارف يعني وين الخطه تبع النفايات.
2: شو ما يكون ما بتاخذ ضريبه 2-3% اليوم. مشكلتنا نحن كل شيء عم بصير من وراء الحروبات، لحتى يصير في اعمار، لحتى في يصير في تعويضات للعالم بحجه ضريبه.
0: لا، والحلو انه الناس لا حول لها ولا قوه، لانه ما ممكن يقولوا شيء ثاني.
2: لا حول ولا قوه، بس نحن ما ذنبنا، ونحن كل مره عم ندفع هالضريبه بس يعني من وراء هالحروبات اللي ما خلصنا فيها ابدا. فمعلش يكفوا بقى ايدهم عن لبنان، خلينا نعيش بسلام ونعيش ببحبوحه مثل العالم والناس، لانه عن جد عرفنا دفع دفع دفع وبنشتغل لحتى نصير ندفع عن غيرنا.
0: اصلا ما عم فينا نكفي بقى دفع، مشان هيك عم نحكي.
2: هاي صاروا عم يعملوا لنا ضرايب وما ضرايب.
0: شكرا لك، خليني اسمع ملحم هلا.
3: صباحو، يعطيك العافيه. نور. شوي وقفت بس على الضريبه. شوف الباسبور هلا اللي طلعوه بال 2022، اجوا فجاه طلعوا كل شيء باسبورات قديمه نموذج 2003، هلا طلعوا قرار انه يلغوا معنا لشهر 10 وطلع باسبور جديد ترجع.
0: بعرف، ولا باي باي هداك القديم بس يعني. اوكي يلا. الو الو الو، خلينا نسمع انا وياكم هلا. طارق،
4: لان هن زباله فرضوا ضرائب على الزباله، حتى لموا الزباله لان هن زباله. يا عم يا عيب الشوم عليكم، صار نص الشعب اللبناني عم يلم زباله من الطريق ليقدر يطلع يوميته ليقدر يعيش.
0: بس خلينا
4: الله لا يوفقكم، بكفي زل.
0: ايه بس خلينا نكون، اذا ممكن تكون تعبيرنا مرتب شوي. اوكي، وبنما خليني هلا اسمع شادي او اتصال الي. اتصال. الو
5: الو.
0: ايوه
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: ايه حبيبي لك.
0: مين معي؟
5: الحال مين؟ مع سليمان. مع سليمان.
0: اهلا بسليمان
5: حبيبي. هذا الوضع ماشي مثل ما ايه على مدى سنين طويله وما حيتغير، وكلنا اللي عم يجوا على الحكم مدبلجين نفس الدبلج، بيروح العاشق بيجي المشتاق.
0: يعني كنا ناطرين نحن استثمارات عندنا بلبنان ووعود
5: ما وقع على حاله.
0: نحن كنا ناطرين استثمارات وغير استثمارات بلبنان، بس يبدو انه الحروب طيرت كل شيء
5: مع الاسف. بس هون الشعب اللبناني اذا ما توحد ونزل على الشارع بكلمه صادقه بدون اي احزاب واديان واي شيء نهائيا ما حنحل قصه لبنان مع الاسف. هيدا كلام لك.
0: طيب شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع شادي.
6: استاذ توني صباح الخير، معك شادي. استاذ توني، المشكله مش بس بالضريبه والحكومه، المشكله انه الادارات العامه كلها هي ذاتها ما تغيرت.
0: نعم.
6: هيدا الخوف الكبير من انه الضريبه تروح سرقه مثلها مثل غيرها. ميرسي.
0: ما هون الخوف الاكبر كمان. الو،
7: صباح الخير توني.
0: صباح النور،
7: كيفك؟ منيح. مروان معك.
0: اهلا مروان.
7: يا خي انا بس بدي اذكر دولة الرئيس وقت اللي اجى رئيس الحكومة.
0: نعم.
7: لا ضرائب ولا رسوم وخطبات وشعارات وكذب على الناس. هاي الضريبة انا بكل صراحة رايحة خي للحرب، للترميم، للاعمار،
0: يعني لكمان رح نعمر عن جديد من جيوب العالم.
7: من جيوب العالم، ما مثل ما عملوا مرة الماضي. وشغلة تاني، عبر إذاعتك الاتحاد العمال العامي يشرف ينزل على الأرض ويوضع حد، لأنه ما بقى فينا.
0: طب إذا نزل الاتحاد العمال العام على الأرض مين بيمشي معه؟ ما كله بتعرف الوضع والتسييس والاتحاد بيقولوا لك إنه ما طالع بيده شيء والناس ما بتنزل وقرفة الناس تنزل.
7: حطوا 300,000 على أساس بيعطونا رواتب، وشو هالرواتب يعني أساس راتب. سكروا مجلس النواب، فتحوا مرتين بس جددوا لحالهم، وبس زادوا معاشاتهم النواب ل$3,000، وعمره المواطن ما يعيش. و60,000 ليرة بأي دولة بيعطوك معاش عائلة عن المرأة 60,000 ليرة وعن الولد 33,000 ليرة. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم على هيك دولة، يا عيب الشوم على هيك دولة. يسعد صباح.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. كمان في اتصال. ألو.
8: ألو، مرحبا.
0: مرحبتين، هلا.
8: معك ربيع.
0: مين؟
8: لو سمحت.
0: مين معي؟
8: استاذ ربيع.
0: ربيع، كيفك يا ربيع؟
8: والله الحمد لله. بدي اقول لك استاذ توني، انا 100 مرة صرنا قايلين معك بالبرنامج انه ما في دولة، نحن دولة اقطاعية، يعني بتاخد ضرائب بس ما بتعطي خدمات.
0: طب هل فعلا عندك ثقة انه رايحين هالاموال للنفايات؟
8: لا يا أخي، شو هالحكي هذا؟ بالعكس، النفايات بتطلع لك مصاري. النفايات بكل دول العالم.
0: هلأ إذا منبيعها يعني كذا دولة عرضت علينا تشتريها بس نحن رفضنا.
8: شوفي كيف؟ هولي رايحين لجيوبهم.
0: ليش لجيوبهم؟
8: نبي دري رئيس مجلس نواب وفلان وفلان وفلان. ما في دولة يا أستاذ طومي، صدقني صدقني، نحن اقطاعيين، نحن بخدمة البشوات والبكوات. هلا قلنا للعالم امشوا تفضلوا انزلوا على الطريق، ما حدا بينزل. صدقني. انا شوفير تاكسي. مره طلب اتقاف السائقين منا انه ننزل على الشارع كرامه البنزين. نحن 40,000 نمره، تعرف كم واحد نزل على الشارع؟
0: كم واحد؟
8: 200 واحد. كانوا درك اكثر منا.
0: نعم.
8: انت شو بتعمل بهيدا الحالة؟
0: شو فيك تعمل؟ ما فيك تعمل شيء.
8: ما فيك تعمل شيء. نحن
0: نعم.
8: اقطاعية. بأمرك يا باشا، بأمرك يا باشا.
0: يعني لا حياة لمن تنادي. ايه؟
8: اذا ما راحوا هول الطبق السياسي كلياتهم
0: يعني
8: ما بيمشي البلد.
0: شكرا لاتصالك، شكرا لك. هلا خليني اسمع هلا رسالة بس بزيادة، خلينا ناخد غير اتصالات لحتى ما نطول. بنسمع واتساب. رامي
9: مسيو توني، صباح الخير. اول شيء في بلدان متطوره بتشتري نفايات من بلدان اخرى،
0: بعرف،
9: لانه النفايات هي ثروه.
0: يعني
9: قديش هالشيء بتحسه غريب، بس النفايات هي ثروه، فيك تعمل منها طاقه هائله.
0: صح،
9: بقى
0: طاقه
9: 100%. بقى اكيد اذا عم ياخذوا مصاري تحت لي يشتغلوا بالنفايات، يعني أكيد ما عم يشتغلوا بالنفايات، لأنه هي النفايات بحد ذاتها هي ثروة وفيهم يعملوا منها مصاري كتير.
0: خصوصا هلأ النفايات والردم اللي صاير كمان، النفايات والردم.

0: يلا هلا بنسمع كمان ريما.
1: بونجور مسيو توني.
0: بونجور.
1: بدي اقول لك شغله، وزيرة البيئة معروف لمين تابعه، وزير المالية معروف لمين تابع، هيدي مصاري عم بلمها نبيه بري ليقول لهم انا بدي اعمر لكم الجنوب للشيعة. هلا انا
0: بس انه بدنا تيجي في حكومه،
1: انه كيف وزراء القوات ووزراء الكتائب عم يقبلوا بهالاشياء تنمرق بدون على القليل ما يفضحوها لهذه الوزاره الزفت يلي هي يا محلى اللي كانت قبل. ميرسي.
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيكي. كمان هذا سؤال يطرح. اتصال. الو.
2: بونجور توني.
0: بونجور
2: محمود احمدي، كيفك؟
0: اهلا محمود.
2: والله لك الموضوع بيه بامتياز. مباشرة بدي أقول لك أنه دائماً عم تحط الحكومة بهذا الموضوع، هيدا الحصان العربي قدام الحصان، مش خلف منه. ليلى بنهاية الأمر لما تقول أنا بدي لم الضريبة من شان النفايات،
0: وعلى شان النفايات يمكن
2: خطة لك كم خطة وبسرعة بدي أقولها. عندك من 94 ل 97 خطط طوارئ مطمر النعمة، وقتها كان في سوكرين ب 96، 2010 2014 توسيع المكبات، 2015 2016 اغلاق مطمر النعم وانهيار شامل لخطط كل الترحيل. رابعا خريطه الطريق الحديث من 2018، هذه الخريطه اللي على اساسها المفروض يكون في فرز من المصدر وتدوير النفايات ومعالجتها. كل هيدي كيف بحط ضريبه على شغلي مش موجود خطه لتصريفها؟
0: او لك في خطه، او لك في خطه ما معنى خبره،
2: او لك في هذه الامور،
0: او لك في خطه ما معنى خبره.
2: اكيد يا عمي اقلها اي.
0: طب اذا ما في خطه لوين رايحين هالمصاري؟
2: هون سؤال كبير لسبب كثير بسيط، انه هودي الفلوس العالم بتحط من جيبتها، لازم تعرف لوين رايحين وباي معالجه. من المعالجه اوكي تفضلي يا وزيره البيئه اشرحي قدام كل الناس هودا رايحين على الخطة الفلانية اللي هي على أساسها بده يروح هذا الفلوس. بكل الأسف نحن بدي أسأل سؤال آخر مرة مع الوزيرة نفسها اللي بعزها وبحترمها، هي نفسها الوزيرة ما كانش قالت إنه بده ينعمل معمل لضب النفايات كلها ومعالجتها في بيروت؟ وين صار هذا الموضوع؟
0: بركي بالوقت الحاضر، بركي بالوقت الحاضر
2: فرز النفايات من المصدر وتدويرها، يعني عشرات
0: بركي بالوقت الحاضر، لأنه بسبب الظروف الأمنية والحرب توقف كل شيء وبتعرف.
2: طيب وقف كل شيء على راسه وعيني،
0: بس إنه ما بنلجأ لجيبة الناس.
2: اشرح للناس هودي الفلوس رايحين على هالخطة ونلتزم فيها بالتاريخ بالمكان وبالزمان.
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. يا هلا. 09-218-233. طبعا رح نكفي بعد موجز الاخبار تلاقي الاتصالات. خلينا اسمع هلا ملهب. ملهب كل رساله بعت لي صغار لنشوف.
3: صباح طوني. صباح. اول شيء هاي الضرائب هاي اللي انعملت لمجلس الجنوب، يعني بعد معتقدين الجماعه انه بيرجوا بيعمروا قبل مجلس الجنوب. تاني شغلة عم تحكي عن النفايات، ليش النفايات اللي عنا، احنا عنا كتير نفايات بس النفايات اللي عنا ما حدا بيشتريها. ملهب خوري.
0: اهلا فيك ملهب. ليه ما حدا بده يشتريها؟ ما كان بفترة سابقة السويد عرضوا يشتروها.
4: بونجور طوني.
0: بونجور
4: عاصم معك.
0: اهلا فيك.
4: يعني هيدا الموال كنا حافظينه الحمد لله، بتعرف بهالبلد بيركبوها زي ما بدون. يعني بيخلقوا لك اعذار ودغري راكب الاعذار، يعني بدون ما يخلقوها راكب دغري بس بكبوا لك اياها وبيحكوك هالكلام هيدا.

لك هلا آخر المعلومات من الجنوب بتفيد عن مسيرة إسرائيلية أغارت على بلدة المنصوري. بهالأثناء بيقوم الجيش الإسرائيلي بجرف وحرق البيوت بمركبة. نلتقي معكم بعد الموجز، فيكم تكفوا رسائلكم الصوتية بخلال موجز. رندا صارت جاهزة، إن شاء الله تكون جايبتنا شوية أخبار منيحة.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت، مرتديلا عزيتون لقيه ب95 سنت.

0: ذكر موقع ولا الإسرائيلي أن تمديد مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن جاء بعد جلسة استمرت ل 11 ساعة وسط مساع أمريكية للتوصل إلى تفاهم أمني في جنوب لبنان. يشار إلى أنه في ختام الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية التي استمرت 3 أيام برعاية أمريكية وفي خطوة تمهد لاستكمال المباحثات حول الملفات الأمنية والعسكرية العالقة، لم يصدر إعلان النوايا الذي كان متوقعا مساء أمس أو فجر اليوم، وغادر الوفدان اللبناني والإسرائيلي تباعا مبنى الخارجية الأمريكية حيث كان التفاوض قائما. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس ستستمر ليوم إضافي، موضحة أن جولة المحادثات الخامسة هذه التي بدأت الأسبوع الحالي ستستأنف صباح اليوم بتوقيت واشنطن وهي لا تزال مستمرة، فيما نواصل تيسير هذه العملية. ميدانيا، أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة بأن غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة ميفدون قضاء النبطي أدت إلى سقوط قاتلين وجريح. هذا وشن الطيران الحربي قرابة 7:30 من صباح اليوم غارة على دفعتين مستهدفا أطراف النبطي الفوقة، كما سجلت غارة على بلدة المنصوري، فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بجرف وحرق البيوت في مركبة قضاء مرجعيون. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على 10 عناصر من حزب الله منذ الأمس، كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط 3200 قتيل لحزب الله منذ آذار الماضي حتى اليوم. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية.

0: والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: أفادت إحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية عن سقوط 12 قتيل خلال 9 حوادث سير. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلاً. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: من قلعة الشقيف إلى مضيق هرمز، تفاوض مفخخ أم هدنة استنزاف؟ التركيبة اللبنانية على المحك بين دولة سوية ودويلة مكابرة. رئيس الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهراً مع جمانة زغيب مراد.

بتعرفي معكم كل مواطن سياسي للعشرة إلى ربع بتوقيت بيروت، وأكيد رح نوفيكم بآخر المستجدات. من بعد ما وزير الداخلية أحمد حجار أعلن أنه رح تتم إزالة اللوحات الإعلانية على طريق المطار، اللوحات اللي حكيت شكرا إيران، هيك كان صورتها وصورة المرشدين. طلع بالليل مبارح بيان عن اتحاد بلديات الضاحية، بيقول فيه: يوضح اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية أن اللوحات الإعلانية المنتشرة بعنوان شكرا لإيران الوفية تأتي في إطار إحياء مراسم عاشوراء، وهي حملة مؤقتة تستمر لمدة 10 أيام وتنتهي مع 10 من محرم، على أن تتم إزالة اللوحات بعد انتهاء المناسبة.

0: وأنه الجيش الإسرائيلي أعلن قبل شوي إصابة ضابط بالجيش بجروح متوسطة وضابط آخر وجنديين بجروح طفيفة امبارح نتيجة اشتباك من مسافة قريبة مع إرهابيين مثل ما قال الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان. الثاني بتقول في قتيلين ببلدة المنصوري جراء الغارة. يعني ضعنا بالمعلومات ما بعرف إذا أي واحدة صح بس حسب المعلومات بتقول أنه في قتيلين بالغارة والبعض قال أنه انفجار أدى لسقوط قتيلين. على كل حال نحن وياكم مكفين موضوعنا اليوم موضوعنا مش سياسي إنما طبعا رح نتابع التطورات ويبدو إنه هالنهار يا لطيف شحامي ما بعرف إذا هيدا دليل على حتى الساعة إنه تعثر مفاوضات واشنطن بجولتها الخامسة عم نشوف شغلات ميدانية متطورة اليوم ما بعرف إذا عم بوصلوا مساجات منشوف يعني هالنهار بيحمل تفسير أكتر للي عم بيصير. اسمعنا وياكم من جديد موضوعنا نشر بالجريدة الرسمية مرسوم بعدل قيمة الرسوم على بعض المنتجات ورح تتم زيادة رسوم بين 1% و3% على كل شيء بيستورد لبنان. هلأ رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس شرح للبنان الحر شو صاير مع تخوفات محققة.
1: بدنا ندفع مسحوبات يلي طلعوا من ضريبة جديدة يلي هي 2% على المحروقات زيد TVA وبالتالي على 95 ترجمتها هي 27,800 ليرة على 92 28,800 ليرة وعلى الديزل على المازوت 30,000 ليرة. هو مرسوم يرمي إلى تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات يعني هذا عاملينه مشان حتى يلموا ضريبة حتى يعالجوا موضوع النفايات بلبنان وهي أكيد نتيجته صعبة على المواطن لأنه عم بينزيد ضرائب غير مباشرة على مش بس أصناف البنزين والمازوت والمحروقات بل كمان على مواد الغذائية وغيرها من المواد مثل اللحوم إلى آخره. هلا المهم أنه إذا صار فيها الضريبة يتعالج موضوع النفايات ومش أنه نرجع نكرر نفس الأمور أنه ناخد ضريبة وما نعالج المواضيع اللي مفروض تتعالج.
0: أسئلة كل مواطن سياسي أنتوا كمان فيكن تزيدوا على أسئلتنا الموجودة أسئلة قد ما بدكن يلا إن شاء الله تعطونا كمان الإجابات الشافية والوافية 09-218-233 رسالة صوتية على 70-959-1111. هل فعلا هالضريبة رايحة لمعالجة النفايات؟ والسؤال رقم 2 هل على طول جيبة المواطن اللي حتكون هي خزان المدفوعات وقديها اللبناني بيقدر يتحمل بعد قديه بعد فينا نشيل من جيبتنا نعطي الدولة بدل ما الدولة تعطينا ايه؟ يلا ألو معلّى كتير الراديو الراديو الراديو الراديو الراديو
2: ألو
0: وطي الراديو ألو وطي الراديو
2: يعطيك العافية
0: وطي الراديو على الآخر وطيته أهلا وسهلا مين معي
2: يعطيك العافية
0: أهلا وسهلا
2: يعطيك العافية
0: أهلا وسهلا
2: معك رشيد صبا
0: رشيد
2: رشيد صبا مش من لبنان
0: أهلا فيك رشيد بس رجع قرب تمك على التليفون رشيد
2: يلا عرفي
0: خي يعني وطي الراديو بس قرب تمك على التليفون
2: يا خي حزب الله هو اللي خرب لبنان
0: شو دخل حزب الله بهالضريبة؟
2: حزب الله هو اللي خرب لبنان نحن مشان إيران هيدي البلاء كله من حزب الله وخلص هيدا أنا جوابي
0: ايه هيك بس؟
2: ايه هي الضرائب وكل شيء والخراب من حزب الله وهيدي هي
0: يلا شكرا لك أهلا وسهلا بسمع مروان
3: صباح الخير استاذ توني
0: صباح النور
3: ما بتنلام الحكومة على هالضريبة اللي بينلاموا هن نوابنا وين النوابنا؟
0: نواب؟
3: بوجور استاذ توني برميل النفط وصل لل 115 دولار صارت التانكي هون بلبنان 27 دولار خيي اليوم برميل النفط ب 70 دولار ليه بعد التانكي هالقد؟ يعني بس يغلى بغلوا بزيت التكة وبس يرخص بينطروا وبينطروا وبينطروا. ليه؟ لأنه شارين على الغالي. خي من زمان كانت التجارة ربح وخسارة، هلا بقى شي ربح وخسارة، صار كله ربح ربح ربح ربح. يلا ماشي.
0: لا اليوم في انخفاض. امبارح هذا كان، اليوم ما في، امبارح كان في انخفاض بس طفيف للبنزين والمازوت، ما كان كتير هالقد. امبارح كان يعني بين 10,000 و 9,000 ليرة ماشي. المازوت كان 37,000. الغاز طلع بس اليوم ما في أسعار، تعرفوا لأنه كمان تسكير رسمي وعاشورة. صفر تسعة 2 18 2 3 3. ألو ألو ألو ألو
4: ألو. صباح الخير. صباح الخير.
0: أهلين، صباح النور.
4: معك نبيل معلوف عم بحكي.
0: أهلا فيك نبيل.
4: وحياتك أنت عم بتقول مش عم بلموا الضريبة مشان النفايات.
0: أنا مش عم بقول هيك، أنا عم بقول هيك عم بيقولوا، هيدا هو الرسوم.
4: هيك عم بيقولوا. سوري
0: مش أنا، أنا بدخلنا.
4: بعتذر على التوضيح، بس بدي أعرف شو هي النفايات.
0: أي نفايات يعني قصدك؟
4: إيه.
0: شو رأيك؟
4: نفايات وزارية، نفايات نيابية، نفايات.
0: لا عم بيحكوا عن، خلينا نكون منطقي، عم بيحكوا إنه هالضريبة رح نستعملها للنفايات.
4: إيه بس أي نفايات؟
0: نفايات البلد يعني، في كتير نفايات بالبلد. أوكي.
4: مثلا في نفايات وزارية.
0: خلينا نكون منطقية أكتر شوي، أوكي، ونعطي إجابات دقيقة. يعني مثل ما شرح مارون شماس للنفايات، هيك عم بقول مثلا، وبقولوا لك في عنا من 1% ل 3% زيادة رسوم على كل شيء.
4: أي نفايات؟
0: ما حددوا.
4: إيه ما أنا حابب حدا يطلع يحدد لنا، مثلا يقولوا في نفايات وزارية،
0: إيه؟
4: في نفايات نيابية،
0: وفي نفايات مواطنية.
4: 100% 100% 100%. ونهارك مبارك.
0: يا ريت تعطيتنا شيء نستفيد منه. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-2-3-3. اتصال كمان. ألو.
5: أسفوني. صباح الخير.
0: صباح النور.
5: معك محمد من بيروت.
0: أهلا فيك يا محمد. محمد شو رأيك بهالضريبة الجديدة؟
5: نعم الضريبة الجديدة قالتها مموزيل مرت معنا قبل شوي، قالتها بكل صراحة هاي ضريبة مشان عمر جنوب.
0: طب دي عمر جنوب من جيبتنا على طول؟
5: يعني منين بدهم يجيبوا مصاري؟ مفكر بدهم، قالتها بدهم يعطوه لصندوق الجنوب.
0: عم بيردوا هلا هي تكهنت هيك، ما عندها معلومات. نعم. ليه من جيبتنا نحن بدنا نعبر جنوب؟ لحد هلا ما يبدو ولا دولة قابلة تعمر
5: 100%. مش حيعمروا إذا ما صار في تسليم سلاح.
0: يعني وضحوا لهم الصورة للحكومة اللبنانية وللدولة ككل إنه ما في تسليم سلاح، ما في إعادة إعمار.
5: 100%. أكثر من هيك بدي لك شغلي، إنه عفوا لموضوع القمامي والزبالة، تركيا حضرتك قلت السويد، وتركيا عادت من فترة تشتري لكل أنواع.
0: بس أكثر شيء كانت السويد دافعة.
5: مش عم بناقش موضوع انه في اكثر من دوله مصدقين يشترون، لانه بالفعل انت استاذ توني مع الخبر يلي عفوا بتشوفون على مستودعات الزباله بكل المناطق من الشمال للجنوب، هن سوريه بيقعدوا منكشوا بسمون نكيشه، هذول بيطلعوا ملايين الدولارات شهريا، لانه فيها بلاستيك، فيها حديد، فيها الومنيوم، فيها مش عارف شو.
0: صح مبيعون
5: طبعا. يعني هذا حكي رمادي مبهم، انه ضريبه لا للنفايات لكذا، هذه لا مش صندوق الجنوب.
0: حتى كمان بيروحوا على مراكز تمر النفايات وبنبشوا
5: ولازم صحيح. هذا اذا لو كانت من دوله محترمه بيروحوا اوتوماتيكمون على المناطق الطبعه لتمر النفايات، وبيطلع اوتوماتيكمون كل شيء يعني لحاله بيطلع بينفرز.
0: طب هل فعلا برايك ممكن يكونوا رايحين هالمصريات من جيبتنا لاعاده اعمار الجنوب؟
5: مش اكيد، مش فارقه معهم اصلا. يعني نحن حياتنا واطي. نحن حياتنا واطي. تعال قول انزل
0: عم بحكي بس جنوب، في مناطق كتير مهدمه يعني. ايه
5: نعم
0: عم بقول في الضاحيه مهدمه، في مناطق بالباع مهدمه،
5: ما في كل مين منين بدهم يجيبوا، بدهم يسكتون. هلا بدهم يسكتون بعدين نعفهم كلمه، لانه الفجور والوقاحه. هلا احكي لي لا ما بنحكي هيك يا عم، طب شو ولاد بيزنسون احنا ماني عم يعملوا اكثر من هيك بالخمس سنين وجاي، ما خلوا شيء ما عملوه. يعني انا بقول لك مثلا رياض سليم الكل بسبوه لما طلع من الحبس حكيها، قال الثنائي شيء سرقوا المصريات. انا
0: دخلك هو وين كان يعني؟ ما كمان هو شو لك شو هالحكي واحد انه يطلع يبقى البحصه وقت كان هو لحظه يعني بس خلينا نكون منطقيين.
5: وروح وزراء وروح نواب مش فارقه معهم
0: يا خي، يروح اخر الدنيا ويحكي. نعم يروح اخر الدنيا ويحكي مش انه هلا
5: حكي برا بس
0: لك ايه بس انه كان يروح قبل ما ناكل البوكس كلنا سوا بهالبلد مزبوط يعني مشارك بالجريمه معلش
5: انا مش عم دافع عنه بس
0: انا عم بقول لك بكل صراحه لما بقول لك انه هالكلام كان مفروض يقوله بوقتها ولو على قطع رقبته في ناس أخذون على حبوسة على قطع رقبته
5: لا الحبس سهل كان
0: لا عم بحكي حبس وغير حبس يعني ضلن على كلمتهم عم وقفهم كانوا واضحين كتير
5: بس هو كان ميشيل خوري كان وقتها
0: ولك إيه بس هو كان مفروض يكون في يقول إنه هيك هيك المصاري عم بيروحوا ونحن نشوف يعني ودبر حالكم
5: هذا اللي صار
0: مش عم شارع هلا على رياض سليمة
5: 100% هذا اللي صار ونحن واعين بهال المعمعة هيدي بهالمشكلة هيدي اللي ما عم تنتهي
0: اوكي بسمعنا وياكم رامز شكرا رامز
6: يعطيك العافية معك رامز مخيبر هيك الوضع بلبنان ما بيتحمل ابدا عم نشحد
0: ايه وبعدين بعرف يعني هالناس قد ايه بعد فيها الضاين عن جد قد ايه بعد فيها الضاين ما في زودات ما في شغل ما في وفي ضرائب ما هيد الشغل المزعجة والمخيفة انه قد ايه بعد بدكم تعتبروا جيبة الناس هي البنك بنك التمويل الو
7: صباح الخير
0: صباح النور
7: داني من زحلة
0: اهلا فيك داني وطي بليز الراديو
7: بدي
0: داني
7: كلهم نعم
0: وطي الراديو بليز داني يا داني راح خطه لداني اتصال تاني الو
8: بونجور استاذ
0: بونجور
8: معك بونجور ضحيت
0: جورج اهلا فيك
8: بس بالنسبه للنفايات اللي عملوا ضرائب مشان يشيلوها هي مش النفايات اللي العالم فكره النفايات الزباله اللي تم تنحط بين
0: لا طبعا يعني طبعا ايه
8: هي للنفايات تبع الردميات الردم
0: ما لا كانوا قالوا الردميات لا
8: ما راح يقولوا ردميات
0: لا لو قالوا الردميات كانت اوكي فهمنا انه هول
8: الردميات
0: يعني هذا
8: هالكلفيات اساسا كثير عالية
0: يعني هذه كلام مغمغ
8: صح
0: مزبوط يعني برضو مش عم بيصارحوا الناس انه عم نلم ضرائب لنشيل الردميات
8: هي هالحقيقه يا اساسا
0: طبعا
8: النفايات صار لنا فتره ماشي حالهم وبعدين هذيك المره حطوا لها كمان ضرائب زياده وقت قصه البنزين رجعوا حولونا اياهم لمجلس الجنوب وجانا مساعدات من البنك الدولي وما بعرف من وين كمان لمجلس الجنوب كله سوى لاعمار الجنوب وهلا هاي الضرائب اللي عم يحطوا لك اياها زياده لشيل الردميات والنفايات كرمال كمان نفس المصيبه تبعتنا
0: اوكي يعني هيدي برايك هي رايحه للردميات ليشيلوا الردميات
8: اكيد اساسوني اكيد بعدين عم تزيد للحكومه ضرائب بشكل مش مقبول يعني صارت العالم مزعوجه من هذا الموضوع يعني
0: ايه أكيد.
8: مزعوج هلا 30,000 ليرة على تانك البنزين ماشي الحال ما انه هيك التجرة يعني اذا بتأثر
0: بس برضو ما شفنا معالجات للغلا يعني لهبوط العملة اكتر لهبوط حتى الدولار المية دولار اذا بتخدها بتصرفها بالسوبر ماركت بتجيب لك غرضين ومرسي باي باي
8: بس انتوني وين ما كان صار هيك الغلا مش بس
0: لا عم بحكي هلا بأوروبا. ايه بعرف بس انه نحن باوروبا بس عندهم شيء بالمقابل نحن شو عنا بالمقابل باوروبا بأوروبا وغير بلدان يمكن ما بحسوا بهالغلا لأنه عندهم شيء الدولة مأمنت لهم نحن هون الدولة شو مأمنت لنا
8: والله الدولة يعني مأمنت لنا شوي قد ما بتقدر صراحة أساسوني
0: ايه هلا ما بدنا نكون كتير طوبوية بس بالوقت الحاضر بما أنه 100 دولار ماشي والمعاشات ماشي الدولة ما مأمنت لك شيء يعني عم بيجربوا يوقفوا بس أنه برضو الدولة ما مأمنت لك شيء
8: استثني بس الدولة إذا ما جابت من هون مصاري ومن هون مصاري منين بدها تجيب آخر شيء
0: من جيب الناس ما الناس ما معهم عشان مصاري ما الناس ما بعرف ما مش الحل مش بيدي
8: يعني ما عندك حل عندك مصيبة بلبنان
0: الحل مش بيدي أنا الحل بيد الدولة ولا بيد الناس ما بقى حدا يكب على الناس إنه لا لحتى نمول الدولة لازم نشيل المصاري من جيبة العالم حل مش مزبوط
8: مصاري الدولة
0: ما بعرف يعني نعم؟ يعني آخر مدة صار في فائض مش فائض زادوا تقريبا شي 10 مليار
8: زادوا 10 مليار يعني كان فيها هالقد أساسوني زادوا شي مليارين يمكن
0: لا كانوا آخر شي كانوا على بعضهم 10 مليار نعم. كله على بعض 10-12 مليار بمصرف لبنان هو من الناس طبعا وبعدين يلا
8: بس شو الحل
0: ما بعرف مش ما عم بقول لك انه الحل مش معي الحل مفروض الدولة ترسم حل للناس مش الناس بيرسموا حل للدولة
8: كدولة ما عندها مدخول غير من الضرائب
0: يعني
8: عندنا بترول
0: حبيب قلبي بس هلا ترجع اقول لك انه الدوله هي اللي بترسم مسار الامور، مش الناس اللي بيرسموا مسار امور الدوله.
8: طيب هي رسمته بهالطريقه برفع شويه ضريبه، شو بتعمل؟
0: ماشي يعني الحمد لله عم في حدا بدافع عن الاجراءات. يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع سامي.
9: صباح الخير، كيف
0: منيح
9: يا اخي؟ احنا ليش ما نسالش السؤال انه هالمصاري والضرائب اللي عم تنفرض لوين بدها تروح؟ يا اخي ما الدوله مفلسه اليوم وبدها تفرض ضرائب يا اخي، ما بتدفعلهم. ما هودي جماعه بدهم هلا، مش من كل عمرهم عايشين على العداله على الدوله، وهلا بدهم هلا كلها حسب ما عم نعرف انه كل واحد عم بيقتل منهم عم بياخذ فديه بين 20 لـ50 ألف دولار. طب ان بدها تجيب لهم دوله بدها تفرض ضرائب. هاي الحقيقه نحن مش عم نحكيها، لا بتدفع رواتب ولا بدها تزيد معاشات، بدها تدفع لهم للجميع.
0: اوكي،
9: واذا شوف شو بدها ترجع تعمر لهم هلا. هاي لازم واحد يحط وقول وين عم بتروح هالمصاري.
0: اوكي، قال لك قبل شوي صديقنا انه اذا الدوله ما جابت من الناس منين بدها تجيب؟ يعني من هون ومن هون بدها تبلش تلقط لحتى تعبي نتف صغيره. اكدت الوكاله الوطنيه انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب ببلده المنصوري ادت لسقوط قتيل وجريح، هيدي حسب معلومات الوكاله الوطنيه للاعلام. هلا في كمان موقع عبري لايف بيقول القى مسلح من حزب الله قنبله يدويه باتجاه القوات الاسرائيليه في جنوب لبنان واصاب 4 بينهم ضابط حالته متوسطة. هذه آخر المعلومات اللي عم نتابعها بالبوشز عم يوصلوني. ألو،
10: صباح الخير.
0: صباح النور.
10: راح الخطوة بعد داني. داني من زحلي.
0: أهلا بداني.
10: كلهم عم بيقولوا أنه الضريبة رايحة للجنوب، الضريبة رايحة للجنوب.
0: نعم،
10: هي من هلأ.
0: وطي بس الراديو داني.
10: هي من هلأ لحتى يبلشوا اعمار بجنوب بيكونوا طاروا المصريات على طول.
0: اي يعني ما
10: ممكن المصريات يعني لا في اعمار جنوب بهاي الضريبه ولا في شيء، بس دولتنا تعودت على الله. تخيل بدنا نلهض قد ما فينا.
0: طيب خلينا هلا نفكر نحن على رواء، خلينا نفكر على رواء.
10: نعم.
0: هن قالوا انه هاو الاموال رايحين للنفايات.
10: نفايات اوكي، انه اي نفايات، ما كل النفايات على الطرقات بعدها، وكلها كل مره في خطه، كل مره في خطه.
0: سمعنا قبل شوي قالوا لك انه ممكن هالنفايات هي تكون يعني كلام مدور، تكون هالنفايات هي للردميات.
10: كانوا قالوا في بدنا لحتى الردميات، بعدين الردميات ما هي بتجيب مصاري، ما يعملوا تلزيمات، يعملوا مناقصات يعني. لحتى يطلعوا مصاري من الردميات.
0: بس حتى في
10: بتطلع يعني مصاري الردميات.
0: انا بشك بقصة الردميات للحقيقة، بشك بقصة الردميات، لانه يعني مفروض يقولوا لك انه اذا بدنا نعمل ردميات بيعملوا مناقصة، بتجي شركة بتاخد بدها تاخده، تفرز بدها تفرزه.
10: بتطلع مصاري الردميات؟
0: ايه ما بعرف.
10: لا فيها فيها فيها شيء لحتى يهروا العالم على الاخر، لحتى العالم
0: يعني فيها انه
10: كون مهترية العالم.
0: أوكي.
10: انا خي اذا انا ما معي حق ربطة خبز بدي اعبي بنزين وانزل اعمل اعتصام ببيروت مثلا، انا ما بعملهاش.
0: يعني فيها ان الخبريه،
10: فيها ان الدوله معوده.
0: نعم.
10: خي وين الرئيس مثلا يلبط بجره؟ وين الكتايب؟ خي كتايب نحن.
0: نعم.
10: بضلوا وين القوات اللبنانيه تقوم؟
0: تنشوف يعني هيدا امبارح تنكشف عن المعلومات هاي.
10: اوكي،
0: تنشوف اليوم لنشوف. ممكن يتراجعوا عن القرار كمان حتى. صح. مع انه النشر بال
10: نحن طول عمرنا نقول وقت الخطر قوات، هلا يا خوفي نرجع نقول وقت الخطر تغريدات نصير، ما بعرف شو بدنا نعمل.
0: لا تنشوف يعني، خليها تطلع بالساعات اللي جاي مواقف، تنشوف شو بيصير، خصوصا انه امبارح انكشفت هاي المعلومه. اوكي، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمعنا وياك رباح.
11: صباح الخير سيد توني.
0: صباح النور.
11: دولتنا تعودت أن تسرق المواطن بكل وقاحة، بكل جراءة، بكل شطارة. بقى هيدي الضرائب اللي عم يزيدوها جديدة، مثل حتلحق الضريبة اللي حطوها على البنزين كرمال يزيدوا للسلك العسكري، والسلك العسكري ما شاف شيء، دفع على المواطن والعسكري ما قبضها، هيك حيصير.
0: أوكي، كمان في اتصال. ألو ألو ألو الو
12: الو، مرحبا،
0: اهلين.
12: صراحة انا بدي خبرك عن امبارح.
0: بصراحة ما عم بسمع لانه عم تحكيني على سبيكر.
12: اوكي،
13: هيك أحسن؟
0: أحسن بكثير معلوم.
13: امبارح وصلت على أوجير ومقطوع الخط عندي.
0: نعم.
13: وسبب أنا عندي إنترنت من شركة تانية اسمها IBM.
0: نعم.
13: ما قبلوا يعطوني الخط الجديد إنه هو احترق الخط لأنه أنا مسافر إلى فترة مش دافع. جلت وفعت بالوزارة عملنا براءة ذمة وقالت بتطلع على السنترال تيعطوك الخط يرجع بيعطوك هي. إجراء عادي بياخد 5 دقايق. وصلت لعند الرئيسة تبع السنترال، أول شيء السنترال نصه مسكر قال.
0: وين بأي منطقة؟
13: أشرفية سيسي.
0: نعم.
13: إيه بقول لك بدي هيدا الخط، قال إيش بدك إياه؟ قلت له لأنه عندي IDM ووقف الخط.
0: بدك ترجع تمشي يعني.
13: شرط واحد تاخذ من عندي أوجيرو الإنترنت، إذا بدك ضلك على IDM أنا ما فيني أعطيك خط. قلت له ما بدي إنترنت، بدي بس خط تليفون، أنا أمي بتتصل فيي من برا على العادي. ما فيك تاخذ خط تليفون إذا ما بتاخذ إنترنت. في حل بتدفع $100 بعطيك المودم تمشي شهر بعدين بترجع بتنقل على IDM. كارثة. يعني قال هولي جايين من الوزير ومن الوزارة إجراءات إنه يضغطوا على العالم تحت ياخدوا من عنده جيرو. بتدفع $100 تاخد المودم وبيعطوك الخط.
0: للحين ما بعرف الخبرية يعني ما عندي فكرة عنه.
13: خبرك صار معي امبارح.
0: ايه بس إنه ما عندي فكرة عن الخبرية.
13: الخط باسمنا وقف، نزلنا دفعنا الرسومات اللي عليها نرجع نمشي، ما بتقبل تعطيني إياه.
0: شو عم تعملت بالآخر؟
13: بالاخر هلا عم برجع اشوف حلول تانية لجيب انترنت، بس ما حقبل يعني هيدا بالقوة انه نحن يا بتاخذ من عنا يا ما بنعطيك خطوط ما حتمشي معنا.
0: ايه شو بتعمل؟
13: عنا 3G بنجيب مودم من الفا او من شو اسمه من مش البيت.
0: ايه بترجع تشتغل ستارلينك هلا اذا بدك كمان. تنطر ستارلينك. يلا اوكي.
13: معقولة بالقوة بدهم ياخذوا مصاري من العالم بالقوه؟ اي وين في قانون بيجبرك انه انت يكون
0: عندك؟ طبعا طبعا ما في ولا ممكن. ما بعرف كيف
13: خط تليفون ما بدي عليه انترنت. انا بدي خط تليفون ما بتقبل، ممنوع. وسجلتها.
0: سجلت لها حكيها؟
13: سجلت لها حكيها.
0: اوف قويه. اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بفتكر بعد معنا شي دقيقه واحده قبل ما نرتاح ونشوف اخر التطورات من قسم الاخبار. شيك لي صار الخط جاهز لاسم الاخبار. شو طيب خليني اخذ كمان بهالانتظار ابو رضا.
14: السلام عليكم.
0: اهلا.
14: كيف صحتكم؟ معك علي المخطور، علي حميد. الوضع ما بين حمل منوب. منوب عم حكيك عندي على القهوه، ما عم توفي ماي منوب. اولادي الله يغضب عليهم عم يعذبونا.
0: شو بدي أقول لك طيب؟ شو بدي أقول لك يا علي؟ يلا خلينا ننتقل أنا وياكم لاسم الأخبار.
15: خبر 9:15. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين أمس في خلال اشتباك مع حزب الله، فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أن الاشتباك وقع في بلدة بيت يحون عندما ألقى مسلح من حزب الله قنبلة يدوية وجرى قتله. ميدانيا استهدفت غارة إسرائيلية من مسيرة بلدة المنصور في قضاء صور في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات جرف المنازل وإحراقها في بلدة مركبة في قضاء مرجعيون. في الأثناء أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط قتيل وجريح في انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة المنصور. هذا كل شيء.
0: من كفي نحن وياكم.

مازن، هالمرسوم اللي بيعدل قيمة الرسوم على بعض المنتجات نشر امبارح بالجريدة الرسمية، وتم زيادة رسوم بين 1 و3% على كل شيء بيستورده لبنان.

0: هالموضوع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس شرح للبنان الحر شو صاير بقصة زيادة الرسوم بين 1-3% على كل شيء، وكمان أعرب عن تخوفه.
1: بدنا ندفع مسحوبات يلي طلعوا ضريبة جديدة يلي هي 2% على المحروقات زائد TVA، وبالتالي على 95 ترجمتها هي 27,800 ليرة، على 92 28,800 ليرة، وعلى الديزل على المازوت 30,000 ليرة. هو مرسوم يرمي إلى تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، يعني هذا عاملينه مشان حتى يلموا ضريبة حتى يعالجوا موضوع النفايات بلبنان، وهي أكيد نتيجته صعبة على المواطن، لأنه عم بينزل ضرائب غير مباشرة على مش بس أصناف البنزين والمازوت والمحروقات، بل كمان على مواد الغذائية وغيرها من المواد مثل اللحوم إلى آخره. هلا المهم أنه إذا صار فيها الضريبة يتعالج موضوع النفايات، ومش أنه نرجع نكرر نفس الأمور أنه ناخد ضريبة ما نعالج المواضيع اللي مفروض تتعالج.

09 218 233، الفويس مسجز 70 9 5 9 1 1 1 وأنا بانتظاركم.

0: إذن هل فعلا هالضريبة رايحة لمعالجة النفايات؟ سؤال يسأل وحقنا نسأل، ليه على طول جيبة المواطن هي خزان المدفوعات؟ وقديها اللبناني بعد بيقدر يتحمل؟ قديه بعد فينا نتحمل؟ بعد فينا؟ يلا 09-218-233 رسالة صوتية 70-95-9111. ألو راح الخط سليمان. يلا
1: استاذ طوني صباح الخير، انا عندي رايي الخاص.
0: يلا
1: سليمان معك. استاذ طوني، اول شيء من فتره طلع انه في تخمه من موظفين الدوله يلي بيقبضوا معاشات وما بيروحوا على الوظيفه، يعني هودي كلهم لازم يعالجون، لازم يصفوا لهم معاشاتهم ويلا يكحتون على البيت.
0: يكحتون؟
1: في عندك قانون يعطي الموظفين الدوله معاش نهاية الخدمة وبيعطيهم تعويض، بدهم يلاقوا حل بهذا الموضوع تا الدولة تبطل عم تفتقر. يا بدهم يعطون نهاية خدمة يا بدهم يعطون تعويض، ما مش مقبول انهم يقبضوا اثنين سوا. يعني موظف درجة اولى بيطلع على المعاش بيقبض تنفترض 300-400 ألف دولار وبيضل يقبض معاشه وبيضلوا عاملين له طبابة وبيضل ياخد الأدوية تبعه. طب يخيل هادي كيف هاي؟ ما في ولا شركة. انت هلا بلبنان الحر بس تطلع على المعاش خلص انتهت خبريتك، بيعطوك شو اسمه تعويضك وبتفل عبيتك. ليش هالدولة بتضل تدفع معاشات؟ هودي هن المشكلة الكبيرة بالبلد. عندك حوالي 80 ألف عسكري بيعملوا زيت الطريقة، وعندك أكثر من 100 ألف بين موظف وقاضي وشرطي بلدي وما بعرف شو هودي. هلا أنت بتعرف أكثر مني فيهم
0: طبعاً.
1: بس إنه هودي عم بيضلوا يقبضوا. هلا بتقلي العسكر ما بيقبض من الدولة، بلا بيقبض من الدولة لأنه هن مصاري كيف ما كان بتروح هذا لصندوق الجيش، هاي لصندوق الدركة، بس هن بالآخر من جيبة العالم. نهارك سعيد.
0: شكرا لك. هيئتك عارف انه انا نهار الاحد بصير 64. عم بذكرنا، مش ناسي يا اخي، مش ناسي. يلا مش هيني عمر انا هون. يلا بسمعنا وياكم الاتصالات على 09-218-233. الو
2: الو
0: ايوه
2: صباح الخير.
0: صباح النور. اهلا اهلا
2: معك جابي.
0: اهلا بجابي،
2: كيف صحتك؟
0: الحمد لله. اسرع شوي جابي.
2: خي الدولة توقف الهدر يزبط كل شيء.
0: توقف الهدر؟
2: اكتر شيء الهدر.
0: نعم.
2: سرقة والنهب وكله ماشي، ما وقف شيء. بعده كله ماشي.
0: كله ماشي، بعده كله ماشي، يعني كلنا بعدنا لورا.
2: الله يساعدنا. كيف بدنا
0: طيب برأيك هل الرسوم اللي زايدة مزبوط رايحة للنفايات؟
2: نعم.
0: هالرسوم اللي زادت اللي بدها تزيد رايحة للنفايات؟
2: لا مش حلة، هادي زيادة مشاكل أكثر.
0: زيادة بعد نحمل مشاكل، بعد نحمل زيادات، بعد نحمل ضرائب.
2: عم بيدوروا على المشاكل إنه ليش مش عم بيوقفوا السرقة، بيمشي كل شيء وماشي فوتوا موظفين كل واحد عسابه بيفتح دكانه ويفوتوا العالم مع الدولة.
0: نعم.
2: في ناس ما قال لزوم فوتوا بس لا يرادوا الزعيم فلان والزعيم فلان كلهم هاي.
0: يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع سامي. سامي
3: بونجور.
0: بونجور.
3: اذا كانت هاي الضريبة للزبالة فليكن، ولكن المطلوب اليوم حاليا حلول مستدامة.
0: نعم.
3: الزبالة وغير الزبالة والكهرباء والمي وكل هالمقومات الحياة الأساسية بلبنان، ما في ولا أي شيء منهم بعد لحد هلأ لقوله حل مستدام. للأسف بياخدوا هالضرائب بيسكروا عجز معين وظل المشكلة هي ذاتها ترجع وتبين من سنة لسنة.
0: إن شاء الله تكون عن جد خبرية مظبوطة وجذرية 100%.

0: اتصال. الو
1: الو.
0: ايوه
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيفك استرتوني؟
0: الحمد لله نجاح.
1: الحمد لله. انا بقول لك راح ارد على المسؤول حكي قبل انه الموظف المعلم او العسكري هيدا كله عم بيقطعوا له من معاشه الشهري. مثلا انا كنت بالتعليم كل شهر ياخذوا مني مصاري.
0: بكون في عندك صندوق بالاخر. ايه
1: هيدا انسان تعبه.
0: بكون في عندك صندوق بالاخر. نجاح
1: انا عارف
0: نجاح. بس نوضح يعني الحديث مش عطول بس لك مداخلي في نعم. صندوق كمان تعويضات للمعلمين كمان بفوتوا بيشيلوا منه المصاري وبحطوهم بقلبه.
1: نعم. والعسكري كمان نفس الشيء. حتى مجلة الجيش بياخدوا كل شهر من العسكري.
0: بس بضل في عنده مخصصات طبابي وإلى ما هنالك والتفاصيل.
1: ايه اكيد عنده مخصصات طبابي وانا الحمد لله بستفيد من هالمخصصات. هلا بدي اقول لك على
0: يعني انت بتستفيد من الميلتين من الجيش ومن التعليم.
1: لا ما بياخد غير من ميلة واحدة.
0: يعني
1: انا عاملة تصريح اني انا بستفيد من الجيش.
0: نعم.
1: لا اكيد. هلا بالنسبة لسؤالك استاذ توني هيدا الضرائب رح تقطع من يد المواطن الشريف مثل ما أخذونا مصرياتنا. أنا معاشي التقاعدي معاشي نهاية الخدمة يا ريت خدتوا تقاعدي. هيدا راح بالقيمة باللبنانية ومعطونية. هلأ بالنسبة لوين بدون يروحوا أكيد لأعمار الجنوب أكيد.
0: مين قال لك؟
1: بيطلعوا على
0: اليمين
1: يعني المواطن الصالح هيدا ما فيهم على غير شيء. ليش هني ما بيطلعوا على الزعمة اللي معهم كتير يقططوا لهم المصرياتهم ويعملوا للنفايات والضرائب يعني منهم. وميرسي كتير لك استاذ توني.
0: شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. بليز ما حدا يبعث لنا رسائل مكتوبة إطلاقا. ما بقرأ ولا رسالة مكتوبة. voice messages فقط لغير. هذا الكلام بقوله لسعد الدين صديقنا. أهلا وسهلا فيك. بس بليز بعت لنا رسالة مكتوبة. أهلا وسهلا فيك. يا هلا.

0: هاي الجملة المفيدة جدا، مصروف بلا مدخول، حتى إذا في مدخول. أوف. جو بسمعنا. وجو جو
1: استوني صباح خير. هيدي أكتر ضريبة صادقة بتنزل بتاريخ لبنان، أنا رايحة للنفايات. فهمك فايد.
0: طيب أوكي أوكي، الله يرحم بير صادق. يلا شارك كمان.
2: مشي توني صباح خير. صباح عارف إنه خسائر بالجنوب، كرة بحيلة، مئات الكرة تهدمت من بكرة أبوها والبنى التحتية، هذه بدها مليارات من الدولارات
0: أكيد.
2: هل 1.2% على الرسوم
0: ممكن يجمعوا؟
2: شو بدها تغطي من مصاريف؟ اما ل
0: بس حيقولوا لك بحسب بسنط
2: نفايات. هلا النفايات هي هي بتجيب مصاري، ما بدهاش واحد يصرف عليها اذا اهتموا فيها مزبوط. ففي عندك الاولاد السوريين ضلوا يحاكموا على الكبات ويعبوا عربيات كبيرة من التنك ومن البلاستيك، ما عم بيخلوا شيء، ما عم بيخلوه، بيرجعوا بيبيعوه.
0: اوكي شكرا لك. 09-218-233. الو الو الو الو
3: الو.
0: نعم
3: بونجور توني.
0: بونجور اهلين.
3: انا بعثت لك على الواتساب بس انا طالعة من عوكر على مشمش وما حطيت لي الواتساب. anyway
0: لا ما عارف مين يعني، انا مرقنا على الهوارة اصلا.
3: ايه بعرف اكيد اكيد ما عندك ايد واجر.
0: ايه مين معي؟
3: بس توني يعني بيطلع ما عم بيقولوا هالعالم كلهم معهم حق.
0: بس مين معي؟
3: معك كلير.
0: اهلا فيك كلير. رقمك 681
3: 0363.
0: لا عم بقول بينتهي بال 681.
3: لا
0: اوكي، لانه عم شوف في ارقام، في ناس بيبعتوا لي ارقام بما يقولوا اساميهم. ايه
3: اوكي كنت عم تسأل عن هذا الموضوع. هاي سرقة موصوفة توني.
0: كيف؟
3: مش اول مرة.
0: كيف معقول يعني هلا نحن بدولة جديدة عم نبنيها بلشنا مثل ما انت عم تقولي بسرقة موصوفة؟ بركي مزبوط رايحة للنفايات.
3: رايحة للنفايات وما أدرك شو فيه يعني كم كيرية تحت النفايات. يعني أنت إذا توني بتعمل معاملة لجيب حدا على البيت يساعدك، من زمان عملناها، بعد الزلزال وضريبة عند القضاء بيطلع لك للزلزال 55 لأعمار الجنوب، ورجعنا نهدم الجنوب ونعمره نهدمه ونعمره، ونحن شو ذنبنا؟
0: نعم
3: هذا يقول شو ذنبنا؟ نحن الشعب الماشي على الصراط المستقيم مثل ما حضرتهم بيقولوا، ندفع كل شيء قبل بوقت، كل شيء بنعمله، شو عم يجينا؟ يعني أشغالنا راحت، أولادنا سافروا، حياتنا انتهت بسببهم، شو عم يجينا منهم؟ وبيرجعوا بيجوك كم حرامي على الدولة، ومش كم، كلهم حرامية، وأنا مسؤولة عن كلامي، لأنه ما في واحد بيوقف مع هالمواطن المعطر.
0: طيب، يعني برأيك رايحين هالمصاري لإعادة إعمار الجنوب، الناس على طول عندها شكوك. ليه؟ بس ليه بدها تكون مغلفة الخبرية؟
3: نعم
0: ليه بدها تكون مغلفة الخبرية؟ ها؟
3: يعني توني ما حدا بيقول لك فدا فلان وعلتين إذا مش عارف الشيء رح يرجع له.
0: إيه
3: أوكي، أنت اليوم إذا رح دولاب بسيارتك بتزعل لأنه بقاش معك تصلح مثل الخلق ولا تتفرطر.
0: صرنا منرقع منحط له هاي التلزيقة. إيه؟ هيدي
3: هن بيروحوا قصور
0: $5
3: وما أدرك من وين عمروا القصور. ما حدا يقول لي كله يا رب من تعبن وأفريقيا، رحنا على أفريقيا وشفنا أفريقيا شو بتعمل، ما بتعمل هالمليارات كلها لا نسبة معينة فيه.
0: yeah.
3: كله مقصور عم بيروحوا. ليه موجودين
0: يعني منك واسقة انه مزبوط رايحة الأموال للنفايات؟
3: سرقين وحرامية وكل العالم اللي عم تحكي صح. وشو بدنا ننزل على الثورة؟ الجيش اللي بدي ياخذوا منا ليعطوه هن ما عطيوا، يبعثوا بيقولوا له قوصهم بعيونهم. شو بدك تقول؟
0: هلا في معلومات، شكرا لك كلير، بس هلا معلومات مهمه كتير يعني عم تورد على البوشز. بتقول رابطه التعليم الثانوي تتجه للطعن بقرار مجلس وزراء حول اليه النجاح البديل من الامتحانات الرسميه 2026 وتعتبره استهداف للتعليم الرسمي. يعني هذه كمان شو بعرفني، والله كل يوم عندنا خبريه شكل، كل يوم الاولاد ما لحقوا انبسطوا انه طارت الامتحانات صار فيهم تسجلوا بالجامعات، بس يبدو انه كمان في جهه بدها تطعن. بسمع عادل.
4: صباحو توني، كيفك؟ معك عادل. يعني العالم كله بتبرم وبتبرم وبتحور وبتدور وبتلحق العسكري، العسكري المشحر المعطر اللي حقينه على معاشه. انت باعتقادك انه نحن دولة مفلسة، ليش ما بيروحوا على الأملاك البحرية وعلى الأملاك المائية، الثروة المائية، على المصريات 800 مليار دولار صاروا بالبنوك بسويسرا، في 100,000 مطرح يقدروا يطلعوا منه مصاري. يعني هودي العالم استخفى اللي بيطلعوا بيقولوا انه العسكري يعني كسر الدولة، ينقبروا يسكتوا.
0: طيب مرسي لك عادل، بس تعبيرنا المهم تكون على الهواء أرتب شوي إذا بتريد. اتصال. ألو.
5: ألو، بونجور توني.
0: بونجور.
5: أنا ما عم تلفن لنحكي هيك مثل ما قال لبنان مشحر معطر وكل هالحكي، أنا بس عم تلفن لأني عرفت أنه عيد ميلادك نهار الأحد، تقل لك هابي بيرثداي تو يو من هلا، أساس أنت بكرة وبعد وما بتكون موجود ينعاد عليك بالفرح، يخلي لك عائلتك وتضل عندك هالصبر على العالم اللي عم تفش خلقه وعم تتسمع لأنه.
0: الله يخليك. بس ما قلتي لي مين؟
5: سيليا.
0: سيليا، وين الهابي بيرثداي؟ غني لي إياها.
5: هابي بيرثداي تو يو. يا ريت مارلين مورو، أنا كنت عم
0: تقول لك
5: واو.
0: لا الواو بزيدها أنا بالآخر، مش مشكلة.
5: الله يخليك وإن شاء الله. وليك بعدك صغير.
0: بعدني صغير؟
5: أكيد، لأنه الواحد كل ما بيكبر سنة بيستوعب أكتر العالم وبيعرف إنه الأمثال كلها حقيقية.
0: ما هي في مثل في غنية بتقول بعدك شاب بتبقى شاب ولو عمرك فوق المية.
5: بالضبط بالضبط.
0: هيك؟
5: إيه، خليك معنوياتك أبدا.
0: عادي عادي.
5: وعرف إنه هلأ رح تبلش حياتك
0: إن شاء الله.
5: أوكي، هابي بيرثداي بعد مرة.
0: ثانك يو حبيبة قلبي، ميرسي. هلا على سن التقاعد، ايه بعد عندنا نهارين. مثل بيقول اللي ما عنده كبير هيك كفوه. يلا خلينا نكفي نحن وياكم موضوعنا. مصر لي كفي لي هابي بيرثداي. طب وين الجاتو؟ وين الجاتو؟ بكون صرت 64 ونهار. مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي. يلا اتصال كمان. الو. راح الخط. بسمع مين؟ بسمع بعتول. هلا صرنا بالهابي بيرثداي. مرسي مرسي، ثانك يو. خلينا اسمع محمد.
6: صباح الخير توني، كيفك؟ معك دكتور محمد من طرابلس.
0: أهلا فيك.
6: طاني كلمة نفايات هي كلمة فضفاضة يعني مبهمة. مفروض مجلس النواب يدعي لشرح خطة الضريبة هيدي اللي بده يلموها من هالشعب الفقير، ليوضحوا للشعب انه هني عم يدفعوا شيء حق. يعني النفايات كلمة منا معروفة شو نفايات، وين هالنفايات هيدي؟ نفايات منزلية ولا نفايات معمل معامل ولا مثل ما قلت انت نفايات الجنوب؟
0: اوكي،
6: الله يعطيك العافية.
0: الناس عم بقولوا محمد انه هي لإعادة اعمار الجنوب، ما بنعرف يعني، بس لو بده يكون في إعادة اعمار الجنوب بده يكون في مناقصات ليشيلوا الردم وإلى ما هنالك وشركات تتلزم أو ما بعرف يعني. هاي هيك مفروض يكون البروسس على كل حال، إلا إذا بعدنا عم نخالف الطريقة القانونية اللي لازم نمشي فيها. ما هيك؟ مين في عنا؟ ألو؟ راح الخط. رامز. يلا رامز.
7: بونجور توني، كنت بتمنى على حضرتك أنه ترد على الشاب اللي قال أنه هاي الضريبة أول مرة بتكون صادقة أنه راح للنفايات. هو بيقصد النفايات انهن الطائفة الشيعية.
0: لا لا لا لا لا لا، ما بيقصد هيك ابدا. لا لا، مش رح رد عليه لانه ما قاله، ما رح حط يعني بالانجليزي بنقول don't put words in my mouth، ما تحط كلام بتمي. لا مش مزبوطة رامز ابدا، ما تعطلهم. لا
7: فكنت بتمنى عليك توقفوا عند حده بدل ما
0: لا لا لا
7: تضحك له وتسني على رأيه.
0: لا لا،
7: ومرسي لك.
0: لا
7: وهذا الكلام ما رد عليه لصاحب الكلام.
0: رامز لا يعني برجع بكرر لك، لو كان بمس بشعره بالطائف الشيعي كنت انا وقفت عند حده ابدا، لا غمزا ولا لمزا، ما حكي شيء الزلمي، لو بده يقولك كان قالها بكل وضوح ابدا لا،
7: لانه هو شخص
0: خلص لا غير موضوع. عم برجع بقول لك ما حدا حريص على الطوائف بلبنان قدي، ما حدا، وخصوصا ببرنامجنا ما منمرق شيء ابدا بمس باي طائف إن كان. ان شاء الله شو بدي اقول لك، بودي ممنوع. يلا الو
8: بونجور.
0: بونجور
8: ليلى، مدليش معك.
0: اهلا بليلى،
8: بس بدي لك هابي بيرثدي والله يقويك على هالاشخاص والناس اللي عم تطلع وبتحكي كلام وبتاذيك فيها، بس يعطيك العافيه والعمر كله.
0: ثانك يو ليلى، ثانك يو.
8: يلا بونجور،
0: ميرسي حبيبتي، ميرسي، باي باي.
9: اي سعد صباحك استاذ توني،
0: صباح النور.
9: هاي سرقة جديدة بطريقة جديدة محترفة.
0: ليه؟
9: الله يوفقهم.
0: ليش؟ ليش عم نعتبرها سرقة؟ بركي مزبوط، ليه عطول عنا النية السيئة؟ ليه ما منحط البوزيتيف الإيجابيات بالقبل ونشوف بركي الجماعة عم بيشتغلوا فعلا صح، بدو يبلشوا يجمعوا لحتى نشوف قصة النفايات كيف نحلها، لأنه عنا نفايات عطول. ما معقول يعني بلبنان قد ما في نفايات بس ما في حلول، ما في حلول جذرية. ألو
10: ألو ألو.
0: أيوة
10: معك ماجدة.
0: أهلا ماجدة،
10: بونجور.
0: هلا.
10: أنا بدي أكون إيجابية
0: إن شاء الله،
10: وبدي أوثق بدولتنا لحتى نشجعها حتى ما تعود تسرق. وبدي
0: مش الدولة بتسرق عادة؟
10: كانت تسرق بس هلأ يمكن لا،
0: يمكن ضرب فريمات. ها
10: أكيد ضرائب مدروسة من قبل الدولة، ولكن عم طالب بحق تكرم عين الدولة، بس نحن إلنا حق بأموال المودعين،
0: يعني خذ وطالب،
10: يفرجوا عنهم لندفع ضرائب. نحن ايه؟ ندفع
0: يعني أعطونا مصرياتنا تنعطيكم،
10: يعني أعطونا مصرياتنا تنعطيكم.
0: هاي المعادلة،
10: معناتها
0: أعطونا حقنا تنعطيكم مش حقكم.
10: أوكي. وبعدين وإذا عمروا الجنوب يعني مجبورة الدولة تعمر وتطلب المصاري من اللي خرب الجنوب. خلي عمرها.
0: أوكي يعني هلأ بدك طالبة تعويضات من الحزب وإيران وإسرائيل؟
10: يعني أكيد الحزب وإيران، لكن
0: الحزب وإيران وإسرائيل ثلاثتهم،
10: وإسرائيل
0: ثلاثتهم مش رح يدفعوا. نقيت الجهات اللي ما رح تدفع.
10: نعم
0: عم بقول نقيت الجهات اللي ما رح تدفع.
10: مفروض هن يدفعوا إذا في عدل بالعالم،
0: هن المفروض هن يدفعوا، بس عم بقلك نقيت الجهات ما أقدر، ما عم بقلك نقيت الجهات اللي ما رح تدفع،
10: بس ما هني مجبورين لأن هني خربوا.
0: يلا شكرا لك ماجدة، خليني اسمع خضر.
11: صباح الخير مستر توني،
0: صباح النور،
11: صباح المستمعين صوت لبنان الحر. انا قبلين ادفع كل شيء ضريبي، ونحن اكثر ضريبي نحن ندفعها بالمناطق اللي حوالينا، يجونا المي ويجونا الكهرباء ونمشي على طرقات نظيفه، وشوف تعشوف لك البرغش مطمع برش الطرقات مورا البرغش، لك تعشوف الزبايد، كل شيء ضريبي، كل شيء عم يدفعه دوبل دوبل دوبل دوبل دوبل، ونحن أكبر ضريبي وأكثر ضريبي مندفعها نحن. استاذ توني تعرف شو بدها ثورة بنت حرام تكون هيك تحرر الأخضر واليابس بس ما أكثر.
0: لا لا
11: يعطيك ألف عافية،
0: أهلا وسهلا فيك، خلينا نكون شوي منطقيين. سياسة الثورة

0: لازم.
1: بونجور اخي طوني، كيفك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله عبال 100.
2: ميرسي حبيبي.
1: حبيبي بالنسبه لموضوع الضريبه تبعت النفايات،
2: نعم
1: هي منيحه بس ما لها شعب منهك تعبان ما عنده شيء، ما في بديل، لا مستشفيات لا طرقات لا كهرباء، يعني عم ياخذوا ضرائب عم ياخذوا كل شيء بس ما في شيء مقابل، يعني مثل ما بيقول المثل اللي مجرب مجرب بيكون عالم خرب. انا مع انه يكون في ضريبه على الزباله وعلى النفايات، ما في مشكله ابدا، بس بطريقه ان شاء الله هالمره تكون صادقه، يعني
2: هذا مثل اعطونا وخذوا، بعد ما بدي شوي اعطونا وخذوا، مش تضلكم تاخذوا على طول، ما في شيء بالمقابل. يعني يا شباب ايام البلاش خلصت، ما هيك؟ ايام التقديمات والتضحيات خلصت كرمال بدنا نضل نبني، بس انه بعدين
3: صار الوقت يا ناس نصرخ على العادي.
2: خلينا نسمع اخر رساله صوتيه مع ميشيل.
4: هلا بتعرف الضريبه طالعه من وزيره البيئه اللي هي تابعه للثنائي الشيعي.
2: ايه
4: هلا بالزمانات اذا اي ضريبه تطلع هن يقوموا القيامه. هلا لاحظوا ساكتين، معناتها انه عارفين هودي مجهزين اللوان. هلا اكيد للردم، ردميات وشو اسمه طرقات وكذا، يعني هيك مبينه، يعني لانه ما اجوا بمشروع زي انه

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 10:15 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: تستأنف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اليوم، إذ تتواصل المحادثات منذ الثلاثاء في واشنطن بهدف الوصول إلى أعلان نوايا مشترك بين البلدين وسط تعثر في بند الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وبالتزامن مع مسار المفاوضات، ينفذ الجيش الإسرائيلي غارات وعمليات عدة رغم وقف إطلاق النار بهدف إزالة التهديدات ضد قواته. وفي المستجدات، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 3200 قتيل لحزب الله سقطوا منذ آذار الماضي حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم القضاء على 10 عناصر للحزب منذ أمس. وفي الميدانيات، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة النبطي الفوقة إلى غارتين على علي الطاهر، وأدى انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري إلى سقوط قتيل وإصابة آخر بجروح حرجة، فيما سجلت عمليات جرف وحرق منازل في بلدة مركبة قضاء مرجعيون. وليلا، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدتي برعشيت وبيت يحون بنحو 10 قذائف مدفعية إضافة إلى غارتين، تزامنا مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة بيت يحون. وفي وقت حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في مناطق الجنوب وأطلق عددا من البالونات الحرارية في سماء المنطقة قبل أن يعاود الانسحاب. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: شددت النائب ستريدا جعجع على أن إنقاذ لبنان لا يكون إلا من خلال تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها على كل الأراضي اللبنانية، بما يكرس الاستقرار ويعيد الثقة الداخلية والخارجية بالدولة اللبنانية وبقدرتها على حماية مواطنيها وتأمين مستقبلهم. وأكدت جعجع أن العالم بات أكثر اقتناعا بضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المرجعية الوحيدة المخولة إدارة شؤون البلاد والتحدث باسم اللبنانيين، مشيرة إلى أن الفرصة المتاحة أمام لبنان اليوم يجب أن تستثمر عبر التأكيد على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني وإعادة تثبيت حضوره كدولة فاعلة في محيطها العربي والمجتمع الدولي، لا كساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منصة لخدمة مشاريع لا تمت بصلة إلى المصلحة اللبنانية العليا. في الخبر الأخير، كتبت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على إكس 26 حزيران اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. طريقها سهل أما نهايتها فكارثة، المخدرات دمار شامل. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,281,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,300,000 ليرة، مازوت 1,900,000 ليرة، والغاز 1,174,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

من الاثنين للجمعة الساعة 10. شو حلو اجا نهار الجمعة، عنا فرصة سبت وأحد. هلا بعرف مش كل الناس فين يقولوا هيدي الجملة، لأنه في ناس بيشتغلوا سبت وأحد.

0: بس في ناس بتعرف تستفيد من الوقت اللي هو لإلها حتى ترجع تشرج من أول وجديد وتبلش التنين تشتغل. راضين أو مش راضين، المهم أنه كل واحد في عنده طريقة ليدير حياته، وبتمنى أنه كل واحد بالطريقة اللي هو اختارها ليدير حياته يكون عم يعمل الأفضل. يوم الجمعة ومعك ومعك كل الفرق، وسؤالنا عن حلم الطفولة.
1: معك ومعك كل الفرق، كل الفرق.
0: هل حققت حلم طفولتك بمهنتك اللي انت عم تشتغلها اليوم؟ شكله إلي حقق حلمه. من نحن وصغار أول كلمة بنسمعها شو بدك تعمل أنت وكبير؟ شو بدك تصير لما تكبر يا شاطر؟ أنا كتير بسمعهم طيار، مهندس، محامي، ما بعرف هالأحلام الكبيرة اللي نحنا بنحلمها نحنا وصغار. حكيم بنج. مرات حلمك بيتغير من عمر لعمر، بتبلش بحلم معين بعد 4-5 سنين ممكن تغير هذا الحلم، وهون بيكون صار أقرب للواقع لأنه أنت بلشت عم تفهم شخصيتك أكتر. بس بأي حال من الأحوال، هل حققت حلم طفولتك بالمهنة اللي أنت عم بتمارسها اليوم؟ إذا عندك شغل أكيد، لأنه 3/4 العالم قاعدة بلا شغل، لأنه في كتير ناس ما حققوا حلم طفولتهم لكتير أسباب، فيها تكون لأنه تطورت طريقة تفكيره للإنسان لما كبر، فيها تكون لأنه تطورت معرفته لقدراته قديش قادر يعطي وين قادر يعطي، مرات الظروف المالية ما بتسمح له، ومرات بي ما شجعني، يعني بيكون ما حدا دعم فكرته، ما حدا شجعه، ما حدا قال له ايه نحنا منكون حدك، لأنه كمان البيئة الداعمة بتأثر كتير بكل شخص. ومرات لأنه حلمك بوقتها ما بيكون ضمن مستوى العائلة المطلوب، يعني تخيلوا مثلا من زمان كيف كانت طريقة التفكير، إذا عائلة مرموقة هيك عندها هيدي الشركات ويا لطيف، يطلع ابنهم يقول لهم مثلا أنا حابب أتعلم الرسم أو الرقص، مش ضمن المستوى. مرات مكان السكن بيكون عائق كتير كبير، أو بكل بساطة الظروف ما تجمعت، أو أنت ما كان عندك الدافع القوي لحتى تلحق حلمك. مشان هيك سؤالي لليوم على 09-218-233-70-959-111 للرسائل الصوتية والمكتوبة، هل أنت من الأشخاص اللي حققوا حلم الطفولة بالمهنة اللي هني عم يشتغلوها اليوم ولا لا؟ وإذا لا ليش؟ أنا أول وحدة لا، ولأنه بي ما شجعني. وإلي مسيحي تاني واحد لا، بس أنت ليش؟ أنا بي كان بدياني أعمل اختصاص تاني، فبين هداك الاختصاص وبين اللي أنا بحبه صرت بالإعلام. هلا تنشوف مريم من 3-4 سنين لليوم بعد ما غيرت، تنشوف بعد كم سنة بتغير، بدها تعمل حكيمة بنش. أنا عم قلش بدك بهالشغلة، تدرسي لك شي 9 سنين 10 سنين، قالت لي ما أنت إليك 12 سنة عم تدرسي ومش حكيمة. صراحة سكتتني. 09-218-233. بونجور سامي، بونجور لكل عم بعتولي، صباح الخير آدم. عيسان بقول أنا بس أكبر بدي أتجوز، هيدي مهنة؟ هيدي بتصرف مصاري يا حبيبي، هي مش مهنة، هيدي بتفضي لك جيبتك وبتفضي لك كل مصرياتك.

0: بسمع رسالة.
1: بونجور، بس كما بدي اسأل كرمال هود اللي شكوى وهيك، عملتوا شيء بخصوص البلدية؟ تواصلتوا مع حدا؟ بس لأنه بعد لهلا ما حدا حكينا، ومن قبلكم كمان ما حدا حكينا.
0: اوكي، هيدي الرسالة أنا ما بعرف شيء عنها لأنه ما بعرف مع مين حاكي حضرتك. إذا بدي عزبك تتصل على 09-22-55-77 تتواصل معهم تحت الهواء وبتقلهم، لأنه هون الرقم دغري بيوصلك على الهواء. يلا بسمع كمان رسالة على 79-59-111. هل حققت حلم طفولتك بالمهنة اللي أنت عم بتمارسها اليوم ولا لا؟ وإذا لا ليش؟
2: أنا عم بشتغل شغلة ما بحبها. أكيد لا، أنا كنت حب أعمل إعلان، بس صار في ظروف مسكتني وبعد الجامعة من سنة وقفت. بشتغل شغلة كتير بكرهها ما بحبها.
0: شو هي؟
2: بحب الإعلان. سافا، يلا بنغير الشراء ومنشي بغير طريقة.
0: تعي قدم لك الميكرو. تعي بس ما عرفت مين معي. وشو هي الشغلة اللي عم تشتغليها وليش ما بتحبيها؟ انه شو الظروف اللي خلتك تشتغليها؟ اذا بتحبي تقولي، اذا ما بدك فيكي ما تقولي. جان، صباح الخير. في أكثر من سبب بخلينا مرات ما نقدر نحقق الأحلام تبع الطفولة. مثلا ذكرت كتير أسباب منها، بس يمكن في أسباب تانية أنا ما بعرفها. كل واحد عنده ظروف خاصة، ظروف شخصية، كل واحد عنده تجربة خاصة. بس عطول نحن وصغار في عنا هيك رؤية أو تصور أو مشهد بيأثر فينا حتى منصير بس نكبر بدنا نكون هيك وهيك وهيك. بتتغير الظروف. في ناس بتضل لاحقة حلمها، مثل مثلا الخبرية اللي بخبروها عن قصر موسى بدير القمر. من هو وصغير بالصف بالمدرسة وأكل قتلة بوقتها على الرسمة اللي رسمها، بس بقي لاحق حلمه وعمر قصره. وهلأ الناس كلها بتطلع بتزور قصر موسى، وفي ناس لا، بتكون يمكن هيك مجرد تفكير عابر. فسؤال اليوم، حققت حلم طفولتك بالمهنة اللي انت عم بتعيشها اليوم ولا لا؟ وإذا لا ليش؟ عن مين عم يحكي جورج؟ جورج معرفت عن مين عم تحكي، أحسن ما أقولها وتطلع مش لازم تنقال على الهوى. ما قدرت أعرف عن مين عم تحكي، ولا بقوله وخلوا الناس يساعدوني.
3: انا عم بحلم ليل نهار الورد المرياني.
0: هيدي نكته. اوكي رح اقولها على الهوا. قال هو بيعرف واحد كان حلمه يقدر يطلع نواب. عرفت انها نكته قبل ما كتبت لي جورج. قال واحد كان حلمه يكون قادر يطلع نواب وينزل نواب. حقق حلمه وهو بيشتغل على باب الاسانسير بمجلس النواب. حبيت. سوري تأخرت، فهمت النكتة مش لعمري كانت تاري. ما بعرف إذا الليفل تبعي أعلى ولا أوطى، حتى ما فهمتها. على الأرجح أوطى. جورجيت، رسالة.
4: إنتيكو بونجور حبيبي، نهارك موفق. معك جورجيت. أنا لا يا إلكو، ما حققت شيء أصلاً. ما لحقت حقق لأنه تجوزت على 17 سنة.
0: يا الله على الزواج، مقبرة الطموح.
4: ربي ولادي
0: يا الله،
4: خلي لك ولادك ومرسي لك.
0: يعني معهم حق جورجيت، الزواج مقبرة الطموح. لا تتزوجوا قبل سن 40 أو 50. حققوا حالكم.
5: أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك. بحلم بيك. أنا
0: هلا الواحد اذا بده يحقق طموحه بده يكون على شيء على حساب شيء. ولا مره بتقدر تعمل كل شيء بدك اياه وتقدر تتحمل مسؤوليه وتفوت بزواج وبعائله ولا لا. الحمد لله انا حققت حلمي. كنت حابه بصير رجل اعمال، صرت رجل بعد في الاعمال.
5: عم بحلم برفيقة تقلي مشي.
0: طيب انا عم بسأل سؤال جدي اليوم، صحيح عم بمزح بس عن جد عم بسأل سؤال جدي. هلا نكتي مهضومة بس ما عرفت مين. مش عم تكتبوا لي كلكم الاسامي، مش الاسامي كلها بتبين عندي. اوكي
5: بالشمس اخذها ونطير نعلي مطرح لجنولا.
0: دخلك هالأحلام اللي ما بتتحقق عايش بيغنوا لنا إياها كل يوم وبعيشونا مدري شو، برجع نشبق شبقة على أرض الواقع ومنتفجم.
5: نركضها ونلعبها ولا بحبك
6: بحبك بتحبيني.
0: 0918-233-7959-111 هل حققت حلم طفولتك بمهنتك ولا لا؟ وليش؟ شو كانت الظروف اللي ما خلتك إذا كان الجواب لا؟ واسمع رسالة على 7959-111.
7: بونجور، يعطيك العافية. يعطيك العافية. الحمد لله اللي بيكون هو زين عنده أحلام بكون طفولته منا حلوة، الحمد لله عنده أحلام. الحمد لله عشنا طفولتنا كتير حلو، صار عندنا ذكريات بسوى ألف ما يكون بطفولتك عندك أحلام. الذكريات أحلى، عشنا طفولتنا وعندنا ذكريات كتير حلوة، وإن شاء الله كل العالم يكون عندها ذكريات، لأنه هودي أهم شيء بالحياة.
0: ريشار، جاوبني على السؤال كمان اللي هو موضوع الحلقة، حققت حلم طفولتك بالمهنة اللي عم تشتغلها اليوم ولا لا؟ حلمت بشي وعم تشتغل شي تاني، وشو الأسباب اللي ما خلتك تحقق حلم طفولتك بالمهنة اللي انت بتحبها؟ جيزال بعتت لنا رسالة.
8: بونجور، معك جيزال عيد، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
8: بالنسبة لإلي أنا حققت يمكن 70%، بعتبر ما بعتبره 100%.
0: أوكي.
8: حلمي من أنا وصغيرة، لأنه كنت كتير حب أرسم، طارفة أيام الحرب كنا نقعد بالبيوت أكتر من ما نروح المدرسة. كان عندي مادة الرسم من أهم المواد اللي عندي إياها.
0: حلو.
8: لما أنا كبرت وبدأت أتخصص بالجامعة كنت حابة أتخصص رسم، بس للأسف كان في حرب وخطوط تماس ما قدرت أحقق الحلم. بقي هالحلم بقلبي، وبالجامعة الكاسليك ما كان في رسم دجا، يعني ما في رسم لحديث هلأ. تخصصت بغير شيء بالموسيقى وعملت علوم موسيقية، بقى الحلم بقلبي وقلت أنا لا إلا ما حققه. صرت أول حالة من أكاديمية لأكاديمية كآخر شيء، وصلت للحلم اللي هو اللي كنت أحلم فيه إنه أعرض بمعارض. عم بشترك هلأ
0: wow.
8: أشهر فنانين عم بشترك معهم بالمعارض.
0: واو.
8: وأنا كتير هيك مبسوطة بالأعمال اللي عم بعملها وبالشي اللي وصلت فيه يعني، وبعتبر أنه بعد ما وصلت 100%، لأنه حلمي هو بعد أكبر أنه أعمل أتوليه لإلي أفتحه، وبنفس الوقت أعرض أعمالي سولو. بقى إن شاء الله يوصل هذا الحلم، مع أنه عم نكبر، بس بقول له لجوزي ان شاء الله يصير عمري 100 سنه بدي احقق هذا الحلم. وحلو الانسان انه يضل في عنده طاقه انه ما يفقد الامل، لانه عن جد لما بيضل عنده هالبوتنسيال انه يحقق الحلم صدقيني بيحققه.
0: حلو كتير كتير اللي قمتي لي. حلو يا جيزال. بهالوقت انت كنت عم تشتغلي شي تاني ولا ما كنت عم تشتغلي، بس كنت مركزة انه تقدري توصلي للي انت بتحبيه؟ وشو اللي خليكي هالقد مصرة رغم انه الظروف بالاول ما ناسبتك؟ بهمني اذا فيك ترجع تبعتي لي رسالة تانية. بس واو، برافو جيزال. 0918-233 هل حققت حلم طفولتك بمهنتك ولا لا؟ واذا لا ليش؟ الو،
9: بونجور.
0: بونجور،
9: صباحك مدام إلديكو.
0: صباح النور.
9: توني معك.
0: أهلا فيك توني.
9: أهلا فيك. عم تحكي عن الطفولة وإذا حلمنا بشيء إنه بمهنة معينة لحتى لنكبر،
0: وإذا قدرتوا حققتوها.
9: أنا حققتها بدون ما أحلم فيها.
0: مثل شو؟
9: مثل شو؟ أنا لأرشيتكت، أرشيتكت بشتغل، والحمد لله إنه أعمالي كتير حلوة.
0: نعم.
9: بس أنا بلشت حياتي بزغري بزغري بزغري، يعني كان عمري يمكن بين سنين 9 سنين. ما بتذكر ما بنساهم هودي.
0: نعم.
9: بتذكر كنت بصف يمكن نزيان، ما بعرف شيء، صغير. كان في عنا سيانس رسم.
0: نعم.
9: رسمت بورتري لبحار.
0: أوكي.
9: إجت المعلمة طلعت فيها قلت لي واو سيتي بو.
0: أوكي. قلت لها
9: وي جسي. مرقت الأيام وضليت اشتغل بالبيت، مثلا الكريش تبعول عيد الميلاد كنت اعملها، وكانوا ينطروني اهلي والقرايب تبعولي يصيروا يتفرجوا على الكريش تبعولي.
0: حلو.
9: وكنت اعمل كل شيء، يعني اعمل البيوت، ارسم البودي تبعول الكريش انا عاملها بالبيت، اكسترا اكسترا. كبرنا
0: اوكي
9: ورحنا على الثانويه واخذنا الشهادات وكسترا. كنت كتير شاطر بالسيانس
0: نعم
9: وكان اتجاه انه اعمل طبيب. ثابت الظروف انه توفى بي وتغيرت الايام ما قدرت فوت على شو اسمه فت على غير اختصاص بدون ما افكر انه في اختصاص اسمه هندسي. ما كنتش اعرف انه في اختصاص اسمه هندسي.
0: نعم.
9: شاءت الظروف انه يوم ما في مظاهره.
0: نعم.
9: رحنا على المظاهره مبسوطين انه رايحين على المظاهره. وين كانت المظاهره؟ بالسراي القديم اللي هو هلا السراي الحكومي. وكان مقابل السراي في بنا مكتوب أوكي. على البنا معهد الفنون الجميله.
0: اوكي.
9: طلعت انا هيك قلت يا عمي معهد الفنون الجميله
0: هات لنشوف شو هو.
9: اي سمديك هيك شوز مع انه كنت انا بالجامعه عم بعمل غير اختصاص.
0: اوكي.
9: ركبت القصة بمخي راحت على البيت قلت لهم أنا بدي غير اختصاصي. كنت ديجا مارق سنتين.
0: أوكي.
9: لا اسمع شو بعدك عندك سنتين تخلص. قلت لهم خلص أنا في هيدا اسمه معهد الفنون أنا بدي روح عليك. بريف رحت سألت في كونكور عملنا الكونكور.
0: إيه بس إذا فينا نشهل شوي لأنه في اتصالات.
9: نجحت بالكونكور المهم وأخذت شهاداتي وكانوا الأساتذة بالجامعة ينطروا اللي أنا أعمله لحتى لي يفرجوا لغير التلميذ.
0: يعني أنت ثاقبتك الظروف توني إنه بقدر تبلش تعيش الشيء اللي بتحبه قبل
9: صح.
0: ما هيدا الشيء اللي بدك تقوله إنه مش بس حلم وبعدين تحققت الأشياء وعملت اللي بتحبه من دون ما تكون عم تفكر وتخطط.
9: بدون ما فكر فيها جسما.
0: ونيالك يا توني نيالك.
9: والحمد لله والحمد لله إنه نجحت بمهنتي وكتر خير الله.
0: الله يزيدك نجاح. كتير حبيت قصتك. الله يزيدك نجاح يا توني وأكيد قصتك ملهمة لكتير أشخاص يمكن بيفقدوا الأمل.
9: شكرا شكرا شكرا. أوكي.
0: باي.
9: Have a nice day. باي.
0: بروفيسور بيكر بتقول يا ريت ما حققت حلمي بالدكتوراه بالاقتصاد تما شوف الخنفوشيريات ومنها تمويل الزبالة.
10: عيش حياتك ولا حتى فيها بتفكر.
0: فإذا سؤالنا بالحلقة لليوم هل حققت حلم طفولتك بمهنتك ولا لا وليش؟ مثلا اختبار مثل اختبار توني انه كان عم بعيش حلمه من هو وصغير وبعدين الظروف اشتغلت لصالحه ورجع حقق الشيء اللي كان يحبه. في كتير اشخاص لا ما حققوا. في اشخاص بعضهم مصرين ولو بعد لو بده يصير عمرهم 100 سنة بدهم يحققوا حلم الطفولة بالمهنة تبعولهم. 79-5-9-1-1-1 فيروز.
11: يوسف إلدكو كيفيك؟ صباح الخير نهارك مبارك يا رب. والله نحن عائلنا كان كل يوم والتاني نروح على المدرسة ويرجع إلونا كله على البيت في قصف وفي درب. فكل يوم والتاني هيك اضطرنا نترك المدرسة ورحنا اشتغلنا لحقنا أنا ولا شيء. تجوزنا جبنا أولاد. أولادنا هلأ كمان تخصصوا وكل واحد عم يشتغل بغير شغل بغير دومين. ظروف البلد ما عم تسمح لحدا يشتغل باختصاصه أبدا.
0: دوماج
11: سارة.
0: إيه شي كتير بزعل. جوابتني جيزال.
12: هاي عن جديد. إيه أنا تخصصت بالعلوم الموسيقية عملت ماستر بالعلوم الموسيقية.
0: إيه بس مثلا ما قلت لي إذا اشتغلت
12: نفس الوقت تخصصت بالبيانو وعم بعلم كنت بيانو يعني بعلم لحد تلقنية أنا أوكي. مدرسة بيانو وبنفس الوقت طورت حالي بالرسم ما تركت وما تخليت عنه وكتر خير الله.
0: عندي سؤال لي
12: فتح لي عدة بواب وعرضت باليونسكو وبعدة معارض وكتر خير الله. بشكر ربي على كل نعمة بالرغم من كل الظروف اللي عم نمرق فيها.
0: قبل ما اسمع تاني فويس بس من وحي اللي عم بتقولي كل الناس فيها تتعلم بيانو ولا لا؟ في ناس لا. من وحي تعليق مبارح رسالة.
12: بس بدي زيد شغلة انه صدقين العلم ما له عمر. الانسان كل ما
0: أنا
12: عنده
0: موافقة.
12: البوتنسيال انه يكمل ما يستحي من عمره لانه كلها غذاء لصحته لمستقبله لكل شيء. بقى ما حدا يتوقف يتعلم.
0: أنا موافقة معك، ويمكن هلأ طلع معي موضوع لحلقة جمعة الجاية عن الهوايات تبعولنا. أنا اكتشفت مؤخرا أنه هوايتي تحصيل العلم والمعرفة. حدا بقلك هاي الهواية؟ أنا هيك طلعت هوايتي رسالة
13: مثل العادة ومثل
0: أهلا بريمو،
13: وعلى طول بونجورك ويسعد صباحك رفيقة ألديكو،
0: وصباحك يا ريمو.
13: ريمو نمرة ايه انا حققت جزء يمكن صغير من حلمي ويمكن كبير. كل عمري كنت احلم انه انا ليش انا ما اسمي كيفن. الله طعمني صبي سميته كيفن. هذا كان من اجمل الأحلام والأفكار اللي كانت.
0: ومهنتك ريمو، ومهنتك ريمو عم بحكي تحديدا عن المهنة، يعني حلمك أنت وصغير بمهنتك. نحن وصغار كتير نطلع بأفكار، أنا بدي أعمل معلمة، أنا بدي أعمل محامي، أنا بدي أعمل طيار، أنا بدي أعمل مدري شو. هذا الحلم طبعا نحن وصغار يمكن بيتطور عكبر. أنت كان عندك حلم وحققته أو ما حققته؟ شو هو وليش ما حققته؟ في حدا بعت لي طب بدك عروس بلا اسمك وبلا تفاصيل، انه اوكي عندك معرض بلشت لقي لك عروس. يعني قادر تصرف علي، واليوم بدها سيارة وبدها بيت وبدها مدري شو. بس بدك تعطيني تفاصيل اكتر. اول شي شو اسمك، وين ساكن، شو وضعك؟ بتعرف نحن عنا بلبنان في عنا عقدة التوايف، في زواج المختلط. بدك تخبرني تفاصيل اكتر. ومرسي على الكومبليمان. 09-218-233 هل حققت حلم طفولتك بمهنتك اليوم ولا لا؟ اذا لا ليش؟ الو
14: الو
0: اهلا
14: بونجور.
0: بونجور.
14: كنت بحلم اعمل صحافي.
0: مين معي؟
14: مارلين.
0: اهلا مارلين.
14: كنت بحلم اعمل صحافي، كلية الاعلام كانت بعين الرماني ونحن اولاد بيروت. ما قدرت اعملها، كنت اكتب مكاتيب من الستيام لكل الجيران بالحي بعتين لاولادهم مكاتيب، واخذت 30/30 وقت قدمت الستيام على ايامي.
0: نعم
14: كان حلم حياتي بس ما قدرت وصلت له.
0: تعي
14: غير شغل،
0: تعي نعمل نبدل انا وياكي. شو عم تشتغلي؟
14: انا بعمل اعراس للشباب ومجوزت كتير شباب وبنات وبحبها كتير.
0: لا ما بعرف فيها هالشغله، ماني شاطره فيها، ما فيني بدل انا وياكي.
14: بالاحساس شغلتكم
0: انتم. ايه مزبوط.
14: بالجمال اكثر.
0: بس بكمل، بس بكملوا بعضهم مارلين.
14: اكيد انا وصغيره ما بدي طول، حسيت كتير حكي لما كنا نطلع نحن من جدي على لبنان النموذجيه، كنا نطلع نجمع فراش ونجمع الورد الاصفر بهالايام واعمل كروتي ونعمل البابيون نجمدها.
0: واو في ابداع يعني.
14: ورفقني رجعت شفته، بس انا عامله اختصاص اداره اعمال سياحيه، كمان حرب لبنان ما خلتني اشتغل فيها، خلينا فترة على فرنسا
0: للأسف.
14: ولما رجعت لهون على لبنان وهيك جت ماما بول مع أولادي، رجعت عملت شغل بخصني وكتر خير الله مبدعة.
0: حبيت الصراحة بالتعبير ماما بول، مش الكل بيقولوها.
14: لا لا هي شو حلو تشمي ريحتهم وتقعدي معهم وتراقبي حركاتهم، هيدا شيء ما بيتعود، الشغل بيتعود.
0: بس صح. شكرا لك مارلين، ويلا لمزيد من النجاح بشغلك. ميرسي لك. باي. مادلين ميرسي لك على الصوره الحلوه وعلى الوردات الحلوين، كل عم بيبعثوا لي وردات. ميرسي. بسمع رسالتك.
15: بونجور مدام إلديكو، كيفك؟ سافا؟ مش مين ما اشتغل بالاعلام صار فهمان. اعلام بيلزموا اشخاص بالمعرفه يكونوا فيها ملمين. حضرتك يا مدام إلديكو عندك القدرة على استقطاب العدد الأكبر من المستمعين، لأنك بتنوريهم بالكلام الصادق المبين وبطريقة التعبير عن معاني المواضيع، بيكون بتفسيره مكتمل بشكل دقيق ومفعوله كتير ثمين. لكل هالأسباب أنا بفتخر فيكي وبشطارتك واندفاعك الدؤوب لأظهر الحقيقة، بمهارتك المعهودة أبداً لا يستهان، بما أنه حضرتك سيدة الرأي الحر والكلمة المفيدة.
0: خجلتيني.
15: وأنا بعشق يلي بيملكوا حرية الرأي الصائب المستقيم، فما إلي غيرك حتى فيها استعين. استمري استمري بعطاءاتك اللامحدودة، ولا يباركك الرب بكل عمل بتقوم فيه، لأنه وحده ربنا هو القادر على إبعاد عني كل الغيرانين. ما تتكلي على حدا بس على الله، يلي هو رح يكون المعين. وسلام حار من مدلان، مع كل الاحترام والتقدير لحضرتك يا مدام إلديكو. مرسي كتير.
0: مرسي لك مادلين خجلتيني، ما بستحق كل هالكلام الحلو. مرسي لك. في حدا طالب منا أبل دم أبي بوزيتيف لمستشفى الحكومة بحلبة للمريضة وفاء الصالح، إذا أكيد إذا حدا بيقدر أنه يطلع يقدم من دمه بمستشفى الحكومة بحلبة أبي بوزيتيف ما يتردد. بس في شغلة هلأ تذكرت أنه بدي أسألكم عنها بخصوص 11 تموز، الموعد اللي حطيناه كرمال نلتقى عن قرب ونتعرف على بعض. بدي هيك بحب أعرف الأكترية شو بتفضل، بتفضل هيك مثل رحلة طويلة فيها هايكينج ومشي بالطبيعة ومن ضمنها غدا، ولا منفضل بس غدا لأنه رح يكون شوب ب 11 تموز هيك منلتقى وبركي المحطة التانية بتكون نهار أطول، فبلكي بتخبروني بس إنه مش برسائل تقدر ميز اللي بيقول لي نهار كامل يكتب لي، واللي بده بس هيك لقاء غدا وبيكون طويل أكيد على القليل ساعتين ثلاثة أربعة منقضيون مع بعضنا، فخبروني حتى أعرف شو بدي أختار ل 11 تموز. 09-18-233 حققت حلم طفولتك بمهنتك اليوم ولا لا؟ وإذا لا ليش؟ ألو موجور؟
16: معك مارتن.
0: أهلا مارتن.
16: اللي أنا أول شيء ما وصلت على اللي كان بدي إياه، بس بعدين رجعت وصلت عليه. أنا شخص عامل بزنس وفت على البزنس لأنه بدي إياها، مش مثل كتير عالم لأنه عالمات ما سمحوا له
0: أوكي
16: وراحوا على البزنس، بس اشتغلت بالبزنس ما حبيت هذا الشيء، وكنت ناطر فترة أنا بحب كون كنت مدرسة خاصة سيرفيون سوبرفايزر، لأنه كنت شوف أوقات نوعية الساعات بالمدارس مع الإسلاميين
0: أوكي
16: كانوا من زمان يقولون الأهل أنتوا خذوا اللحمات وعطونا العظام.
0: إيه بتتذكر يا الله شو كانوا يعملوا.
16: فكان عندي مشكلة بهذا الموضوع، كنت حابب صحح هيدي المنظرة.
0: نعم.
16: فاللي صار إنه كنت عم اشتغل بشركة كتير مرتبة بلبنان وورد وايد حتى كتير كبيرة، فاجاني فرصة فوت على مدرسة بالمثل مدرسة كتير مرتبة، فكان هذا التريب.
0: نقطع الخط مع مارتن دوماج، مع انه اختباره كان كتير حلو. بتذكر ايام الطبشة يعني اللي هيك برومي صبيعيك ونبقى اذا مش قصين ضفيرنا اصلا ناكل مدري قديش بهدلة، ونبقى قصين ضفيرنا على اللحم وبالطبشة على الصبيع. ياي ما بدي اتذكر ليك، عملت تروما هلا. الرسالة من الياس.
17: الو بونجور كيفي؟ لك شغلي، انا وصغير قال له لأهلي كان هيك يطلع بالي عربية هيك صغيرة ولا لونه الأحمر أصفر، كانوا يعرفوا إنه ولد صغير، قالوا لي أهلي هلأ ما فينا لتخلص الحرب، اتجوزت وصار عندي أولاد وجبتها لأولادي، وولادي صار عندهم أولاد وجبتها لأولادي وولادي، وما خلصت الحرب بعد. إذا بضل ناطر أهلي الله يرحمهم كنت لهلأ بعدني بحلم فيها.
0: اوكي، ومهنتك الياس، هل انت عم تعمل المهنه اللي انت كنت تحلم فيها انت وصغير ولا لا؟
18: صباح الخير يا عندكو. الواقع بكسر الطموح، بس الطموح لازم الانسان يضل يحاول انه يحققه، ولا اكيد في ظروف تحكم وفي اشياء كثير بنحب نعملها وما بنقدر نعملها وما بنقدر حتى ممكن نوصل لها، بس الحلم رح يضل حلم، أو إذا بيفقد الأمل الإنسان بالحلم فقد الأمل بكل شيء.
0: نعم.
18: وحلمي كنت أعمل مهندس، أكيد ماديا ما كنتش قادر أعمل، بس خبرة الحياة خلتني أكون أقوى من مهندس.
0: ما عرفت مين معي، بس أكيد الواحد مرات كتير ظروف بتعرق له، مشان هيك أنا كنت عم بسأل قديش ممكن يأثر على حياتنا إذا نحنا ما قدرنا نحقق الحلم اللي منحب نحلمه بمهنتنا، اللي هي مش إنه مثلا كزدورة ما قدرنا نروحها أو سفرة ما قدرنا نعملها أو جار بدنا نغيره، هي شيء كل يوم كل يوم أنت عم بتعيده من عبكرة لعشية، عم يعني منخرط فيه بكل حياتك، ما فيك إذا زهقت تقول بكرة ما بدي، لأنه هيدا هي شغلتك. شربل أوكي يا شربل، مرسي لك. قصة المهنة مهمة كتير، لأنه أنت بتحس حالك إذا مش مرتاح باللي عم تعمله مثل الفار العلقان بالمصيدة، يعني إنه بده يطلع ومش قادر، صح؟ مبي ما شجعني. بس شو نوعية السرقة اللي كنت تحلم فيها بس تعرف؟ شو نوعية التنصيب والسرقة؟ يعني بأي إطار بأي بوزيشن كنت بدك تكون؟ أنه مش رح تتعطل مش من قلة المواقع والمراكز اللي فيها تنصيب وسرقة. 09-218-233 هل حققت حلم طفولتك بمهنتك اليوم؟ ايه ولا لا؟ ألو؟ ألو؟ أهلا؟
19: صباح الخير.
0: صباح النور يا فوزي.
19: صباح الورد، كيفك نيحة؟
0: الحمد لله. وأنت؟
19: أنا زمان ما حكينا معك، لا شو هالشغلة هاي؟
0: شفت كيف؟ قصة كتير كبيرة هاي.
19: قصة كبيرة.
0: ايه.
19: ايه شو الموضوع؟
0: شو الموضوع؟ مع أساس عم تسمعني من أول الحلقة من الساعة 10، طلعت مش سامع الموضوع؟
19: شغل أنا.
0: بدي قاصصك فوزي.
19: عندي محل. أنا
0: كيف بتحب تتقاصص؟ إيه إيه كيف بتحب تتقاصص فوزي؟
19: إيه؟
0: كيف بتحب قاصصك؟
19: شو بحب؟
0: كيف بتحب إني قاصصك لأنه مش عم تسمعني من أول الحلقة؟
19: ما
0: تردي
19: علي على التليفون؟
0: لا أبداً، ما فيي ما فيي. فوزي أنت حققت حلمك، أنت بطفولتك كنت تحلم تطلع مثلاً تشتغل شغلة معينة؟
19: فتح محل وفتحت محل.
0: حققت حلمك يعني؟
19: حققت حلمي إيه؟
0: خي؟ هللويا.
19: الله يخليك يا قلبك.
0: اوكي يا فوزي،
19: اولاد الحرام عني.
0: ميرسي، وانت كمان وعنك وعن كل الناس. باي. كمان الو 09-218-233
20: الو الو.
0: اهلا
20: توني. توني معي.
0: فينا نوطي صوت الراديو بليز؟
20: وي وطيته.
0: ايه
20: شو رقم السلولر عندك؟
0: هيدا هو اللي عم تحكي. هيدا رقم الواتساب. شو رقم الإذاعة؟ 03-187.
20: لا الواتساب
0: 70-959-959-111
20: لأنه بدي أعطي لك كم صورة.
0: يلا يلا أكيد بحب. ميرسي توني.
20: ميرسي. يلا
0: اسمع رسالة.
21: أنا والله حققت كل أحلامي، عملت كل البدوية، بس بزعل على شخص واحدة إنه أذيت كتير ناس تحققت كل البدوية. جوزت المرة اللي بدي إياها، عملت مصاري، عمرت بيوت، عملت كل البدوية، بس خسرت ناس حياتها كمان أوصل عنها.
0: خسرت حياتها بالكامل ولا خسرت مستقبلها؟ وبس تقول حققت اللي بدك، يعني كان هيدا حلم مهنتك من أنت وصغير يعني ولا كيف؟ جوزيف، لحظة تشوف شو عم بقول لي. حبيت. ميرسي لك يا جوزيف، ميرسي. يلا اسمع كمان رسالة على 70-959-111.
22: بونجور. كان حلمي أنا وصغير سوق ترام بلبنان، أضيولي على الحلم من أنا وصغير، يعني غيرت اتجاهي كله. فتت على الدولة، كمان كنت حب الجيش كتير، خدمت 24 سنة كمان، فلت بالأزمة، ما تحقق الحلم اللي كان بدي إياه. صراحة مش عم استرجي أحلم بقى خلص.
0: دوماج. إيه شي كتير بزعل. كان حلمي سافر، بعد 30 سنة هجرة صار حلمي أرجع. طيب وبالمهنة، بمهنتك اللي بتشتغلها، عم تشتغل مهنة حياتك، مهنة أحلامك، ولا لأ في عندك حلم تاني ما قدرت حققته؟ بهمني كمان أني أعرف. كمان رسالة.
23: حتى في شغلة كمان، التخصص اللي تخصصته بتعليم البيانو، عم بربي أجيال على الموسيقى، وهيدي كمان عم تعطيني فخر لقوتي، لأنه صدقيني التعليم هو رسالة. لما تشوفي هالولاد
0: شو صار؟ قلت لنا
23: اللي بتبلشي معهم من 5 سنين وبيكبروا بصير عمرهم 20 سنة وبصيروا يدقوا حلو، هذا كمان فخر لإلي، إنه كتر خير الله إنه ربنا عطينا الصبر وعطينا القوة أقدر أعطي لغيري اللي تعلمته، عم بجسده عم بخليه مثل غيري الكنيسة يستفيد منه. ما بعرف إذا وصلت
0: للسؤال
23: اللي سألتيني.
0: إيه أكيد، مع الصوت كتير في هوا كتير حدك جيزال، مش هيك بدي أختصر الرسالة. ميرسي لألك.

0: اسمع رسالة وارجع بروح على موجز الأخبار.
1: بلا بشغلي بلا قد ما كنت حب أنا وصغير كنت أزعر شوي. كنت حب الكونتاكت كتير مع النسوان. وصعبت أني اشتغلت تقريبا 18 سنة فوندور كتير وأحزي النسوان. هذه كانت مهنتي اللي أنا كتير كنت حبها وعندي شغف فيها ولم يزل لهلأ. وإذا الله عطاني بفتح برجع مصلحة هيك برجع بفتح محل. بلا كان عندي حلم وكمان تحقق بس ما كمل دماغ
0: يعني. إن شاء الله بترجع بتكمل ريمو. مرسي كتير لألك. بدي روح على موجز الأخبار وأكيد بعد وقفة الطقس والطرقات وبرجع بتابع الرسائل بعتولي إياها. أكيد رح أرجع أسمعها على الهواء بعد ما نرجع. ورجع بذكركم بس بعتولي بتفضلوا ب 11 تموز يكون يوم كامل ولا بس نلتقى على الغداء، لأنه حسب الأكترية أنا رح نظم هيدا النهار. فاصل وبرجع لكم.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و40 سنت، فخادة دجاج الكيلو ب $1.20.

0: يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي المسير في أجواء الضاحية الجنوبية. نقلت تيديعوت أحرونوت عن مصدر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في اجتماع المجلس المصغر أمس أن الجنود يمكنهم الرد على أي تهديد فوري في لبنان، وأن واشنطن تتفهم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ختام المسيرة العاشورائية في الضاحية الجنوبية لبيروت: نحن واجهنا حرب إلغاء الوجود لحزب الله وبيئته وشعبه والمواطنين المرتبطين به في لبنان. عطفا على بيانها في تاريخ 23/6/2026، أفادت مؤسسة كهرباء لبنان أنه بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة خرجت محطة التحويل الرئيسية 220 كافي في صور من الخدمة بتاريخ 19 إثر تعطل خط النقل الرئيسي زهراني صور في منطقة تبنى. وعليه لفتت المؤسسة إلى أنه بعد الجهود المتواصلة وأعمال الصيانة التي قامت بها فرق الصيانة التابعة للمؤسسة منذ صباح اليوم، تمكنت من إعادة التغذية الكهربائية في 6 من بعد ظهر أمس الخميس. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: اندلع حريق في بؤرة قرب ميرنا الشلوحي. قال الحرس الثوري الإيراني إن تحرك مقاتلات إسرائيلية في أجواء محيطة بإيران تهديد خطير. وجاء في بيان مقر خاتم الأنبياء: من حقنا الرد على إجراءات الجيش الإسرائيلي الخطيرة ضدنا إذا لم تتمكن أمريكا من كبح جمحه. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع الموج خصوصا على الشواطئ الشمالية وتشكل التيارات المائية في اليومين المقبلين. الطقس صيفي رطب مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يتحول إلى حار نسبيا بداية الأسبوع المقبل.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة المرور كثيفة في أنفاق المطار باتجاه أوتوستراد زياد الرحباني وطبيعية من خلدي باتجاه الأوزاعي. حركة المرور ناشطة على أوتوستراد الجناح باتجاه الأوزاعي، ناشطة من أوتوستراد الكارنتينا باتجاه الزرق.

0: احنا بحوالي 9-10 دقائق قبل ما نرجع نعمل وقفة تانية مع وفاء بأسعار المحروقات، وبنرجع أكيد من بعدها منكمل برنامجنا وموضوعنا. وهلأ بدي جرب مرق هيك شوية رسائل اللي بعتون ونكمل حديثنا. يبدو بلش التعليقات تقول أنه بده نهار طويل، هلأ نكفي بدكم ب 11 تموز يوم كامل، يعني مع مشي بالطبيعة ساعتين، ما حدا يقول لي ما فيني أمشي وتعبت. وفاء، انت حققت حلم طفولتك بمهنتك اللي عايشتيها اليوم ولا لا؟
1: لا بلا اكيد.
0: انا لانه لا.
1: لا انت لا. شو كان بدك تصيري مثلا؟
0: انا ما كنت بدي اكون اعلاميه، انا كان بدي ادرس تمثيل واخراج.
1: اها، طيب وما صار شيء؟
0: هلا عم ادرس شيء ثاني حسب القدره الماديه وحسب المنح اللي بتتقدم لك، عرفتي؟
1: صحيح.
0: على كل حال خليني اسمع رساله على 70 959 111 و 0918233 للاتصالات. بسمع رساله.
2: الديجو بونجور، صباح الخير. يسعد صباحك، ضحكتيني بالسؤال. تذكرنا لما كنا اولاد، بس كنا اولاد معك جويس اول شيء، بس كنا اولاد كنا نحضر هول افلام الاكشن والكاوبوي وما بعرف شو، فنحلم، كنت احلم انا وصغير اقول انا بس اكبر بدي اعمل عصابه واسرق مصرف لبنان. امنا كبرنا وسرقنا مصرف لبنان وما حققنا حلم.
0: هو سرقك بدل ما انت بتسرقيه. هذا أكيد تعبير مجازي. قال مريم كانت تحلم هي وصغيرة تعمل حكيمة نفسية، قامت كبرت وصارت مريضة نفسية. يلا اسمع رسالة من علي.
3: بونجور.
0: بونجور.
3: بالنسبة لموضوع تحقيق الأحلام، أحلام الطفولية، أنا بنشكر الله حققت نص الحلم. يعني كنت أحلم أنا وصغير، أنا وطفل والرجل أعمال، هلا صرت بنص الطريق، صرت رجل بس بعرف كثير أعمال.
0: هلا نذكر بسؤالنا لليوم، هل حققت حلم طفولتك بالمهنة اللي انت عم تشتغلها اليوم ولا لا؟ شو هي الظروف او الاسباب اللي ما خلتك تطور تفكيرك، صرت تعرف قدراتك اكثر، ظروفك المالية ما سمحت لك، موقعك الجغرافي، ما لقيت التخصص اللي بدك اياه اصلا، فشو هي الظروف اللي حالت دون تحقيقك لحلم طفولتك بمهنتك؟ واذا حققتها خبرني. بسمع رسالة من فاتي.
4: صباح الخير، كيفك؟ صحتك؟ والله أنا كان حلمي افتح محل سبور، لأنه اشتغلت فيه شي 15-20 سنة ما قدرنا افتحنا محل سبور، وشيني لالي شو بدي لك، ندمين. الله سعدكي صبيحك.
0: ما تندم على شي فادي،
4: لأن كنت رياضي، كنت حب الرياضة كتير.
0: فادي ما في شيء بيحرس تندم عليه، رجع قلع من أول وجديد. جورجيت، الرحلة بكسروان حتبلش بهايكينج بمحمية شنانعير، ففي مشي ساعتين كيف ما كان، مشان هيك أنا كنت بدي أسأل حتى ما حدا يقول إنه ما حضرتينا بالجو، ومن بعدها أكيد في زيارة ل بدي أقول على الهواء، أوكي، لشاتو ميزار، من بعدها كمان على جبل الرحمة، وبعدين نتغدى بحريصة، فإذا نهار طويل وفي ناس ما فيها تمشي، قولوا لي بنختصرها بس بقصة غدا، أوكي جورجيت؟ يلا كمان بسمع رسالة على 70 959 111.
5: والحمد لله أستاذ توني.
0: هيدا رسالة قديمة بس هلأ وصلت. وفاء، أنت رايحة معنا على الرحلة؟
1: أنا مش عارفة بالرحلة أساسا، هلأ عرفت فيها.
0: أخ يا الله، رح خبرك. يلا من فترة حوالي كم شهر بتتصل فينا نجاح وبتعزمنا على رحلة حتى نروح كلنا سوا مع
1: لحظة، مين نجاح؟
0: مستمعة دايمة لإذاعة لبنان الحر، أوكي، وبتطلب منا أو بتعزمنا إذا منروح نحن كمان معها، لأنه بدون يتعرفوا علينا عن قرب كتعرفي كمذيعين أو مذيعات وهيك، فأنت بوقتها كنت أنا على الكرسي يعني من كم شهر تقريبا، مشي 9 أشهر 10 أشهر أكتر. أنا بقابل ماضي كنت يعني مشي سنة تقريبا، فقلت لها عندي ظروف وما كنت عم خبر كل شيء وهيك، إن شاء الله بعدين نحن مننظم رحلة ونتعرف على بعضنا. وبعدين صاروا كل مرة يذكروني وين صارت الرحلة وين صارت الرحلة، لعرفوا إنه أنا عندي هاي الظروف الصحية، فنطروا حتى صحيت وطلبوا مني إنه نحضر لقاء لحتى نلتقى مع بعض عن قرب، فلأنه ما فيني أقعد بالبول من أنا ساعات وساعات ونرجع نمشي، اختصرناها بكسروين. بس جات تذكرت إنه
1: لحظة اختصرناها بكسروين وهيك قطعتي رقبتك، شو بها كسروين؟ اختصرتها بكسروين، انا مش قادرين نمشي، عرفتي؟
0: لا مش لأنه مش قادرة أمشي، لأنه مش قادرة أقعد مثلاً. افترضي في حدا قال لي نطلع عم زيارة، أنه بالبول من عم زيارة أنا بوصل مهترية.
1: كنت تطلعوا عم زيارة روحوا عكس بقلب كسروان، بتعرفي شو اللي بتطير العقل؟
0: ما رح خبرك، أنا تفاجأت أنا وعم نبش أنه في محمية بش ننعير بتعقد ما كنت سامعة فيها.
1: صح،
0: وبس تلفنت وسألت وهيك طلع فيها قصص أثرية وفي جيد بيكون معك وبدك ساعتين لتبرميها. وبالتالي
1: تاخذهم على الصين يعملوا هايك.
0: لا الاختصار مش من باب قلة الأهمية للمنطقة، بس من باب أنه نحن يمكن الناس بتوقع أنه أنا رايح رحلة رايح على الصين.
1: رايح على الصين.
0: يلا بسمع رسالة من محرز.
6: الله معك يا قلبك، موضوع هذا كتير حلو، كل المواضيع اللي بتعمليها حلوة الله يباركك، بيشمل العالم كله. هلأ أنا برأيي أنه هذا أهم شيء بالموضوع، الموهبة.
0: نعم،
6: مواهب الروح القدس هود السبع، يعني هو الرب بيعطينا هالمواهب. هلأ في يمكن واحد يكون عامل دكتور بس أنه ما يكون موهوب يعني بشغله. أهم شيء الإنسان أنه وقت اللي بيشتغل شغل يكون هو موهوب فيها. هلأ أنا بتعرفي انه وهبني الرب كان صوتي حلو، كنت حابب اعمل فنان، بس لما رحت اعمل فنان رجعت غيرت رأي.
0: ليش غيرت رأيك؟
6: بس الموهبة هايدي اللي اعطاني اياها الرب، رجعت هالتأملات عملته كله تراتيل مجد الله.
0: حلو، بعت لنا
6: ان شاء الله يجي يوم كمان انت تسمعيهم ومجد الله. نحن كل اللي بحب يرتل، لانه بيقول من رتل
0: صلى
6: يعني
0: مرتين
6: بيكون صلى مرتين. ان شاء الله يوم من الايام انه بقدمهم هاودي هالتأملات هالتراتيل ونكون صلينا سوا وتصلي معنا انت.
0: بعت لي على الواتساب شي عينه لاسمعها، انا اكيد بهمني اني اسمع. مرسي كتير لألك محرز. تعرفوا شو، ما نضيع وقت الحلقة، أنا رح حط بول على صفحتي على الفيسبوك أنه بتفضلوا نهار كامل ولا غدا، وحسب النتيجة بنحسمها. شو رأيكم بالشغلة؟ بتكون سبت وأحد وخلصنا، ما هيك أحسن من نضيع الوقت.
1: أنا أفكر بشي وقت قلتي له بعت لي عين، حسيت بعت لي شوية ترمس أنه عين من الترمس اللي عم تبيعون هالعينة أو برغون أو شي.
0: هالقد عم بتزغري طريقة تفكيرك. ليش وفاء؟
1: العينة
0: ايه، ما هي عينة، نموذج شيء. لا نموذج ما بتزبط، لا نموذج ما بتزبط. انا بالمصطلحات شاطرة، عينة كتير دقيقة، لانه انت عندك شغل بدي عينة من شغلك لحتى اسمعه.
1: ما بقلك بتفكري بغير مطرح.
0: لا انا بغير مطرح. ترمس وبرغل بتقولي بعتلي كامشي مش هيك؟
1: لا عينة اذا عم تجري فيه.
0: لا مش رح تجر بالحمص بعد كل هالدرس. انت بتقبلي لي اياها
1: هلا ليكي اذا مكفيين بالبلد هيك؟
0: حتى ترمس ما فيك تبيعي.
1: ايه بفتكر هيك بالبلد كل ما اجتمع مجلس الوزراء بزيد 1% و2% و3% بمراسيمه، يعني كارثه يعني.
0: بشو بدنا نضربه؟ ما عرفت. لا عم يعطي. لا عن جد انت كان بدك تعمل نصاب؟
1: الي شو
0: هلا بلك تحت الهوا؟ هلا بلك ما في يقولن على الهوا. يلا مروان، رساله من مروان ترجع تعطيها الهوا لوفاء، تقول اسعار المحروقات.
7: صباح النور قلبك، طمنيني عني، تحياتي اليك ولمستمعي لبنان الحر. لكن احنا بس كنا صغار كان يخطر على بالنا كتير هيك احلام، وخصوصا مثل ما بيقولوا الحلم المستقبلي، ولكن كنت بحلم بشيء معين ما تحقق بسبب الظروف اللي عم نمر فيها الحمد لله من 50 سنة لهلا، هي الحروب والتدمير. هوني هذا البلد اسمه بلد الحروب للأسف، مش بلد الأحلام، لأنه ما في ولا حلم بتجي عندك طموح لتوصليله وبتوصليله. نشكر خير الله، مهم انه بعدنا عايشين. وانا حلمي الوحيد هلا اللي بحلم فيه هلا بس صرت بهذا العمر، انه يصير عنا وطن ويصير عنا دولة ويصير عنا قانون ويصير عنا قضاء.
0: بس انا بدي حلمك بالنهاية
7: ويصير عنا بلد.
0: هيدا الحلم كلنا عنا،
7: بلد شحت عم نشحد، بلد مكتفي باقتصاده، مكفي شعبه.
0: مضطر اني اوقف الرساله بس لانه صارت الساعه 11 ولازم اعطي الكلمه لوفاء.
8: عهوى لبنان الحر، كلمه وضحكه مرسومه. أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
1: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,281,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,300,000 ليرة، مازوت 1,900,000 ليرة، والغاز 1,174,000 ليرة لبنانية.
8: أسعار المحروقات برعاية IPT.
9: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
10: ليه؟
9: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
10: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
9: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

سؤالنا لليوم هو: هل حققت حلم طفولتك بالمهنة اللي كنت بتحلم فيها من أنت وصغير وعم تشتغلها اليوم، ولا ظروف كتيرة أنت بتذكرها أو أنت بتذكريها حالة دون إمكانية أنه تحققوا هالحلم وتشتغلوا الشيء اللي أنتوا بتحبوا؟

0: الطفولة لحاله قصة كبيرة، قصة كبيرة، لأنه مرات منحلم حلم كتير كبير عقد ما نحن شايفين هالدنيا، بس لما نبلش نشوف الواقع تتغير نظرتنا كلها. 09-218-233 ألو
1: بونجور.
0: بونجور.
1: مش معقول وين بتاخدينا؟
0: لوين هالمرة أخدتك سلمى؟
1: أنا بس بدي ودي تحية لمدام وفاء.
0: إيه هلأ طلعت عن الهواء بس بوصلها. آه
1: لأنه هي حدا كتير جريء وما بيلبس كفوف. شو بها كسروين مدام قلتيكو؟ بدي أقول لك شيء، كسروين إذا خربطت الأحرف هو بغض النظر إنه ابني ساكن كسروين يعني قلبي هونيك، بس إنه كسروين نحنا منكسر اللبنانية صعوبة إذا مشينا اثنين اثنين.
0: حلوة الفكرة.
1: حلوة الفكرة.
0: كثير حلوة.
1: أنا بس بدي أقول لك نظرا لأني ضريرة، أنا بركي شو ما عملته بلاقيكم على حريصة.
0: متلاقينا على الغداء. هلا انا كل حال رح اشوف الاكتريه، لانه نحن بتعرفي شو الهدف الاساسي، انه نلتقى مع بعض، هيدا هو الهدف. اذا التقينا بس على غدا او بنهار كامل ما بتفرق، المهم نلتقى ونتعرف على بعض.
1: اي اكيد هي مهم نعبط بعض ونقول نحن كسروانيين لبنانيين منكسر شو ما كان لانه بنحب بعض.
0: لا مش بس كسروانيين لبنانيين حبيبتي بالمطلق. ايه انا مش من كسروان، انا صحيح ساكنه بكسروان بس انا مش من كسروان.
1: انا من زيارة.
0: انا من الشوف وافتخر.
1: ايوه وما حبيت الرحله اللي عندي رح جيبها مدام وفاء
0: بالقوه. ايه عفاك.
1: على كل حال الحياه صعبه مدام.
0: شو كنت تحلمي تكوني انت وطفله؟
1: ظروف حياتي الطفولية ما سمحت لي حتى أحلم، ما خليني يكون بالقبل موجودة ومقطوعة ومسموعة.
0: أوكي. لا بدها حلقة لوحدة هيدي.
1: ايه هلا أنا بس بدي أقولك ب62 أنا كل فترة بنط على الحبل مع يسوع وبخيط حلم جديد. أنا حدا ما بيقشع بس عم بسعى مع فلذات أكبادي يعني هدية السماء يكون في فكرة مطعم لحدا ضرير وعمل جاهد بلبنان يلي كل ظروفه صعبة. فهيك صلوا لي انه مع الوقت عملت كتير يعني ايفنتات والبدك ايه صلي لي توصل الفكرة. فالحلم هو بيخليك على طول عايشي.
0: طب فيك تخبرينا شوي أكتر عنه، يعني كيف ممكن واحد يقدر يساعدك إذا حدا عم يسمع وهالفكرة ممكن تلفت حدا؟
1: هو اسمه بلاك لايت وسما ما صار يعني هو ابني من خلال ابني بحطني على الميديا أو شيء، بس سما صار فعليا على الأرض بده تمويل.
0: ما مشان هيك عم قلك إذا تخبرينا شو الكونسبت تبعه بركي يكون حدا عم يسمع ومهتم.
1: هو الموضوع إنه انت بتفوتي على مطعم وبتاكلي شي طيب بس بتكوني مثلي، بتكوني ما عندك صلاحية تشوفي الاشياء وبعدين بتكتشفي انه كل اللي نعد هو من ناس عندهم
0: بيشبهوك. اوكي
1: حاجات.
0: حلو كتير
1: حبيت. هو خلطتي انا كحدا ضرير وما بيقشع الاشياء والمحيط كله بيقول لي كتير طيب، يعني انا بعمل مثلا بول دامور بيقولوا كتير طيب، هي عجيبة يمكن لانه ايدين اعمى بس هي كطعمة طيب كتير.
0: حلو كتير كتير حبيت.
1: ايه ضلوا ورح نضل نحلم وإلا منكون متنا واخترنا الموت. ممنوع نوقف نحلم.
0: لا.
1: بس الخطية الكبرى كأهل منكب يلي كنا بدنا نصير أحلام
0: على أولادنا
1: نوجه أولادنا أصحى.
0: نعم.
1: شو ما كان حلمون تفشون والله بيبارك.
0: ميرسي كتير على اتصالك سلمى والله بيبارك والله بيوفق كمان كل الأفكار والأحلام اللي عنا إياها وحسب شو الأفضل لخيرك وخير عائلتك رح بيصير. ميرسي لك سلمى باي. 09-218-233 ألو
2: ألو
0: أهلا
2: صباحو
0: صباحو.
2: الراديو لا اسمع صوتك منيح، صوتك الحلو.
0: برافو أمال.
2: كيفك يا حبيبي؟
0: منيحة وأنت؟
2: الحمد لله من الله منقول كتر خير الله.
0: أمال حققتي حلم طفولتك بمهنتك ولا لا؟
2: والله كنت حب يكون معلمة قد ما بحب الأولاد وقد ما بحب علم.
0: نعم.
2: بحب أنا شاطرة كتير بالخط وبالرسم وبهول الأشياء وبحب أقرأ وأكتب، بس إذا بنت 15 سنة تجوزت وين بده يزبط الحلم؟
0: أوكي.
2: إيه علمتني الحياة بدل ما أنا أتعلم وعلم العالم وعلم التلاميذ، علمتني الحياة على كل شيء.
0: حلو.
2: بس بعدني لهلأ يعني إذا بتحطي معي 20 ولد يمكن وقولي لي أدي
0: بتضبطيهم وبتديريهم. حلو كتير.
2: يعني بعمري هلأ أنا بكتب ما بتلاقي حدا بتحديك اذا
0: طب سنت الجاي لابعث لك هالولاد تعلميهم.
2: ايه
0: سنت الجاي لابعث لك هالولاد
2: وحياة الابن. ما عم بمزح انه اذا عندك بدي تنقلي شي مره فايلات انا بنقول لك هي بخط مثل الطبق.
0: وهي هلا احذري مين طلع استوديو؟ طل مديرنا دكتور شرب العزار ومعه روني زياده كان زميل يشتغل معنا من كذا سنه لورا.
2: ايه؟
0: روني انت وعم تحكي طل بدي اقول له هاي لان ايه؟ اوكي يا امان
2: يعني المهم طلته حلوه
0: ايه شفتي على على سي على على وجهك على صوتك
2: ايه؟ انا بدي مني تعطيني الدات المضبوطه وين رايحين لانه انا بدي لقيلك
0: ب 11 تموز انا ايه؟ رح احط
2: كل عيد ميلادي ب 10
0: ايه من عايدك
2: ايه بدك تعطيني الدات حتى لو شو من كان ولو الاولاد ما عندي ابني خليهم معك
0: 11 تموز هيدا الموعد
2: 11 تموز وين؟
0: بكسر وين؟ مبلشين بمحمية شنانعير وبدنا نبرم الا اذا الاكترية فضلوا بس غدا
2: انتوا عم امشي عملي عمليات بجاي اثنين انتوا وين بكترسوا بالاخر؟
0: طيب رح يكون في عندي كل التفاصيل عم حطها على صفحتي على الفيسبوك.
2: طب انت شو مقيد على الفيسبوك عندك لانا
0: فوتو الديكو اليا الديكو اي ال دي اي سي او الديكو اليا اوكي
2: اي ال دي اي
0: سي او
2: سي او
0: اليا
2: اوكي
0: اوكي امان
2: انا بلاقي لكم بطب عليكم وين بترسوا بالاخر لانه انا ماشي نوي اقدر امشي.
0: طيب انا حسب الاكثريه يمكن كلنا ما نمشي خلينا نشوف.
2: اه في حدا مثلي معاق
0: مش انا اول وحده
2: سلامة قلبك. بدي اقول لك مبروك على شهاداتك.
0: ميرسي يا امان
2: انا نهار سمعت كل شيء عنك قد ايه اخذتي شهادات وقد ايه كنتي متفوقه ومش لازم تاخذي 20 على 20 لازم تاخذي 100 على 100 كمان.
0: حبيبه قلبي يا امان ميرسي لك باي.
2: يلا
0: في حد عم يبعث لنا من ألمانيا بيقول نوع المطاعم اللي حكيت عنه سلمى موجود بألمانيا هو كمان دعم للناس الضريرة وهو شخصيا جربه وقال إنه بيقدموا لنا الأكل على العتم ونحن ممنوع نضوي الضوء أو نشوف شيء لنعيش هيدا الاختبار وبيقول إنه التجربة كانت بتجنن. يلا رسالة.
3: صباح وصباح واشتقت لهالضحكة واشتقت لك
0: حبيبة قلبي أنطوانيت.
3: سلام كبير كمان لست وفاء حبيبة قلبي ليك. والله أنا كان حلمي مثل وحياة القدرة
0: يمثلي يعني
3: مثلت فترة بسن الأربعتاش والخمستاش والستاش والسبعتاش مع فرقة بقلب ضيعة يعني برعية مرضومة كنت مع الله يرحمه الكبير فيليب عيقة.
0: أه.
3: عن جد بعدني لهلأ بس شوف ختيارية على التلفزيون بس شوف كبار عمر مثلي على التلفزيون بشتاق بحب هالشغلة وبحب هالحلم يا ريت تتحقق عن جد كتير بحبه يعني كنت كتير
0: تعي نأسس شي أنا وياك يا قال
3: خلص بتعرفي بس تجوز قديما رحتي خلصنا علي بالبيت
0: ايه.
3: عرفتي كيف بقى أنا بوسيك وسؤالك كتير حلو وهلأ لهلأ بعده بدغمش قلبي أني روح مثل.
0: طيب أنطوانيت ما في عمر ما بالنهاية بكل المشاهد وبكل المسلسلات في حاجة لكل الأعمار. خلص أنا وياك بدنا نعمل أكيب تمثيل أنا كمان بدي حقق حلمي بعد ما حققت حلمي بالتمثيل هلأ بمثل مرات مش على الهواء. زياد بيقول حلمي يصير قاضي نزيه وشفاف حتى قاضي الحرامية والنصابين وانقذ الشعب المسكين. يلا ما دام رايح معنا على الرحلة بتاخده شخصيا زياد بالرحلة 09-218-233. ألو
4: ألو بونجور.
0: بونجور الحمد لله مين معي؟
4: حيات.
0: أهلا حيات
4: حبيبتي.
0: شو كان حلمك أنت وصغيرة؟
4: والله كنت حابة يصير معلمة.
0: أوكي
4: ايه بس ما قدرت تعرفي الظروف الحروب والهيدا استغلت كل شيء إلا معلمة.
0: ليش ما قدرت تشتغلي معلمة؟
4: ليه؟ إنه ما قدرت كفي دراسي لحتى أوصل للجامعة ولا هاي
0: ولا حتى درست دروس خصوصية تتفشي خلقك يعني أو شيء؟
4: لا ما كتير قدرت.
0: بتحسي إنه بيكبر الواحد على يعني بيفوت الوقت برأيك؟
4: إيه
0: بيفوت الوقت
4: بيفوت الوقت وبصير عندك ظروف في المرض وعلى فكرة بسلم على سلمى وعلى كل اللي مثلها لأنه أنا صرت مثلهم
0: هلا ما هي كمان سلمى مش هيك كانت من أول ما بلشت وعلى كبر صارت ضريرة.
4: إيه ما أنا هيك على كبر بس
0: في حدا بيساعدك؟
4: بيساعدني؟ لا هلا لا
0: ان شاء الله بيكون في حدا بيساعدك
4: الحمد لله
0: ان شاء الله بيكون في حدا بيساعدك. ميرسي على اتصالك. باي. يلا هات لأسمع كم رساله بنخلص وقتنا.
5: مدام قلدك وبونجور مين ومعي؟
0: بونجور
5: ما فينيش إلا ما يشترك معي كان. بس اسمع صوتك بخوة
0: بخلي لي قلبك.
5: شف مرة منين على صرصور حبيب الولد عرفتي أم تهرب عندي إيه اللي من شوف.
0: مرسي لك يا ميدو. بسمع رسالة.
6: أهلا. والله أنا كان حلمي أنا صغير أقعد بالبيت بس أكبر بقبض معاش بدون ما أشتغل. أتحقق حلمي بالدولة وطلعت أقعد هلا بس أجي أقعد بالبيت عم أشتغل وبقبض معاش.
0: حلو، نشكر الله أنك حققت حلمك يا صديقي. يعني في فكرة هيك أنا بتأثر فيي أو برأيي هو هيدا الموضوع اللي بيصير عادة. كل طفل بيكون عنده مهنة بيحلم فيها، مثل ما بلشت الحلقة، إن كان طبيب إن كان طيارجة معلمة، مرات بده يكون رائد فضاء. الحلو أنه نحن وصغار كلنا بنحلم بدون ما نخاف من الفشل، ما بنعمل حسابات، بنحلم بأكبر المراكز وبأخطر الأمور أنه نوصل لها، بس لأنه خيالنا بيكون نحن وصغار أكبر من الواقع. يمكن ما نوصل نحقق حلم الطفولة مثل ما رسمناه، بس أهم شيء إنه واحد ما يفقد قدرة الطفل اللي جواته على إنه يحلم لو شو ما كانت الظروف. صدقوني أحلام الطفولة ما بتموت، هي بس مرات بتحط مكياج أو بتغير تيابة، ممكن ما نصير بالواقع مثل ما تمنينا نحن وصغار، بس كل حلم صادق أكيد رح يترك فينا أثر ورح يخدنا بمطرح من مطارح على نسخة مختلفة من حالنا. مرسي لألك إلي مسيحي، وأهلا وسهلا فيك روني. يعني أنا طلعت لي كتير مفاجأة بس شفتك بالستوديو. بلتقيكم التنين إذا الله راد.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. جديد جو أشقر عيبولو.

0: طب عيبولو
1: عيبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عم تاكلوا بكمية معتدلة بس الدهون وخاصة بمنطقة البطن عم بتزيد. أوقات السبب ما بيكون بس الأكل، أوقات السبب الكورتيزول. رح نحكي عن هرمون التوتر أو الكورتيزول وكيف ممكن يأثر على الوزن. الكورتيزول هو هرمون طبيعي بيفرزه الجسم وقت التوتر، يعني وقت الضغط النفسي، قلة النوم، الإرهاق أو حتى الدايت القاسي. المشكلة بتصير لما يضل مرتفع لفترة طويلة، وهون الجسم بيفوت بحالة ستريس مستمرة وبيصير يميل أكثر لتخزين الدهون. وكمان الكورتيزول ممكن يزيد الشهية، يرفع الرغبة على السكر والنشويات، يأثر على النوم، وقلة النوم بدورة كمان بتزيد الجوع. يعني دايرة بتلف ببعضها. وكمان لازم نعرف التمرين بشكل مبالغ وقلة الأكل لفترة طويلة أوقات بيرفع التوتر بالجسم بدل ما يساعده. طيب كيف نخفف تأثير الكورتيزول؟ أول شيء النوم، لأنه النوم من أهم الأشياء لتنظيم الهرمونات والشهية. ثاني شيء ما يكون الدايت قاسي بشكل مبالغ فيه. وثالث نقطة الحركة المنتظمة، المشي والتنفس العميق. وبالآخر مش كل زيادة وزن سببها الكورتيزول، بس إذا التوتر صار أسلوب حياة الجسم رح يترجم هيدا الشيء بطريقة أو بأخرى.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: جديد توني كيوين، انتي مليون.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم بالإيدروفون؟ أبعد من الكاميرا ومن العين ومن الميكروفون، جهاز كتير شبيه بالميكروفون يلي منعرفه ويلي أنا وياكن عم نتواصل من خلاله، إنما الإيدروفون هو تحت المي. ليش؟ حتى يسجل أصوات عم تنتقل بالمحيطات والبحر وين ما كان تحت المي. ليش يستعمل؟ حتى يستعين فيه العلماء لدراسة حياة الحيوانات تحت المي. وأكيد أبرز هالحيوانات هن الحيتان والدلافين، بس كمان غيرها كتير، لأنه ممكن كتير هالإشارات بالصوت تساعد مش بس بدراسة حياة هالحيوانات إنما بالملاحة عموماً والأبحاث المتعلقة بالمحيطات وغيرها كتير. والمهم نعرف إنه الإيدروفون بيلقط أصوات من مسافات كتير بعيدة تحت المي، وهو مجهز لهالقصص لأنه المعروف إنه الصوت ممكن ينتقل بالمي أسرع من الهواء. فإذا حابب تسمع أصوات تحت المي ما لك إلا الإيدروفون.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: حمس مع لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

أشارت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إلى أن تل أبيب في طريقها للانسحاب الجزئي من جنوب لبنان خلافاً لتصريحات القيادة السياسية الرافضة ذلك. رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالإعلان الذي صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس في شأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي عن آلية ما بعد اليونيفيل. ورأى رئيس الجمهورية في هذه المبادرة تعبيرا صادقا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره وتثمينا حقيقيا للدور الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها لا سيما في المناطق الحدودية الجنوبية. أمنياً تحلق مسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة بعلبك. أعلنت الخارجية الإيرانية أن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي أمس تدخل في الشؤون الإيرانية وهي غير مسؤولة واستفزازية. أخيراً نداء إنساني ملح مطلوب حداد دم من فئة A نيجاتيف في مستشفى أوتيل ديو للمريض فاضل حرفوش للتواصل 03-820-185. إلى اللقاء.

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من وومن توكس. وصل الصيف ومعه وصلت الشمس، البحر، السفر والأنشطة يلي كلنا منحبه، ولكن بنفس الوقت بيجي معه تحديات لبشرتنا، شعرنا وصحتنا بشكل عام. نحافظ على نضارة بشرتنا، كيف منعتني بشعرنا من تأثير الشمس والملح والكلور، وشو هن الأكلات والعادات اليومية يلي بتخلينا نتمتع بصحة وجمال من الداخل قبل الخارج. لهذا الموضوع معنا اليوم ضيفة مميزة، نينا كيروز، وهي Certified Health Coach، رح تعطينا نصايح عملية وسهلة لنعيش صيف صحي ونحافظ على إشراقتنا وطاقتنا طوال الموسم. كرشنا إلي عم بيسأل عن الكرش. أهلا وسهلا فيك نينا، نورتي وومن توكس.
3: مرسي ريم،
2: نورتي يعني مع كل التبسات يلي بتنور، يعني شكلك
3: نضارة.
2: لكن لكل المستمعين يلي بحبوا يسألوا أي سؤال عن هيك بشرتهم، عن الوجه، عن الجسم، عن الشعر، خصوصي هلأ بموسم الصيف، فيهم يبعتوا سؤال لنينا عبر الواتساب، واتساب فويس أو تكس 70 959 111. نينا، بالبداية هيك عارفينا شوي عن حالك قبل ما نبلش نغوص هيك بصلب الموضوع. أنت مين بتكوني؟ شو دارسة؟ وكيف تا هيك نزحتي أو رحتي إلى عالم البيوتي؟
3: من اختصاص لاختصاص. أنا بالأساس اختصاصي هو الترجمة، درسة ترجمة وبشتغل فيها وما زلت بعدني. ولكن كل حياتي كان عندي باشن بكل شيء خاصه بالصحة والويلنس، هيدولي كلهم كانوا كتير بيعنولي. فبال 2015 كنت اوريدي تجوزت، اكتشفت اختصاص الهيلث كوتشينج وقررت انه اتخصص فيه، فدرست لسنه اونلاين هي بنيويورك، وصرت بلشت اشتغل بالهيلث كوتشينج ان باراليل مع الترجمه. وبعدني لهلا بشتغل فيهم اثنيناتهم ان باراليل. وبال 2018 بلشت كمان اعمل اورجانيك برودكتس، بلشت فيهم بالاساس لحالي، يعني عملهم انا لحتى انا استعملهم. فصاروا اصحابي يقولوا لي ليه ما بتعملي لنا، بعدين صرت اعمل لاصحابي، بعدين ليه ما بتبيعي، فتنا بشي تاني. يعني
2: خبرينا شو معناتها هيلث كوتش، يعني مين بيروح لعندك، شو بتنصحي، كيف تعملوا كوتشينج؟
3: الهيلث كوتش هو مثل ما الكلمه بتدل، اتس كوتش، يعني هو حدا بيرافقك على ببروجرام على مده 6 شهور. بهول الست شهور نحن بنحكي بكل شيء خاصه بالصحه، يعني نحن بنؤمن انه الصحه اتس نوت اباوت نيوتريشن بس، انه انت اذا اكلت صحي بس انت عندك ستريس بحياتك ما رح تكون جسمك صحي،
2: بالعكس
3: وبالتالي اكزاكتلي سو بتكون اتس هوليستيك ابروتش، يعني بنشتغل على الستريس، بنشتغل على الفاينانشال مانجمنت، ستريس مانجمنت، تايم مانجمنت، على الويلنس والبيينج، يعني تكون انت بكل شيء كل الاطر بحياتك صحيه. وبلس اكيد النيوتريشن هي
2: هذا الشيء ما بيتعدى يعني دور الاطباء.
3: أكيد لا، أكيد لا، يعني الحدا الشخص اللي عنده حالة مرضية أكيد يتابع مع الاختصاصيين، ولكن هيدا إذا شخص ما عنده مشكلة صحية كبيرة أي متابعة، نحن فينا نكون عم نتابع هول الأشخاص.
2: أوكي، ومثل ما قلت أنت كمان عم تعمل أورجانيك برودكتس لحماية البشرة، الشعر، الوجه وكل هالتفاصيل، لهيك أنت معنا اليوم مزبط. لأنه موسم الصيف يعتبر كمان موسم فيه تحديات على مستوى البشرة.
3: أكيد.
2: يعني
3: أكيد.
2: نحن نعرف أنه بالشتاء أكتر يمكن أنه في نشاف أو بتنشف بشرة
3: جفيف.
2: بس جفاف، بس بالصيف كمان في كتير قصص هلأ رح نحكي عنه. رح نبلش بأول محور وهو الجسم والصحة بالصيف. ليه كتار من الناس بيشعروا بالهيك الارهاق والخمول خلال فصل الصيف غير انه عم يكونوا نايمين يعني مثل حالتي غير انه مش نايمين يعني هو الصيف بحد ذاته ليه بيشعروا الناس بالخمول مع انه بيقولوا انه الشمس بتعطي طاقه
3: صح الشمس بتعطي طاقة ولكن الحرارة المرتفعة وهيدا الشوب اللي منحسه والتعرق اللي بيصير خلال فصل الصيف بخلي الجسم يفقد أملاح منه ولما الجسم يفقد هالأملاح أو الإلكترولايتس بصير طاقته بتخف وبالتالي بصير الشخص يحس إنه ما قاله جلادة يعمل شيء بلس إنه هي الحرارة بحد ذاتها ما بتخليك يكون عندك الويل إنك تقومي وتركضي وتعملي سبورس وبتحس إنه عندك تنقص أكتر إنه تكوني قاعدة عرفت ما بتحس انه عندك الانرجي اللي بيكون عندك اياها بفصل الشتاء.
2: هلا عم نحكي عن الحراره بوقت في تغير مناخي كتير كبير على مستوى العالم صح. يعني عم نشوف هذا الاسبوع فرنسا واوروبا درجات الحراره عم توصل لل 50 درجه والناس عم تكب حالها بلاك وفونتان اصلا ما لهم للسباحه يعني للديكور
3: بس لا يبوردوا
2: يعني شيء كتير كتير غريب يلي عم بيصير بطلت الموضوع بس بالدول العربيه صار بكل العالم وهلا عم بيقولوا جمعه الجاي جايين الوضع على لبنان
3: واصل لعندنا
2: قول نحن كيف ما منضل مبوردين عم نطلع جبال بننزل بحر منا مشكلة. طب شو الأهم العادات الصحية يلي لازم نعتمدها بالصيف وقتها نخسر هول الأملاح يلي عم تحكي عنهم نسترجع الأنرجي؟
3: أوكي أول شيء وأهم شيء هو شرب الماء يعني شرب الماء نحن بنحكي عنه دايما بالإجمال هو كتير مفيد للجسم ولكن بالصيف بما أنه نحن عم نعرق سو بالعرق عم يطلع ماء وملح على عكس ما الناس بتفكر عم يطلع دهون لا هو جست ماء وملح سو نحن بدنا نعود هيدا الخسارة وبدنا نشرب كميات ماء أكتر من اللي نحن بنشربها بالعادة لحتى أول شيء ترجع لنا هيدا الطاقة اللي راحت منا ولحتى نضل مرطبين جسمنا لما نوصل للديهايدريشن. تاني شغلة لازم نكون عم نتناول وجبات خفيفة ومتوازنة يعني مش نترك حالنا لفترة طويلة بلا أكل نرجع ناكل وجبة كبيرة هيدا كمان رح تعملنا خمول من بعدها ورح نفقد الانرجي رح يبطل إنه جريدة نتحرك سو كتير مهم تكون الوجبة اللي عم ناكلها متوازنة يعني فيها كل العناصر الغذائية المطلوبة بلس إنه تكون وجبة
2: خفيفة
3: نوعا ما خفيفة
2: في بس في عالم بيعملوا فاستنج مثلا يبقوا 16 ساعة بلا أكل هم تنصحيهم بالصيف إنه يوقفوا هيدا
3: هلا إذا كان هو يوجوالي معظم وقت الفاستنج بيكون بالليل هون ما بيكون في مشكلة يعني إذا كانوا عم يرجعوا يأكلوا تاني نهار مثلا صوب الساعة 12 it's not a big deal يعني فيهم يكفوا مهم ما يضلوا لبعض الظهر يعني هون بتصير الجسم عم بنشف يعني لا ضروري نكون نحن عم ناخد العناصر الغذائية المطلوبة لنعطي energy at least. كتير مهم كمان نكون عم ناكل كتير خضرة وفواكه وبالصيفية هو الموسم يعني صح. كتير مهم نكون عم ناكلهم بموسمهم وبكونوا أكتر شيء عم بغزونا بالصيفية عنا كتير فاريتي مثل ما قلت البطيخ الشمام الكراز العنب كل الفواكه هاي الغنية كتير بالماء كتير مهم نكون عم ناكلها ولكن اكيد بكميات
2: ما يطلع سكر يعني
3: ايه ما بدنا نصلح من نضرب
2: انه ترد بشسلك على السكر ما
3: يعني بدنا نحافظ نعمل بالانس بكل شيء او ميمتو. مهم كمان كتير نتجنب التعرض المباشر للشمس هيدا هون موضوع لحاله يعني ما بدنا كتير نكون كمان عم نأذي بشرتنا وتنشف وخاصة بساعات الذروة اللي هي بين 10 للـ4 أو 12 للـ4 إذا بدنا نحصرها لوقت أقل. مهم كتير كمان نكون عم نعمل نوع سبور نحن منحبه بوقت يعني مش كتير طويل لأنه بتعرف بالصيف ببطل عنه ما بقلنا جلادة كتير نتحرك especially إنه شوب وهيك ففينا نكون عم نعمل سبور مثلا الصبح على وقت البرود أو عشية أو بمطرح فيه AC يعني بالجيم إذا شيء. وكتير مهم كمان هيدا المشكلة اللي انت عم تعاني منها اليوم الحصول على نوم كيف
2: شو منعمل في وجود الأطفال اللي ما بيحبوا ينام
3: هيدا المشكلة بتخلص لما يكبروا
2: أوكي من هلأ لوقتها موميا مود
3: ركز على غيري ركز على غيري
2: ركز على الماي
3: ركز على انه تشرب ماي
2: هدي لازم اشرب ماي من هاد 2 لتر 3 لتر
3: ايه هلأ هي كمية الماي ما في يعني ما في كمية هي نفسها بتنطبق على كل الأشخاص يعني depends على أول شيء إذا رجل أو امرأة إذا ولد أو أدول إذا شخص بيعمل سبور أو ما بيعمل يعني الشخص اللي قاعد كل النهار ما أنه بحاجة لكمية ماي مثل الشخص اللي عم يعمل هايكينج مثلا صح. أو عم يتسلق جبال
2: بشكل عام
3: بشكل عام
2: أنه 2 لتر لازم
3: مزبوط بين اللتر ونص للتنين لتر الأشخاص الأثلاتيكس يعني اللي بكونوا عم يعملوا سبور أكتر فيهم يطلعوا للترين ونص والماكسيموم نوصل لـ3 لتر بس مش كمان نتخطى هيدا المعضلة.
2: في كتار من الناس بيتحضروا للصيف بالسمر بودي بطريقة صحية مش بس جمالية، شو برأيك أفضل نظام غذائي للحصول على جسم صحي ومتناسق من دون ما نكون عم نأذي الجسم؟
3: هلا فكرة السمر بودي هي بحد ذاتها يعني شوي بتضحك.
2: نحن بس بالصيف
3: إيه إنه نحن بس بهمنا إنه بالصيفية نكون حلوين، بالشتاء منلبس ما حدا شايف ما حدا شايف، سو بتحس الكل بالربيع ببلش ببيوعه مثل هيك
2: بتوع
3: ببلش الجيم وبكون شوي تو ليت لأنه ما بنعود نلحق نوصل للصيفية بكل هولة. أنليس بصيروا ناس يتبعوا قصص غريبة عجيبة، مثلا هيدا الدايت إنه تاكلي معكرونة على جمعة بتقشطي على 2 كيلو، كلهم هول قصص منهم صحيين.
2: تراند المنجارو والهول الإبر تبع السكر كمان خربين الدنيا
3: أكيد. فكتير مهم نكون نحن عم نحضر جسمنا من قبل بوقت، يعني ما ننطر ليجي الصيف ونوعة أنه يي لازم زبط وقت تخلص صيفية برجع بتمكن. فأهم شيء نكون عم نعتمده هو نظام غذائي سليم. أول شيء مثل ما قلنا بدنا نكتر شرب ماي خلال كل السنة مش بس بالصيف، نركز فواكه وخضرة، حبوب كاملة، يعني كل شيء كومبلكس كاربس مثلا مثل القمح الكامل، الرز بقشره اللي نحن عادة ما بناكلون، والبقوليات يعني حمص فاصوليا، كل هول غنيين بالبروتين والفايبرز بنفس الوقت. وكمان نكون عم ندخل بروتين بكل وجباتنا، يعني صبح ظهر عشية يكون فيهم kind of protein، يعني لحمة دجاج سمك ألبان أجبان، هول كتير بيساعدوا على يعني تعزيز العضل بالجسم، وبالتالي ما بعود جسمنا يخزن دهون. فمنكون in shape على مدار السنة وespecially بالصيف.
2: كيف منخفف أو منتجنب الانتفاخ واحتباس السوائل بفصل الصيف؟
3: كمان بنرجع لنفس النقطة اللي هي شرب المي. شرب المي
2: حلقة بعنوان شربوا مي،
3: الحلقة بعنوان شرب المي،
2: في شركة مي بتحب تعملنا سبونسر لهالحلقة
3: ضروري. فأول شيء شرب الماء، يعني في ناس ما بتعرف انه اذا انت عاملة ووتر ريتنشن لازم تشرب ماء لحتى تفضل، بفكروا العكس انه انا في بجسمي ماء يعني ما لازم اشرب لازم اوقف اشرب ماء، هي لا بالعكس، كل ما اشرب كل ما تكون عم تتصرف الماء بشكل اسرع. وكتير مهم كمان نكون عم ركز على الملح، لان الملح هو بحد ذاته بيعمل احتباس للسوائل بالجسم، وبالصيفية مع الشوب
2: يعني قصدي نخفف
3: انا قلت نزيد
2: نركز، قلت نركز
3: على انه تخفيف ركز على انه ما نزيد ملح يعني لا وجباتنا. فهيدا الشيء كتير
2: هلا بتعرفي بفصل الصيف انه بيكتروا العزايم والدهرات والسهرات وهيك، بيزيد شرب الالكول.
3: صح،
2: هون شو وضع
3: هون المشكلة هون المشكلة، انه اول شيء لازم نحد من كمية الالكول اللي بدنا نشربها، يعني ما نروح اكستريم، يعني ما بدنا كمان نعيش العالم بستريس انه لا ما بتكون تشربه، لان بتصور ما حدا رح يكون
2: خصوصا لبنان يعني
3: انه لا اصحابه عم يشرب يعني. وبده يشرب
2: يعني هلا وضع طلع ستريس وحرب وكذا بدنا نشرب
3: بدنا نشرب وننبسط وهيك، بس المهم انه ما نتخطى، يعني خلينا نعمل ليميت كاسين ثلاثة ماكسيموم، ومش كل يوم اكيد، يعني مرة بالجمعة مرتين ماكسيموم.
2: في أنواع الكول أفضل من غيرها بالنسبة لقد يعني هي بتمتص جسمك يمكن سكر أو دهون أو
3: هلا أنا من جهتي يعني والدراسات بتقول إنه كل أنواع الواين يعني البيض هو يعتبر الأصح من حيث الألكول، يعني إنه الأفضل نكون عم نشرب هيدا النوع من ال
2: صح من الألكول
3: اللي هي شي فرمنت مخمر.
2: تنحكي شوية عن السمر سكين أو البشرة خلال فصل الصيف. طبعا نعرف أنه الغذاء يعني كل شيء أكل بيأثر على نضارة البشرة، شو هي أهم الفيتامينات الضرورية وأنواع الأكل يعني اللي مهمة لبشرة صحية خلال فصل الصيف؟
3: أوكي، هون في مسكونسبشن بتصير كرمال السكين، أغلبية الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالجلد بيروحوا على قصص توبيكل، يعني يصيروا يحطوا إشياء من برا بصيروا يروحوا يعالجوا بكريمات ومستحضرات انه السيمبتومز اللي عم تبين الاعراض، بالوقت اللي هي المشكلة بتكون من جوا، يعني بكون نحنا يا ناقصنا فيتامينز يا عنا مشاكل غير عم تنعكس، يعني هي البشرة هي مثل مراية للجسم لصحة الجسم، يعني من بشرة الشخص تقدر تعرف اذا هو هيلثي ولا لا ولا عنده مشاكل. فأهم الفيتامينات هي الفيتامين اي، الفيتامين اي، الاوميجا 3، هول كلهم كتير مهمين، يعني هن ببينوا يعني بينعكسوا على نضارة وجمال البشرة من برا. وهون كتير مهم نكون نحن عم نفحص نحن الفيتامينز عنا لحتى نعرف شو اللي ناقص ونيخ.
2: هذا شو بفحص دم عادي يعني؟
3: بفحص دم للفيتامينز،
2: نعرف كذا كيف الفيتامينز،
3: فحص دم الفيتامينات والمعادن، يعني إذا نقصنا حديد، نقصنا فيتامين إي دي أي سي، كلهم بأثروا. وأكتر شيء مهم هو الفيتامين سي، بيعطي النضارة للبشرة، وهو فيه مثل أنتي أوكسيدان لتجدد الخلايا. الفيتامين أي اللي هو موجود بالجزر، باللقطين، بالبطاطا الحلوة، بالمانجو، ومثل ما قلت قبل كل شيء غني بالأوميجا 3 مثل الأسماك الدهنية، كتير مهم كمان، والجوز واللوز هولي غنيين كتير بالدهون الصحية، هولي كتير مفيدين للبشرة.
2: حلو. اليوم كتير عم نسمع خصوصا هيك دراسات أكتر شيء عم تنتشر على السوشيال ميديا عن موضوع الكولاجين، وكتير عم بيحطوا مثل ما قلت موضوعي أو عم يشربوا شيك يعني. والأهم نحن اليوم لأنه عم نحكي عن قصص صحية، شان الأطعمة اللي بتساعد على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي، خصوصا وقت صبية أو الرجل يعني بيوصل لأعمار فوق 30 بركة ببلش يخف إنتاج الكولاجين بالبشرة، ببلش يبينه التجاعيد
3: 100%. بتفقد البشرة هيدا الكولاجين مع العمر مثل ما قلنا، وخاصة بعد عمر 30 بتبلش، يعني نحن بنكون عم نعمل مخزون قبل 30 وببلش ينقص من بعد 30. سو كتير مهم نكون احنا هون عم نشتغل على التغذية لحتى ما نوصل لسيمبتومز نصير بدنا نعالج الأعراض، مش المشكلة. من أهم الأشياء اللي بتساعد بإنتاج الكولاجين هي الأطعمة الغنية بالفيتامين سي. هذا مش كتير ناس بيعرفوا، يجولي بيفكروا أنه كولاجين إقال مثلا بون بروث أو مرقة العظام أو كل شيء خاصه بالدهون الجيدة، هول أكيد كتير مهمين وهول فيهم دايركت يعني بيعطونا كولاجين، بس مهم نحن لحتى جلدتنا هي تصنع بنفسها الكولاجين.
2: مع أنه قالوا عن البون بروث أنه خطأ شائع أنه فيه كولاجين، هو ما فيه،
3: لا بلا فيه، بس هو يعني مش مثل ما عاملين له هايب هلا. ايه يعني هو هلا ما بعرف شو صار السنه، يعني انا لي 10 سنين كنا بطبخ بعضهم،
2: كنا نشتري، كنا ناخذ العظام فور فري، هلا صار حق الكيلو 10 دولار،
3: اشتريها بعلبه وامبالي.
2: هيدا السحر.
3: ايه صارت كتير يعني عشوائي بالفارماسي،
2: الله يرحمك يا جدي، كانوا ياكلوا كولاجين
3: وما كانوا عارفين قيمته. فهي لا مبلا فيه، بس كمان الفكره انه بده يكون عم يتحضر بالطريقه الصح. يعني في ناس بتفكر انا اذا مثلا عملت شوربه بالعظام غليتها لساعه انه هيك بكون انا عملت كولاجين، هو لا، طيطلع الكولاجين من العظام بده 24 ساعة، بيقولوا لك على نار كتير خفيفه، يعني بده بروسس مش كل الناس تعمله بتقدر تعمله بالبيت. فيا فينا نلجا للحبوب كولاجين مثلا يتاخدوا، او نركز على المأكولات اللي هي بتساعد جسمنا هو لحاله ينتج، مثل الحمضيات، يعني كل الأطعمة الغنية بالفيتامين سي، التوت، كمان البيض، السمك، كل هول كتير مهمين للبشرة.
2: مزبوط انه السكر بيأثر على شيخوخة البشرة.
3: صحيح، هو كتير مزبوط،
2: هو على كل شيء بيدور،
3: هو على كل شيء بيدور يعني. هو اول شيء بيعمل التهابات يعني من نحن وصغار،
2: أو تشوف حبوب مثلا
3: أدوليسان مثلا حدا عنده حبوب من الشوكولا، إنه دايما إنه شوكولا إقال سكر، وهو بينعكس بأنفلاماسيون بالوجه وبتطلع حبوب. مزبوط. سو هو مزبوط إنه السكر بيدمر خلايا الكولاجين والإلاستين بالبشرة، وبالتالي بتنشف، وانس بتنشف البشرة بتصير جافة، بتصير تعمل تجاعيد أكتر. يعني إحنا بنعرف الأشخاص اللي عندهم بشرة دهنية ما بيعملوا تجاعيد مثل الأشخاص اللي بشرتهم جافة. فمن هيك نحن بنشتغل على الترطيب لتفادي هيدا الريد اللي بيطلعه. فالسكر هو يعني هو بيدمر كل هالبروسيدور وبيخليها هيك بتكون عم بتشيخ البشرة قبل وقتها.
2: إذا بدنا هيك نعطي تيبس عملية للأشخاص اللي عم يسمعونا هلأ، كيف يحافظوا على بشرتهم خلال فصل الصيف، خصوصا أكيد عم نحكي وجه وجسم مثلا أكتر، هيك بالعادة بنهتم أكتر بالوجه. يعني إذا هيك بدك تعطينا مثل روتين يومي كيف نرتب. اوكي قلنا انه القصص اللي من الداخل، شو نشرب ماء وناكل اطعمه غنيه بالفيتامين سي والى ما هنالك، ولكن من الخارج شو لازم نعمل؟
3: من الخارج. أول شيء كتير مهم نكون عم نستعمل سانسكرين. هلأ الدراسات الأخيرة عم بتقول exactly يعني nutrition والهيلث دايما في contradicting يعني studies.
2: هلأ صار إنه الإكرام ما بيسوى للجسم وبيعمل كانسر بالجلد. طب إنه ولد نازل على البحر تحطيله إكرام ما بتحطيله إكرام؟
3: صح، هي الاعتدال. أنا برأيي يعني أنا من جهتي أنا هيك بعمل، يعني مش كتير نكون عم كل يوم نقوم نطلص وبالشتاء عم نحط هالقد كميات كبيرة إكرام، بس إنه ما فينا نكون على البحر وما نكون عم نحط إكرام، يعني ساعتها بدنا نروح على سرطان الجلد يعني بكل الأحوال بدنا يعني
2: هيك مصارتين
3: بكل الأحوال
2: هي أخف بس
3: أخف الشرين
2: بس يعني. مثلا في بتلاقي اليوم كتير ناس عم يلبسوا ولادهم تي شيرتس أو هيك طي ما يحطوا لهم سان سكرين، بتلاقي هذا الشيء منيح؟
3: إيه أكيد كتير منيح، إنه إذا كانوا أطفال وهيك يوجوالي بيلبسون تي شيرت بيضة أو شيء أكيد كتير منيح، بس نحن ككبار إنه ما رح تلبسك مطويل وتقعد على البحر، يعني أفضل خليك بالبيت لأنه يعني صعب منا شيء كتير براكتيكال، يعني من هي بدنا نحكي شيء إنه يكون ينعمل مش إنه نظريات بالهواء.
2: لا نحن أصلا نساء لبنان ما حدا بيحط سانسكرين على جسمه، يعني بيحطوا عوجه
3: بيدهن
2: وزيت على جسمه وبينام
3: بصيروا أسود وأبيض
2: يعني سانسكرين مش حاطينه كان لبسه تيشيرت
3: 100%. فهون كمان الموضوع التاني، سو أول شيء قلنا بالوجه لازم نكون عم نستعمل سانسكرين إذا نحن بالأيام العادة، وعلى البحر لازم سانسكرين كمان يكون بكميات خفيفة أكيد لأن بدنا نضل عم ناخد لون حلو، مثلا على الكتاف على الصدر على المطارح اللي بتحترق دغري نكون عم يعني نحط شوي إذا بدك مش إنه تكون كلها أبيض، إيه كوش خفيفة، ويكون عم نجدد الواقي الشمس كل ساعتين، يعني هذا إذا كنا عم ننزل على الماء. وفي غلطة بيعملوها الناس هي إنه مثلا إذا نهار مثلا مغيمة شوي بالصيف ونحن ظاهرين بالطبيعة أو ما بعرف وين ما بحطوا سانسكرين إنه ما في شمس، هي بدل في اليوفي ريز بدلوا موجودين، سو نحن بالصيفية مفروض دايما يعني كل يوم نقوم ونحط سانسكرين على وجهنا، إذا كنا بالماء بنكون عم نجدد، إذا لا ما ضروري نكون عم نجدد خلال النهار يعني كل ساعة.
2: هلا هو أصلا الشعوب بخصوصا يعني هون بالشرق الأوسط الرابع البحر الأبيض المتوسط كلهم عندهم نقص بالفيتامين دي، يعني احنا كمان بحاجة لهالشمس
3: 100%.
2: بس انه بطريقة كمان ما تحرقنا، بس كمان بحاجة نطلع ونشوف الشمس
3: أكيد.
2: بحاجة نقعد
3: أكيد.
2: وقت
3: من هيك منقول انه مش ضروري يعني ما بدنا ندهن جسمنا إكرام، لأنه نحن بدنا جسمنا يمتص هول يعني يعمل الفيتامين دي من أشعة الشمس، كرمال هيك يعني بدنا نكون عم نعمل بالانس إيه شوي، يعني أنه نكون عم نخليها تفوت شوي بس بنفس الوقت ما بدنا نحترق.
2: شو منعمل غير السانسكرين؟ كيف القصص اللي بدنا نرطب البشرة أو مثلا كما قلنا إذا في بشرة مدهنة أو دهنية أو بشرة ناشفة جافة؟
3: أوكي كتير مهم كمان، يعني أول شيء نحن لما نوع نكون عم نغسل وجهنا بده يتغسل مرتين صبح وعشية مش بس بالمي، يعني مثل في ناس من قبل كانوا يقولك لا أنا بغسل بمي، المي ما بتزيل الرواسب، نحن هلا عم نظهر ونتعرض لكتير تلوث وبده يكون في أوساخ متراكمة خاصة عشية وميك أب كمان، سو كتير مهم الصبح كون عم غسل لحتى شيل هالإفرازات اللي صاروا خلال الليل، وعشية كون عم غسل لنظف القصص اللي تراكمت خلال النهار، سو بده يكون عم غسل بمستحضر يعني غسول وجه يكون خصوصي لبشرتي، يعني البشرة الدهنية إلى غسول غير البشرة الجافة. البشرة الجافة مثلا بيكون فيه نوع زيوت بقلبه، البشرة الدهنية لا ما بيكون فيه زيت الغسول. من بعدها بدي يكون عم مرطب، يعني أنا حطيت الإكرام بدي يكون عم حط كمان كريم مرطب. ليه؟ لأنه هلأ خاصة الأشخاص اللي عندهم بشرة دهنية من زمان كانوا يفكروا أنه البوغراس ما بده ترطيب، أنه أنا ما لازم حط لها كريم لأنه بتصير
2: زيادة
3: أسوأ، يعني هو بالعكس، يعني أنت وقت ترطب البشرة الدهنية بتبطل تفرز لبرا زيوت، إذا ما بترطبيها بتصير هي بدها تظهر هول الزيوت، وبنفس الوقت وقت تصير تظهر هول الزيوت بتصير يعملوا لك حبوب وتفوتها بمشكلة الأكنة، سو كتير مهم أنه نرطب البشرة وإذا كانت جافة أو دهنية، بالحالتين بدنا نكون عم نرطب. وفينا كمان نكون عم نعمل مثل سكراب لوجهنا كل جمعتين أو كل جمعة مرة، كمان هيدا الشيء بيزيل أي رواسب يعني عميقة.
2: ولي هلأ صار في كتير قصص مايكرو نيدلينج وتنضي، يعني صار في كتير تقنيات،
3: بس إذا نحن عم نحكي عن قصص بالبيت بتنعمل هولي أر إناف، يعني إذا نحن عم نمشي بالروتين بشكل أنه منتظم
2: بس بدي أقول للأشخاص اللي عم يتصلوا فينا عبر الواتساب، نحن ما بنقدر ناخد اتصال، بنقدر ناخد فويس نوت أو تكست مسج عبر الواتساب 70 959 111. شوي صغيرة وبسمع كل فويساتكم.
3: هلا بالنسبة للجسم، الجسم كمان بدنا نكون عم نستعمل واقي الشمس، مش أكيد بس إذا كنا على البحر. بالأيام العادة ما في لزوم ندهن وبدنا نلبس، نكون عم نحطه على المناطق المكشوفة ونجدده كل ساعتين إذا كنا عم ننزل.
2: وإذا بدنا نحط زيوت لأخذ اللون،
3: الزيوت هون هيدا موضوع بحب أحكي عنه، لأنه هلا في كتير تريندينج بتشوفه، هول الزيوت اللي بحطولك بيفور وأفتر إنه بتصير سودة وهيدا التان الغريب اللي عم يحكوا عنه. أنا هولي ما بنصح أكيد فيهم، لأنه هولي يعني كل ما تكون البشرة عم تسود من هولي الزيوت، كل ما تكون هي منا هيلثي يعني. صح. ما بدنا ننبسط باللون هيدا، إنه السكن هي تروماتايزد من الشمس. يعني منه دليل صحة، بالعكس هو دليل إنه هي مصابة وعم تفرز ميلانين على السطح لحتى يحميها ما يفوت على الدي إن إيه تبعنا اليو في ريز ويدمرهم. هيدا مسكونسبشن كتير كبيرة. أنا بنصح يكونوا عم يستعملوا زيوت طبيعية أورجانيك، أو عم يشترون من عند أشخاص هن هلأ في كتير بالسوق يعني زيوت أورجانيك تانينج أويلز معمولين من زيوت طبيعية، مثل زيت جوز الهند، الشيا، زيت اللوز. بس ما يكونوا عم يلجأوا لهوليك الزيوت الكوميرشل. زيت زيتون منيح، it's very good أصلا للبشرة، كتير غني بالفيتامين إي، هو من أحسن الزيوت. فعن جد ما نستهون فيه. هيدا النقطة اللي بدي أحكي عنها، إنه هول الزيوت إذا كان بدنا نستعملون مهم نكون عم نخلطهم مع زيت السمسم. زيت السمسم هو موجود بأدوية الحرق، يعني بعالجوا فيها الحرق. ايه، فهو مثل فيه SPF طبيعي. فإذا بدي أنا أستعمل زيت جوز الهند مثلا اللي أنا بستعمله بالبيت، فيني يكون عم زيد عليه زيت سمسم شوي، بكون عم باخد لون بس نفس الوقت ما عم بحرق، يعني ما عم خليها تحترق للبشرة وتقشر
2: مقلة بطاطا يعني. طيب قبل ما نكمل بموضوع الشعر خليني بلش أخد فويس نوت.
4: هاي كيف كنت؟ شكرا على هالبرنامج الحلو. سؤال، أنا عندي بشرة عندي روزاشيا، وعم بيقولوا لي إذا حطيت إكرام ممكن يضر لي البشرة، لأنه بتبقى الروزاشيا الحرارة من جوا بتطلع كمان مش بس من برا، فشو لازم أعمل لحافظ على بشرتي؟ شكرا.
3: هلا الروزيشا هي عادة حالة طبية، يعني ما إلها حلول طبيعية، يعني ما في ولا ما فينا إلا مثلا نستعمل هيدا الزيت رح يشيله، لأنه ما في شيء مزبوط، هي حالة من جوا. بس الأشياء اللي أهم شيء ما تكون عم تتعرض لها هي الشمس المباشرة، يعني الشمس كتير بتأذيها وبتصير مثل يعني بتصير تتأزم أكتر، والبقح الحمراء بتصير تصير حمراء أكتر. فبالنسبة للسانسكرين ما عندي فكرة إذا هو بيأذيها، بس المهم انه ما تكون اصلا عم تتعرض للشمس بشكل مباشر. يعني اذا ما بدها تحط سان سكرين فيها تكون، اذا هي عم تتعرض للشمس تكون عم تحط مثلا منشفه بيضة على وجهها، منشفه كلها مي تحطها تغطي، بس لنعمل مثل بارير لحتى ما تنأذى البشره اكثر. واكيد هي عندها يعني كريمات فيهم مواد خاصه لهيدا الحاله.
2: في حدا بعت لنا مساج، أنا بابا بيضل بيحط كريم للإيدين حتى بالبيت، وكل مرة بغسل إيديه بيحط كريم، هو بشرته بيضة وخايف صراحة يكون هالشي بدور، هو بحط كريم مرطب حتى بالبيت أو برا البيت، يعني حرفيا كل ساعة بحط ما بيرد على حدا.
3: شو عم بعينه منه؟
2: هلا أنا في رأيي ما بده نينا، بده بسيكولوجي.
3: هيدا يمكن OCD exactly. هيدا مشكلة OCD.
2: أوكي، بس هو سؤال شو ممكن هالشي بدور؟ ما بدور.
3: ما بدور. لا أكيد ما بدور.
2: خلص تركوه للبابا،
3: خلوه مرتاح، هو هيك مرتاح.
2: يعني بهالبلد قد ما صار في قصص الناس واسفة. بعد فويس.
5: بونجور مدام نينا، سؤالي لإليك عن التانينج أويل. هلأ كلنا منجيب تانينج أويل بالصيفية كرمال البرونزاج وهيك، هل هيدا الشيء صح إنه نسمر زيادة وهو يعطينا لون الزيادة، ولا الأفضل ما نحط؟
3: اوكي، هيدا مثل هلا الموضوع اللي كنا عم نحكي عنه، انه هو ليه فكره انه بنحط زيت، هو الزيت بيشتغل مثل درايفر لليو في ريز، بفوتهم اسرع على البشره. يعني انا اذا بقعد بالشمس باخذ لون لو ما حطيت زيت، بس الزيت مثل بسرع، يعني بكون نحن خاصه بدنا اول الصيف بدنا ناخذ لون، سو بنصير نحط زيت لنسمر اكثر. المشكله هي بنوعيه الزيت، يعني زيوت بالسوق أغلبيتها هي الزيوت الرقيقة أباز دو بارافين، يعني هي الزيوت معمولة من البترول. هيدا الزيوت هي اللي بتحرق، يعني البيبي أويل زهول اللي الناس أغلبية الناس على البحر بتشوفيهم معهم هالقنينة، هيدا الشيء كتير ما بيسوى ومنه صح، لأن هيدا الزيت كتير رقيق وكتير بيحرق. يعني الناس تنبسط أنه واو صرت كتير برونزية، بس مثل ما قلنا هيدا مش دليل صحة، هيدا دليل أنه بشرتنا عم تعاني من جوا.
2: كتير مهم كمان ما جبنا سيرة موضوع أنه بس نخلص من البحر نحط كريم أبريسولاي.
3: أكيد هيدا من بعد تنرطب، يعني بعد الحمام نكون عم نرطب، لأنه رح تكون مثل ما قلنا البشرة تروماتايزد وفراجيل من الشمس.
2: نحن أصلا يعني كمان في كتير ناس تلتجئ للسولاريوم قبل النزع البيان، يعني هون صرنا موضوع بعد أسوأ.
3: هيدا يعني أنا كتير ضده، يعني حكيت عنه قبل أنه أكيد منفضل الشمس الطبيعية على السولاريوم. في ناس تقلك ما تنينيتهم UV rays و UVA و UVB، بس لا أكيد مش نفس الشيء، لأنه بالسولاريوم بيكونوا كونسنتري أكتر.
2: أكيد دغري،
3: يعني أنت بتعرفي من النتيجة أنه بتفوت 10 دقايق بتاخدي لون كأنك قاعدة ساعتين بالشمس. هيدا دليل لحاله بدل قد هي مركزة هيدا الأشعة، وبالتالي هي بتعمل حروق، وفي بلدان ممنوع فيها السولاريوم بيورو لأنه عم تعمل 100% ميلانوما اللي هو أحد أنواع سرطان الجلد كتير يعني ناتج من السولاريوم.
2: بعد فوز.
6: هاي ريم، عندي سؤال لنينا. عطول بحس أنه بالصيف شعري بينشف خاصة على الأطراف، فاستعملت كذا ماسك وغيرت الشامبو بس ما عم تنحل هالمشكلة، فش عنده نصايح لألي؟
2: على الأد إجا سؤالي لأنه كان بدي أفتح موضوع الشعر بالصيف. عم تحكي عن نشاف، عم نسمع كمان كتير بهور، وأنا عندي سؤال عن القشرة يلي كتير بتزيد بالصيف.
3: القشرة هي نوع دهون زائدة بتكون بالفروة الرأس، يعني بدنا يعني بيكون لها يوجولي شامبويات خاصة، أو إذا بدنا نروح على الحلول الطبيعية، في ناس بيحكوا أنه فيك تخلط خل تفاح مع الماي وتكون عم تشطف فيه آخر شيء وما ترجع تحط، يعني يكون ديلويه أكيد، يعني مش تطلع ريحتك خل، يعني يكون يعني يكون مخففتي بماي وتكون عم تعمل آخر شطفة فيه، لأنه يعني القشرة هي نوع من الفطريات بالشعر، يعني بتجي من الرطوبة من العرق والدهون الإفرازات بتصير،
2: أو كمان أنواع شامبو معين يعني ما بتكون أنت بتعرف أنه هي بتضر بشرتك، بتكون جايبتها لأنه ريحتها حلوة مثلا
3: 100% بتكون هي فيها زيت أكتر، سو بتكون عم بتزيت لك وأنت أوريدي بالصيف نحن بنعرق، يعني معرضين أكتر لهول الإفرازات، سو بدنا نحلهم من تاني مال، يا أما بالشامبوز المخصصين للقشرة يا أما بالطرق الطبيعية مثل ما قلت مثلا فينا خل التفاح. وكتير مهم نكون عم ننشف الشعر منيح، لا مطرح اللي بيبقى رطوبة مثلا تحت حد الرقبة وهيك بتعمل بلدة،
2: بس بعرف انه بتفوت مثلا بيتحمم وبس يطلع من الحمام بيكون الشعر كله صار قشرة،
3: يعني هيدا نوع البو، يعني في ناس بتكون بشرتهم جافة وبتكفى، يعني هي فروة الرأس هي بارت من من الجلد، يعني في ناس وجههم منشف
2: زيوت مش خل،
3: مش زي هو الزيت بحد ذاته ما بعالج القشرة، لأنه هي مثل ما قلنا هي نوع من إفرازات دجاج دهنية، فالمهم هون يبارك نشتغل على الترطيب من جوا كمان، يعني هي مثل كأنه مقشب، كيف نحن مثلا بشرتنا متقشب بالشتاء، في ناس بصير معهم هيك، وخاصة هون على الطرف الوجه يعني على أول الغرة تحس في كتير دغري بقشر مثل ما قلت حتى بعد الحمام مش أنه بعد وقت. بالنسبة للسؤال الأطراف الشعر، هلأ ليه دايما المشكلة بتكون بأطراف الشعر؟ لأنه الأطراف هن الأقدم، يعني إذا نفكر فيها بطريقة لوجيك هن هيدا الحل السريع فهن بيكونوا الأقدم، يعني بيكونوا تعرضوا للشمس وللجفاف وللصبغة، وبالسيف بلاس عندك الكلور والمية الملح، فكل هول خلاص يعني بيوصل إنه سيرفايفل مود، يعني طرف الشعر. فهون بدي أقول شغلة للنساء اللي
2: ما بدهم يقصوا،
3: اللي ما بدهم يقصوا وقبل كمان شغلة انه ما بديهم ينغشوا بالماركتينج. هلأ بتلاقي كتير على السوشيال ميديا زيوت وماسكات سحر،
2: بتشوف المنظر واو، يعني
3: يفرجوك انه البيفور والافتر، انه نحن هلأ بعصر الاي اي ما بقى تصدقوا، يعني منهم طبيعيين هول الصور. وانس الشعر طرف وقصف ما في شيء رح يصلحه، بده قص، لأنه يعني خلاص الشعرة انفسخت اتنين، يعني أنا إذا دهنت زيت ما رح ترجع تصير تلزق وتصير واحد، يعني خلاص التقصف الطرف التعبان ما في إله حل، يعني ما أبدا حدا يضحك عليكم ويقولكم أنه إيه حطوا هيدا الماسك بروح التقصيف، ما بروح التقصيف ما بروح، يعني فينا نشتغل عليه هو من الأساس البريفنشن، سو أنا فيني أكون عم غز وعم رطب وعم بعمل ماسكات وزيوت تما أوصل لهيدا المرحلة هو يقصف، بس وانس قصف خلاص يعني ما حدا يقلكن إنه إيه في عندي حل للموضوع.
2: في حدا سألنا قال بيحطوا بيرة على شعره انت يصير لونه أشقر بالصيف.
3: إيه أنا نحن وصغار نحن وصغار كنا نعملها وقت نكون على البحر، أكيد مش صحية وانصح فيها. أنا هلا هرسكو شو فيني قلكن حطوا بيرة بس إنه as a child عملتها كذا مرة بحياتي بيفتح. هو بطبيعته بيكون بعده الشعر يعني فيرجن هير ما بتكون لا صابغتي ولا شيء، بقولوا انه ايه يمكن هي الشعير او شيء مع الشمس بيعمل انه بفتح.
2: اوكي بس انه شو بيأذي؟
3: بس انه ما في دراسات، انا مش قارية شيء عن الموضوع.
2: ايه انه الكول على الشعر ما بعرف،
3: يمكن بنشف مثل ما قلنا يعني هي الالكول بشيل الزيوت يعني بيتصير لون حلو بس بنشف. حدا يجرب ويخبر.
7: سؤالي لنينا هو مزبوط إذا حدا أكل جزر بيأثر على اللون الصيفية؟
2: كتير بنسمعها هيدا.
3: مزبوط هيدا كتير مسكونسبشن كتير كبيرة، وبتشوف الناس على البحر
2: كله حامل عصير جزر
3: يا عم عم يأكلوا جزر يا عم عم يشربوا عصير جزر. بدي أقول لهم الجزر كتير مفيد وغني بالفيتامين A والانتي أوكسيدنس وهيك، بس أنه إذا أكلتوه أنتوا هلأ على البحر ما رح يصير لونكم حلو أبدا، لأن هو تيأثر على اللون. بدي تكون أنت عم تاكل جزر على مدة شي 3 جماع بمعدل مثلا 5 جزرات
2: يعني
3: يعني تجيب صندوق وتبلش قبل بثلاث جماع بتبلش ساعتها تشوفي يعني هو البيتا كاروتين اللي هو اللي بيعطي الجزر اللون الأورانج هو بيطلع على سطح الجلد وهو اللي بيعطي عن جد لون هيك على يلوش جول.
2: حتى بتشوفي ماركات زيوت أو كريمات بيكون هي
3: عز على جزر 100% لأنه خلاص صار في هيدا إنه جزر إيجال تانينج.
2: حتى طلع تراند جديدة
3: الخيار.
7: سؤالي بليز لنينا، هل صحيح إنه تكيس المبايض بيأثر على خسارة الوزن؟
3: ايه هيدا موضوع كتير PCOS. مهم PCOS أو Polycystic Ovarian Syndrome هي بالإجمال كل مشاكل الهرمونية بتأثر على خسارة الوزن، لأنه شو بصير لما يكون في مشكلة هرمونز يعني سواء كانت هرمونات الأنوثة مثل الأستروجين أو هرمونات الغدة كلهم بيأثروا على الميتابوليزم يعني على قد جسمنا عم يحرق، فهن ببطئوا عملية الميتابوليزم وبزيدوا من تخزين الدهون.
2: اوقات بيصير بالعكس
3: اذا كان ما سافرت، يعني اذا كان عم تشتغل الغدة اكتر هون ساعتها في ناس بيضعفوا، بس اذا كانت هايبو
2: او ما بي يعني بياكلوا ما بينصحوا
3: ايه هيدا غير حالة، هيدا ما بتكون هرمونال، بكون شيء بالمعدة يوجولي عند هول الاشخاص يعني ما بعرف شو يعني ما في دراسات بتقول شو هي هيدا الشيء، بكون يمكن ميتابوليزمه عالي.
2: ده جواب لانه نص البنات بيكرهوني.
3: إيه؟ انت من هون انا بكرهك.
2: نص البنات بيكرهوني.
3: انا فكرت ما بتاكل.
2: تلاقي لهم هالجواب يعني انا والله ما خصني
3: في شيء. هيدا نعم نعم. ايه فالمشاكل الهرمونيه كيف بتاثر؟ مثل ما قلنا بتبطئ الميتابوليزم، يعني بتلاقي اشخاص حرام عم يعملوا دايت وعم ما عم ياكلوا كتير بس ما عم يضعفوا او بالاحرى عم ينصحوا. فهون بيفقدوا الموتيفيشن وبطل بدهم يعملوا دايت.
2: كمان بتكون مشكله غده او
3: اكزاكتلي هذا اللي قلته يعني يا هرمونات النسائيه مثل الاستروجين يا اما الغده التيرويد يعني بتكون فيها مشكله. فمن هيك مهم انه هون نكون عم نفحص يعني لما نشوف شيء مش طبيعي بالوزن، يعني انا عم باكل منيح بس عم بنصح في مشكلة مزبوط. هون بدنا نلتجأ لأندوكرينو أو حدا يشخصنا
2: آخر الحال.
8: مريم سؤالي لعنينا، هل في شيء للشعر بفصل الصيف يحمي الشعر من البهتان على البحر وتضل هيك ضل في بريانس ومي مي نشف؟
2: اوكي اخر نصيحه كرمال الشعر بفصل الصيف.
3: الشعر كتير مهم، ايام نحن بنركز على جسمنا وعلى وجهنا وبننسى شعرنا، يعني بنبقى قاعدين على البحر اوكي حاطين اكراه على وجهنا وكل شيء وفالتين شعراتنا وعم نعرضهم للشمس وبننسى انه هن بيحترقوا، يعني الشعر بيحترق مثله مثل البشره، بس لان نحن ما بنشوف يعني البشره بتشوفيها حمراء وعم بتقشر، الشعر ما بتشوفيه عم بقشر او احمر او
2: بس
3: تغير لونه،
2: نشوف مثلا
3: 100% بصير يهر بصير جاف كتير مثلا اللي بيصبغه بصير يبوخ اللون وبصير هيك يعني ناشف ايه ما فيه صحة
2: فيه
3: يعني مبين ما فيه حياة ولا صحة.
2: شو بنعمله؟
3: أول شيء كتير مهم أنه في روتين خصوصي للبحر لازم نعتمده. أول شيء هو أنه نكون عم نغسل شعرنا قبل ما نروح على البحر، هلا اللي ما لهم جلاده واللي اذا معك اولاد وهيك وما عندك وقت فيك لما توصل على البحر في هول الدوشات اللي بيكونوا موجودين فينا نكون عم نغسل جست عم نحط مي يعني مش عم نحمم فينا يكون عم حط مي على شعري وباخد معي كونديشنر أو زيت طبيعي أورغانيك بكون عم طبقه على شعري هو ومي. بالتالي أنا بكون شو عملت؟ بكون عملت مثل بارير يعني عملت حاجز لحتى الشعر ما يعود يمتص المي المالحة والكلور إذا كنت على البيستين، فبصير بهالطريقة محمي. من بعد ما أنا أكون غسلت حطيت كونديشنر أو ليف إن أو زيت طبيعي بدي يكون يا عم جدل الشعر يعني أفضل نكون عم نضبه لحتى نحبس هول المي والزيوت اللي حطيناهن، يا أما أكون عم بربطه ربطة كعكة مثلا وإرجع غط بشابو بني أو شابو. مهم أنه يعني نرطب ونغطي لأنه إذا رجعت تعرضته للشمس رح يرجع ينشف رح يرجع يمتص هالأشعة والماء.
2: هلأ إلي مسيح آيات علينا أنه خلص الوقت مع أنه بعد عنا كتير نصايح للنساء بفصل الصيف. بدنا نشكر كتير نينا على كل المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياهن. بنتمنى لك هيك صيف حلو لإليك وللمستمعين. طبعا نبسطوا بالشمس نبسطوا بالبحر نبسطوا بالظهرات والمجيد بس انتبهوا لصحة تكون صحة بشرتكم. إلي مسيحي شكرا على الإخراج الإذاعي. كانت معكم نور الميكروفون ريم حرب شويح. ملتقانا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت بموضوع دايما لإلك. Women Talks
1: مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.
9: إجيت الصيفي

عامة لمجلس التعاون الخليجي من موقف داعم للبنان وشعبه في مواجهة التحديات الراهنة، والذي يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان بدول المجلس. وثمن الرئيس عون تأكيد دول مجلس التعاون على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وحرصها على دعم مسار الإصلاحات وتعزيز مؤسسات الدولة بما يلبي تطلع تعطي اللبنانيين إلى دولة قوية وقادرة وعادلة. وأعرب عون عن تقديره لدعوة دول المجلس الخليجي إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية انسجاما مع الدستور والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات التي صدرت عن الحكومة في هذا الصدد. وأعرب الرئيس عون عن بالغ الامتنان لاستعداد دول الخليج العربي لمواصلة دعم لبنان إنسانيا وتنمويا بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني، مؤكدا أن لبنان سيبقى حريصا على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة. قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ووية إن نعيم قاسم يواصل الشعارات بينما الحقيقة موجودة على أرض الواقع. واليوم قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: قواتنا ستبقى في لبنان وسوريا وغزة من دون حد زمني، ومستعدون لمهاجمة إيران إذا تعرضنا لهجوم بسبب عملياتنا في لبنان. توفي اليوم الوزير السابق بهيج طبارة عن عمر يناهز 97 عاما، يصلى على جثمانه بعد صلاة عصر اليوم في مسجد البسطة تحت ويوارى في الثرى في جبانة الباشورة. شغل طبارة مناصب وزارية عدة، حيث تولى منصب وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة التي شكلت في نيسان 73 برئاسة أمين الحافظ، كما شغل منصب وزير العدل في 3 حكومات متعاقبة برئاسة رفيق الحريري، وعين لاحقا وزير دولة بين 26 تشرين الأول 2000 و17 نيسان 2003، قبل أن يعود وزيرا للعدل بين 17 نيسان 2003 و26 تشرين الأول 2004 برئاسة رفيق الحريري. أخيرا أعلنت الخارجية الإيرانية أن عبور السفن بمسارات موازية في مضيق هرمز قد يعرضها للخطر. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. نصيحة صادقة للإخوان المهتاجين الذين يخلطون بين الانتصار والانكسار، بين الانتشار والانحسار، بين الغرباء وأهل الدار، بين الصعود والانحدار، وبين التماسك والانشطار. هدوا البال، عقول اللبنانيين وقلوبهم وأعصابهم لا تتحمل هذا الكم الهائل من الانتصارات المدوية وقد أدخمتهم، ولا يعرفون حتى الآن كيف يهضمونها. بالله عليكم رأفة بهم وبالبيئة النظيفة، الانتصارات تشرشر على الطرقات واليافطات والشاشات وفي المجالس والخطابات والعرضات، روق شوي زايد خي ناقص. ولكن وفي انتظار أن تستقروا هدوءا وتعقلا، لم يتغير شيء في الجنوب حتى الساعة، وجل ما نسمع هو عن مرحلة تجريبية ومناطق تجريبية وخطوات تجريبية، مع أنه اللي بيجرب المجرب بيكون عقله مخرب. فلا أنتم يا أهل الممانعة مستعدون كما يبدو للتسليم بالأمر الواقع على مرارته وقسوته عليكم.

0: وعلى بيئتكم، ولا إسرائيل مستعدة للخروج من المولد بلا حمص، لا سيما وأنها تعتبر أنها تخوض آخر حروبها. لذلك نحن أهل السيادة وعشاق الحرية وأنصار التنوع، لا نريد سوى الدولة مظلة وملاذا ومرجعا، دولة جميع اللبنانيين، لا دولتنا حصرا، وبالطبع لا دولتكم كامتداد للدويلة. نأوا واختاروا قبل أن تفاجئونا بانتصار جديد ما بعد العتش إيف وتلت علي الطاهر. فصل ثاني. أيها المستغربون، رد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على رسالة سمير جعجع، بل سرعة الرد عليها، في عواصم القرار يعرفون سمير جعجع جيدا، يعرفون مواقفه وتاريخه ونضاله وصموده في الاعتقال، يعرفون تمسكه بالدولة وسيادتها وبالحق والعدالة والحرية والديمقراطية والتعددية، ويعرفون أنه القائد الأبرز في الصف السيادي الوطني العريض، وأنه رئيس أكبر تكتل نيابي وأكبر حزب مسيحي، وهو الذي لم يوفر في انتقاده العلني بعض جوانب أداء الرئيس ترامب، وهو الذي قال في 12 آب 2020 لا صريحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتصل به مطولا ليقنعه عبثا بعيدا في جار المرفأ بتشكيل حكومة وفق صيغة معينة، فرفض رئيس القوات منطقة التسويات التقليدية. سمير جعجع الذي فضل السجن على الخضوع أو الهروب، والذي لم يتزحزح قيد أنملة عن قناعاته سواء خلف جدران المعتقل أو بعيد محاولة اغتياله في 4 نيسان 2012، والذي كان أول من دعا إلى استقالة الحكومة قبيل اندلاع ثورة 19 تشرين، وأول من دعا إلى تطبيق القرار 1701 لتخفيف المزيد من الكوارث بين حرب إسناد وأخرى. هذا الرجل لا ينتظر شهادة من أحد، ولا إفادة حسن سلوك من أحد، ولا براءة ذمة من أحد. قال عنه نبيه بري في 2 شباط 2016 ردا على مواقف القوات من تعطيل الانتخابات الرئاسية، إن سمير جعجع يجلس فوق في معراب ويتسلى بنا. ورد عليه جعجع: معاذ الله أن أتسلى بكم، جل ما في الأمر أنني أتسلى معكم. اليوم ولا زمن التسلية يا دولة الرئيس، الكرة في ملعبكم ومن تمثلون، إنه زمن الجد، وأنت تعرف القصة أبا عن جد، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عم تاكلوا بكمية معتدلة بس الدهون وخاصة بمنطقة البطن عم بتزيد. أوقات السبب ما بيكون بس الأكل، أوقات السبب الكورتيزول. رح نحكي عن هرمون التوتر أو الكورتيزول وكيف ممكن يأثر على الوزن. الكورتيزول هو هرمون طبيعي بيفرزه الجسم وقت التوتر، يعني وقت الضغط النفسي، قلة النوم، الإرهاق أو حتى الدايت القاسي جدا. المشكلة بتصير لما يضل مرتفع لفترة طويلة، وهون الجسم بيفوت بحالة ستريس مستمرة وبيصير يميل أكثر لتخزين الدهون. وكمان الكورتيزول ممكن يزيد الشهية، يرفع الرغبة على السكر والنشويات، يأثر على النوم، وقلة النوم بدورة كمان بتزيد الجوع. يعني دايرة بتلف ببعضها. وكمان لازم نعرف التمرين بشكل مبالغ وقلة الأكل لفترة طويلة أوقات بيرفع التوتر بالجسم بدل ما يساعده. طيب كيف نخفف تأثير الكورتيزول؟ أول شيء النوم، لأنه النوم من أهم الأشياء لتنظيم الهرمونات والشهية. ثاني شيء ما يكون الدايت قاسي بشكل مبالغ فيه. وثالث نقطة الحركة المنتظمة، المشي والتنفس العميق. وبالآخر مش كل زيادة وزن سببها الكورتيزول، بس إذا التوتر صار أسلوب حياة الجسم رح يترجم هيدا الشيء بطريقة أو بأخرى.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,281,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,300,000 ليرة، مازوت 1,900,000 ليرة، والغاز 1,174,000 ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

حوار حر من قلعة الشقيف إلى مضيق هرمز، تفاوض مفخخ أم هدنة استنزاف؟ التركيبة اللبنانية على المحك بين دولة سوية ودويلة مكابرة. رئيس الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد ضيف حوار حر الجمعة 1 ظهراً مع جمانة زغيب مراد.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر. إذا كانت المفاوضات هي البديل الوحيد المتاح للحرب والعنف، فهل فينا نقول إنه الحرب ممكن ترجع تكون البديل في حال فشل المفاوضات أو تعثرها، خصوصاً إنه المعطيات بتشير إلى إنه ما في حلول سريعة، إنما محاولات تجريبية، بوقت حزب الله بعده عم بيصر على رفض تسليم سلاحه، بينما الأنظار ما زالت موجهة صوب التفاوض الأمريكي الإيراني واللي بدوره مرتبط بمرحلة تجريبية لحوالي 60 يوم بانتظار حصول اتفاق نهائي. ومين بيعرف إذا الشيطان رح يكمن مرة أخرى بالتفاصيل؟ بس كل هالشي ما بيمنع إنه نسأل، هل نحن على أعتاب لبنان جديد مش بالشعار إنما بالواقع؟ خصوصاً إنه التركيبة الحالية للنظام أثبتت عجزة عن تأمين الاستقرار والأمان بشكل دايم. بيسرنا اليوم إنه نستضيف رئيس الحزب السرياني العالمي الأستاذ إبراهيم مراد. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم بلبنان الحر.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: رح نبدأ من البروموسيون، سألنا في جملة، هل نحن اليوم قدام تفاوض مفخخ أم هدنة استنزاف؟ شو رأيك؟
1: لا طبعا تفاوض مفخخ، لأنه إذا عم نشوف نتيجة المفاوضات اللي عم بتصير وخاصة من الطرف اللبناني، يعني رجعنا نسفنا كل الإصرار على تسليم السلاح، وأنه اعتبرنا حزب الله هو منظمة خارجة عن الشرعية القانونية، بينما نحن كحزب وسيادين نعتبره منظمة إرهابية من زمان. فاليوم المسايرة اللي عم بتصير والإصرار على انسحاب إسرائيلي أولا وبعدين أعمار وإعادة النازحين والمهجرين وإعادة أعمار، ومنشوف شأن داخلي موضوع حزب الله، هذا الشيء اللي هو مفخخ المفاوضات، لأنه قلناها سابقا ومنقولك اليوم، مستحيل اليوم إسرائيل من بعد كل اللي صار ومن بعد الاتفاقيات القديمة والهدن اللي انعطت والفرصة للدولة اللبنانية لتثبت جدارتها أنه فعلا بدها دولة وفعلا بدها سيادة وتبلش تلمها سلاح، الدولة ما عملت شيء. إسرائيل بدعم من المجتمع الدولي كفت، واليوم إسرائيل، بس نقولها بصراحة لأنه ما منحب نغش اللبنانيين، طالما حزب الله سلاحه بعضه معه، طالما الدولة اللبنانية ما عندها جدية بسحب هيدا السلاح، طالما إسرائيل ما رح تنسحب، لأنه إسرائيل أنا بقولها دايما ويمكن تتاخد علي، بس نحن عم نحكي المنطق، دولة بتحترم حماية شعبها، بتحترم أمن شعبها، ما رح تقبل أنه تعمل اتفاقيات هشة ترجع تخلي ميليشيا حزب الله الإرهابية ترجع توصل على حدود المستوطنات وترجع تهدد بدنا نكب اليهود بالبحر، بدنا نلغي إسرائيل، بدنا نحرر القدس، وكل هالخزعبلات الكاذبة اللي صار لهم 20 و30 سنة بينفخوا فيها بمجتمعهم وبالمجتمع الشرق أوسطي.
0: على كل حال المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو بيقول أنه ننسحب حين نطمئن،
1: صح،
0: ونضرب حين نرى تهديدا، يعني حتى لو وصلنا للاتفاق هن دايما معهم حق أنه يرجعوا يضربوا.
1: لا قلك ليش، هن بيوقفوا يضربوا وبينسحبوا من لبنان لما الدولة اللبنانية بتستفاد من هالدعم الدولي اللي أخدته وبتطبق خطاب القسم اللي نوعدوا فيه كل اللبنانيين والبيان الوزاري اللي كان واضح. هلا منجي منشوف نحن إذا بتكون ضلكم تسيروا وتساوموا على سيادة لبنان، نحن رايحين على مطرح أبشع بكتير من اللي صار. وأنا بقولها بكل مقابلة لألي ومن 7-8 أيام وعشرة أيام قلت لهم يشكروا ربهم ويعملوا تمثيل بيئة حزب الله لترامب اللي مسك إيد نتنياهو وما خليه يكمل، لأنه التكميلة كانت حتكون كتير قاسية وحتنهي كل الوضع. دخل الدول محبة للبنان أمريكا بالاتفاق اللي عم تعمله مع إيران، خلافا لبعض السياسيين والمحللين للأسف أمريكا باعتنا وأمريكا اشترتنا. أول شيء نحن هل نحن قابلين للبيع ولا للشراية؟ هيدي بيرجع لنا لقلنا. تاني شيء أمريكا عم تستعمل كانت ضغط على إيران، لأنه إيران هي اللي بتعطي إذا بدك فتوى شرعية دي دينية لحزب الله. يعني حزب الله ما بيتحرك داخليا، ولا الشيخ نعيم قاسم المعطر ما بعرف وين مخبى
0: انه
1: هو بيدير، واليوم اللي عم بيدير المعارك بجنوبه بعلي الطاهر وبالخنادق كلهم ضباط حرس ثوري ايراني، وقلناها من السابق مش هلا انه اكتشفنا البارود. فاليوم هذا اللي عم ينعمل، عم تحاول امريكا تضغط على ايران لحتى تلجم حزب الله ويفوت بتسليم سلاحه. هيدي اذا ايران مقتنعة، بس انا دايما بقول وقلت امبارح ايران اشتر منها بالمساومة واستفادة الفرص ما في. حتى طلبت من رفاقنا بالادارة الامريكية وبفريق ترامب انه عرفوه اكتر، مع احترامنا لقلو مش عم نقلل من شأنه، عن طبيعة الفكر الايراني من ايام الفرس لليوم، كيف بيشتغلوا كيف بيفكروا. ما يفكر رئيس ترامب اليوم مع كل الزكا اللي عمله، انهيار اقتصادي، سيطر على مضيق هرمز، منع ياخدوا ضرائب على البواخر، فكفكت أزرعها بالمنطقة ولجمة وأعطاها هيك إذا بدك شيء من الدعم الاقتصادي بالسياسي الجديد للمنطقة اللي تم الاتفاق عليها. بس ولكن ما حدا يفكر إنه هي بهالسهولة رح تتخلى عن حزب الله، وما حدا يفكر بهالسهولة من الدولة اللبنانية، من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة لمجلس النواب، كنواب عم بحكي مش كرئيس لأنه هو الناطق الرسمي باسمهم، إنه حزب الله هيك بالحسنة وبالمسايرة رح يسلم سلاحه ورح يفوت طوعا بالدولة اللبنانية. لا، خلينا نشوف كل يوم شو عم يطلع بيحكي نعيم قاسم. اليوم كان عنده تصريح كتير قاسي اللهجة قبل تجاه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، عم بيخونوا الدولة اللبنانية، ليش عم تتفاوض برعاية أمريكية مع إسرائيل؟ هني بحق لهم يقعدوا مع الشيطان الأكبر عبر إيران، وهني بدهم يرهنوا كل مشروع المفاوضات بإيد إيران. فهذا الشيء مش مقبول، لا الأمريكان قبلينه ولا نحن كسياديين قبلينه، ولا بظن الدولة اللبنانية ممثلة برئيس جمهورية ورئيس الحكومة وبالسيادين انه رح تقبله. فمن الافضل والخلاص للدولة اللبنانية اذا فعلا الرئيس جوزيف عون بده يدخل اسمه بالتاريخ وبده يصير ينذكر مثل ما كان ينذكر رئيس بشير جميل، بده يضرب ايده على الطاولة بده يقول كفى وانا سابع باول معركة. معلش البعض بياخد علي، بس اذا بدنا نبني وطن اللي بيخون لازم يتحاسب. انا بوقت اسناد غزة قلت على الدولة اللبنانية تصدر اوامر اعتقال بنعيم قاسم وقيادة حزب الله وتحاكمهم بتهمة الخيانة العظمى وصولا الى الاعدام. هيك منكون عم نعلم انه اللي بيخون بلده وبيرهنه لدولة خارجية وبيستجلب الحرب والدمار والقتل والتهجير هيدا مصيره. بس للأسف في تعاطف من داخل الدولة العميقة مع حزب الله، مش خوف ولا أي شيء، تعاطف سبحان الله غريب الشكل،
0: لأنه الدولة العميقة إلى سنين يعني مش بهيدي السهولة رح يقدروا يفككوها
1: البعثي ومن بعضها بحزب الله. فمنشان هيك كمان دايما منطالب بتطهير إدارات الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية والقضائية من أتباع هيدي الميليشيا اللي مسيطرين أخطبوطيا على الدولة العميقة.
0: بس هيدا بده وقت كمان أستاذ إبراهيم،
1: بده
0: يعني
1: إرادة،
0: يعني مش بين ليلة وضحاها،
1: بده إرادة يا سيد جمانة. المشكلة إنه نحن دولتنا مسلوبة الإرادة، إرادتها بعدها مرتهنة لميليشيا حزب الله والمحور الإيراني للأسف. عم نقولها بحرقة قلب، من بعد هالدمار ومن بعد هالقتل والتهجير ومن بعد هالدعم الدولي اللي كلنا سوا تلقفناه انه دول مشتركة لبنان، جاي عم تقلنا انا بدي رجعكم سويسرا الشرق، انا بدي قاعدكم على الطاولة راس براس تكونوا انتو اسياد نفسكم. لا، نحنا صوري بعتذر هلأ بالبعض بيخد علي، ساعة بدنا نلحق الاصدقاء العرب، ساعة بدنا نلحق ايران، ساعة ما بعرف مين. نحن دولة بحد ذاتها، ما عليه، مع احترامي للدول العربية اللي هن ساندوا لبنان اقتصاديا وبيحبوا لبنان، ونحن كمان
0: هن عم بيدعمونا،
1: نحن كمان
0: دعمنا، يكون عم نلحقهم.
1: ايه، نحن كمان ساهمنا ببناء بلدانهم واللبناني عبقري وين ما يروح، معلش يعني كان في مصالح مشتركة. فبس انا ما بيجي اليوم برهم مصير بلدي لاي حدا. انا طالما رئيس اعظم دولة بالعالم اجا قال للدولة اللبنانية طاعوا عدوا راس براس مع نتنياهو وغيره، لا نتنياهو رح يأكلنا ولا نحن رح نأكله. وهذا الحديث وجهته للرئيس جوزيف عون، انقذ بلدك، ادخل بالتاريخ ونقول بلدك يطلع بالصف الأول بترين الشرق الأوسط الجديد اللي إذا بقينا هيك نتغنج ونستمهر رح يفوتنا ورح نصير مثل قندهار للأسف. وأنا عم بحكي كلام ست جمان عليك. أنا ولا مرة بمقابلاتي وتصريحاتي قلت شيء إلا ما صار، مش لأنه أنا أزكى من غيري أو أنه أنا بضرب مندل. نحن جماعة بنشتغل مع المجتمع الدولي، نحن جماعة بمكافحة الإرهاب الدولي، نحن جماعة بصلب اللوبي اللبناني الأمريكي والإدارة الأمريكية عنا شغل، نتحاور بنعطي أفكار، ومشان هيك منقول الأمور لوين رايحة. للأسف أنا عم بقول وعم بشر اللبنانية وخاصة الدولة، ما تفكروا حدا رح يسأل عنا إذا بقيتوا هيك تعاندوا وبقيتوا تحطوا شروط تعجيزية. لا انسحاب إسرائيلي من خط الأصفر وما وراء الخط الأصفر قبل سحب سلاح حزب الله نهائيا. اللي عم بفكر يتزاكى أنه منبعده من شمال الليطاني ومن جنوب الليطاني ومنتركه بالداخل وبعدين مندرس، بدي أقول لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس، أول شيء رح يعملوا حزب الله رح ينقلب عليكم. هو قالكم من 10 أيام كان عم بيطالب بتغيير الحكومة بالانقلاب عليها، وخون رئيس الجمهورية واعتبروا عميل إسرائيلي صهيوني ولبسوا بدلة الجيش الإسرائيلي. هيدا مصيركم رح يكون. ونحن أنا بأكد ما عم بحكي عني كحزب اتحاد سرياني فرع لبنان، نحن يمكن عددنا أو قوتنا أقل بكتير من غيرنا، بس صلابتنا وإرادتنا
0: صوتكم عالي بس
1: هو جوهر نضالنا. ما رح نرضى. وهلأ نحن كنا من 2013 عم نحكي بالفيدرالية لأنه كنا عنا قراءة لوين رايحين، لحقونا كتار، كنا
0: أول حزب
1: من بعد الطائف بيعنون بال 2013. فساعتها إذا صار هيك حتى الفيدرالية ما بقى تفيد، بدنا نروح لمطرح تاني لأنه مش مقبول نحن نضل تحت سيطرة نظام. وأنا بقول دايما عنا أزمة نظام مش حكم. هذا النظام عم بيفتك بشعبه، هذا النظام عم بيلغي كرامة وحرية وسيادة شعبه لأجل الآخرين.
0: مفاوضات واشنطن على أساس 3 أيام وبيطلع أعلان نوايا، صار فيه خلافات يبدو، واليوم مددوا ليوم رابع، ويقال أنه البايلوت زونز هن الطبق الرئيسي لسوء التفاهم يلي صاير. إسرائيل تهدد دايما. طيب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، في البعض عم بيقولوا أنه أمريكا باعت لبنان، والبعض عم بيقولوا لا، البند يلي بيقول إيران تلتزم بوحدة أراضي لبنان وسيادته، معناتها هي ما رح بقى تكون هالقد تتدخل بلبنان. طيب أي رأي نحن بدنا نصدق؟
1: ست جوانا قلت أنا كمان بأول ما صارت المفاوضات وقالوا توقيع اتفاق، قلت لهم واهم اللي بيفكر انه نبعنا وانه ايران رح ترجع تسيطر ورح ترجع اذا بدك تغذي اجنحتها السرطانية بلبنان وبالمنطقة.
0: لكن ليه حطوها بالاتفاق؟ ليه شركوها بهذا الاتفاق؟
1: شركوها بالاتفاق لانه هي الداعم، هي الممول، هي المسلح، هي اذا بدك الراعي الديني استراتيجي لحزب الله والازرع. يعني اليوم حزب الله ما بيقدر يتصرف برصاصة إذا ما اجته فتوى من إيران، لأنه تبعية عمياء استراتيجية سياسية دينية عقائدية، وهيدا الخطر. وأنا دايما بحكي أنه الفكر والعقيدة اللي بيد حزب الله واللي زارعه بمدارس المهدي وبالبيئة هو أخطر من السلاح الكلاشن والمدفع والصاروخ تاخديه، بس العقيدة والفكر العقائدي من الصعب، بدك سنين لترجع
0: جيل جديد.
1: فلا أمريكا ما بعتنا، وأنا بأكد لك والأيام رح تثبت هيدا الشيء. أمريكا أجبرت إيران إذا بدك تمضي على أنه عدم تمويل، عدم تسليح، وعدم أعطاء فرصة مرة تانية لحزب الله يضل متفرعن ويضل يفتك بلبنان وبالمنطقة فساد وقتل وتهجير وكابتاجون وغيره وغيراته.
0: يعني جاي دي فانس كان
1: واضح
0: وصريح وما عم بغش
1: 100%، وما عم يحكي تطمينات للمسيحيين. نعم. لأنه للأسف بعض المسيحيين ومن فريقنا السيادة بلشوا يولولوا، يعني وبعتنا أمريكا وتخلت عنا ودايما سياسة أمريكا هيك. لا يعني نحن دايما، وأنا بدي معلش بدك تعذريني، نحن المسيحية دايما اللي صنعنا هذا البلد واللي ارتضينا انه يكون لكل الأحرار ولكل طالبي الحرية بهذا الشرق. آخر شيء صرنا نقبل ونسكت لحسن نصر الله ولقيادات الميليشيا الإرهابية أنه نحن جينا مع الصليبيين، وأنه كسروان وجبال هي للشيعة، وأنه هني عملوا هيدا البلد. وبيطلعوا لي هلأ مؤرخين ما بعرف من وين شارين شهاداتهم، يمكن ببلش يفصل لك العيال والمسيحية والمارونية تحديدا أنه كلها جاية من سوريا وما بعرف وين. لا يا عيني معلش بعتذر عن تعبير فشرته على رقبتكم، جدودنا والموارنة اللي بدوا السريان الموارنة هن اللي بدوا اللي بنوا هيدا البلد، هن اللي ارتضوا يكون للأحرار بهيدا البلد، بتكون تروقوا علينا. فمش دايما نحن بدنا نهربت، ومش دايما نحن خيفانين، وستين عمره ما يكون بلد إذا بده يكون على حساب المسيحية. وأنا دايما بقولها لأنه المسيحي هو جوهر وجود وبقاء هيدا البلد، وإلا معلش جمهورية جبل لبنان موجودة، تاريخها موجود، فينا نرجع لها والبقايا يصطفلوا إذا بدها تكون هيك دايما على حسابنا. سوري بعتذر منك. بالخمسة وسبعين عملوا نقد يمكن البعض واعترف خطأه، تآمروا علينا كلهم على المسيحية، مع عبد الناصر، مع ياسر عرفات، مع حافظ الأسد وبشار الأسد، ومع حسن نصر الله وإيران. نحن الوحيدين اللي دايما كمسيحيين عم نرد كرامة كل اللبنانيين بثباتنا بمواجهتنا لكل الاحتلالات الخارجية والداخلية. فيسمحوا لنا، يسمحوا لنا. واللي قالوا هو عم بيعطي تطمينات انه رسخوا بإيمانكم، رديت أنا قلت له راسخين بإيماننا
0: كمان.
1: ولا مرة
0: دكتور جعجع راسله ورجع رد عليه،
1: وهذا أكبر إثبات أنه في أصدقاء لنا بأمريكا بيحبوا لبنان، بيعرفوا المسيحي هو صلة الوصل بين الشرق والغرب، ولبنان هو قاعدة الحرية بهذا الشرق، والمسيحي هو عمود الفقري.
0: يعني هيدي الرؤية الأمريكية للمرحلة المقبلة بلبنان وبالمنطقة
1: 100% من... ست جمانة. بس نحن كمان معلش، نحن كأحزاب مسيحية سيادية حطينا دم ونضال وشهداء دفاعا عن هالبلد وحريته وسيادته. مش دايما بدنا ننطر ينعملنا كل شيء ونحن قاعدين بس بالشعارات. بمطرح بدك تعملي عملية جراحية وتنزلي على الأرض وتفرضي وجودك، مش عم نقول نواجه ونعمل حرب أهلية. اليوم اللي عم بيقلك شو بدنا حرب أهلية، ما بدنا حرب أهلية. اليوم 90% من المسيحيين، 90% من السنة، 80% من الدروز، وفي عندك 30-40% من الشيعة هني معك. انت ما عم تواجهي حزب الله لما عم تواجهيه، وبتضغطي على الدولة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني ينزل يواجه ويشلح سلاحه، وما عم تعملي حرب أهلية. انت كمكونات لهذا البلد مصرة انك تعيشي بحرية وسلام، واذا بدنا نضل محافظين على عيش المشترك ونغني حب وغرام، بدنا نواجه بمطرح ونقول للمجتمع الدولي نحن شعب حي. اكيد مثل ما انت عم تحط تضحيات ومثل ما انت عم تحط دم بمطرح، نحن كمان لنحرر بلدنا ولنرد سيادته مفروض ندفع ضريبة كمان، ما نضل قاعدين مكتفين وناطرين الغرب، واخر شي نقول باعونا او اشتروا فينا او نحن راضين على هذا البند ومش راضين. هيدي هي بكل واقعية.
0: كلام نعيم قاسم من شي ساعتين كان عم بيقول انه المقاومة مستمرة ورح نبقى مع ايران، ونفس الخطاب يعني ما تغير ابدا.
1: برجع بقلك لانه هيدي العنجهية الكذابة اللي عم بيتعنجهوا فيها اذا بدك، بعض مصرين من بعد 11 ألف قتيل من حزب الله، مش 4000، ما عدا اللي من الحرس الثوري معلوماتنا أكيدة، ومن البنتاغون الأمريكي كمان مشان المشاهدين والمستمعين يعرفوا شو عم نحكي. 11 ألف، عندك 1.5 مليون مهجر، نصهم نايم بالطرقات، نصهم بالمدارس، نصهم متروكين ما بقى عم ينعطيهم مساعدات. عندك 85 ضايعة بالجنوب بسبب هالميليشيا الإرهابية وعنجهيتها ومشروعها، فرغتها، دمرت حق إسرائيل الدافع عن شعبها مثل ما حق أي دولة تانية. مثل ما اليوم عم يتهموا أنه الشرع عم بيحشد وعم بيفوت، هو بالأساس عم بيعمل إذا بدك إعادة تموضع عسكري على الحدود، لأنه عندهم معلومات، وكمان هيدي معلومات خارجية عم بحكيك إياها، أنه ممكن يصير في تحركات وتحشر بالحدود السورية حتى يحرفوا الأنظار عن اللي عم بيصير بالمفاوضات وبالجنوب، يرجعوا يخربطوا كل الأمور. نعيم قاسم مكانه السجن والمحاكمة والإعدام إذا في دولة بتحترم حالها. ميليشيا إرهابية فتكت بلبنان وفتكت بالطائفة الشيعية قبل ما تفتك بباقي المكونات، أنا دايما بدعي ما تبقى من أبناء الطائفة الشيعية يلقطوا أولادهم بدينيهم ويقولولهم قعدوا، الصرخة بلشت تطلع، اللي ماتوا أولادهم بسوريا دفاعا عن إيران وعن الأسد اليوم عم بيعضعضوا أصابيعهم الندامة، الناس اللي نايمة على الطرقات وقتلت أولادها وما عم تقدر تشيل جتت أولادها من تحت الركام كمان عم تعيد النظر بس، ولكن اليوم نعيم قاسم عم بيرجع بيعلي المعنويات ضد الدولة اللبنانية تقول لهم نحن بعضنا مسيطرين وخليكم سابتين بالولاء والدفاع عن حزب الله لحتى نجيب لكم المن والسلوى بعد فترة. أنا بأكد لهم لا في من ولا في سلوى ولا في انتصارات، انتصارات وهمية، إيران خسرت وما ربحت، ربحت شغلي واحدة بس أنه الرئيس ترامب ما كفى بتغيير النظام لأنه بده ناس فضل يتعاطى مع ناس من بقايا النظام هني أقل تطرفا من غيرهم بس، ولكن الحرس الثوري اليوم منو راضي اللي عم بيصير، عم نشوف مشايخ معممين سياد عم يطلعوا بيقولوا صرنا مقاطعة أمريكية وعم بيحكوا الواقع، لأنه بعتذر من هالتعبير ترامب بالسياسة اللي عملها اللي ما بتعجب كتير، هو بيتعاطى تجارة بيشتغل سياسة مثل التجارة بينما الآخرين عسكر وضربات قاضية، زلطهم من تيابهم شلحهم تيابهم ومضاهم على استسلام، عم بفاخروا انه هن انتصروا، ما بقى قادرين لا يدعموا ازرع ولا بقى قادرين اذا بدك تعنجهوا. شفنا مبارح شو صار لما انضربوا على بواخر في تحقيقات هلأ وعم يشاف انه شو لازم ينعمل، وممكن باي ثانية تتخربط المفاوضات لانه رئيس ترامب صار واعي، ودايما لما نقلهم العصا او الجزر مبارح وقلت مبارح هو عم بيوصلهم لنتيجة انه اي خربطة بتصير تراجع عن الاتفاقية رح نرجع ورح نفلت عليكم نتنياهو، ربطناه بلبنان وبإيران رح نرجع نفلت له إيده، يعني
0: كل الاحتمالات واردة بهالستين يوم من المفاوضات.
1: أنا معلوماتي اللي عم بيصير إذا ما صار في استسلام تام ومشوا بالخارطة الأمريكية على الآخر بهالستين يوم رح يصير في تغيرات كتيرة ورح نرجع لحرب ضروس أشرس من اللي مرقت.
0: طيب كلام رئيس ترامب عن تدخل سوريا بلبنان ودعوته للشرع، هل هي زلت لسان ولا
1: لا؟ اكيد ما زلت لسان من رئيس اكبر دولة بالعالم
0: والشرع عم بيقول انه لا نحن ما رح نتدخل.
1: لا انا باكد لك انه الشرع هو صار ضمن التحالف الدول لمكافحة الارهاب مضي عليها، كنا نحن قبل نحن ورفاقنا بسوريا كقوات سوريا الديمقراطية كانت، هلأ اليوم الدولة السورية فمجبور رئيس الشارع مطرح ما بينطلب منه يتدخل بده يتدخل، بس أنا برجع بأكد لك أنه إسرائيل بتكليف دولي قامت بالواجب وزيادة هني وقفوا ورجعوا وقال لك إننا خلصنا من 20 يوم. موضوع طرح موضوع الشارع ليقلهم أنه إذا بقى للدولة اللبنانية خاصة، وهذه رسالة للدولة اللبنانية أكثر من حزب الله، إذا بكون ضلوا تدوروا الزوايا وتساوموا وتغنجوا وتدللوا حزب الله وما تاخدوا مواقف صريحة وبتكون ضلكم أنه شي ما بدنا نتصور مع الوفد الإسرائيلي شي ما بعرف هالحجج التافهة، يعني أن واحد بلده مدمر وجايين دول عم بيساهموا معك ومع اللي في خلاف بينك وبينه، مش خلاف معك هو منظمة إرهابية هي اللي عملت الحرب والخلاف، أنت جاي عم تمسح وراها، فأقله يكون عندك شوي القدرة والبرستيج انه لا خيي ما فيها شيء ما عم بتفاوض انا وياهم شو بقيت على الصورة، يعني هون ببين قديش نحنا جديين او عدم جديين. فهي رسالة للدولة اللبنانية انه اذا مش معجبكم اسرائيل تكمل وعندكم اعتراضات الشرع بفوت على نظيف. على نظيف شو يعني على نظيف؟ يعني هالميليشيات اللي ما مين عليها الشرع وهي بتدور بفلك دول عديدة ومنها تركيا ومش عارف كيف بده يخلص منهم الشرع بسوريا ليقدر يبني دولة، اذا في امل ينبنى دولة نفلتهم وهني بينطفوا عن ضيف، يعني شو بينطفوا عن ضيف يعني ما بيخلوا مين مخبر، وعم بيعطي إذا بدك رسالة للبيئة نقوا واختاروا، في أفي خايل إسرائيلي بيطلع بيقلكم يا جماعة بعده 500 متر أو أخلوا لأنه بدنا نضرب
0: بأنزر،
1: تسمعوا كلمته وبتنزلوا. هيدا اللي جاي من عند الشارع اللي مسمى جيش سوري هو منه جيش سوري ما بأنزر، هذا إيده والذبح. طبعا مش معناتها نحن كسيادين وأحزاب سيادية إنه راضيين أو منرضى يصير، بس اليوم على الدولة اللبنانية تنقي وتختار، قادرة تتفاهم مع إسرائيل وما تحط شروط تعجيزية لأنه الجماعة ملوعين مستوطناتهم عدة مرات استهدفت، وبالفترة اللي كانوا عاملين وقف إطلاق نار بيقولوا لك ليش إسرائيل ما التزمت وكانت عم تضرب؟ ما بلسان نعيم قاسم وقياداته نحن عم نرجع نستعيد قوتنا، نحن عم نرجع من عيد تأسيس وتهيئة منظومتنا العسكرية، ونحن ونحن ونحن، وخونوا العالم وقالوا لنا يا لبنانية من كل المكونات انطروا تنخلص من إسرائيل، جايين ندعوسكم ونحكيكم بالجزمة الإيرانية. فمعلش ياخدوا هالأمور بعين الاعتبار، وخلي اللي بده يحرر بلده مثل ما عم بقول، واللي بده يدخل بالتاريخ، واللي بده يتلي بيان قسم لازم ينفذه، وإلا من الأساس ما كان لازم يقعد فيه اللبنانيين. وعلى الحكومة اللي تراجعت كمان اليوم وبلش طالب بانسحاب إسرائيلي وعودة اللاجئين وإعادة أمار وبعدين شأن داخلي، مع المجتمع الدولي ما في مزح ومع إسرائيل ما في مزح، قد ما يضغط نتنياهو قد ما تضغط الإدارة الأمريكية على نتنياهو، بالنهاية في فريق كتير كبير بالكونغرس، في فريق كتير بالإدارة الأمريكية يؤيد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وعدم استهداف شعبها دايما، ما حتعود ترد على حدا وحتضرب، ومن بعض الضربة بعدين بيقعدوا
0: بيطاولوا. أستاذ إبراهيم، أخذ يمكن من أول بداية عهد رئيس الجمهورية البطء بتنفيذ خطاب القسم، ولكن بعد تقريبا سنة ونص الرئيس عون والحكومة والوزراء وأكيد السياديين يلي بيدعمون ماشيين بالخط الصحيح لاستعادة سيادة لبنان.
1: الخط يعني الصحيح،
0: نعم
1: الخط الصحيح لاستعادة لبنان
0: أكيد بدعم دولي،
1: ببلش بالإصرار على سحب السلاح أولا قبل أي انسحاب، لا إسرائيلي ولا غير إسرائيلي، لأنه اليوم برجع بأكد صارت بالسائبة بالألفين بالألفين وستة بالثلاثة وثمانين وبغيرها. على فكرة امبارح بس في حدا على بعتقد مع مارسيل غانم بكلام الناس قال لسعادة النائب غادة أيوب إنه القوات اللبنانية اللي جابت الاحتلال الإسرائيلي بالثمانية وثمانين مش نحنا، غلطان كتير، اللي جاب الاحتلال الإسرائيلي هو بوقتها المنظمات الفلسطينية اللي كانت عم تعمل اللي عمله حزب الله وما كانت ترتدع، ولأنه الدولة اللبنانية كانت غايبة وما ضربت بيد من حديد. فنحن اليوم منأكد، أنا بحكي عن لساني ما بدي ورط حدا بكلامي، أنا أرفض أي انسحاب لأنه هيدي فرصتنا الأخيرة قبل تشليح سلاح حزب الله. تأخر القسم، تنفيذ بيان القسم، وتأخر بيان الحكومة، بس ولكن ببعض المطارح عم تيجينا فرص عم نضيعها بتدوير الزوايا. عطاهم فرصة الرئيس، حاول يتحاور معهم بالحسنة، ما مشي الحال بالحسنة، جرب أنه ما بدنا ندخل الجيش بمعارك معهم، مع أنه شغلة الجيش أي مكونة أو أي ميليشيا مسلحة لأي طائفة أو أي مذهب انتمت لازم ينزل يضربها وما يسأل شو طائفتها وشو بيئتها، إلا إذا نحن ما عنا جيش وطني لبناني، إلا إذا عنا جيش مخروق كليا من حزب الله وهو مسيطر على مفاصله، وأنه هو بيقرر إذا بيواجه ولا ما بيواجه. والجيش اللبناني فيه يعمل خطوات كتير كانوا يكلفوا فيها، ما ضروري في التواجه، بيقطع المربعات، بيسكر المناطق، بيعزلها وبيفوت بلملم السلاح من المخازن، وبين لما بينكمش مثل ما قالوا الأمريكان وغيرهم، لما بينكمش كم مسؤول عسكري من حزب الله تعالى هون بك تدلنا على المخازن وبك تسلمنا إياهون. وبدي أرجع أكد أنه اليوم ليش الإسرائيلي ما عنده ثقة أنه يفوت الجيش اللبناني، مع احترامنا للجيش اللبناني اللي فيه ضباط وعناصر ولائهم لبناني 100%، بس ولكن في تجارب أنه اليوم لما نعطاكم فرصة وقف الضرب انه تفوتوا تستلموا الخنادق والتونالات المحفورة تحت لبنان كله سوا، تفجر نفق فجروه اصلا بجيش لبناني تما يسترجي بقى يفوت، وما عاد تكمل، وللأسف في ضباط شاركوا حطوا تحت العقوبات وفي غيرهم بعد ما اعلن عنهم رح ينعلن توقفت، نقلوا هالسلاح من الخنادق والمخازن على البيوت، وصار حزب الله يمنع الجيش اللبناني ينزل كتيبة النساء وما بعرف وين بوجه الجيش اللبناني تما يفتش البيوت. فهيدي كلها درس لا إسرائيل ولا المجتمع الدولي انه لا اخي ما رح ننسحب نحن من المناطق اللي هي بتحافظ على حدودنا قبل ما نشوف جدية والتزام من الدولة اللبنانية والجيش اللبناني على الأرض.
0: يعني هيدي فرصة يلي عم تحكي عنها قد لا تتكرر.
1: أكيد.
0: وإلا وين منوصل؟
1: وجينا كذا فرصة وما عاد مش الحال. آخر شيء رح يبقى الجنوب تحت السيطرة الإسرائيلية، رح يشيل المجتمع الدولي إيده منا، رح نتخانق نحن وحزب الله بالداخل، ورح نروح لمعارك داخلية وانحلال للدولة اللبنانية. هون ساعتها رح يفرط الكيان اللبناني، ولا بقى تفيد لا فدرالية ولا غير فدرالية، لأنه أصلا الدولة المركزية هي فشل وهي سبب كل هالمعارك من 43 لليوم والمآسي اللي نحن فيها. ساعتها الحل نروح على دول كل مكون يعمل دولته ويعيش فيها بسلام وأمان، ويعيش ثقافته ونظرته للحياة ومثل ما بده، ما بقى في حل غير هيك، لأنه الدول يأست منا سيد جمانة على فكرة يعني، وهني بيعرفوها كتير منيح، أنه الدول دايما بتجي لتدعمنا وتوقفنا على إجرينا، نحن عم نبين أنه ما بدنا.
0: بس طرح الفيدرالية بده توافق داخلي كمان،
1: يعني ما حزب الله عامل فيدرالية وكونفدرالية، ونحن لما انطرحناها ما ربطناها بسلاح حزب الله، لأنه اليوم المشكلة حزب الله، بس قبل ما كانت حزب الله، قبل كان ياسر عرفات وكان بشار الأسد وحافظ الأسد وقبل عبد الناصر، ما لأنه نحن
0: مكونات الوصاية الفلسطينية للسورية للإيرانية،
1: نحن مكونات إثنية وطائفية، كل حدا منا عنده ثقافته، هيدا غنى للبنان مش عيب. والفدرالية كانوا بدهم يصروا أنه هي تقسيم، لك يا جماعة كل دول العالم المحترمة حالة واللي فيها تنوع طائفي وإثني هي فدرالية، لحتى كل حدا يعيش ثقافته ويعيش حريته وما يتسبب بمقاسي للتاني. اليوم أنا برجع بأكد لك، ما لازم ننطر حزب الله يقرر عنا وشو بيرضى وشو ما بيرضى، وكأنه نحن مصرين أنه إذا ما بيرضى حزب الله يعني نحن مسلمين أمرنا وكل حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا لحزب الله. طب ما خلص بكفي بقى، بدك تفرض الأمور بمطرح من المطارح. ليش ابن عكار وطرابلس ما بده فدرالية؟ اللي موتينه الجوع عنده خيرات وعنده ثروات منا هينة، منه ميت من الجوع بسبب الدولة المركزية والفقر والفساد والفشل والإرهاب اللي بيصبغوه فيه من وراء الفقر. ليش ابن جنوب ما بيستفاد من الفيدرالية وابن البقاع وابن بيروت؟ بس اللي عامل الفيدرالية بابا وقانع العالم انه تقسيم، لانه بده كان يقيم ولاية الفقيه على انقاض الدولة اللبنانية، بده كل لبنان. هلأ ما بقى قادر، هلأ مجبر يقبل بالفيدرالية، ونحنا ما لازم كتير نصر إذا بيقبل أو ما بيقبل. هو في أربع مكونات هو جزء منهم، بس في ثلاثة غيره، نقعد منتحاور ومندعي الوطنيين اللبنانيين، في شيعة لبنانيين أحرار كتير صار وعم يطلع صوتهم بالرغم من القمع والقتل والخطف والتهديد، بس كمان ما نضل كبينهم على جنب مثل ما نعمل ب 14 أدار بالزمانات. كل ما بنجيب شخصية سياسية شيعية وطنية ضد حزب الله نحطها على الطاولة يفزوا، لا بدنا نلبن حزب الله وما بدنا نزعجه، بدنا رخي ما بيطلبنا حزب الله، فهموا يا جماعة ما بيطلبنا، ما إيش على لبنان ولا عيد لبنان. فاليوم نحنا مش كل شيء بخلص وطننا وبيخلص شعبنا، بدنا ننطر حزب الله نشوف شو بده.
0: حكينا كيف من الوصاية الفلسطينية مرورا بالسورية أو الاحتلال وصولا للإيرانية، إذا بقى نحكي عن أبناء القرى الحدودية وخصوصا المسيحيين، منذ اتفاق القاهرة بدأ الجنوب يفقد سيادة الدولة عليه من وراء كل هالاحتلالات، وهن دفعوا ثمن إيمانهم بالدولة ودفاعهم عن فكرة لبنان، وبعدهم لهلأ عم بيدفعوا. شو بتوجه لهم كلمة؟ وهن صمدوا حتى دفعوا أثمان بهيدي الحرب الأخيرة.
1: أول شيء أنا دايما بقول يبخروا تمهم قبل ما يحكوا عن مسيحية الجنوب، لأنه لولا صمود ونضال وتضحيات القرى المسيحية بجنوب ما في دولة لبنانية. الدولة اللبنانية تخلت بهداك الزمن وكلف الضباط منهم سعد حداد وبعضه أنطوان لحد بتكليف رسمي، الوثائق موجودة، يعني روحوا دبروا حالكم ودافعوا عن الدولة المش موجودة بالجنوب من الفتك والاحتلال الفلسطيني والمنظمات اليسارية. التحقوا بجيش لبنان الحر بوقتها كان هيك اسمه، بالألاف من أبناء الطائفة الشيعية والسنة والدروز والمسيحية، وكانوا العمود الفقري وصور الإمام موسى الصدر والعائلات الشيعية وعم تكب رز وورد بوقتها وبمؤتمرات ومهرجانات سعد حداد موجودة بالميديا منا مخفية. ووقت دخول الجيش الإسرائيلي بال82 كمان الصور موجودة والعشوات والغدوات مع مشايخ الشيعة. المسيحي بجنوب هو دايما عم يدفع طمان منا وقت الانسحاب الإسرائيلي بال2000 باتفاقية، لأنه هني لا حرروا ولا كانوا قادرين يحرروا، والإسرائيلية كانوا قايلين نحن بنسحب قبل بست أشهر، وبلغوا الدولة اللبنانية لتسليم. حزب الله ما خلى الدولة اللبنانية والجيش يطلع يسلم،
0: ما بيعد في مبرر لسلاحه.
1: بدي وضح شغلة للمرة الأخيرة، وقال الرئيس بري بال2000 بوقتها، قال لهم حاج تخونوا المسيحية، جيش لبنان الجنوبي اللي بيسموه جيش لحد هو 80% منه من أبناء الطائفة الشيعية، وكانوا يستفادوا من الشغل بإسرائيل ومن خيرات إسرائيل بس، ولكن كل حدا كان شيعي بجيش لبنان الجنوبي ركبوا له أدباره أنه هو كان داعم للمقاومة وعميل للمقاومة ضمن جيش لحد، وحيدوا المسيحيين وشوية من الدروز وشوية من السنة فاتوا على حبوسة، والأكترية فلوا على إسرائيل بسبب تهديدات الإرهاب الكبير حسن نصر الله لقلون أنه فاتين نذبحكم بالأسرة تبعكم. فهذا اللي كان لازم يتحاكم عليه. مسيحية الجنوب بنوجه لهم كل تحية، نحن على تواصل يومي معهم دايما، عم نجرب قد ما فينا مع منظمات دولية والأحزاب المسيحية نوصلهم مساعدات ليصمدوا. بنقول لهم خليكم صامدين وراسخين، انتو العالم اللبناني، انتو الدولة اللبنانية، انتو الدولة تخلت عنكم وانتو ما تخليتوا عنها، يعني الدولة عم تهرب منكم، انتو مصرين عم تكمشوا الدولة بما تبقى لكم من صمود ووجود، وعم ترفعوا العالم اللبناني. ما حدا بيقدر يخونكم ولا حدا بيقدر يحكي عن وطنية أكتر منكم إذا اضطريتوا تفوتوا على إسرائيل لتتعالجوا، لأنه ما في طرقات على غير مطرح. ما حدا بيقدر يلومكم إذا فاتلكم مواد غذائية من إسرائيل من منظمات دولية، ولا حدا بيقدر يغبر عليكم، لأنه أنتم أشرف الشرفاء بالدولة اللبنانية وأنتم صمود الدولة والعالم اللبناني بجنوب. ارفعوا راسكم وأنتم رافعين راسنا كلنا سوا، والعملاء لإيران واللي دمروا لبنان كرمال إيران وغزة هن اللي لازم يتخونوا، هن اللي لازم يتحاكموا، وانتو لازم الدولة اللبنانية تحط لكم أوسمة على صدورتكم لأنكم فخر الدولة والسيادة اللبنانية.
0: بهذا الكلام بدنا ننهي الحلقة. أستاذ إبراهيم مراد رئيس الاتحاد السرياني العالمي، بدي أشكر وجودك، ومستمعينا ومشاهدينا الكرام لقائنا الجاي يوم الجمعة الجاي، ضلوا بألف خير.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب 4 دولار و 40 سنت، 15 بيضة ب 1.40 دولار.

قوية ولا تستطيع السلطة أن تعادي أكثر من نصف الشعب، والكابتن إلا ترد. عون يسمن مبادرة ماكرون وميلوني عن اليونيفيل وينوه ببيان التعاون الخليجي. ريشي للبنان الحر، تواصل شخصي بين الرئيس وجعجع ونقاش كبير داخل القوات لتبني الفيدرالية. الثوري الإيراني، تحرك مقاتلات إسرائيلية في أجواء محيطة بنا تهديد خطير، والبيان الأمريكي الخليجي استفزازي.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جمانة صغيب مراد ورانيا غاوي غصيبة. في وقت ينتظر الملف اللبناني مآل مفاوضات واشنطن التي طالت وكثرت التحليلات في شأنها، يعود الحزب المحظور ومن باب عاشوراء إلى نغمة القوة والاستقواء على الدولة التي لا يمكنها تجاهل نصف الشعب على حد قوله. في الجهة المقابلة تؤكد مواقف سياسية ومصادر عسكرية أن إسرائيل باقية في بعض المراكز ومستمرة لمواجهة الحزب. أما سياسيا فلافت تصاعد المواقف الداعمة لبنان الدولة وخصوصا المبادرة الفرنسية الإيطالية عن اليونيفيل إلى الموقف الخليجي، وهو ما حتم ترحيبا رسميا.
1: إذن في ختام الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية الخامسة التي استمرت 3 أيام برعاية أمريكية، وفي خطوة تمهد لاستكمال المباحثات حول الملفات الأمنية والعسكرية العالقة، لم يصدر إعلان النوايا الذي كان متوقعا مساء أمس أو فجر اليوم، وغادر الوفدان اللبناني والإسرائيلي تباعا مبنى الخارجية الأمريكية حيث كان التفاوض قائما. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس، ستستمر ليوم إضافي، موضحة أن جولة المحادثات الخامسة هذه التي بدأت الأسبوع الحالي ستستأنف صباح اليوم بتوقيت واشنطن، وهي لا تزال مستمرة فيما نواصل تيسير هذه العملية.
0: عون يرحب بالمبادرة الفرنسية الإيطالية وبالموقف الخليجي. مارسيل العيلي.
2: رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بالإعلان الذي صدر أمس عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في شأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي حول آلية ما بعد القوات الدولية العاملة في الجنوب. ورأى رئيس الجمهورية في هذه المبادرة تعبيرا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره، وتثمينا لدور القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وأعرب الرئيس عون عن تقديره للتأكيد الإيطالي الفرنسي المشترك على ضرورة عدم ترك أي فراغ خطير في مرحلة ما بعد اليونيفيل، وأكد تطلع لبنان إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قواته المسلحة وتصون وحدة أراضيه وتحول دون تحول أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. في إطار آخر، نوه رئيس الجمهورية بما صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من موقف داعم للبنان، وثمن تأكيد دول مجلس التعاون على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه وحرصها على دعم مسار الإصلاحات وتعزيز مؤسسات الدولة. وأعرب رئيس عون عن تقديره لدعوة دول المجلس إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. وأعلن رئيس الجمهورية عن الامتنان لاستعداد دول الخليج العربي لمواصلة دعم لبنان إنسانيا وتنمويا، وأكد أن لبنان سيبقى حريصا على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعلى تطويرها في المجالات كافة. مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: في المواقف الإسرائيلية، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس: قواتنا ستبقى في لبنان وسوريا وغزة من دون حد زمني، ومستعدون لمهاجمة إيران إذا تعرضنا لهجوم بسبب عملياتنا هناك.
0: فيما أبدى الوزير إتمار بن غفير تشكيكه باستمرار وقف إطلاق النار في لبنان.
1: صحيفة يديعوت أحرنوت نقلت عن مصدر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في اجتماع المجلس المصغر أمس إن الجنود يمكنهم الرد على أي تهديد فوري في لبنان، وإن واشنطن تتفهم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.
0: من دون تحديد البقعة الجغرافية، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان لسي إن إن أنه سيخفض مؤقتا بعض قواته في لبنان في إطار الجهود لدعم العمليات الطويلة الأمد، وأوضح أنه سيسحب ألوية عدة من القطاعين الشمالي والجنوبي في إشارة إلى لبنان وغزة، في حين تخضع القوات لتدريبات على الجاهزية وتحسين الكفاءة العملياتية.
1: واليوم أشارت القناة 12 إلى أن إسرائيل في طريقها للانسحاب الجزئي من جنوب لبنان، خلافا لتصريحات القيادة السياسية الرافضة لذلك.
0: في الميدانيات، توغلت توغلت القوات الإسرائيلية في حداثة في اتجاه شارف حاريس، واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة النبطي الفوقة في غارتين أيضا على علي الطاهر. وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة بأن غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة ميفدون لم تفد فيها عن أي إصابات، وأيضا هناك غارة أدت إلى سقوط قتيلين وجريح،
1: وأدى انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة المنصور إلى سقوط قتيل وإصابة آخر بجروح حرجة، فيما سجلت عمليات جرف وحرق منازل في مركبة قضاء مرجعيون. في وقت حلق طيران في مناطق الجنوب وأطلق عددا من البالونات الحرارية في سماء المنطقة قبل أن يعاود الانسحاب،
0: وسمع دوي قذائف مدفعية ورشقات من الأسلحة الرشاشة في محيط بلدات كفر تبنيت وعلي الطاهر ونبطي الفوقة. وألقت طائرة إسرائيلية مناشير فوق المنصور في قضاء سور. في غضون ذلك ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 3200 قتيل لحزب الله سقطوا منذ آذار وحتى اليوم، مشيرة إلى أنه تم القضاء على 10 عناصر الحزب منذ يوم أمس.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على 10 عناصر من حزب الله، لافتا إلى أنه نفذ خلال الأسبوع الماضي 6 غارات استهدفت مسلحين شكلوا تهديدا لقواته في جنوب لبنان.
0: اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي في حديث للبنان الحر أن القرار الأخير الذي تبنته الحكومة بزيادة الرسوم على المواد المستوردة مجحف جدا في حق الشعب، متمنيا إعادة النظر فيه. وأكد أن الدعم الأمريكي للبنان مؤكد وثابت، لافتا إلى أن التنسيق والتواصل دائما بين بعبدة ومعرب.
3: ايه اكيد دايمين، والعلاقة ممتازة، وفي تواصل شخصي كمان بين الرئيس والحكيم. مرات كتير الحكيم بيطلب الرئيس مباشرة يعني بدون وسيط او شيء، بس حاجة وظروف الامنية بتستدعي يكون في وسيط لتأمين التواصل.
1: وأكيد دايما عم نشوف أنه دكتور جعجع عم بيدعم رئيس الجمهورية بمواقفه، خصوصا لناحية استتباب سيادة الدولة على كامل أراضيها.
3: القوات اللبنانية على رأس الحكيم داعم أساسي لخيارات رئيس الجمهورية، لسيما بالتفاوض السيادي اللي عم بيمارسه بواشنطن وأي خيار مرتبط بهذا الموضوع، وحتى في تشاور نحن وياه بهذا الموضوع بشكل دائم. وما في شك انه اللي عم يعمله الرئيس بهالمجال بيستاهل عليه كل الدعم والوقوف حده لانقاذ لبنان.
1: بالنسبه لرساله نائب الرئيس الامريكي فانس لا مسيحيي لبنان ورد كمان الدكتور جعجع عليه ورجع رد فانس، كيف بتنظر لابعاد رساله جعجع وتوقيت رساله فانس للمسيحيين؟
3: بشوفها انا من غير زاويه، شوفها من زاويه انه دعم الامريكي للبنان دعم مؤكد وثابت بالمرحلة الحالية، وبشوفها من زاوية تانية أهمية الدور اللي عم تلعبه القوات اللبنانية وسمير جعجع بإنقاذ لبنان كركيزة مسيحية للنظام وللكيان اللبناني. ومن هون جي دي فانس يعني راسل سمير جعجع وتعاطى معه على هالأساس، مش على أساس أنه عم بيراسل رئيس دولة أو أي شيء تاني، على أساس عم بيراسل الركيزة المسيحية الأبرز للكيان.
1: عن طرح زميلك نائب جورج عقاس حول الفيدرالية كحل للأزمة الهيكلية وفشل النظام المركزي، ليش اليوم هيدا التوقيت لهالطرح؟
3: ما في قرار بعد بقلب القوات بتبني الفيدرالية، بس في نقاش كبير بهذا الموضوع، وأنا من الناس اللي أصحاب كمان هيدا الرأي مثل زميلي جورج وصديقي، وأنا كاتب كتير عن الحياد والاتحاد، وأنه لبنان ما بيخلص إلا بدولة قائمة على الحياد والاتحاد. وبعتقد انه هذا الطرح لازم يتوسع حضوره ونشتغل عليه أكثر لاقناع قيادة القوات بتبنيه نهائيا، وهو نقاش داخل القوات واقناع المجتمع اللبناني كمان بالعمل عليه والتبني.
1: يعني ممكن تنجح
3: لانه بده توافق، لانه طبعا ممكن تنجح لانه هذا كمان بده توافق لبناني بشكل كامل وشامل وكل المجتمعات اللبنانيه تمشي فيه وتوافق عليه.
1: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وفي ختام المسيرة العاشورائية في ضاحية الجنوبية لبيروت، قال ثبت أن إيران طريق الخلاص.
4: على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: الأول جمع الكلمة ووحدة الصف ووحدة الموقف السياسي في مواجهة العدو الإسرائيلي، والتوقف عن تنفيذ إملاءات الوصاية والعدو، واتخاذ القرارات التي في مصلحة أمريكا وإسرائيل. نحن جاهزون ونمد اليد، انتهزوا الفرصة، المقاومة قوية ونحن معكم إذا سرتم في طريق سيادة لبنان.
0: في المقابل قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووية أن نعيم قاسم يواصل الشعارات بينما الحقيقة موجودة على أرض الواقع.
1: رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كويوم جيان كتب بدوره على إكس: لا تسكر يا شيخ بمذكرة تفاهم ليس لك يد فيها، وتذكر أنك خاسر في ميدان جبل عامل المحتل والمدمر والمهجر. السلطة الحالية في لبنان تمثل غالبية اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق، أما أنت فلا تمثل إلا من انتخبك، وهم بالكاد 50% من الناخبين الشيعة. عد إلى صوابك وكفاك غطرسة وأوهاما.
0: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب قال عن المطلوب من السلطة مع بداية عودة النازحين:
5: توفير ما أمكن من الدعم والمساعدة بعد التقصير الكبير في المرحلة الماضية. يبقى الأمل أيها الإخوة في تحقيق ما سبقنا الدعوة إليه، وهو إنشاء مظلة عربية إسلامية قوامها الدول الإقليمية العربية والإسلامية لدفع الأخطار والمشاريع الفتنوية التفتيتية.
1: النائب ستريدا جعجع شددت اليوم على أن إنقاذ لبنان لا يكون إلا من خلال تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها على كل الأراضي اللبنانية، بما يكرس الاستقرار ويعيد الثقة الداخلية والخارجية بالدولة اللبنانية وقدرتها على حماية مواطنيها وتأمين مستقبلهم. وأكدت جعجع أن العالم بات أكثر اقتناعا بضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المرجعية الوحيدة المخولة إدارة شؤون البلاد، وتحدث باسم اللبنانيين لافتة إلى أن الفرصة المتاحة أمام لبنان اليوم يجب أن تستثمر عبر التأكيد على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني وإعادة تثبيت حضوره كدولة فاعلة في محيطه العربي والمجتمع الدولي. لك ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منصة لخدمة مشاريع لا تمت بصلة إلى المصلحة اللبنانية العليا.
0: السلع المستوردة تحت الرسوم والمواطن تحت الضغط. سيمونا حتشيتي.
6: في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، دخل قرار فرض رسوم جديدة على معظم السلع المستوردة حيز التنفيذ بعد نشره أمس في الجريدة الرسمية. وتتراوح هذه الرسوم بين 1-3%، ما يثير مخاوف من موجة ارتفاع جديدة في الأسعار. القرار الجديد يفرض رسوما إضافية على غالبية السلع المستوردة، وهو ما يعني عمليا زيادة في كلفة الاستيراد، والتي من المرجح انتقال جزء كبير من هذه الكلفة إلى المستهلك النهائي. وفي هذا السياق تحدثت إذاعة لبنان الحر مع رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.
7: هو طالع تعديل لقانون بشهر 1 ومصدق من مجلس الوزراء بشهر 4، بس فاجأنا أنه فعلا مشيوا فيه وقلعوا فيه. نحن بوقت حرب وبعز انكماش اقتصادي كتير كبير، وبالتالي هلأ فرض ضرائب 1-2%، ما هي 1% من هون 1% من هون، كل هيدول بالآخر المواطن عم يدفعهم. فوق هالشي انه هيدي الضريبة على كل استيراد لبنان من كل شيء، يعني هيدي منا ضريبة لمحافظة على البيئة، هيدي ضريبة مقنعة لجلب الأموال، ما بعرف بعدين وين بدها تروح. بغض النظر عن الأسباب لفرضها، هي جاية تحت غطاء بيئي لحماية البيئة، ما قالوا هن لإعادة الإعمار أو لشيل الردم. هيدي ضريبة انفرضت بوقت حرب بدون استشارة قوى الاقتصادية كلها، يعني صناعيين وتجار ومستوردين وأطباء وكل شيء. يعني هذه كمان بتجي ضريبة على كل شيء، بتجي على الأدوية، بتجي على البنزين، بتجي على كل شيء. المواطن ما بقى قادر يحمل أساسا الأعباء ليرجع ينفرض ضريبة على كل شيء مستورد. يعني في تقريبا استيراد 20 مليار دولار، إذا بدنا نحسبها على معدل 2% هاي 350 مليون دولار بدها تيجي بالآخر من جيبة المواطن يلي أساساً ما قادر يقطع آخر الشهر.
6: وبين حاجة الدولة إلى تأمين موارد مالية وخشية الأسواق من موجة غلاء جديدة، يبقى المواطن الحلقة الأضعف بانتظار اتضاح التداعيات الفعلية لهذا القرار على الأسعار ومستوى المعيشة.
1: عطفا على بيانها بتاريخ 23/6/2026 أفادت مؤسسة كهرباء لبنان بأنه بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة خرجت محطة التحويل الرئيسية 220 كافي في صور من الخدمة بتاريخ 19 الحالي على إثر تعطل خط النقل الرئيسي زهراني صور. وعليه لفتت إلى أنه بعد الجهود المتواصلة وأعمال الصيانة تمكنت من إعادة التغذية الكهربائية نحو السادسة من بعد ظهر أمس.
0: كتبت قوى الأمن الداخلي عبر إكس 26 حزيران اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، طريقها سهل أما نهايتها فكارثة، المخدرات دمار شامل.
1: توفي اليوم الوزير السابق بهيج طبارة عن عمر يناهز 97 عاما، ويصلى على جثمانه بعد صلاة عصر اليوم في مسجد البسطة تحت على أن يوارى أثرى في جبنة البشورة. وشغل طبارة مناصب وزارية عدة، حيث تولى منصب وزير الاقتصاد في الحكومة التي شكلت في نيسان 73 برئاسة أمين الحافظ، ووزير العدل في ثلاث حكومات متعاقبة برئاسة رفيق الحريري، وعين لاحقا وزير دولة بين 26 تشرين الأول 2000 و17 نيسان 2003 قبل أن يعود وزيرا للعدل بين 17 نيسان 2003 و26 تشرين الأول 2004 برئاسة رفيق الحريري.
0: الملف الإيراني وغيره من التطورات مع وفاء شدياء.
8: اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن تحرك مقاتلات إسرائيلية في أجواء محيطة بإيران تهديد خطير، ومما جاء في بيان مقر خاتم الأنبياء أن طهران من حقها الرد على إجراءات الجيش الإسرائيلي الخطيرة ضدنا إذا لم تتمكن أمريكا من كبح جماحه. بدورها أعلنت الخارجية الإيرانية أن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي أمس تدخل في شؤوننا وغير مسؤولة واستفزازية، ورأت أن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون بين دولها من دون تدخل أجنبي، وأن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج هو مصدر انعدام الأمن والانقسامات في المنطقة، داعية دول الخليج لمنع استخدام أراضيها في أي هجمات مستقبلية ضدها. أضافت الخارجية الإيرانية أن أمريكا وإسرائيل ودول المنطقة التي شاركت في الهجمات على إيران هي المسؤولة عن انعدام الأمن في مضيق هرمز، وما اتفق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم هو الأساس المعتمد لإدارة الملاحة في المضيق، مشيرة إلى أن عبور السفن بمسارات موازية قد يعرضها للخطر، وأعربت عن سيائها من تكرار الكذبة الكبرى التي تختلقها إسرائيل والولايات المتحدة في شأن برنامجنا النووي السلمي بحسب تعبير الخارجية الإيرانية. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن موضوع 300 مليار دولار المطروح لإعادة أعمار إيران لم يطرح علينا رسميا ولا بشكل غير رسمي ولم نبحثه مع واشنطن. واليوم أعلنت طهران استئناف العمل في مطار كيش بعد 4 أشهر من التوقف.
1: الإكوادور تحقق المفاجأة الأبرز وتسقط ألمانيا في المجموعة الخامسة وترافقها إلى جانب ساحل العاج إلى الدور 32. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
9: ضوء على المونديال.
10: حققت الإكوادور إنجاز كبير لما قدرت تحجز مقعد لها بالدورة 32 من مونديال 2026 بعد ما أسقطت ألمانيا 2-1 الليلة الماضية لتحتل المركز الثالث بالمجموعة الخامسة اللي بيتصدر المنتخب الألماني برصيد 6 نقاط. كما تأهل عن هالمجموعة منتخب ساحل العاج الفائز على كوراساو 2-0 بفضل هدفين للمهاجم نيكولا بيبي، ويعتبر هدفه الأول بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة أسرع هدف بتاريخ مشاركات بلاده بنهائيات كأس العالم. وضمن المجموعة الرابعة بلغ المنتخب الأسترالي الدور 32 بتعادل قدام الباراغواي من دون أهداف، ورفعت أستراليا رصيدها لأربع نقاط بالمركز الثاني، لترافق بذلك الولايات المتحدة صاحبة الصدارة بست نقاط إلى الدور المقبل، واللي لقيت خسارة صعبة قدام تركيا اللي ودعت البطولة 2-3. وتأهلت أيضا هولندا الفائزة على تونس 3-1 لتتصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط مقابل 5 نقاط لليابان و4 نقاط للسويد، واللي تعادلوا 1-1 وترافقوا سوا للدور 32. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت بتتواجه فرنسا مع النرويج والعراق مع السنغال الساعة 10 المساء ضمن المجموعة الأولى، وإسبانيا مع الأوروغواي والرأس الأخضر مع السعودية الساعة 3 فجرا ضمن المجموعة الثامنة، ونيوزيلندا مع بلجيكا ومصر مع إيران الساعة 6 الصبح ضمن المجموعة السابعة.
11: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع الموج خصوصا على الشواطئ الشمالية وتشكل التيارات المائية في اليومين المقبلين. الطقس الصيفي رطب مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، ويتحول إلى حار نسبيا بداية الأسبوع المقبل. ونختم هذه النشرة بهذا النداء الإنساني، مطلوب حداد دم A نيجاتيف في مستشفى أوتيل ديو للمريض فاضل حرفوش، لتواصل على الرقم 03-820-185.
0: كان في النشرة انتظار لنتائج المفاوضات، دعم دولي، وفي الداخل تعنت إضافي. الجيش الإسرائيلي سنخفض مؤقتا قواتنا في لبنان، وكاتس نبقى من دون حد زمني. في تحد جديد قاسم، المقاومة قوية ولا تستطيع السلطة أن تعادي أكثر من نصف الشعب، والكابتن ألا ترد. عون يسمن مبادرة ماكرون وميلوني عن اليونيفل وينوه ببيان التعاون الخليجي. رياش للبنان الحر، تواصل شخصي بين الرئيس وجعجع ونقاش كبير داخل القوات لتبني الفيدرالية. الثوري الإيراني، تحرك مقاتلات إسرائيلية بأجواء محيطة بنا تهديد خطير، والبيان الأمريكي الخليجي استفزازي. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل ماريانو داود.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: طريق المطار. الطريق من مطار بيروت الدولي وإليه إذا استمر وضعها على ما هو عليه ستصبح الطريق إلى مطار بيروت فقط وليس من مطار بيروت. أحد الأسباب في ذلك أن واضعي أيديهم عليها حولوها إلى طريق محفوفة بالمخاطر، بحيث أن اجتيازها لم يعد نزهة بل أصبح قطوعا كبيرا. وحسنا باشرت الحكومة تأهيل مطار القليعات، هكذا تكون قد باشرت بإنقاذ اللبنانيين من أن يكونوا رهائن في أيدي من يقطعون طريق المطار كلما شاءوا. ولكن إلى أن ينجز مطار القليعات وفي انتظار أن تفتح مطارات أخرى في لبنان، لا يجوز أن تبقى الطريق إلى المطار على هذه الحال المزرية. حينا قطع الطريق بإحراق الدواليب، حينا آخر بكتابة شعارات مستفزة، وأحيانا بتعليق صور عملاقة مكتوب عليها شعارات مهينة للشعب اللبناني. قد يقال إن الصور المرفوعة سيصدر قرار من وزارة الداخلية بنزعها. للتوضيح، فإن من رفعها هو من سينزعها، وهذا يعني أن رافعيها لم يسمحوا للجهة المسؤولة أن تقوم بواجبها، وهذه قمة الوقاحة. حزب الله والسيادة والسياحة خطان لا يلتقيان، فإما حزب الله وإما سيادة وسياحة. وإلى أن يتحقق هذا الأمر ستبقى طريق المطار في اتجاه واحد، الطريق إلى المطار وليس من المطار، لأن الاتجاه هو إلى المغادرة وليس إلى العودة.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: طب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكتر من إذاعة

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت، مرتدل عزيتون لقيه ب95 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الثالثة إلى ربع عن من لبنان الحر.

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامر بن غفير للقناة 7 الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يستمر ويجب استهداف مئات الأهداف. قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم: استوقفني كلام النائب قاسم هاشم في خلال أعمال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أذربيجان، ولا سيما قوله باسم لبنان ومجلسه النيابي ورئيس المجلس الرئيس نبيه بري: نرى أن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية إلى آخره. سعادة الزميل،

0: حكومنا وفي سلام أن لبنان خسر أحد أبرز رجالات القانون الذي ترك بصمة بارزة في الحياة السياسية والدستورية. أوقفت دوريات بلدية الشويفات شخصين من التبعية الفلسطينية بحوزتهما مسدس ومواد مخدرة، اعترفا بتنفيذ عمليات سلب على أوتوستراد خلدي إضافة إلى تورطهما في توزيع المواد المخدرة. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: أعلن التلفزيون الإيراني أن ثلاث ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير مصرح به عادت بعد تحذير من الحرس الثوري. واليوم اعتبر مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون السياسية علي أكبر ولاية أن استقرار العرب في منطقة الخليج يعود إلى إدارة إيران التي دامت قرنا من الزمن للشريان الحيوي للمضيق. أخيرا أعلنت روسيا حالة طوارئ في شبه جزيرة القرم بعد هجمات أوكرانية بمسيرات، مشيرة إلى أن أمريكا ليست محايدة تماما ولا تزال تزود أوكرانيا بمعظم الأسلحة. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

من أرل التيم تحية لكم مستمعي لبنان الحر بلبنان والخارج. أطيب التحية لكم بلقاء جديد بيجمع أخبار جديدة منوعة من لبنان والعالم وأيضا أخبار فنية بعد شوي على الساعة 4 وكمان ما ننسى المونديال. اليوم أكيد على الساعة 4 معنا زميلة وفاء شديا وضيف أكيد وسام الأمير، وكمان اليوم استثنائيا راح تلاقيكم على الساعة 5 من 5 إلى 6 ونص و5 الزميلة رن نصار، سو اليوم حغيب عنكم ونبقى بس للأربعة إلى 4.

0: معكم سيمونا حتشيتي ومرافقنا زميل مارون باشا علاني على الإخراج الإذاعي والزميلة إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. حلقتنا من rll تيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة مع

حلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة، كشفت دراسة علمية حديثة أن تدهور الجين الناتج عن زواج الأقارب ربما ما كان السبب الرئيسي وراء انقراض إنسان نياندرتال، بنتائج بتحدى أحدى أكثر الفرضيات انتشارا بشأن اختفاء أقارب الإنسان الحديث قبل نحو يعني تقريبا شي 40,000 سنة. وقام فريق من الباحثين بقيادة عالمة أنثروبولوجيا تطويرية تحليل جيني عال الدقة لبقية 27 فرد من هالنوع من الإنسان، تم العثور عليهم بسبع مواقع بحوض نهر ببلجيكا إضافة لموقعين بفرنسا. وبتمثل هالعينات بعض آخر جماعات هالإنسان اللي عاشت بشمال غرب أوروبا قبل أقل من 52,500 عام. أظهرت النتائج أنه هالمجموعات ما كانت تتعاني من مستويات مرتفعة من زواج الأقارب أو تراجع واضح بالتنوع الجيني، وهو اللي بتعارض مع دراسات سابقة استندت إلى عينات من مناطق أكثر عزلة بشرق أوراسيا.

الإنسان النياندرتال يلي نسب لسنوات لزواج الأقارب وضعف التنوع الجيني يبدو اليوم أكثر تعقيداً مما كان يعتقد. وهالدراسة بتذكرنا أنه التاريخ كما العلم كمان ما يبنى على فرضية واحدة وأنه نتائج معقول تتغير مع ظهور أدلة جديدة. كرمال هيك البحث العلمي الحقيقي ما بيدافع عن قناعاته بل بيختبرها باستمرار وبيصححها لما تفرض أو حتى لما الوقائع بتفرض هالأمر. والتقدم ما بيتحقق بتمسك بالقصص اللي بنعتقد أنه هي صح بل بالاستعداد لتغييره لما تثبت الأدلة للعكس. من الأخبار ترند كمان الأثرياء ما بيوثقوا بشكل كتير كبير بالذكاء الاصطناعي ليدير ثرواتهم ومحافظهم الاستثمارية إذ لا يزالوا بفضل المستشارين البشر كمصدر رئيسي لأفكار الاستثمار. هيدا الشيء بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الإخبارية. وهالتقرير بيستند لاستبيان أجرته شركة مسؤولة عن إدارة بنك يلي بيحمل اسم ذاته وشمل استبيان نحو 10,000 مشارك من الأثرياء وأصحاب الثروات العالية بعشر أسواق عالمية من بين بر الصين الرئيسي وهونغ كونغ والهند وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ووضعت الشركة اللي قامت بهالاستبيان شروط معينة للمشاركين فيه إذا بتتراوح أعمار المشاركين بين 21 و69 سنة بحد أدنى للأصول القابلة للاستثمار ببلش من 100,000 دولار لفئة الأثرياء ومليونين دولار لأصحاب الثروات العالية. وهالتقرير بيفيد بأنه أبناء الجيل زاد والألفية بيميلوا للمزج بين الذكاء الاصطناعي والمستشار البشري بكل الخطوات المهمة. وكمان هالاستبيان أوضح أنه 62% من الأثرياء بعدهم بيتوجهوا للمستشارين البشر كمصدر رئيسي لأفكار الاستثمار. وكان الذكاء الاصطناعي عامل مؤثر بقرار 12% بس من المشاركين بالاستثمار. وبسياق متصل أوضح تقرير نشر موقع The Next Web التقني الأمريكي أن المستثمرين الأثرياء بيعتقدوا أنه الذكاء الاصطناعي لتوديل الأفكار والبحث عن الأفكار الجديدة بعدين بيتجهوا للمستشارين البشر للتأكد من صحة الأفكار وكرمالها وعلى أساسها يتخذوا القرارات المالية أكيد الصحيحة.

رغم التطور الهائل بالذكاء الاصطناعي بعد الثقة البشرية هي العمل الأغلب عالم المال، فإدارة الثروات ما بتعتمد على تحليل الأرقام وحده بل على تقدير المخاطر وفهم الظروف وتحمل مسؤولية القرار. وهالنتائج اللي حكينا عنها بتكشف أنه الذكاء الاصطناعي صار أداة قوية للبحث والتحليل وتوليد الأفكار، لكنه ما تحول بعد لبديل عن الخبرة البشرية. وبالقضايا يلي بترتبط بالمصير المالي بيضل الإنسان هو يلي بياخد القرار النهائي، بوقت بيبقى الذكاء الاصطناعي شريك مساعد ما بيدير الثروة.

وقت نجمة هوليوود كيت بلانشيت أداة جديدة بتساعد المستخدمين على حماية هويتهم وأشكالهم من الاستخدام بواسطة أدوات الـ AI بعمليات التزييف العميق تحت اسم سجل الموافقة البشرية. وقدمت النجمة الأسترالية الأداة الجديدة ضمن فعالية خاصة استضافتها النائب البلغاري بالبرلمان الأوروبي إيفا مايدل ببروكسل، وشهدت الفعالية حضور عدد من الأسماء البارزة من بين المخرجين. وأوضحت بلانشيت أثناء الفعالية أن الهوية الشخصية هي ملكية فكرية بعصر الـ AI، وكل شخص بيملك الحق بتقرير كيف يمكن للذكاء الاصطناعي استخدامه أو أنه ما يستخدمه. وتأتي هالأداة الجديدة تحت مظلة المنظمة غير الربحية يلي أسستها مثل ما قلنا بلانشيت، ولكن من أعوام مش من كتير بعيد، تحت اسم RCL ميديا، وهي منظمة تعمل على بناء أدوات متعلقة بالـ AI والموافقة على استخدام المواد من قبله.

تطور تقنيات التزييف العميق بطلت حماية الصورة والهوية الشخصية مسألة خصوصية بس، بل صارت حق رقمي أساسي. فامتلاك الذكاء الاصطناعي القدرة على استنساخ الوجه والأصوات بيفرض قواعد جديدة بتضمن أنه يبقى القرار بإيد صاحب الهوية ومش بإيد التكنولوجيا. والمستقبل لن يقاس بس بقدرة الذكاء الاصطناعي على الإبداع، بل كمان بقدرة المجتمعات على وضع ضوابط بتحمي الإنسان من إساءة استخدام هالإبداع. فالابتكار الحقيقي ما بيكتمل إلا لما يمشي حده أكيد، يعني جنب إلى جانب، مع احترام الحقوق الفردية. اليوم أغلب أخبارنا هي عن الذكاء الاصطناعي، يلي يمكن هو أكتر ترند بالعالم. وبزمن بيعتقدوا فيه الكتار إنه الـ AI بيهدد وظائف البشر، برز مستفيد غير متوقع من هالثورة التقنية وهني الفلاسفة. فبوقت تتزايد فيه المخاوف من قدرة الآلات على أداء مهام المبرمجين والمختصين بعلوم الحاسوب، صارت شركات التكنولوجيا العملاقة تبحث عن الفلاسفة وتغريهم برواتب وفرص عمل داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت مجلة إيكونوميست البريطانية أنه هالشركات صارت تستقطب خريجي الفلسفة للمساعدة بالإجابة عن أسئلة معقدة تتعلق بالحقيقة والأخلاق واتخاذ القرار، وهي قضايا لا يمكن حلها بالخوارزميات وحدها. وبظل هالتغيرات، بلغت نسبة البطالة بين خريجي علوم الحاسوب بالولايات المتحدة 7% العام الماضي، أو لا أكثر بال 2024، مقابل 5.1% بس بين خريجي الفلسفة. وأكيد هالأرقام هي بحسب بيانات نقلتها المجلة عن بنك الاحتياط الفيدرالي بنيويورك.

تعليقا على الموضوع، بيكشف الذكاء الاصطناعي مفارقة لافتة، فكل ما زادت قوة التكنولوجيا زادت الحاجة للعلوم الإنسانية. الخوارزميات بتقدر معالجة البيانات، ولكن ما بتقدر وحدة الإجابة عن أسئلة الأخلاق والعدالة والمسؤولية. وهالتطورات بتأكد أنه مستقبل سوق العمل ما رح يكون الأكثر إتقاناً لهالتقنية بس، بل للي بيجمع بين المعرفة والتقنية والقدرة على التفكير النقدي وفهم الإنسان. فبعصر الذكاء الاصطناعي معقول تصير الفلسفة عنصر أساسي بتطوير التكنولوجيا، ومش تخصص بعيد عن الواقع. رح نغير شوي أجواء وما نحكي هلأ بهذا الخبر عن الـ AI، ولح نروح على مدينة ديربورن بولاية ميشيغان. وهناك اللغة العربية من هي بس لغة مهاجرين بس، ولكن هي صارت جزء من الحياة اليومية بالشوارع والمتاجر والمطاعم وحتى على اللافتات الموجودة على الطرقات أو بالمطاعم. تعد ديربورن الواقع قرب مدينة ديترويت واحدة من أبرز مراكز الوجود العربي بالولايات المتحدة، من بعد ما أظهرت بيانات التعداد أن السكان من أصول شرق أوسطية وشمال أفريقية بشكل نحو 54.5% من سكانها، لتصير أول مدينة أمريكية ذات أغلبية عربية. والكتار بيوصفوا هيدي المنطقة بعاصمة العرب بأمريكا، مش بس بسبب أعداد سكانها، بل بسبب حضور الثقافة العربية بتفاصيل المدينة، من المطاعم والمخابز إلى المساجد والكنائس والمراكز المجتمعية. وأتت موجات الهجرة العربية لديربورن على مراحل، من بين لبنانيين ويمنيين وعراقيين وفلسطينيين. ارتبط كتير منهم تاريخيا بفرص العمل بقطاع السيارات، خصوصا مع وجود شركات مهمة بالمنطقة.

أثبتت تجربة ديربورن أنه الهجرة ما بتعني بالضرورة فقدان الهوية، بل يمكن أن تتحول لقصة نجاح بتحافظ فيها الجاليات على لغتها وثقافتها مع مساهمتها ببناء المجتمع يلي بتعيش فيه. كما هو بتأكد أنه التنوع الثقافي لا يقاس بعدد الجنسيات بس، بل بقدرة المجتمعات على تحويل الاختلاف لمصدر قوة اقتصادية واجتماعية وثقافية. فمن بعد ما بتلاقي اللغة والثقافة مكانها بالفضاء العام، بيصير الاندماج أكثر توازناً، وبيحسوا الأفراد بأنهم جزء من الوطن الجديد من دون ما يكونوا عم يتخلوا عن جذورهم. ومن أمريكا لمصر، حيث عم بيواجه 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر بمصر محاكمة جنائية، حيث اتهمتهم النيابة العامة بالقضية رقم 1656 لسنة 2026 جناح الدقي بالتسبب عن طريق الخطأ بإصابة 75 مريض نتيجة إخلال جسيم، بما تفرض الأصول الوظيفية عليهم ما أسفر عن فقدان البصر. ومن المقرر أنه يمثل المتهمين العشرة وممن يعملون أكيد بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي أمام محل محكمة بواقعة اتهام بإصابة مثل ما قلنا 75 مريض بعاهات مستديمة بالعين من العمى بتقريبا آخر الشهر الجاي، وبالقضية التي تثير حالة من الجدل. وكان تقرير مصلحة الطب الشرعي بمصر، يعني بالإضافة إلى أن تحقيقات وزارة الصحة والنيابة العامة كشفت أن المتهمين تسببوا مثل ما قلنا بالعمل للأشخاص، وكمان يعني بعدوى أكيد بعيونهم تقريبا، يعني مش بس لهيد الأشخاص، لكمان في كتير أشخاص كانوا مسببين لهم بتدهور بحالتهم البصرية.

لما منفوت على المستشفى كمرضى نحن منكون عم نسلم أغلى شيء منملكه اللي هن صحتنا وثقتنا. وإذا تحولت المؤسسة اللي يفترض أن تكون عم بتعالجنا يعني إذا تحولت لسبب إصابتنا بعاهة دائمة فالقضية تتجاوز الغلط الطبي لتصير مسألة مسؤولية ومحاسبة وسلامة نظام صحي بأكمله. وهالحوادث بتأكد أنه الالتزام الصارم بمعايير التعقيم والسلامة منه إجراء إداري بل خط الدفاع الأول عن حياة المرضى وعن مستقبلهم. فالغلط بالقطاع الصحي ما بينقاس بالأرقام بس بل بالمعاناة الإنسانية يلي معقول ترافق الضحية مدى حياتها. مكافيين بأخبارنا وهلأ الخبر أكيد بيعنينا أغلبيتنا خصوصاً أنه نحن هلأ بالصيف. بشير المهندس أندري نوفيكوف المختص بإصلاح مكيفات الهواء أو الأي سي إلى أنه ترك الأي سي عم يشتغل تقريباً يعني بشكل شبه دائم معقول يؤدي لانخفاض كفاءته وزيادة استهلاكه وتدهور جودة الهواء الداخلي. وبيقول أنه ما بيشكل تشغيل مكيفات الهواء الحديثة اللي بتخضع لصيانة دائمة لفترات قصيرة من دون مراقبة مشكلة بالعادة، ولكن ترك الأي سي عم يشتغل لساعات أو لأيام طويلة بلا فايدة منه فكرة كتير منيحة لأنه بيزيد من الحمل على الضاغط بيسرع استهلاكه وبيؤدي لتعطله قبل أوينه. وبالإضافة إلى ذلك قد تشكل درجة الحرارة غير الصحيحة مشكلة أكيدة، وأشار إلى أنه الكتار بيحاولوا تبريد الغرفة بسرعة عن طريق ضبط درجة الحرارة على 16 أو 18 درجة، وبقول أنه عمليا ما بيساعد هيدا بتبريد الشقة بسرعة ولكنه بيجبر الأي سي على العمل بشكل شبه متواصل، وتعتبر درجة الحرارة المثلى أقل من درجة الحرارة الخارجية بمقدار 5 أو 7 درجات لأنه بيساعد بالحفاظ على مناخ داخلي مريح وبقلل الحمل على الجهاز. يعني شو بتكون درجة الحرارة برا لازم نكون نعمل -5 أو -7 ونحطها على الأي سي.

0: استخدام الذاكرة مكيف الهواء ما بيعني تشغيله بأقصى طاقته، بل تشغيله بكفاءة. فخفض درجة الحرارة لمستويات متدنية كتير ما بيسرع التبريد، بل بيزيد استهلاك الكهرباء وبيأثر مثل ما قلنا عمر الاي سي. ومع ارتفاع درجة الحرارة وتزايد الضغط على شبكات الطاقة، بيصير ترشيد استخدام أجهزة التكييف مسؤولية فردية واقتصادية بذات الوقت. فالراحة الحقيقية بتتحقق بالتوازن بين توفير بيئة مريحة والحفاظ على كفاءة الجهاز وتقليل استهلاك الطاقة. رح نرجع شوي بأخبار عربية بين لبنان ودبي، ونسمع فيديو انتشر للإعلامية نسرين ظواهرة اللي هي أكيد نزلته على حسابها على إنستغرام. رح نسمع الفيديو اللي بيحكي عن قصة عن جد كتير عم تنتشر، مش بس على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن كمان بعالمنا الحقيقي.
1: قضية دبي اللي تم توقف فيها مجموعة كبيرة من البنات بيشتغلوا ما فينا نقول تما يوقف الفيديو، وبيشتغلوا كمان طبعا بالممنوعات وهيك، تم توقف فيها يعني أقل يعني من 100 بنت بشوي، وشبكة كتير كتير كبيرة. فكنت امبارح بجلسة وطبعا عم ينحكى هو حديث هاليومين ثلاثة يعني بين الناس، عم ينحكى قدي صاروا البنات بدهم يوصلوا بطريقة سريعة، ما بدهم يصاحبوا غير حدا معه مصاري، وما بدهم يتجوزوا غير حدا معه مصاري، ولو عارفين انه عم بخونون وعم بيظهر عليهم مش مشكل، مهم انه يكون عم بيصرف عليهم ويعيشوا مستوى معيشة معين. فكنا عم نحكي طب الحب انه كيف يتعيش مع هذا، اي حب اي بلوط. نحنا صرنا بفترة مخيفة، السوشيال ميديا خلت البنات ما بقى ترضى بالقليل ولا ترضى تحقق نفسها، بتقول لك لشو بدي حقق حالي، انا بروح بصاحب وبحقق لي وبيفتح لي براند وبيمشي لي وبيعمل لي بانويات على الطرقات وبيعمل لي وبيفوتني على بلدان الخليج، ونحن بوضع مأساوي.

يعني سمعنا القصة يلي خبرتها الإعلامية نسرين زواهرة ويلي منا خفية يعني على حدا الأغلبية صاروا بيعرفوها للقصة. المشكلة منا بالمصاري بل لما بتصير المصاري سبب أنه نتجاهل الاحترام والوفا. العلاقة يلي تبنى على الثروة وحدة معقول تصمد يعني هيك إلى حد ما أمام الأزمات المالية، لكن بأغلب الأوقات ما بتصمد أمام غياب الثقة. ولما يقبل أحد الطرفين بالخيانة مقابل الرفاهية بيصير السؤال الحقيقي شو قيمة الاستقرار إذا كان ثمنه الكرامة. المصاري معقول توفر حياة مريحة لكن ما رح تشتري لا الإخلاص ولا الاحترام. كل ما يتحول الثراء لمبرر لتقبل الخيانة بتكون العلاقة عم تفقد أهم مقوماتها. فالوفاء قيمة وليس امتياز بيمنحه صاحب الثروة. وبآخر أخبارنا، شهد أحد المطاعم بمنطقة الدفنة بالعاصمة القطرية الدوحة مشاجرة كتير عنيفة، فانتشرت خلال الساعات الماضية مشاهد لعدد من الأشخاص عاملين مشكل وعم يتضربوا بالكراسي. وصد مشهد من الفوضى بأحد المطاعم وحتى من عرفت شو هي الأسباب، ولكن وزارة الداخلية القطرية قالت أنه ألقوا القبض على 25 شخص من جنسيات عربية. وكمان عم نحكي عن وزارة الداخلية القطرية، كانت قالت على أكس أنه الأمر يلي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد المطاعم وكل التصرفات يلي كانت مخالفة للقانون شكلت تعدي على سلامة الأفراد والممتلكات وإخلال بالأمن والنظام العام. والجهات المختصة أكيد يعني أخذت الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

هل حادثة بتعكس خطورة تحول الخلافات الفردية لأعمال عنف بتهدد سلامة الموجودين وتعرض الممتلكات العامة والخاصة للخطر؟ في المطاعم والأماكن العامة لازم تبقى فضاءات آمنة للجميع، وأي اعتداء أو فوضى فيها ما بيقتصر أثره على أطراف المشاجرة بل بيمتد كمان لبقية الزباين واللي بيشتغلوا بهذا المحل. كما بتأكد سرعة تحرك السلطات وإحالة المتورطين للقضاء أنه الحفاظ على الأمن والنظام العام بيتطلب تطبيق القانون بحزم بغض النظر عن جنسيات أو خلفيات المتورطين، والأمر يلي بيرسخ ثقافة احترام القانون وحماية المجتمع. أخبارنا لليوم خلصت، أكيد لح ترجعوا تكفوا أكيد مع الزملاء، ولكن قبل لح يكون عنا وقفة مع القسم الأخبار وأخبار جديدة على الساعة 4 الزميلة وفاء شدياء بنجوم الظهر، وكمان مع ضيفة وسام الأمير على الساعة 5. ما تنسوا لح تكون عم تنضم لكم الزميلة ران نصار. أنا بلاقيكم الله راد الأسبوع اللي جاي نهار التنين على الساعة 3.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم بالإيدروفون؟ أبعد من الكاميرا ومن العين ومن الميكروفون، جهاز كتير شبيه بالميكروفون يلي منعرفه ويلي أنا وياكن عم نتواصل من خلاله، إنما الإيدروفون هو تحت المي. ليش؟ حتى يسجل أصوات عم تنتقل بالمحيطات والبحر وين ما كان تحت المي. ليش يستعمل؟ حتى يستعين فيه العلماء لدراسة حياة الحيوانات تحت المي. أكيد أبرز الحيوانات من الحيتان والدلافين، بس كمان غيرها كتير، لأنه ممكن كتير هالإشارات بالصوت تساعد مش بس بدراسة حياة هالحيوانات إنما بالملاحة عموماً والأبحاث المتعلقة بالمحيطات وغيرها كتير. والمهم نعرف إنه الإيدروفون بيلقط أصوات من مسافات كتير بعيدة تحت المي، وهو مجهز لهالقصص لأنه المعروف إنه الصوت ممكن ينتقل بالمي أسرع من الهواء. فإذا حابب تسمع أصوات تحت المي ما لك إلا يدرف.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب3.90 دولار.

لفتت وزارة الطاقة والمياه إلى أن الوزير جو الصدي جدد المطالبة في مجلس الوزراء بسداد المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان التي تتخطى 268 مليون دولار بمعدل 50 مليون دولار شهريا. وأشارت الوزارة إلى أن الرئيس نواف سلام تجاوب مع هذا الطرح وأصدر تعميما للوزارات والمؤسسات لتسديد المستحقات المترتبة عليها، وطلب إلى وزارة المال أخذ الإجراءات اللازمة المسهلة. وزارة الطاقة أوضحت أن ما تقدم يدحض ادعاءات صحيفة الأخبار الكاذبة خدمة لأجندتها السياسية، وما تضمنه مقالها اليوم بعنوان وزير الطاقة يرمي مسؤولية انقطاع الكهرباء على مجلس الوزراء الذي لم يأتي على ذكر الحل الذي طرحه الصدي والتعهد الذي حصل عليه من مجلس الوزراء. قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن إيران سترتكب أكبر خطأ في تاريخها إذا هاجمت إسرائيل. أعلنت إيران أن 3 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز من دون تصريح وعادت أدراجها بعد تحذيرها. أشارت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنها سلمت باكستان 22 إيرانيا من طاقم ناقلة نفط محتجزة. ستتبادل روسيا وأوكرانيا 160 شخصا من أسرى الحرب من كل منهما.

0: طب عيبولو
1: عيبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 1,281,000، البنزين 98 أوكتان 1,300,000، المازوت 1,900,000، والغاز 1,174,000.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: الله الله الله على صوتك، الله على إحساسك، الله على هالعود اللي كله إحساس، مستقي إحساس من إحساسك، بالتواضع مدرسي، بالأخلاق مدرسي، وبالموهبة جامعة وأكتر، بين الأوتار المسيحية واللحن الناجح مسيرة بتختصر عشرات الألحان اللي بعدها وبتبقى بذاكرتنا الجماعية. وسام الأمير المطرب، وسام الأمير الملحن، وسام الأمير والشاعر وسام الأمير، ألف تحية لك وأهلا وسهلا فيك بلبنان الحر وبنجوم الظهر اللي بعدنا هلأ. كل ما بنطلع بنجوم الظهر بنطلع بهيدا الجنريك اللي كاتبه منير بوعساف واللي ملحنه وسام الأمير.
1: حبيبة قلبي، وهيدا البرنامج مثل طير الفنيق، دائما دائما كل ما اجي بحسه متجدد، وبحسه فتي، وبحسه شاب. هيدا كله بفضلك انت، وبفضل عطائك، وبفضل محبتك لضيوفك، ومحبتك واخلاصك لعملك.
0: الله يخليك.
1: بحييكي، وهيدا المطرح بحس كل ما اجي بحس انه في الي شقفه باقيه بهيدا المحل.
0: كنت عم بتقلي
1: هيك بحب اتفقدها وبرجع بشوفها احلى من ما كانت. الله يقويكم ويعطيكم العافيه.
0: يا أهلا وسهلا فيك وسام الأمير،
1: بشكرك على المقدمة الحلوة،
0: هالقد منحبك وأنت صديق عزيز كتير كتير على قلبي. أهلا وسهلا. بلشنا بهالأغنية الجديدة اللي عاملها، وقديش بس سمعت كلامها كنت رح أبكي
1: حبيبي قلبي،
0: لأنه بوحدتنا الوطنية، وين الوحدة الوطنية؟
1: مظبوط. ما هي الغنية يعني هي دعوة. هي دعوة، هي تمني، لأنه أنت بتعرفي أنه نحن عايشنا كتير ومرق علينا كتير كتير كتير، وكنا كل مرة نموت ونرجع نعيش. إذا قلت نموت مش كتير يعني، مظبوط كنا نموت ونرجع نعيش ونرجع نبلش عن جديد، وهيدا شيء كتير كتير صعب، انه هالشعب وهال هالطاقات الدمرية وترجع ترجع تلملم حالها وترجع تبلش عن جديد. هيدا شيء كتير كتير صعب على الشعوب وعلى الأوطان. ما بعرف ليش مكتب لنا هالقد نتحمل عذاب، واللي ببكي انه عم نتحمل عذاب عن غيرنا.
0: صحيح. يعني
1: عذاب عم نجيبه لقلنا نحن، وعم نجيبه لعنا وما قلنا فيه وما قلنا بالجميل فيه. وما في شكرا قطر علي يعني. ما بقى للأسف انا حبيت من خلال الغنية، لانه لما نقعد هيك نرجع بالذاكرة للبنان الحلو، لبنان الحلو اللي ما فيه لا صناعة ولا بترول، وكان احلى من كل شيء، لأنه كان في فن حلو، في شعب طيب، في طبيعة حلوة، في الله حاطت إيده، هيدا البلد وقف الله. منشان هيك بيستاهل هالبلد هيك صرخة صرخة مني أنا شخصيا، لنقول لأنه بعد كل التجارب، بعد كل التجارب بقدر أقول أنه ما حدا بيقدر يعملنا شيء. يعني إذا نحنا ما كانش عنا هالولاء للوطن، للأسف هيدا شيء نحنا مش معلمينه. نحنا الورتنينه، ورتنين زعماءنا السياسيين والبدك ورطونا حب الطايفة على حساب الوطن. يعني كل واحد بيجي باسم الطايفة بيسرق بينهب وبيتخبى بالطايفة، ولا مرة لازم ثقافة حب الوطن تتدرس بالمدارس. عن جد مش عم بمزح، لأنه اللي بيمرق عليه بده وقت كتير ليعرف أنه أغلى شيء بالدنيا هو الوطن.
0: صحيح.
1: إذا ما مرق بتجارب ما بيحس هيدا الشعور. لما بتوصل إلى محل تحس أنك هيدا الوطن بدك تفقديه، يعني شغلة أبدا أبدا أبدا مش هينة. منشان هيك بهالكلام الحلو اللي كتبه الشاعر الكبير إميل فهد، وهالتوزيع
0: تحية لإميل فهد.
1: طبعا إميل فهد شاعر شاحلنا فيه
0: صح.
1: وهالمبدع والموزع وليد أبلين كمان تحيتنا لإله. أصدرنا هيدي الأغنية اللي فيها فرحة اللي فيها صرخة تدعي للسلام. وإذا بتذكري أنت أنا من 10 سنين يمكن غنيت بلدنا يا بلد يا أغلى من الولد
0: صح.
1: بدك ما توخذنا إذا غيرك عزنا صار بدنا سند. لا اليوم اختلفت الرؤية، نحن سندنا البعيد والقريب هو لبنان وهو الوطن ولا بديل عنه.
0: بيلبق لك السلام، كلمة سلام في فئة من اللبنانيين بتنقزهم هيدي الكلمة، في فئة من اللبنانية مش مؤمنين بهيدي الكلمة، في فئة من اللبنانيين
1: أنا بعتبر
0: بدهم كل شيء إلا السلام.
1: أنا بعتبر كل واحد ما بده السلام يعني مش لبناني. لأنه أنا بعرف أنه اللبنانيين الحقيقيين والأصليين والغيارة على هيدا الوطن سقفتهم سقفة حياة وسلام. وهيدا نحنا اللي بدنا إيه، وما بدنا أكتر من هيك، ما بدنا يطلعوا لنا البترول بكرة ولا بس يرجعوا لنا السلام. ونحنا مثل كل مرة مثل كل مرة منرجع منصلي بإيدنا عوجنا ومنمشي ومنقوم ومنقول يا جبل ما يزك ريح.
0: صحيح
1: ما هيك؟
0: طبعا
1: هيك تعودنا وهيك مكتوب علينا.
0: على كل حال نحن أبناء الرجاء
1: 100%،
0: والرجاء أقوى بكتير من الأمل.
1: طبعا طبعا.
0: بس السؤال كنت عم بوجهه لإلك، إنه في ناس بتنقزهم كلمة سلام بظل هالمفاوضات اللي عم تصير بين لبنان وإسرائيل، هيك أغنية تنزل بيلبق لك السلام بتتحور يعني لبعض الفئات اللي عم بيهاجموا المفاوضات واللي ما بدهم سلام مع إسرائيل واللي واللي واللي.
1: لا أنا بعتقد عم بحكي مش بس باسمي. أنا عندي أصحاب وأصدقاء للأسف أقول أنه من كل الطوائف
0: طبعا كلنا هيك،
1: وحتى من إخواننا الشيعة الأكترية أصحابي
0: صح.
1: لا كلهم بدون السلام. وهيدي الأصوات اللي طالعة ضد السلام مثل واحد عم بيحكي ضد المنطق. وهيدا شيء ما بيدوم. بالآخر في حقيقة نحنا أولاد المحبة وأولاد السلام ومصرين على السلام إن شاء الله مع الشيطان، بس يجيب لنا السلام اليوم قبل بكرة.
0: كنت عم بتقول إنه عندك فئة كبيرة من
1: طبعاً.
0: الأصدقاء من جميع الطوائف وكمان من الطائفة الشيعية أكيد. الكريمة ونحن كمان اللي بتحكوا مع بعضكم وبدون السلام،
1: مصرين على السلام،
0: مصرين على السلام مع إسرائيل.
1: شو لكن شو لكن يعني نحن تعي نحسبها من الاستقلال لليوم. ما هيك
0: صح.
1: حالة عداء مع إسرائيل 60-70-80 سنة. هودي 60-70-80 سنة شو جابوا للوطن؟
0: بالأول كان في هدنة يعني
1: أوكي.
0: وبعدين بس دخلت
1: نحن على حالة عداء
0: صحيح.
1: بس
0: صح.
1: هيدا العداء وهيدي الحروب المتكررة أعطيني إنجاز للبنان فيهن هو كل السنين اللي مرقوا. أعطيني شيء شحلنا فيه إنه لايك والله شو لبنان وين كان وين صار. أنا لما شفت فيديو صرت أبكي. الشيخ زايد الله يرحمه وقف على مطار بيروت قال لهم حلمي أعمل أبو ظبي مثل بيروت.
0: صحيح.
1: من أمتين هاي؟ من 60-70 سنة.
0: أيام المارونية السياسية اللي هلأ بيتهجموا عليها وبقولوا ما عملوا شيء للبلد يعني، وهي أيام المارونية السياسية، أيام الرئيس الراحل كميل شمعون يعني اللي عمل بلد
1: طبعاً.
0: سقفيا والرئيس فؤاد شاب
1: ياسركيس
0: اللي جمع الذهب اللي هلأ الكل عينون عليه
1: مزبوط.
0: اللي اشترى الذهب وحطلنا ثروة بمصرف
1: مزبوط.
0: لبنان
1: كانوا يعتبروه نص خاين إذا بدك أو للأسف للأسف. بس بالآخر وصلنا لهون وصلنا لهون. يعني إذا من كل هالدروس وكل اللي مرق علينا بدناش ناخد العبر وبدناش نتعلم، يعني نحن منكون كمان شعب منا مؤهلين لنكون بهذا الوطن. لا نحن مصرين بدنا السلام، ومثل ما قلت لك إن شاء الله منتحالف مع الشيطان ويجيب لنا السلام. أنا بقبل.
0: نعم برأيك هيك برؤية الفنان بالعين الثالثة للفنان بفلير الفنان اللي بيكون هالقد شفاف واللي بيشوف أكتر من غيره، برأيك إلى أين نتجه؟ برأيك لمرحلة مأزمة أكتر ولا السلام بات إلى حد ما قريب؟
1: لكن للحقيقة أنا من البي لأني حيادي يعني
0: صح،
1: بطلع هيك بشوف الكادر من كل جوانبه. هاي أول مرة بيكون الكادر هيك فلو. لقلك ليه؟ لأنه عم بحس إنه صرنا نحنا نشأنا ونأبينا مرتبطين بنظام مش بس محلي، يعني يمكن بإعادة تكوين نظام شرق أوسط إذا بدك. رايحين نحنا فيه خلص غف من عنك، يعني بقش فينا نحن نقول ايه ولا، يعني هيدا المفاوضات اللي عم بتصير انا بقول وين بتروح الا تأثير علينا. يعني اذا راحت مثل ما عم بيقولوا نحو السلام، على الاكيد الا تأثير علينا، واذا راحت نحو التصعيد كمان الا تأثير علينا. ونحن الارض الخاصبة عطول اسم الله الجسم لبيس يعني اذا بدك بقى، بس نحن ولاد الرجا مثل ما قلتي انت، وبنضل متعلقين بهيدا الامل، متعلقين بهيدا الامل، والا كلنا باي باي حلوين من زمان. عطول عنا امل انه بكره يكون احلى. حتى لو كان ابشع، وصارنا سنين بنقول يلا بكره احلى وبكره احلى، ومكتوب علينا مثل ما قلت انه نحمل هيدا الصليب ونمشي فيه لجيل جلي والآخر.
0: شو رأيك بالناس ببعض الفئات كمان مستفزة اللي عطول بتعد انه انتو اقلية وانه انتو صرتوا قليل كتير وانه نحنا كتار، وانه بقى شو رأيك بهالاصوات النشاز اللي طالعة؟
1: شو الشغلة بالكترة؟ الشغلة بالنوعية اول شيء مع احترامنا للكل، مش بالكترة. اليوم جرام الذهب بيسوى 100 خيش نخيلي، يعني ما حجمه هالقد.
0: تعرف
1: شو
0: بتعرف انه اللي عم بتقوله انه جرام الذهب بيسوى 1000 خيش نخيلي، معك خبر انه هي بتطلع غنية كتير حلوة.
1: خلاص تعيوني.
0: خصوصا انت هيك معروف عنك بهالأغاني الحلوة بهيدا المواضيع. بتتذكر يا علي
1: خليلي مزيجك
0: وإلك معنا وما معنا بقى كتير حلوة جرام الذهب بيسوى. خلي المدام تكتب هالمرة. بدي وجه لها مدام جميل الأمير.
1: ايه تسلمي.
0: بدي وجه لها تحية كتير كبيرة، وبدي قلها هيدا الموضوع بينكتب عنه حتى يلحنه وسام الأمير.
1: هي بتكتب وأنا بلحن، وهي بتأمر وأنا بنفذ.
0: نعم. وأنا هون معلش بدي أسمح لحالي، أنت تحت الهواء خبرتني، ولكن أنا بدي أسمح لحالي إلا شكرا على إنسانيتك، لأنه مثل ما عرفت كان عم يخبرني وسام أنه عندك جمعية، شو اسمه؟
1: درب الحب،
0: جمعية خيرية، واللي يمكن أنت ما بتحب تحكي، ولكن وسام حكي تحت الهواء، عم بتأمن حياة كريمة ليمكن 60-70 شخص، من أدوية، من مأكل، من مشرب. بدنا نقلك ألف تحية لأليك. وعلى كل حال مش غريب عليك، ما أنت شاعرة وبتتعاطي بالكلمة، يعني مفروض يكون عندك هالقد أخلاق وهالقد إنسانية.
1: فيني ضيف؟
0: وبمجرد أنه ارتبطتي بوسام الأمير كمان كل الأخلاق وكل الإنسانية لوسام.
1: إلي الشرف.
0: تفضل.
1: الحمد لله الله أكرمني بهذه الإمرأة الاستثنائية. مش رح كتير كتر كلام، بدي أقول أنه هالإمرأة الاستثنائية من جاية من صحراء، هيدي جاي كمان من عائلة عريقة، بحيي مرات عمي الدكتورة إيفا جميل، بحيي عمي الدكتور برجيس وإخوتها. وفعلا أنا بقول لو كانوا كل عيال لبنان بهالمواصفات كان لبنان بغير مطرح.
0: بألف خير.
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: بتوعدني بدك تشتغل على هيدي الأغنية، على هيدا العنوان.
1: ما أنت ولعتيها هلأ، خلاص بقش فيه نوم إلا ما نعملها.
0: خلاص. وسام الأمير قبل ما فوت هيك بالفن، مع أنه كل شيء فن يعني الفوتبول فن
1: أكيد،
0: ولكن قبل ما فوت بالأغنية اللبنانية وشو صار بحالة هذه الأغنية وشو جديد وسام الأمير، ونسمع بعد المزيد والمزيد على العود مع مين بالمونديال على فكرة؟ يعني
1: أنا برازيلي.
0: شو صار عليك؟
1: زعلت.
0: شو صار
1: عليك؟ زعلت هذيك المانية.
0: لا
1: شو؟
0: أرجنتينية.
1: إيه راب.
0: آه مبسوط إلي قدامي أرجنتين. ليو ميسي، ليونيل ميسي.
1: لا فعلا أبدع. مش معقول شو هالأسطورة.
0: مش هيك؟
1: لتشوفي بكل المجالات بيجي حدا بيعمل فرق كبير. سبحان الله.
0: لا صحيح.
1: طبعا طبعا.
0: حلو اللعب الحلو.
1: طبعا. عن جدارة.
0: إيه. على كل حال يعني ممكن أنت تغير يعني شوي ولا لا؟ برازيلي لا برازيلي.
1: برازيلي. برازيلي.
0: هلا ما بعرف اذا اللي بحبزوا الفريق الالماني على امبارح على هلا باقيين باقيين اكيد،
1: بس امبارح انهزوا
0: انهزوا بطبيعه الحال ب2-1 يعني
1: شوي.
0: ايه لانه بيرفعوا هيك راسهم وانا الماني يعني معلش، نحن الأرجنتينية نحن بنعمل الفرق على كل
1: طبعًا
0: حال.
1: طبعا
0: بعدين بس شوف ليونيل ميسي هيك في على ايده السيد المسيح، حاطط صورة السيد المسيح دقيقة تتواج على ايده،
1: لأنه كمان عارف منين جيت القوة والنعمة.
0: صحيح
1: صح
0: صح صح. على كل حال نلتقى باخر المونديال، يا بزرك لي يا بزرك لك.
1: انا بالنسبة لي الأرجنتين والبرازيل هاي عين وهاي
0: امريكا
1: عين.
0: اللاتينية
1: انا عندي ضعف قدام الأرجنتين،
0: مع أنه ألد الأعداء بكرة القدم
1: يعني لو كان، بس سبحان الله بحس أنا أنه هالأسلوب باللعب، هالفن باللعب، لأنه اللعب الفوتبول كمان فن. وأنا بحب البرازيلية حتى ولو خسروا لا سمح الله. بستمتع بنقل الطابة.
0: شو عملت بال7-1؟
1: بعد اليوم غيب عن الواحد.
0: يعني ماسك
1: بوكس مان ما بينسى.
0: مع انه لابس ازرق انت.
1: ارجنتيني.
0: ايه طبعا طبعا طبعا.
1: قلتلك.
0: وسام شو بدك هلا تسمعني على العود حتى ندخل بالاغنية فعليا وبالفن.
1: شو بدي سمعك؟
0: الغنائي فعلا.
1: انت الوحيدة عطول مصرة ان اجيب معي العود.
0: صح. قد ما بحب صوتك وبحب عزفك.
1: حبيبة قلبي حبيبة قلبي. بدي هيدي غنية هيك بحب رندحة أنا، هيدي غنية من كلمات من أربع سيف وتوزيع بلال الزين، مغنية عامر ضيان لو بصر لي.

0: برافو، حلوة كتير هالأغنية، ما أخذت حقها كتير.
1: لا حكى فيها، حكى فيها،
0: ايه حكى فيها.
1: مظبوط.
0: ايه بعدك عم تدندن. شو بدك تغني لي العلاء زلزلي اللي انت ملحله كم أغنية؟ ثلاث أغاني بالألبوم أو أربعة؟
1: عملوا ثلاث أغاني. لا عملت له أربعة بس ثلاثة نزلوا.
0: ثلاثة نزلوا و...
1: في وحدة للألبوم الثاني.
0: وعم تحضر له بعد أكتر من وحدة؟
1: يعني إذا فيني أقول لك إيه، لأنه علاء كيف بدي أقول لك، بغيب بغيب وبيرجع مثل الموج الجارفة يعني.
0: صحيح.
1: وأنا صح. العلاء بكن له كل احترام وحب لأنه فنان.
0: صح،
1: فنان
0: باكج علاء
1: طبعا. وأنا يمكن كنت موجودة أنت بتوقيع الألبوم تبعه.
0: صح،
1: جدا لفتني، لفتني حضوره بعده مميز.
0: صح، حتى شكله صار أحلى.
1: ايه مزبوط، صار فيه نضوج أكتر، بيعرف يتعاطى مع الناس.
0: صح،
1: بيعرف
0: يحكي،
1: بيعرف يحكي وبيعرف حيله شو بده. أنا فعلا بلا مجاملة حبيت الألبوم كله. بس حسيته هيك شوي بعد أو شي يعني، يمكن مثل كل الناس لأنه نحن بهذه الظروف.
0: ما هو نزل ألبوم ودبكت الحرب يعني،
1: يا حرام، وبجنوب وضايعته وبيته وهيك وظروفه. صح، من شين هيك بدنا السلامة.
0: صحيح. ثلاث أغاني اللي هن
1: خليني فوق عليهم. أول وحدة، أول وحدة يا مجرمة،
0: يا مجرمة.
1: عطي وحدة تاني
0: قديش جريء هالعنوان.
1: ايه هيدي لأميل، أميل فهد كمان،
0: أميل فهد كتبها. طب تعريف سمعني يا مجرمة أو لا مش حافظة؟
1: بتستحضرها.
0: بتستحضرها
1: ايه.

0: حلو كتير حلوة كتير وعنوان جريء يعني.
1: ايه عمل له خلص
0: خلص هلا راح راحت العناوين من
1: صح
0: من راسك. شو وضع الأغنية اللبنانية؟ مثل وضع هالبلد أتعس من وضع ما في أتعس من وضع البلد مثل وضع هالبلد الأغنية اللبنانية، مع أنه في أغاني عم تنجح كتير
1: استمريلة
0: قليلة. مثلا أغنية وائل كفوري آخر أغنية يعني
1: شفته على مفرق بيته
0: حبيت. شفته على مفرق بيته
1: حبيت. تعرفي ليش حبيت؟
0: ليه؟ نشف ريقك.
1: لأنه هيدي الغنية فيها مواصفات الغنية اللبنانية الصحيحة. لأنه بالصراحة هالمطربين اللي عندهم جمهور كبير مثل وائل الكفوري هودي في عليهم واجب، فعليهم في بإيدهم أمانة اللي هي الغنية اللبنانية، إنه يضلوا محافظين على ثوابتها. مش حيالله موسيقى إنه نحط عليها كلام لبناني صارت الغنية اللبنانية. الغنية اللبنانية فيها روح، هيدي الروح إذا راحت منها راحت الهوية. وكتار مش عم ينتبهوا لهيدا الموضوع، والأكترية رايحين بالطوفة. والمضحك المبكي انه بتشوفي هالمطربين او هالولاد المسارح لما بيطلعوا بيغنوا بحفلاتهم وبمهرجاناتهم بيلفتني انه بيغنوا 90% من ارشيفهم القديم
0: صحيح،
1: وبيضل جزء صغير بمرقوه بخجل. بخجل انتبه شو عم بقول لك.
0: صحيح.
1: للأغاني الجديدة لطالما أنتو عارفين أنه الأساس هون والباز هون، ليش عم بتروحوا عم بتشوهوا باسم التطور وباسم التقدم وباسم التكنولوجيا؟ في كتير أشياء بالدنيا ما بتتغير، الشمس بتتغير، الهواء بيتغير، القمر بيتغير،
0: الهواء بيتلوث
1: بس بضل هواء. بس انه الشمس والقمر ثوابت الغنية اللي هي الكلام واللحن والموسيقى رجاءا ما تغيروا فيها. لانه هيدي جريمة هوية لبنان من وقت ما تأسس لليوم، اللي محافظ على هالجمالية تبع لبنان هو هالصورة الفنية اللي طلعت من لبنان. منحكي عن فيروز، ومنحكي عن وديع الصافي، ومنحكي عن صباح، ومنحكي عن ملحم بركات، ومنحكي عن إلي شويري وعصام راجي، وأسماء طبعت وخلقت صورة لهيدا الوطن ولا أجمل من هيك. نحنا مش عم نقول بدنا نضل بهيدا المود، إذا بدك الموسيقي نحنا مع التطور بس بالتفاتي لورا ونقشى حالنا باللي نعمل ومن خلاله نكفي لقدام. هيدا التطور المجنون، هيدا التطور المش محسوب، هيدا التطور. بتسمع غنية نحنا كنا نشتغل بالغنية، نضل نشتغل على الغنية حتى نشوف في ملايكة بالموسيقى. هلأ الشياطين بالموسيقى، بتسمع الموسيقى شي كارثة شي كارثة. بقى رجاءا والمطلوب منشان هيك برجع لك أغنية الكفوري حبيتها لأنها من هيدا المود. والناس حبت لأنه هو هيك، وحتى لو التطور جبرك أنا بالنسبة لإلي اللي بيطلع من جلده بيبرد. وأنا وسام الأمير، بتقلي لي مخيف على الغنية؟ إيه خيف على الغنية اللبنانية أكيد، بس اللي بده ياخذ غنية لبنانية وبيفتش عن غنية لبنانية مستحيل ما يجي لعندي. مستحيل ما يجي لعندي، وإذا ما أجى لعندي بكون مضايع الطريق، ويمكن يجي وما نتوفق. بس بده يجي لعنده.
0: نعم.
1: عرفت علي كيف؟ لأني أنا بكل فخر وبكل اعتزاز امتداد للي ورثناه، مش رح أقول امتداد للعمال لأن بدي كتير، بس إنه بكفيني فخر إنه أنا محافظ على الهوية ومحافظ على الغنية، وبدي إياها ضل هيك. وأنا أكيد أكيد اللي بيبقى هيك رح يربح مش رح يخسر. هون بدي، لأنه هيك انفتح الحديث، بدي نوه بموهبة عملوا من شي سنتين بروجرام على الام تي في اسمه سمعونا. بينجح شاب اسمه شاربيل داو.
0: نعم.
1: هو اللي بينجح بالمسابقة يعني بالبروجرام. وبيوعدوه بالام تي في انه اللي بينجح وبيطلع الاول بيعملوا له هني غنية وكليب. هيدا الموضوع من سنتين.
0: نعم.
1: انا هيدا الشاب لفتني صوته، لفتني صوته، صوته حلو. بس ما بعرفه، ما بعرفه. بس حطيته ببالي، قلت انا هيدا الشاب اذا انشغل له بده يعمل شيء، لان صوته كتير حلو. بتروح الايام بتجي الايام، بتروح الايام بتجي الايام، بتلفن لي.
0: هيك
1: بتلفن لي
0: انت، لانه كانه كان في تخاطر بينك وبينه حتى بدون ما تعرفه عن قرب،
1: لان حسيته بمغنية فيها الخيمه اللبنانيه الحلوه الحلوه.
0: عملوا له الاغنيه والفيديو كليب.
1: عم خبري.
0: اوكي.
1: بيحكي لي من شي 7-8 أشهر. استاذ وسام انا اسمي شاربيل داو، خبرني خبريته.
0: نعم.
1: وقال لي بصراحه استاذ صار لي اكثر من سنه
0: ناطر،
1: مش عم بقدر لاقي غنيه. وكل ما لاقي غنيه بخدها على الاداره على الام تي في ما بتعجبهم. بقى وصلت لعندك. قلت له مين الاداره بالام تي في يعني؟ قال لي مدام بيتي هي المسؤوله الفنيه وكذا. وهيك قلت له خليها تحكيني اذا بدها تعمل لها غنيه. حكيتني. قلت له انت حكيتيني وانا جاي لعندك على المكتب
0: بتعرف عليك، معنا 5 دقائق
1: بتعرف عليك. ورحت فعلا لقيت حدا يعني، قلت لي حابة اعمل له شيء، بس يا وسام سوري يعني مش عم نتوفق بغنيه، ما تحس انه هيدي هيك خرجت قلعته فيك انت. وقعت الحرب. ما رأيت 4-5 أشهر رجعت انا، صار في اتصال، قلت لها الغنيه عندي خلص صدقيني. قلت لي وسام عندك يعني انا مش ضروري اسمع لا كلام ولا لحن، انا بتجيب لي الغنيه ونتكل على الله. وفعلا هيك جبت له الغنيه مؤخرا، وراح بيصوروا له اياها وبنزلوا له اياها، وبتصور انه هالغنيه راح تعمل له شيء، وبتمنى له من قلب التوفيق والنجاح
0: ان شاء الله خير،
1: لانه شاربيل داو موهبه تستاهل الاهتمام.
0: نعم ان شاء الله خير، ان شاء الله خير ويعطيك الف عافيه.
1: الله يخليك.
0: كنا عم نحكي عن الاغنيات اللي بعدها محافظه على الهويه اللبنانيه. فارس كرم اغنيه قله ادب حبيتها؟
1: ليكي فارس كرم من وقت ما بلش بالفن، من وقت ما بلش بالفن، خليني أقول كلمة يمكن بتضايق وما أعرف إذا كنت أنا وياه صحبة كتير وبعدنا صحبة. قال لي يا أمير، عم بقوله على الهوى، أنا كيف بدي كفي بالفن؟ معين شريف بغني وأنا بغني. هو عم بقول هيك. شو جاوبته أنا؟ عم بحكيها على الهواء ولأول مرة.
0: لأول مرة.
1: قلت له أنا مزبوط اللي عم تحكيه. بس انطور شوية وقت، أنت بدك تنجح، وبفتكر رح تنجح. كانوا اثنين وطالعين ورا بعضهم من استوديو الفن، يعني لا معين منجم ولا فارس كان منجم هالقد يعني. انه بالمعنى مشهورين. قلت له انت رح تنجح، ما تستهون بحالك، لانك انت عندك كاركتر خاص فيك، انت حالة بالفن ما بتشبه حدا. لقلك مثلا لشبهك بشيء، قال لي شو يعني؟ قلت له مثل فهد بلين.
0: فهد بلين ايه،
1: لما فهد بلين انشهر
0: المطرب وديع الصافي قعد فترة ببيته يعني،
1: شو جيب صوت فهد بلين لصوت وديع
0: صحيح
1: الصافي؟
0: صح.
1: قلت له هيدا الشيء نفس الشيء هيك رح بيصير،
0: وهيك صار.
1: وهيك صار لأنه فارس كاركتر، ولأنه كاركتر وعمل فارس للحقيقة عمل أرشيف حلو يعني، عنده أغاني طبعًا. عنده أغاني.
0: بعد باقي معنا دقيقتين، قلة أدب حبيتها ولا ما حبيتها؟
1: لا لا،
0: بعد هيدي المقدمة الطويلة،
1: بعد هيدي المقدمة الطويلة بصراحة أنا حبيتها.
0: حبيتها
1: حبيت.
0: وغنية على الخير ناوي آخر غنية
1: ليك، أول شيء سمعنيها هيك أي. لايف صدقا صدقا صدقا، أول شيء أخدتني الغنية حبيتها يعني، حسيت فيها نهفة فارس. بس على الأرض أنا حبيت قلة أدب أكتر.
0: قلة أدب أكتر
1: ما بعرف ليه،
0: جريئة قلة أدب، الكلمة جريئة
1: حسيتها يعني هيك فيها مود حلو كمان. وحتى يعني
0: أنت بتحب هيك المود، قلة أدب، بوس الواوا
1: هيك. أنا وجاي على الطريق، أنا وجاي على الطريق هلأ اللي عندك على المقابلة والله العظيم صدق أنا عم بحكي حاطت أنا لبنان الحر في بروجرام قبلك، ما بعرف
0: أنا بحكي عن سيمونة حتشيتي،
1: سيمونة حتشيتي بشرفي حطوا غنية لهيفا صيف صيف وشوب كتير. هيدي أنا عملها
0: أوكي،
1: هيدي أنا عملها قبل الواوا بس ما عرفت إنه أنا عملها، بس لما بلشت الغنية
0: بعرفها الغنية،
1: يا عمي هالغنية وفعلا صدقا صار قلبي يرقص قد ما الغنية حلوة ما بتصدق يعني بكل تواضع الحمد لله عملت بصمة، وبصمة حلوة مع كل الفنانين.
0: قصدك عم تعمل بصمة؟
1: وبعدني الحمد لله عقد ما الله بيعطينا وعندي أنا الكتر خير الله من المخزون ومن الرؤية، لأنه صح. اليوم الفنان الملحن المبدع بده يكون عنده رؤية ليقدر يصرف أعماله ويقدر صح. الحمد لله الحمد لله.
0: إيه أو لا، لأنه خلص الوقت، التواصل مع نجوى كرم فيه ولا ما فيه؟
1: بلا فيه،
0: بلا فيه. وفي تحضير؟ لا
1: في، بس يمكن مش هلا بهذا، يمكن عبقول يمكن ما بعرف، بس فيه.
0: على كل حال، على كل حال بس يصير بده يبلش يصير فيه بتكون معي على الهواء. وسام الأمير هالقد بحبك،
1: هالقد خلصت بسرعة المقابلة،
0: عن جد خلصت بسرعة. شكرا لك،
1: انتو عائلتي التانية، الله يخليكم ويقويكم، وأنا بقشع حالي فيكم.
0: شكرا لك وسام الأمير، تحية للشبيبة الطيبة مارون بشعلاني، ألف تحية لك، رفقتكم وفاء شداء عبر الميكروم، نلتقى الله بريد نهار التلاتة ضمن برنامج نجوم الظهر، وضيف التلاتة ضمن نجوم الظهر هو الممثل وجيه صقر، فكونوا على الموعد، إلى اللقاء.

في بزنس هاب هذا الأسبوع: الذكاء الاصطناعي بين النهاية والبداية، الخوف من الخسارة والفرصة الذهبية. في حلقتنا هذا الأسبوع نكشف الأسرار ونرسم خريطة طريق المستقبل لتصبح أنت القائد في العصر الجديد، مع الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي الأستاذ وسيم غضبان. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهراً. إعداد وتقديم هدى عيد.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و40 سنت، فخادة دجاج الكيلو ب $1.20.

0: الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: في العناوين: انطلاق التفاوض في يومه الممدد، خروقات إسرائيلية وحزب الله على تعنته، عون يرحب بمبادرة ما بعد اليونيفيل، الرياش لإذاعتنا تنسيق وتواصل دائمان بين معبدة ومعراب، ونقاش كبير داخل القوات لتبني الفيدرالية، توغل وقصف وقتلان بغارة على سيارة في ميفدون، وبن غفير وقف النار في لبنان لا يمكن أن يستمر.

0: بعد أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: بيروت وتل أبيب بعد تمديدها يوما إضافيا في وقت يتوقع الإعلان في ختامها عن مبادئ أو إعلان نواياها. وفيما يسعى لبنان عبر التفاوض لاستعادة سيادته، حزب الله على تعنته وكأن لا ألاف القتلى سقطوا ولا جنوب وضاحية وقرى بقاعية عدة دمرت عن بكرة أبيها. والمطلوب من الحزب قبل انفلات الأمور مجددا تسليم سلاحه للدولة لتمكينها من بسط سلطتها على كامل تراب الوطن.
1: في التفاصيل إذن، تتواصل الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية الخامسة في واشنطن برعاية أمريكية بعد تمديدها يوما إضافيا، وأعلنت الخارجية الأمريكية أن جولة المحادثات الخامسة هذه التي بدأت الأسبوع الحالي ستستأنف صباح اليوم بتوقيت واشنطن وهي لا تزال مستمرة، فيما نواصل تيسير هذه العملية.
0: رئيس الجمهورية يرحب بالمبادرة الفرنسية الإيطالية في مرحلة ما بعد اليونيفيل. مارسيل العيلي.
2: رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بالإعلان الذي صدر أمس عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في شأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي حول آلية ما بعد القوات الدولية العاملة في الجنوب. ورأى رئيس الجمهورية في هذه المبادرة تعبيرا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره، وتثمينا لدور القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وأعرب الرئيس عون عن تقديره للتأكيد الإيطالي الفرنسي المشترك على ضرورة عدم ترك أي فراغ خطير في مرحلة ما بعد اليونيفيل، وأكد تطلع لبنان إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قواته المسلحة وتصون وحدة أراضيه وتحول دون تحول أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. في إطار آخر، نوه رئيس الجمهورية بما صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من موقف داعم للبنان، وثمن تأكيد دول مجلس التعاون على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه وحرصها على دعم مسار الإصلاحات وتعزيز مؤسسات الدولة. وأعرب رئيس عون عن تقديره لدعوة دول المجلس إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. وأعلن رئيس الجمهورية عن الامتنان لاستعداد دول الخليج العربي لمواصلة دعم لبنان إنسانيا وتنمويا، وأكد أن لبنان سيبقى حريصا على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعلى تطويرها في المجالات كافة. مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
1: إسرائيليا، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن قواتنا ستبقى في لبنان وسوريا وغزة من دون حد زمني، وإننا مستعدون لمهاجمة إيران إذا تعرضنا لهجوم بسبب عملياتنا هناك.
0: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال إن وقف إطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يستمر ويجب استهداف مئات الأهداف.
1: في هذا الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه سيخفض مؤقتا بعض قواته في لبنان في إطار جهود لدعم العمليات طويلة الأمد، موضحا أنه سيسحب ألوية عدة من القطاعين الشمالي والجنوبي في إشارة إلى لبنان وغزة، في حين تخضع القوات لتدريبات على الجاهزية وتحسين الكفاءة العملياتية.
0: ميدانيا، توغلت القوات الإسرائيلية من حداثة باتجاه مشارف حريص، ووفق وزارة الصحة سقط قتلان وجريح باستهداف غارة إسرائيلية سيارة في بلدة ميثادون، واستهدفت غارات إسرائيلية بلدتي النبطي الفوقة وعلي الطاهر، وأدى انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في المنصور إلى سقوط قتيل وإصابة آخر بجروح حرجة، وسجلت عمليات جرف وحرق منازل في بلدة مركبة قضاء مرجعيون.
1: وسمع دوي قذائف مدفعية ورشقات من الأسلحة الرشاشة في محيط بلدات كفر تبنيت، علي الطاهر ونبطي الفوقة، وألقت مسيرة إسرائيلية مناشيرة فوق بلدة المنصوري تدعو المواطنين إلى الابتعاد وعدم الاقتراب من البلدة.
0: وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 3200 قتيل لحزب الله سقطوا منذ أذار حتى الآن، واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على 10 عناصر من الحزب منذ يوم أمس، ولفت إلى أنه نفذ في خلال الأسبوع الماضي 6 غارات استهدفت مسلحين شكلوا تهديدا لقواته جنوبا.
1: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي للبنان الحر أن الدعم الأمريكي للبنان مؤكد وثابت، لافتا إلى أن التنسيق والتواصل دائمين بين بعبدة ومعراب. واعتبر الرياشي أن القرار الأخير الذي تبنته الحكومة بزيادة الرسوم على المواد المستوردة مجحف جدا بحق الشعب، متمنيا إعادة النظر فيه.
3: أكيد دايمين، والعلاقة ممتازة، وفي تواصل شخصي كمان بين الرئيس والحكيم. مرات كتير الحكيم بيطلب الرئيس مباشرة، يعني بدون وسيط أو شيء، بس حاجة وظروف الأمنية بتستدعي يكون في وسيط لتأمين التواصل.
4: وأكيد دايماً عم نشوف أنه دكتور جعجع عم بيدعم رئيس الجمهورية بمواقفه، خصوصاً لناحية استتباب سيادة الدولة على كامل أراضيها.
3: القوات اللبنانية على رأس الحكيم داعم أساسي لخيارات رئيس الجمهورية، لسيما بالتفاوض السيادي اللي عم بيمارسه بواشنطن، وأي خيار مرتبط بهذا الموضوع. حتى في تشاور نحن وياه بهذا الموضوع بشكل دائم، وما في شك انه اللي عم يعمله الرئيس بهالمجال بيستاهل عليه كل الدعم والوقوف حده لانقاذ لبنان.
4: بالنسبه لرساله نائب الرئيس الامريكي فانس لا مسيحيي لبنان ورد كمان الدكتور جعجع عليه ورجع رد فانس، كيف بتنظر لابعاد رساله جعجع وتوقيت رسالة فانس للمسيحيين؟
3: بشوفها أنا من غير زاوية، شوفها من زاوية أنه الدعم الأمريكي للبنان دعم مؤكد وثابت بالمرحلة الحالية، وبشوفها من زاوية تانية أهمية الدور اللي عم تلعبه القوات اللبنانية وسمير جعجع بإنقاذ لبنان كركيزة مسيحية للنظام وللكيان اللبناني. ومن هون جي دي فانس يعني راسل سمير جعجع وتعاطى معه على هالأساس، مش على أساس أنه عم بيراسل رئيس دولة أو أي شيء تاني، على أساس عم بيراسل الركيزة المسيحية الأبرز للكيان.
4: عن طرح زميلك نائب جورج عقاس حول الفيدرالية كحل للأزمة الهيكلية وفشل النظام المركزي، ليش اليوم هيدا التوقيت لهالطرح؟
3: ما في قرار بعد بقلب القوات بتبني الفيدرالية، بس في نقاش كبير بهذا الموضوع، وأنا من الناس اللي أصحاب كمان هيدا الرأي مثل زميلي جورج وصديقي، وأنا كاتب كتير عن الحياد والاتحاد، وأنه لبنان ما بيخلص إلا بدولة قائمة على الحياد والاتحاد. بعتقد أنه هذا الطرح لازم يتوسع حضوره ونشتغل عليه أكثر لإقناع قيادة القوات بتبني نهائيا، وهو نقاش داخل القوات وإقناع المجتمع اللبناني كمان بالعمل عليه والتبني.
4: يعني ممكن تنجح
3: لأنه بده التوافق، لأنه طبعا ممكن تنجح لأنه هذا كمان بده توافق لبناني بشكل كامل وشامل، وكل المجتمعات اللبنانية تمشي فيه وتوافق عليه.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفي ختام المسيرة العشرائية في الضاحية الجنوبية قال:
5: على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: الأول جمع الكلمة ووحدة الصف ووحدة الموقف السياسي في مواجهة العدو الإسرائيلي، والتوقف عن تنفيذ إملاءات الوصاية والعدو، واتخاذ القرارات التي في مصلحة أمريكا وإسرائيل. نحن جاهزون ونمد اليد، انتهزوا الفرصة، المقاومة قوية ونحن معكم إذا سرتم في طريق سيادة لبنان.
1: شددت النائب ستريدة جعجع على أن إنقاذ لبنان لا يكون إلا من خلال تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها على كل الأراضي اللبنانية، بما يكرس الاستقرار ويعيد الثقة الداخلية والخارجية بالدولة اللبنانية وقدرتها على حماية مواطنيها وتأمين مستقبلهم. وأكدت جعجع أن العالم بات أكثر اقتناعا بضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المرجعية الوحيدة المخولة إدارة شؤون البلاد والتحدث باسم اللبنانيين، مشيرة إلى أن الفرصة المتاحة أمام لبنان اليوم يجب أن تستثمر عبر التأكيد على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني وإعادة تثبيت حضوره كدولة فاعلة في محيطها العربي والمجتمع الدولي، لا كساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منصة لخدمة مشاريع لا تمت إلى المصلحة اللبنانية العليا.
0: لفتت وزارة الطاقة والمياه إلى أن الوزير الجوستدي جدد المطالبة في مجلس الوزراء بسداد المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان التي تتخطى 268 مليون دولار بمعدل 50 مليون دولار شهريا. وأشارت الوزارة إلى أن الرئيس نواف سلام تجاوب مع الطرح وأصدر تعميما للوزارات والمؤسسات لتسديد المستحقات المترتبة عليها، وطلب لوزارة المال أخذ الإجراءات اللازمة المسهلة. وزارة الطاقة أوضحت أن ما تقدم يدحض ادعاءات صحيفة الأخبار الكاذبة خدمة لأجندتها السياسية، وما تضمنه مقالها اليوم بعنوان وزير الطاقة يرمي مسؤولية انقطاع الكهرباء على مجلس الوزراء الذي لم يأتي على ذكر الحل الذي طرحه الصدي والتعهد الذي حصل عليه من مجلس الوزراء. ختاما تذكير بالعناوين: انطلاق التفاوض في يومه الممدد، خروقات إسرائيلية وحزب الله على تعنته، عون يرحب بمبادرة ما بعد اليونيفل، الرياش لإذاعتنا تنسيق وتواصل دائما بين معبدة ومعراب، ونقاش كبير داخل القوات لتبني الفيدرالية، توغل وقصف وقتلان بغارة في ميفادون وبن غفير، وقف النار لا يمكن أن يستمر.
1: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عم تاكلوا بكمية معتدلة، بس الدهون وخاصة بمنطقة البطن عم بتزيد. أوقات السبب ما بيكون بس الأكل، أوقات السبب الكورتيزول. رح نحكي عن هرمون التوتر أو الكورتيزول وكيف ممكن يأثر على الوزن. الكورتيزول هو هرمون طبيعي بيفرزه الجسم وقت التوتر، يعني وقت الضغط النفسي، قلة النوم، الإرهاق أو حتى الدايت القاسي جدا. المشكلة بتصير لما يضل مرتفع لفترة طويلة، وهون الجسم بيفوت بحالة ستريس مستمرة وبيصير يميل أكثر لتخزين الدهون. وكمان الكورتيزول ممكن يزيد الشهية، يرفع الرغبة على السكر والنشويات، يأثر على النوم، وقلة النوم بدورة كمان بتزيد الجوع. يعني دايرة بتلف ببعضها. وكمان لازم نعرف تمرين بشكل مبالغ وقلة الأكل لفترة طويلة أوقات بيرفعوا التوتر بالجسم بدل ما يساعدوا. طيب كيف نخفف تأثير الكورتيزول؟ أول شيء النوم، لأنه النوم من أهم الأشياء لتنظيم الهرمونات والشهية. ثاني شيء ما يكون الدايت قاسي بشكل مبالغ فيه. وثالث نقطة الحركة المنتظمة، المشي والتنفس العميق. وبالآخر مش كل زيادة وزن سببها الكورتيزول، بس إذا التوتر صار أسلوب حياة الجسم رح يترجم هيدا الشيء بطريقة أو بأخرى.

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على

لبنان الحر، أطيب التحيات لكل المستمعين من مارون ومن أنارين. نحن صرنا بنهاية الأسبوع، ويمكن هيدا أجمل اللحظات يلي ممكن الإنسان يعيشها، لأنه بيكون ناطرة مناطرة. كل واحد منا بينطر نهار الفرصة، وكل واحد منا بينطر اللحظة يلي رح يحس حاله أنه رح يرتاح فيها. فالويكند نصيحة، جربوا أنه عيشوا بكل لحظاته الحلوة، عيشوا الفرح، عيشوا السلام، عيشوا الأجواء العائلية، وكونوا مع بعض هالقد متحتين.

مش ضروري دايما يلي بيريحك يريحني، ولا شيء يلي أنت بتشوفه مهم يكون مهم بالنسبة لإلي، ومش ضروري الطريقة يلي بتعبر فيها تكون هي نفسها طريقتي بالتعبير قبل ما تحكم ونحكم على بعض وننتقد بعض. لازم نتذكر إنه تجربنا والظروف يلي مرقنا فيها ورح نمرق فيها هي يلي رح تشكل نظرتنا للحياة، ونظرتي مع نظرتك بتوسع، وهيك بصير في عنا خبرة أكبر.

كل اتصالاتكم بناخذها على 09-218-233-70 95-9-1-1-1 لرسائلكم الصوتية مش المكتوبة الصوتية. وكمان دايما غير لبنان الحر دايما غير يلا يعني.

رح نبلش لقائنا بدراسة للنقاش. اسمعوا كتير منيح الدراسة. الدراسة بتقول إنه 73% من الأشخاص يلي بيدينوا أصدقاء أو أقارب بعد ناطرين إنهم يستردوا مصرياتهم. هيدي الدراسة صارت سنة 2023، كشفت وقالت إنه هالقروض غالبا ما تكون غير موثقة، وهيدا الشيء بيؤدي لنزاعات شخصية، حيث أفاد إنه 25% من هالعلاقات تضررت و 43% اتدمرت من وراء الدين. ما بعرف قديش هيدي الدراسة مزبوطة، انتو بتكون تخبروني على 7959111 09218233. فإذا الدراسة بتقول انه 73% من الأشخاص يلي دينوا أصدقاء أو أقارب بعدهم ناطرين انهم يسترجعوا أموالهم، وبتأكد الدراسة يلي صارت سنة 2023 انه هيدي القروض بأغلب الأوقات ما بتكون أبداً موثقة، وهيدا الشيء بيؤدي لمشاكل شخصية. وأفادت دراسة أنه 25% من هالعلاقات تضررت و43% اتدمرت.

0: رأيكم بالدراسة أنتم مع ولا ضد؟ 09-218-233 بأخذ أول اتصال. ألو
1: مرحبا.
0: أهلين إسعاف.
1: أهلا فيك.
0: كيفك؟
1: حبيبتي الحمد لله.
0: إيه تفضلي إسعاف، خبريني أنت مدينة حدا مصاري من قريبينك جيرانك؟
1: إيه معين كل العالم تضطر أوقات.
0: إيه أنت تدينتي ولا أنت مدينة؟
1: لا أنا مدينش، بتدينوا مني
0: أوقات. بيتدينوا منك، بتعطيهم؟
1: ايه حسب المبلغ، اذا بده المبلغ كبير
0: ايه
1: بعطيه المبلغ، بخليه يمشي يروح على الفاضي.
0: اوكي ميرسي يا اسعاف. شكرا لك، اهلا وسهلا على المشاركه. 09-218-233-79-95-9-11-11 باخد ربيع.
2: يا ران اللي منحبها كثير ويلي مثلك ما صار، طلع علينا بكير وللنا شويه اخبار. تحياتي لك مدام ران، تحياتي لكل أسرة الإذاعة ولكل اللي بيتصلوا.
0: شكرا يا إلك يا ربيع، وها هيدي طلينا بكير.
3: هاي ران يعطيك العافية.
0: علي عافيك.
3: ولا دراسة صحيحة 100%، بس بنرجع نقول أنه ستيبان الأشخاص، كل إنسان. أنا مثلا إذا كان عندي علي دين بجن لحتى يلقوا فيه، وكتير مثلي كمان، بس مش غلط هيدي الدراسة بنفس الوقت.
0: اوكي كمان بدي وجه تحيه لجون بيض، شكرا على هالورده. وفي حدا بعت لي صوره كمان، صوره رائعه جدا لمناظر طبيعيه، ولا اجمل من هيك. تحياتي لإلك. وكمان باعت رساله، بس قبل ما اسمع الرساله رح روح لعند مارون كرمال شويه اغاني.

0: صح يلا
1: هيدا وصل الكهرباء مشترك، انا عم بدفع 40 دولار كل شهر. عدوا تلأمنوا علي، دخيلك بصلي لك
0: اوكي،
1: وببعث لك اللوكيشن تبع البيت كمان عندك.
0: شكرا لك، شكرا.

0: جورجيت.
1: مدام رين بونسوار ليلتك موفقة. معك جورجيت.
0: أهلا وسهلا.
1: إيه أنا بوافق هيدي الدراسة مزبوطة. ما المثل بقول دينه بيمسط طلبه بيزعل، بالأخص إذا دينتي حدا من أصدقائك أو حدا بخصك ما بعود إلك عين الطالبة، إنه هني بتروح معهم إنه نسيوا أو شيء، وعن جد بتصير في يمكن شوية حزازيات زعل هيك، بتحسي هيدا المثل مزبوط. وليلتك موافقة وميرسي لك.
0: ميرسي لك يا جورجيت، ونتابع دايما اتصالاتكم عبر هوا لبنان الحر. ألو ألو
2: ألو،
0: مرحبا.
2: بونسوار.
0: أهلا وسهلا
2: فوزي، عم بحكي معك أول مرة بحكي معك.
0: أهلا وسهلا يا فوزي، أنا منيحة. أنت منيح؟
2: كل هذا اللي حكيتي أنت كله مزبوط، هذا
0: 100% الدراسة. إيه؟
2: بقولوا أنه دينه بيفرح طالبه بيزعل.
0: أنت مدين حدا ومرد لك إيهن؟
2: ايه
0: مدين حدا مصاري وما رد لك؟
2: مدين حدا. ايه مدين حدا.
0: ما ردون؟
2: 35,000 دولار.
0: اوف.
2: وما عم بيعطوني وما معه يعطوني،
0: مبلغ كبير.
2: شو بدي اعمل؟ هيدا مش دمار هيك كمان يا يعني ترى يا
0: نعم. ما في ورق بيناتكم؟
2: نعم.
0: ما في ورق بيناتكم؟
2: لا ما في.
0: ما في ورق
2: من المحل من عندي.
0: وما دفعين لك حقا؟
2: ما في ورق مسجل عندي بس شو اخدين يعني هاي.
0: اوكي
2: يلا نصيبي هيك، شو بدي اعمل؟
0: يلا انا بعود عليك،
2: انا بعود، ما حدا بعيد يعني.
0: ايه نعم.
2: ايه
0: نعم.
2: من الاهل يعني.
0: الله بعود عليك.
2: الله خليك.
0: اهلا وسهلا فيك يا فوزي. باي باي.

0: ريان الحر نتابع مع الشحرور.
1: ايه يعطيك العافية ريان، سعيدة إليك ولجميع المستمعين. قالوا يا ريان ما في منك، الله سمعنا صوتك، تنضلنا كلنا حد منك ومعك الشحرور.
0: لك أهلا وسهلا فيك يا شحرور، شكرا كتير.

0: لبنان الحر دايما معكم. عم نحكي عن الدين. هل انت من الناس يلي مدين مصاري وردولك هون كيف تصرفت؟ هل إلك عين الطالبون ما إلك عين الطالبون؟ او يمكن وصوك على اغراض انت جبت لهم اياها وما دفعوا لك حقهم؟ يعني اشياء بتقطع معنا كل يوم، إذا مش كل يوم كل أسبوع، وإذا مش كل أسبوع يمكن ما بعرف بالشهر مرة بالسنة مرة. خلينا نسمع جا.
1: مدام رين يعطيك العافية.
0: ألي عافيك.
1: والله اشتغلنا بالسوق ورحلنا كتير مصاري، شو بدنا نعمل؟ هي أبشع شي شغلة الدين، واحد ما يدين.
0: نعم.
1: بالنهاية الله بيعود، شو بدنا نعمل؟ ويسعد مساكي ويعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، الله يعافيك. كمان عند إبراهيم بسمع أنا وياكم.
2: مدام رين بونجور، يعطيك ألف عافية. والله يا مدام رين هيدا تالت حدا بيتدين مني مصاري وما بعود بشوف صورة وجهه ولا بعود يحكيني، مع أنه على أساس أنه أصحاب.
0: أوف هالقد. وإنت كيف عم تتصرف؟
3: بونجور.
0: أهلا ريشار،
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: معك ريشار. أنا أكيد بدين، وهيدي النظرية منيحة مزبوطة مش مزبوطة، بس أنا أردي لك شغلة، أنا ما عندي أصحاب وما بدين حدا. أهم شيء بالشخص اللي بدي دينه، أما صاحبي أهم شيء يكون عنده هوية عمل، هيدا عسكري، هيدا محامي، هيدا نجار، هيدا سنجري، حسب هوية العمل اللي بدينه. أوكي، كمية المصاري. وإذا واحد شاطر بيشتغل كل شيء بهيدا، لا بيشتغل وبيتدين ما بيرد ولا شيء. أنا هيدي نظريتي بهالحياة، اللي عنده هوية عمل هيدا بدينه وهيدا بيكون صاحبي، وحسب هوية العمل تبعوله
0: بدينه بالفايدة ولا مش بالفايدة. هون السؤال يلا عند إبراهيم.
2: مدام رين ما بقدر ما أقول لهم لا صراحة، وأنا بعرف أنه يمكن كتير و99% المصريات ما يعودوا يرجعوا، بس أنا بزعل أنه بدي أخسر صاحبي كرمال مصاري. هذه هي بس
0: صح.
2: بس أنا ولا مرة بطالب حدا يرجع يرد لي مصاري.
0: أنا بدي أشكرك كتير أكيد إبراهيم كمان لصراحتك. يلا رح ريحكم شوي من الحكي وبرجع كمان.

0: بونجورين، سافا؟
1: أهلين كريستا.
0: بدي أقول لك شغلة، أنا إذا حدا من قريبيني لازم يعني كتير بعزلهم وبحبهم وطلبوا مني هيدا الدين، قلبي بعطيهم وعأساس دين وما بطلب منهم ولا شيء، بكونوا هيدا وهيدولي من قلبي عم بعطيهم. بس إذا شوي بعيد وبماطل وهالقصص كلها ما برجع، يعني برجع بعطيه وبتكل على ربي بالنتيجة. أنا الدين للقرايب وللأحبة خاصة منهم وفينا، يعني منا وفينا، بعطيهم بدون مقابل.
1: حتى يمكن كريستا يمكن القرايب إذا كنت أنت حاسة أنه هني متضايقين يمكن ما بتنطري تهني يطلبوا منك، يمكن أنت بتقدمي منك لحالك لإلهم، لأنه هيدا بدل على الحب وعلى تضامن العيلة وتكاتفها مع بعضها بأوقات صعبة. وحتى أنا بعرف أنه في بعض العيال كتير بحب هالخطوة منهم، يعني والمبادرة يلي بيعملوها، عاملين مثل صندوق العيلة، يعني كل حدا كل فرد من العيلة بيشتغل بحط بقلب الصندوق، يمكن يحط $5، يمكن يحط دولار، يمكن يحط 10، يمكن يحط 20، كل واحد قد هو إمكانياته، يمكن يحط 100 200، بس هيدا كله الصندوق بيعود لمساعدة العيلة بوقت الضيق. أنا كتير بحب هيدا الفكرة، ما بعرف إذا أنتم بتوافقوني الرأي. من تابع عم بيقولوا لي بعتين لي صورة من مدريد، بتعرفوا أنه هلأ الحرارة 51 درجة بمدريد، هل قد الشوب؟ وهيدا شيء أكيد بيأذي كتير، فبدي أتمنى عليكم أنه كتير تنتبهوا وجربوا قد ما فيكم تشربوا مي وتعملوا وقاية. وتحياتي لكل اللبنانيين يلي موجودين بإسبانيا.

0: بونجور رين، معك عصام شاهين.
1: اهلا وسهلا.
0: رين، اذا بدك تعطي حدا خلص بدك تعتبري انه من الاساس من وقت اللي اعطيت اياهم بدك تعتبري انه راحوا. ما بقت في، انا اعطيت كثير وبعرف حالي انه ما راح اخذهم. الرد اللي بيردهم برجع بكررها معهم، ما بيردهم خلص بنسى، ما عاد عيدان. ما بقى عيدان نهائيا. بس عندي مرتي بتحصلن من عيونهم وبتاخذن لها.
1: تحياتي لك كمان يا شاهين، كمان
2: يسلم. يعطيك العافيه. والله نسينا بدنا نقول لك يسلم لك صاحب العيد وقال يخليكم لبعض.
1: ميرسي.
2: وينعاد على استاذ توني.
1: شكرا.
2: والله يخلي لك هالبنوت وتفرحي منها.
1: شكرا شكرا، ميرسي لانك حافظ الدات، يعني تحياتي لك.

0: علي عز الدين، أنا بوجه لك تحية كمان، شكرا لسؤالك وعندي رسالة جديدة.
1: أهلاً، يعطيك العافية. ليك هذا كان وضعي منيح، بينت العالم كنت بينهم، وكل واحد مثل ما بيقولوا بعرفه أنه برد مصاري كنت دينه، في ناس ما ترد تعذبني شوي سنين بس ترجع تردهم، بس انتعك في سكيب وتغير الوضع كله. هلا بهالغلبة الوضع دينا من الناس مصاري، بس كتر خيره وكتر خيره لحد هلا، عرفوا ظروف الشوية وبعد لحد هلا عن جد
0: ما ردوا لي،
1: بعد لحد هلا ما بيقولوا لي كلمة لو، يعني كتر خيره ويعطيهم عافية والله يفتح بوجههم، بس هني عارفين من مدينين، يمكن لو بعد 3 سنين أو 4 سنين أو إذا بقدر ردهم، يعني راح أقدر ردهم لو شو ما كان، إذا الله بريد نرجع نشتغل متعب شوي نرجع يمكن نردهم، بس بدنا شوية وقت، بس كتر خيرهم الجماعة عن جد لهم فضل علي كتير في إيدين، ويعطيك ألف عافية.
0: حلو كتير أنه أنت مقدر يلي هن عملوه، هيدا شي كتير حلو. سامي ميرسي كتير على هيدا البوكي الورد الزهر يلي أكيد بتشبه قلبك، تحياتي لإلك، ونتابع دايما عبر هوا لبنان الحر. نحن معكن، وأكيد عم نناقش الدراسة يلي كانت عم تحكي عن الدين، أنه لما الإنسان بيدين أصدقاء أو قرايب من صعب جدا أنه المصريات يرجع أقوله. وبفتكر أغلب المستمعين يلي شاركوا كانوا مع الدراسة واعتبروها أنه 100%. هلأ رح نتابع مع شوية أخبار.

0: شوية اخبار يلا. هيك عبوا راسكن شوية معلومات وشوية اخبار، ومطرح ما انتوا رايحين بتحسوا انه هالخبرية يمكن تريحكن، يمكن تضحككن، يمكن تسليكن، يمكن تبكيكن، بس نحن ابدا ما بدنا نبكي، مش هيدا هدفنا. فالهدف انه التسلية فقط، اذا كنتوا على الطريق وبتحبوا انتوا كمان تشاركونا باخباركن او بمعلوماتكن، فما تتأخروا تبعتوا لنا اياها. فأول خبرية هي خبر من العادات بالدولة العثمانية، إذا كان بالبيت في بنت وهالبنت كانت بسن الزواج، كانت الأم تحط ورد أصفر على الباب تيعرفوا الشباب إنه في بنت جوا للزواج.
1: مش بعاكس من الأساس،
2: يلا
0: بدولة سموا إذا كان الرجال نسي عيد ميلاد زوجته، هيدا شي يعتبر جريمة وبعائب عليها القانون. إن شاء الله تصير عنا. أيضا اللغة العربية تعتبر من أذكى اللغات، كما أنه قاموسة بيتجاوز 12 مليون كلمة، وهيدا الشيء بيخليها تصنف الرقم الأول عالميا من حيث الدقة.

كمان التعرض لأشعة الشمس خاصة هلأ نحن بالصيف صباحا قبل ما تقوى الشمس مفيد جدا، لأنه هي بتكون مصدر بتخلينا نشعر بالطاقة والتركيز، لأنها بتزيد من نشاط الدماغ خاصة عند الطلاب بفترة الامتحانات.

يوقع تليفونك منك على الأرض. خبرني رح بلش معك مارون، كم مرة بيوقع تليفونك منك على الأرض؟ خاصة أنت ونايم كل نص ساعة مرة وأنت ونايم، أنت وقاعد على التخت هيك ماسك التليفون بإيدك ولا مرة؟ يلي رح خبرك إنه 95% من الناس بيوقع منهم التليفون لما بيكونوا ليمين على التخت، يعني بيوقع 95% من الناس كذا مرة التليفون منهم، وهيدا شيء واقع أكيد، مش عم نحكي خيال أبداً.

0: دي رسالة صوتية. يلا.
1: هاي رين، كيفك حبيبتي؟ إن شاء الله منيحة،
0: نشكر الله.
1: وبدخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا. كيفك؟ كيف صحتك؟
0: أنا منيحة،
1: أنا بس حبيت أحكي معك.
0: مرسي يا أم جورج، تحياتي لإلك، تحياتي الكبيرة.

منتابع مع أخبارنا الغريبة. أنتوا عارفين أنه أكتر شعب بيستعمل البارفان هو الشعب الروسي. واليابانية ما بيناموا أبداً باتجاه الشمال لأنه هيدا هو اتجاه الموتى بمقابرهم. أيضا من الأشياء يلي أثبتتها الدراسات أنه خطوط كتابة الأطباء المبهمة بتسبب بمقتل ما يقارب 7000 مريض سنويا.

نحن خلصنا من هم الامتحانات الرسمية، ما هيك؟ التلاميذ صاروا أحرار، عم بعيشوا صيفيتهم بفرح وبسلام كتير كبير، لأنه لازم نعرف أنه القلق يلي بيواجه الطلبة خاصة طلاب المرحلة الثانوية بالوقت الحاضر بتساوي نسبة القلق الموجودة عند المرضى النفسيين بخمسينات القرن الماضي بسبب عقم المنظومة التعليمية وقراراتها الخاطئة، لأنه أوقات القرار الخاطئ بيسبب أزمة نفسية عند الطلاب. وهيدا يلي كنا عم نشوفه بلبنان وعم نعيشه مع طلابنا.

0: شو معنات كلمة مرتي؟
1: بطريقة عجيبة مش بس عشان متدلع ده عشان لك طلة رهيبة.
0: بلبنان كتير منستعملها مرتي حدي، مرتي نايمة، مرتي هلأ بتوع علي. فكلمة مرتي شو معنيتها؟ حسيت مارون بده يحط لي مرتي حلوة مثل البدر. هيك حسيت.
1: في كتير حلوين جدا لكن رحنا
0: حط لي مرتي.

إذن الرجل العربي بيستخدم كلمة مرتي لحتى يعرف عن زوجته، وطبعاً كتير من النساء للأسف بتعتبرها كلمة شعبية، يعني كلمة دون المستوى وفيها انتقاص من احترام المرأة. وهيدا للأسف بيبين أنه 99% ما بيعرفوا حقيقة هيدي الكلمة. كلمة مرتي هي كلمة أرامية الأصل وغير موجودة بقواميس اللغة العربية. مار معناتها السيد، وتي هي ضمير الإشارة القريب للمؤنث باللغة الأرامية، فبتصير مرتي يعني سيدتي.

0: مرتي تاج راسي، حدا عم بيقول لي تحياتي لإلك يا ميشيل ريشار. تشوف شو بعت لي.
1: ايه يعطيك العافية، يعني مهضومين الستات إذا بتزعل من كلمة مرتي. كيف إنه لو بقول لها قرينتي قرينته بالدارج قرينتي، إذا عرف علي قرينتي شو بتعمل بتقوصه؟
0: هلا هي ما بتزعل ابدا، بس هيك عم بيقولوا انه بعد الدراسات انها بتزعل شوي، بس هي ابدا ما بتزعل. هلا قبل ما نكون مع موجز اخبار الست الى ربع، بدي بذكركم انه من بعد موجز الست الى ربع نحن رح نروح لاجواء المونديال والفوتبول، والالمان زعلانين، يلي بحمصوا الالمان كمان زعلانين لانه خسروا امبارح، بس هيدي ما بيعني انه خسرنا الحرب اكيد. فنحن اكيد من بعد الموجز رح نرجع نلتقى لحتى نبلش التحدي والمسابقات يلي إلها علاقة بالمونديال. عندي وقت حتى اسمع ماري، عندي وقت فيه اسمع دقيقة. يلا
2: مساء الخير، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: برامجكم كتير مهضومة، أنا دايما عم تبعكم وبصورة خاصة زيح قلبي يسوع والقداس صباح والقداس من عشية كمان.
0: كتير حبيت انك عم بتتابعينا، بس لانه الفويس كتير طويلة 3 دقايق و8 ثواني، فما عندي وقت اني اسمعه بالكامل، بوعدك اني رح اسمعه تحت الهواء.
3: شغل راسك مع رنا.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عم تاكلوا بكمية معتدلة بس الدهون وخاصة بمنطقة البطن عم بتزيد، أوقات السبب ما بيكون بس الأكل، أوقات السبب الكورتيزول. رح نحكي عن هرمون التوتر أو الكورتيزول وكيف ممكن يأثر على الوزن. الكورتيزول هو هرمون طبيعي بيفرزه الجسم وقت التوتر، يعني وقت الضغط النفسي، قلة النوم، الإرهاق أو حتى الدايت القاسي جدا. المشكلة بتصير لما يضل مرتفع لفترة طويلة، وهون الجسم بيفوت بحالة ستريس مستمرة وبيصير يميل أكثر لتخزين الدهون. وكمان الكورتيزول ممكن يزيد الشهية، يرفع الرغبة على السكر والنشويات، يأثر على النوم، وقلة النوم بدورة كمان بتزيد الجوع. يعني دايرة بتلف ببعضها. وكمان لازم نعرف تمرين بشكل مبالغ وقلة الأكل لفترة طويلة أوقات بيرفع التوتر بالجسم بدل ما يساعده. طيب كيف نخفف تأثير الكورتيزول؟ أول شيء النوم، لأنه النوم من أهم الأشياء لتنظيم الهرمونات والشهية. ثاني شيء ما يكون الدايت قاسي بشكل مبالغ فيه. وثالث نقطة الحركة المنتظمة، المشي والتنفس العميق. وبالآخر مش كل زيادة وزن سببها الكورتيزول، بس إذا التوتر صار أسلوب حياة الجسم رح يترجم هيدا الشيء بطريقة أو بأخرى.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن واشنطن تتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف شرعي وحيد في التفاوض وليس مع حزب الله، انطلاقا من أن حزب الله لا يمثل حكومة لبنان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن أي دعم إيراني للحزب يعد تدخلا في سيادة الدولة اللبنانية. وأشار أيضا إلى أنها أي واشنطن تؤكد أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل دخلت مرحلة متقدمة مع اقتراب الطرفين اليوم من صيغة بيان التزام بالنوايا أو ما يعرف بالcommitment of intent. وأكد المسؤول أيضا أن واشنطن تتابع أي خرق أو حادث ميداني مباشرة مع الدولة اللبنانية والإسرائيلية من خلال الميكانيزم ولا عبر الروايات الإعلامية أو السياسية. توازيا، أفاد أعلام إسرائيلي بأن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة أن الانسحاب من لبنان غير مطروح للتفاوض. أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان أنه بعد مشاورات حثيثة وإيجابية مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تقرر إعادة النظر بمرسوم الزيادات 3214. وعقد لقاء مع قيادة الاتحاد العمالي العام في السراي الحكومية نهار الاثنين المقبل لوضع تصور شامل حول التداعيات الكارثية لهذا المرسوم، على أن يتبعه إعادة بحث شاملة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة نهار الخميس الواقع في 2/7/2026. وأشار الاتحاد إلى أنه تم التواصل أيضا مع وزيرة البيئة في الإطار نفسه لعدم تحميل الشعب اللبناني ما لا قدرة له عليه. أكد وزير خارجية الإمارات لنظيره الإيراني ضرورة حماية حرية الملاحة بما في ذلك مضيق هرمز، معربا عن أمله في أن تقود المفاوضات الحالية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

0: أكثر هي عملية الغوص على الأناني. هون بلفت النظر أنه استعمال الأناني هن أناني هواء يلي نسبة الأكسجين فيهم 21. على الغطاس بعض الشروط لازم ينتبه لها. أول شيء مكان الغوص يكون بمكان معتمد أكثر، ما أنه مكان يكون فيه جاتسكيات وفيه لانشات رايحة وجاية. ثانيا المكان يلي بنغطس فيه لازم نحط البالون أو العلم يلي بيدل على مكان غوصنا. بعض الأحيان بنكون عم نغطس نتصيد سمك أو لهوايات الرياضة، بس ضروري نعلمها ويكون فوق منا إذا في خط مرور لجاتسكيات ولا لانشات يكون حاطين لهم هذا البالون أو العلم يلي بيدل على وجودنا. اثنين لازم نلتزم بكمية الهواء اللي باقية بالأنينة، يعني بس نلاقي نسبة الضغط الهواء صار 50 بار لازم نرجع، لأنه أوقات كتير الغطاسين بيتعرضوا إنه يعلقوا بالشبك أو يصير معهم مشكلة. لازم يكون معهم نسبة هواء كافية بالأنينة ترجعهم على الشط ومجهزين بخنجر إذا تعرضوا لشبك حاطينه الصيادة ما يعلقوا فيه تقدروا قادرين إنه يخزقوا. ثالثاً لازم نلتزم بالشهادات اللي نحن أخدينا، يعني إذا عم ناخد أوبن ووتر ممنوع نغطس أكثر من 20 متر، إذا أخدين أدفانس 40 متر وهلو مجرى. بقى هيدي من الأمور، وأهم شغلة نلتزم فيها يكون معنا بادي مرافق لنا بالغطسة ما نكون لوحدنا.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حمس مع لبنان الحر بالمونديال، بتعيش مع منتخبك المفضل أقوى اللحظات. كل الفرق العالمية وجماهيرها بلبنان الحر يومية تنشجع منتخباتنا وأبطالنا. أي بلد ومين رح يرفع الكاس؟ لبنان الحر، حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.

0: إذن من بعد ما كنا مع موجز لآخر وأهم الأخبار منرجع على حتى نتابع سوا لقائنا يلي هلأ إله علاقة بالمونديال اليوم أو هيك فجر السبت كمان رح يصير في ثلاث مباريات النرويج وفرنسا سنغال والعراق الأورغواي والإسبان فإذن أنا بدي إياكم عن جد مش انه عم نقس عليكم او عم نصعب لكم اياها ولكن بدي تعطوني قديش النتيجة ممكن انه تكون على الأد يعني هل فرنسا رح تربح على النرويج قديش سنغال على العراق او العراق على سنغال قديش الأورغواي على اسبانيا او اسبانيا على الأورغواي قديش بدي اياكم تقولوا لي واكيد هيدي المسابقه وقتها منه طويل هديتها $70 كاش تقدمت المولان دور اذا $70 كاش تقدمت المولان دور حضروا لحالكن وبلشوا بعتوا لي رسائل صوتية على 70-959-111 أو على 09-218-233 بخد أول رسالة من عصام ما بعرف إذا عصام بده يقدر النتائج بس نحنا مستعدين لنسمعهم كلهم وجربوا ما تعطوني بس مباراة واحدة بدي المباراة لتلاتة نتائج المباراة لتلاتة خليني اسمع عصام
1: بونسوار طنط كيفك انا ما اجيت الرياضه وما اجيت المونديال كله بس عم بعتلك فويس اقلك بونسوار طنط طمنين عنك
0: كيفك عصام ماشي الحال مقبولي منك الطنط منتابع فاذا باخد اتصال الو
2: الو بونسوار مدام ريم
0: اهلا وسهلا بنهاد يلا يا نهاد
2: انا بقول فرنسا والنرويج
0: ايه مين بيربح؟
2: فرنسا
0: فرنسا قد ايه؟
2: 3-1
0: اوكي
2: تاني شو هي
0: سنغال العراق
2: سنغال والعراق

0: اثنين ثلاثة.
1: مين بيربح؟
0: العراق.
1: العراق اثنين
0: ثلاثة.
1: فإذا السنغال بتربح.
0: سنغال. ما أنت قلت اثنين سنغال ثلاثة عراق.
1: فإذا العراق ثلاثة
0: اثنين سنغال.
1: السنغال اثنين. أوكي.
0: وهديك
1: إسبانيا. أورغواي وإسبانيا.
0: إسبانيا بتربح.
1: قدي؟
0: واحد ثلاثة.
1: إسبانيا ثلاثة والأورغواي
0: واحد.
1: مرسي لإليك، أهلا وسهلا نهاد. فإذا نهاد كحيل من تابع بدي إذا رسائل صوتية، أبدا مش رسائل مكتوبة. عندي كريستا ماريا، بدي أسمع على كريستا. يلا بدي حدا منكم يعطيني التقديرات المضبوطة 100% لحتى تقدروا تحصلوا على $70 كاش تقدمة المولا اندور. فإذا بدي أعرف نتيجة فرنسا النرويج، السنغال، العراق، الأورغواي وإسبانيا. ألو؟ لا مش ألو، ما في ألو، بأخذ كريستيا.
2: هاي رين، بس بدي اقول له لعشام، عشام من اي متى طن طن طن طن؟ اكيد يا وين من النوم مخر، يما ما بعرف اذا كيس بيره او كيس مبيد.
1: لا هو
2: لحقها طن طن طن.
1: هو بحب العرق، بحب العرق. رح اخذ جورجيت.
3: مدام رين بونسوار، معكي جورجيت متى. انا بقول فرنسا رح تجيب 3-0، السنغال حتجيب 2-0، او اسبانيا حتجيب 3-1. وميرسي لي،
1: اهلا وسهلا فيكي. اذا اسبانيا 3-1. منتابع كمان، عندي رساله جديده دايما عبر لبنان الحر، ما تنسوا تبعتوا لي اسمائكم.
4: بونسوار رين، كيفك؟ ماشي الحال؟ معي غسان سمعان.
1: اهلا وسهلا.
4: انا بقول فرنسا على النرويج 2-1، السنغال والعراق 1-1، وأورغواي اسبانيا 2-0 لاسبانيا.
1: 1-1 و2-0 اسبانيا. 2-0. منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر. عندي اتصال. الو. الو،
5: مرحبا.
1: أهلين إسعاف.
5: اسمحي لي مرة كلمة صغيرة قبل.
1: بسرعة بسرعة، لأنه في عندي كتير ضغط.
5: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. ألو ألو، راحت إسعاف. عندي رسالة.
6: بونسوار.
1: أهلا وسهلا.
6: فرنسا 3-1 على النرويج.
1: فرنسا
6: السنغال 2-1 على العراق. أوروغواي إسبانيا 2-2.
1: فإذا تعادل إسبانيا وأوروغواي. شكرا لك. من تابع 70-9-5-9-1-1-1.
7: هاي مدام رين، معك جان بايد.
1: أهلين جان.
7: فرنسا بتربح 3-2.
1: فرنسا
7: وإسبانيا بتربح على الأورغواي.
1: قديش؟
7: 2-0.
1: 2-0.
7: وماتش الثالث السنغال بتربح 2-0.
1: 2-0. شكرا لك كمان. منتابع كمان رسالة.
8: حييتي لكم الإذاعة الحلوة الطيبة.
1: شكرا.
8: السيد فيدي أبو الحاف، عفوا مواطن ربيع التيزيني، منطقة الإبة.
1: أهلا وسهلا.
8: معلم، اليوم بتربح فرنسا 2-1.
1: أوكي.
8: وبتربح الأرجنتين على إسبانيا 2-1.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. منتابع دايما دايما عبر لبنان الحر اتصالاتكم. إذا بدي إياكم تتوقعوا لي نتائج المباريات يلي رح تصير اليوم بين النرويج وفرنسا، سنغال، العراق، الأورغواي وإسبانيا. بدكم تتوقعوا لي النتائج وتكون كتير مضبوطة ودقيقة لحتى تقدروا تربحوا $70 كاش تقدمة المولان دور. ناطرتكم 70-9-5-9-1-1-1-0-9-218-233. لبنان الحر. يلا يلا نحن كمان بحماس كتير كبير، وأيضا لكل يلي بحبوا الفوتبول وعددهم كتير كبير، يلا جربوا عطونا النتائج المزبوطة لحتى تحصلوا على جوائز كتير حلوة.

0: اخر رساله.
1: اتمنى لي فتيك.
0: اهلا وسهلا بس ما فيك النتيجه.
1: مساء الخير مدام رين. مساء الاثنين الحر. فرنسا 4 النرويج 1 العراق 1 السنغال 2 اسبانيا 1 الاورجواي 2.
0: شكرا لك يا حنا. اهلا وسهلا.

0: هارون، خلينا ناخد آخر رسالة لأنه صار ماري أكتر من 7 دقايق على سؤال المسابقة. رح أخدها من فادي.
1: فادي حسن أبو الحاف، أنا بقول العراق السنغال 2-2، فرنسا 3-1، وعندك إسبانيا كمان بتربح 3-1.
0: شكرا لك يا فادي، توقفنا عند الاتصالات على هيدا أسوأ. أسمائكم كلها رح أكيد إذا صبتوا يلي بصيب النتيجة 100% رح يحصل على جائزة قيمتها $70 كاش تقدمت المولان دور. هلأ رح نستريح مع محطة غنائية، ومن بعدها رح أطرح عليكم أيضا سؤال ما له علاقة بالمونديال، سؤال كتير عادي بس الجوائز عليه عديدة. عنا ألترا فيجن بيعاني الرماني مقابل أشياح بارك، بيقدم لنا عوينات شمس بقيمة $100، وعنا كمان بلاك بوكس جيم بالكاسليك بيقدم اشتراك لمدة شهر، هيدي جايزتنا التانية. أما جايزتنا التالتة فما بدنا ننسى الترويقة عند الاسكالاد يلي رح يقدم ترويقة لأربع أشخاص. بذكركم أنه الاسكالاد بيجوني أوتوستراد العقيبة، وأيضا عنا بيتزتنا بجبال وبغير فين وزق مصبح، وأيضا العقيبة بقدم كمان شي كتير طيب للعشاء إذا بدكن، وعنا الكول ستيشن بجبال كمان بقدم لنا هدية. فإذا عنا 3 جوائز، كونوا حاضرين للمسابقة وشغل رأسك.

0: وين ما كنتوا خدوا بريك. وأكيد حملوا تليفونكم وبعتوا لنا فويس واعطونا الإيجابي يلي منتأمل إنها تكون صحيحة لحتى تحصلوا على الجوائز يلي ذكرنيها. ومثل ما قلنا يوترافيجن بيقدم لنا بعين الرماني مقابل شياح بارك عوينات شمس بقيمة $100. عنا بلاك بوكس جيم بيقدم اشتراك لمدة شهر وهذا شيء كتير صحي وكتير مفيد لإلكن. عنا بالمقابل ترويقة لأربع أشخاص تقدمت لسكالاد بجونيه طريق أوتوستراد لعيبي. وكمان عنا بيتزتنا بجبال بغرفين بزق مصباح بلعيبي بقدم شي كتير طيب. وبالإضافة لهولي كلهم ما بيمشوا بدون الألكول ستيشن يلي بتقدم لنا أيضا هدية. فإذا جوائزنا كتيرة ورح أسمع أول رسالة قبل ما أطرح عليكم السؤال.
1: غلطنا بالاسم. بتربح فرنسا 2-1 وبتربح اسبانيا 2-1. موتي ربيع الدزيني جيرو لأبو الحوف.
0: اهلا وسهلا فيك يا ربيع. وعندي كمان اوكي يلا منتابع حضرين للسؤال. السؤال كتير هين. من القائل تكلم حتى اراك؟ اذا من القائل تكلم حتى اراك؟ أفلاطون، سقراط أو أرسطو؟ إذن من القائل تكلم حتى أراك؟ أفلاطون، سقراط أو أرسطو؟ نطرتكم 70-959-111 رسائل صوتية مع الاسم إذا ممكن 09-218-233. إذن من القائل تكلم حتى أراك؟ أفلاطون، سقراط أو أرسطو؟

0: عندي كتير رسائل. رح نبلش نسمع أول شيء أحمد. صباح الخير من أمريكا. صباح النور إلك يا أحمد. عم بقول لي أكيد سقراط رسالة جديدة.
1: مساء الخير سترين.
0: أهلا وسهلا
1: سقراط. معك علي فرضية من عكار.
0: أهلا وسهلا فيك يا علي. منتبع دايما عبر لبنان الحر. إذن سؤالنا لإلكن: من القائل تكلم حتى أراك؟ بسمع ليلو.
2: بونسوار، معك ليليان خوري من مزيارة. أنا بقول سقراط.
0: أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي يا ليليان. منتابع 70-95-11-09-218-233. رح ناخد رسالة.
3: بونسوار سيمونا، معك شربل اسمان سقراط.
0: أهلا وسهلا فيك يا شربل. ومعك رن. منرجع لنتابع.
4: بونجور، يعطيك العافية مروان جعجع معك.
0: أهلين مروان.
4: اللي قال هيدا القول هو سقراط.
0: أوكي. علي عز الدين بيقول سقراط. هيدا نشوف جورجات.
5: عمري معك جورجات مات. أنا بقول سقراط.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. باي باي جورجات. عندي حنا
6: من جديد. مساء الخير سترين. أنا بقول سقراط.
0: شكرا لك يا حنا.

0: متابعة مارون نهرة.
1: بونسوار. سقراط هو القائل.
0: أوكي، أهلا وسهلا فيك يا ماري، ماري أنتوانيت. مارون نهرة هلا.
2: بونسوار مارون نهرة للريس. شوف أنا بقول سقراط، وتحياتي لأحسن وأغلى لبنان الحر.
0: شكرا لك يا مارون، كمان رسالة.
3: أنا بقول سقراط شربل.
0: أهلا وسهلا فيك شربل. جان
4: تمرين، كيفك؟ معك جان بيض.
0: أهلا وسهلا
4: سقراط. مرسي.
0: أهلا وسهلا فيك. عندي كمان رسالة.
5: أيه بونسوار، يعطيك العافية. لي عيسى الشفية معي، كيفك؟
0: منيحة.
5: سقراط
0: تحياتي. سقراط، باي باي.

0: رسالة.
1: مرحبا مدام ران.
0: أهلا وسهلا.
1: الله يخلي لك هالبنت. أنا كمان بعد 11 سنة لرزاني بنت. اللي عنا مبارح كان عندها تخرج. وأنا اسمي نقول أيوب سعيد. بنتي اسمها هند سعيد. هني لي إياها الله يطول عمري.
0: هنيت لك إياها من نهار الأربعة وقلنا لها مبروك ما سمعت؟ يلا راح عليك كتير أشياء. عندي كمان
2: بصور مدام معك شربة تنوص للجنوب.
0: أهلا وسهلا شربل.
2: أنا بو سكرات.
0: تحياتي لك يا شربل. إذا من القائل تكلم حتى أراك أفلاطون سقراط أو أرسطو؟

بدي وجه كمان تحية لصاحب الرقم يلي بينتهي 655 بفتكر جعفر، تحياتي لإلك يا جعفر، وأكيد إن شاء الله تكون بعدك عم تسمعنا.

ورح نتوقف عن طريق الاتصالات للسؤال رقم واحد يلي كان كتير سهل، أبدا ما كان صعب السؤال. ومن القائل تكلم حتى أراك، والجواب المضبوط مثل ما أنتوا قلتوا سقراط. فإذا أسمائكم كل يلي شارك رح ينزلوا بالقرعة، ورح نسحب بآخر لقاءنا معكم لليوم الاسم يلي رح يربح معنا. هلأ بدي أتمنى من كل الأشخاص يلي سبق واشتركوا معنا بالمسابقة رقم واحد يعطوا مجال لأشخاص جديد لحتى يشتركوا معنا بالمسابقة رقم اثنين. وهلأ منريحكم شوي مع محطة غنائية، ومن بعدها منعطيكم السؤال رقم اثنين.

إذا السن القانوني للزواج 18 سنة بالمكسيك، السن القانوني للتدخين قديش؟ إذا السن القانوني للزواج 18 سنة، السن القانوني للتدخين بالمكسيك قديش؟ ما عندي احتمالات، انتو بتكون تعطوني العمر، انتو بتحددوه وانا بقلكن اذا صح ولا غلط. اذا بالمكسيك السن القانوني للتدخين قديش؟ يا

0-9-5-9-1-1-0-9-218-233. أنا ناطرتكم. إذا كان سن الزواج 18 سن القانوني للزواج 18 سنة، بالمكسيك السن القانوني للتدخين

0: سوري على الازعاج. انا بس مش قادر ضل على السمع. اذا طلع اسمي المسابقة يلي كان جواب شكرا، بس اذا ممكن حدا يبعث لي واتساب، ما بعرف اذا الاوبشن موجوده. يعطيكم الف عافيه.
1: مرسي الله يعافيك، بس اكيد حدا رح يبلغك مروان اذا انت ربحت. ان شاء الله تكون من بين الرابحين. احتمالات يلا رح أعطي احتمالات. جوزيف بعت لي وألام بشير كمان بعت لي، خليني شوف قبل هن شو بيقولوا ومن بعدها بقرر إذا بعطيكم احتمالات ولا لا، لأنه أنا بدي أكيد حدا يربح معنا. عندي جوزيف بيقول لي 18 سنة. ألام بشير
2: بونجور مايك. ألام بشير لسنة 18 بالمكسيك.
1: بالمكسيك سنة 18 سنة لتدخين. رح أعطيكم احتمالات يلا.

0: أحمد عم بيقول لي بأمريكا 21 بيسمحوا له بالتدخين وحتى أيضا بيسمحوا أنه يشرب الكحول بعمر 21 سنة. أنا رح أعطيكم احتمالات. بالمكسيك أوكي في سن قانوني بيسمحوا فيه للشاب والصبية أنه يدخنوا. هل هو هالسن هو 15 سنة 25 سنة أو 35 سنة؟ إذن 15 سنة 25 سنة أو 35 سنة. رح أخذ أيضا رسالة دائما عبر لبنان الحر.
1: مرحبا لان. أنا بليك سنة 18 بالمكسيك.
0: نعم.
1: حتى بلبنان هنا بسنة 14 يدخنوا. الله يلعن أبو الدخان، الله يطول بعمرك. بس الأحد 14 شهر أنا ربح ربح يعني غدا لاثنين، بس ما قالوا لي وين، ولا بعرف وين لبنان الحر. كيف الله يطول عمري.
0: لبنان الحر بأدونيس بمقابل بطلعة جورج سانك، مسرح جورج سانك. فيك مين ما سألت هونيك بدلك على إذاعة لبنان الحر. كمان عندي رسالة.
2: بونسوار مدام رين، كيفي؟
0: أنا منيحة.
2: منيحة معك جورجينا. أنا بحس أنه سن 25 ما بعرف، هيدا إحساس قبل ما تقولي الاحتمالات صراحة.
0: أوكي إحساسك بيقول 25 ومش غلط. إيه يلا كمان رسالة.
3: 15 سنة.
0: أوكي على فاديا.
4: مرحبا رين، كيفك؟ معي فادية.
0: أهلا وسهلا.
4: السن الرسمي هو 21 بالمكسيك.
0: أوكي فادية، تحياتي لك. كمان عندي رسالة. 15 سنة من كريستا ماريا. 70 9 5 9 1 1 1 0 9 218 233.

0: هذا الفكر. أنا بقول السن القانوني بالمكسيك 25 سنة. تحية لإلك رزوق برقاش.
1: أهلا وسهلا فيك رزوق كمان باخر.
2: بجور أنا ميلاني وأنا بقول 15 سنة.
1: شكرا لإلك يا ميلاني.

لبنان الحر نتابع. إذا كان السن القانوني للزواج هو 18 سنة، السن القانوني للتدخين بالمكسيك قديش؟ عندي كمان مارون نهرة عم بقول لي 15 سنة. نحن رح نتوقف عن تلقي الاتصالات، وبدي لكم انه الجواب المزبوط هو 15 سنة. هيدا هو السن القانوني للتدخين بالمكسيك. يعني تخيلوا قدي بيكون عمرهم كتير صغير، الدولة بتسمح لهم انهم يدخنوا. هلأ بلبنان مثل ما كانوا عم بيقولوا انه في اشخاص بعمر 14 سنة عم بتدخن، في تمييز مدرسي كمان بيكونوا عم بيدخنوا، بينزلوا على الحمامات لحتى يدخنوا بالسر. ما في قانون محدد بالعالم بيسمح بالتدخين، بس بالمكسيك بيسمحوا لعمر 15 سنة انهم يدخنوا. هلأ بكوريا الشمالية إذا صار عمرك 27 سنة وانت بعد ما توظفت شو بيعملوا؟ بيرحلوك على الجيش. حتى بألمانيا بتقدر إنك تحصل على رخصة السواقة إذا حتى كان عمرك 14 سنة. يعني إذا كنت بتعرف تسوق وحافظ كل القوانين الخاصة بالسير وكان عندك أخلاق بالأسواق، بيقدروا إنه يسمحوا لك تحصل على رخصة قيادة من عمر 14 سنة.

0: تكي رح نعلن مين رح يربح معنا.
1: تكي تكي تكي قلبي استسلم.
0: الترا فيجن بتقدم عوينات شمس بقيمة $100 بعين الرماني مقابل شيح بارك، يلي ربح هالهدية هي جورجينا. بلاك بوكس جيم بالكاسليك بقدم اشتراك لمدة شهر، ويلي ربح هالجايزة ليليان خوري.

باتيسري لسكالاد بجونيي كمان أوتوستراد العيبي بيقدم ترويقة لأربع أشخاص، ولا أشهى ولا أطيب والقعدة ولا أجمل، بالإضافة إلى بيتزتنا بجبال غرفين زق مصباح، وأيضا العيبي بيقدم كمان شيء كتير طيب. مع هيدولي ما بيمشوا ما منقدر أنه ناخدهم بدون الكول، فالكول ستيشن بجبال كمان بقدم لكم هدية. هاي الهدية كلها بيربحها على بشير. ألف مبروك للي ربحوا. بدي أذكركن أنه فيكن تتوجهوا على لبنان الحر لحتى تستلموا جوائزكن ابتداء من يوم التنين، يعني عندكن من التنين للجمعة، فترة قبل الظهر، فترة بعد الظهر، مثل ما أنتوا بترتاحوا تتوجهوا على لبنان الحر بأدونيس لحتى تستلموا جوائزكن بفترة الأعياد. وسبت وأحد ما في عنا جوائز تسلم، من التنين للجمعة فقط. والوقت هو تحديدا من الساعة 10 للساعة 5، هيدا هو الوقت المخصص لتسليم الجوائز.

في مادونا عم بتقلي مادونا رزاق عم بتقلي مش مزبوط انه بعمر الخمستعش بعمر السبعتعشر سنة ومع الاهل ليصير عمره 18 بيصير يقدر انه يسوق لحاله. هيدي المعلومة اكيد انا بحترمها وبقدرها انه مرسي انك بعتيلي اياها، بس نحن عنا المعلومات بتقول انه بعمر الخمستعشر سنة. على كل حال مش كتير فرق يعني بين الخمستعش والسبعتعش، بس بيقدر يحصل على دخان، عم نحكي عن دخان، بيقدر انه يدخن. وانت بتعرف انه في ناس بتدخن كتير بعمر صغير وبيبلشوا عم نشوفهم اليوم بالعالم كتير صغار وحاملين هالسيجارة. على كل حال تحياتي لقلك يا مادونا، ونحن منوصل لنهاية لقائنا لليوم. شكرا لك يا مارون، يعطيك ألف عافية. طبعا منعطيكم موعد يوم التنين إذا الله بيريد، بيبقى انه نتمنى لكم ويك أند ولا أحلى ولا أجمل من هيك. قد ما فيكن استمتعوا فيه ومضوا أحلى وأجمل الأوقات.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم بالإيدروفون؟ أبعد من الكاميرا ومن العين ومن الميكروفون، جهاز كتير شبيه بالميكروفون يلي منعرفه ويلي أنا وياكن عم نتواصل من خلاله، إنما الإيدروفون هو تحت المي. ليش؟ حتى يسجل أصوات عم تنتقل بالمحيطات والبحر وين ما كان تحت المي. ليش يستعمل؟ حتى يستعين فيه العلماء لدراسة حياة الحيوانات تحت المي. أكيد أبرز الحيوانات من الحيتان والدلافين، بس كمان غيرها كتير، لأنه ممكن كتير هالإشارات بالصوت تساعد مش بس بدراسة حياة هالحيوانات، إنما بالملاحة عموماً والأبحاث المتعلقة بالمحيطات وغيرها كتير. والمهم نعرف إنه الإيدروفون بيلقط أصوات من مسافات كتير بعيدة تحت المي، وهو مجهز لهالقصص لأنه المعروف إنه الصوت ممكن ينتقل بالمي أسرع من الهواء. فإذا حابب تسمع أصوات تحت المي ما لك إلا الإيدروفون.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: فصل أول. نصيحة صادقة للإخوان المهتاجين الذين يخلطون بين الانتصار والانكسار، بين الانتشار والانحسار، بين الغرباء وأهل الدار، بين الصعود والانحدار، وبين التماسك والانشطار. هدوا البال، عقول اللبنانيين وقلوبهم وأعصابهم لا تتحمل هذا الكم الهائل من الانتصارات المدوية، وقد أدخمتهم ولا يعرفون حتى الآن كيف يهضمونها. بالله عليكم رأفة بهم وبالبيئة النظيفة، الانتصارات تشرشر على الطرقات واليافطات والشاشات وفي المجالس والخطابات والعرضات، روق شوي زايد خي ناقص. ولكن وفي انتظار أن تستقروا هدوءا وتعقلا، لم يتغير شيء في الجنوب حتى الساعة، وجل ما نسمع هو عن مرحلة تجريبية ومناطق تجريبية وخطوات تجريبية، مع أنه اللي بيجرب المجرب بيكون عقله مخرب. فلا أنتم يا أهل الممانعة مستعدون كما يبدو للتسليم بالأمر الواقع على مرارته وقسوته عليكم وعلى بيئتكم، ولا إسرائيل مستعدة للخروج من المولد بلا حمص، لا سيما وأنها تعتبر أنها تخوض آخر حروبها. لذلك نحن أهل السيادة وعشاق الحرية وأنصار التنوع لا نريد سوى الدولة مظلة وملاذا ومرجعا، دولة جميع اللبنانيين، لا دولتنا حصرا، وبالطبع لا دولتكم كامتداد للدويلة. نقوا واختاروا قبل أن تفاجئونا بانتصار جديد ما بعد بعد قلعت شقيف وتلت علي الطاهر. فصل ثاني. أيها المستغربون، رد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس على رسالة سمير جعجع، بل سرعة الرد عليها. في عواصم القرار يعرفون سمير جعجع جيدا، يعرفون مواقفه وتاريخه ونضاله وصموده في الاعتقال، يعرفون تمسكه بالدولة وسيادتها وبالحق والعدالة والحرية والديمقراطية والتعددية، ويعرفون أنه القائد الأبرز في الصف السيادي الوطني العريض، وأنه رئيس أكبر تكتل نيابي وأكبر حزب مسيحي، وهو الذي لم يوفر في انتقاده العلني بعض جوانب أداء الرئيس ترامب، وهو الذي قال في 12 آب 2020 لا صريحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتصل به مطولا ليقنعه عبثا بعيدا في جار المرفأ بتشكيل حكومة وفق صيغة معينة، فرفض رئيس القوات منطقة التسويات التقليدية. سمير جعجع الذي فضل السجن على الخضوع أو الهروب، والذي لم يتزحزح قيد أنملة عن قناعاته سواء خلف جدران المعتقل أو بعيد محاولة اغتياله في 4 نيسان 2012، والذي كان أول من دعا إلى استقالة الحكومة قبيل اندلاع ثورة 19 تشرين، وأول من دعا إلى تطبيق القرار 1701 لتخفيف المزيد من الكوارث بين حرب إسناد وأخرى. هذا الرجل لا ينتظر شهادة من أحد، ولا إفادة حسن سلوك من أحد، ولا براءة ذمة من أحد. قال عنه نبيه بري في 2 شباط 2016 ردا على مواقف القوات من تعطيل الانتخابات الرئاسية: إن سمير جعجع يجلس فوق في معراب ويتسلى بنا. ورد عليه جعجع: معاذ الله أن أتسلى بكم، جل ما في الأمر أنني أتسلى معكم. اليوم ولا زمن التسلية يا دولة الرئيس، الكرة في ملعبكم ومن تمثلون، إنه زمن الجد وأنت تعرف القصة أبا عن جد، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر، طابت أوقاتكم وإليكم مساء لبنان الحر. يوم رابع من المفاوضات في واشنطن، فهل يخرج إعلان النيات من دائرة التعثر؟ الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة الكاملة على تلة علي الطاهر. قاسم: لا يمكن للسلطة أن تعادي أكثر من نصف الشعب، وإيران طريق الخلاص. الرياشي لإذاعتنا: تواصل شخصي بين الرئيس وجعجع، ونقاش كبير داخل القوات لتبني الفيدرالية. مفاوضات سويسرا إلى جولة جديدة الأحد والاثنين المقبلين.

بعد أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. النقاش في المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن دخل مرحلة الصياغات الدقيقة، لا سيما مع فصل المسار اللبناني عن مفاوضات سويسرا، إلا أن إعلان النيات المشترك بين البلدين والمنتظر بلوغه ما زال متعثرا بسبب مسألة المناطق النموذجية في ظل تباينات حول موقعها والانسحاب.

0: مكابرته وانتصاراته الوهمية يحمل على الحكومة ويتعمشق بإيران طريق الخلاص على حد توصيف أمينه العام.
1: إذن تتواصل الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية الخامسة في واشنطن برعاية أمريكية بعد تمديدها يوما إضافيا. وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية فإن واشنطن تؤكد أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل دخلت مرحلة متقدمة. أضاف واشنطن تتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف شرعي وحيد في التفاوض لا مع حزب الله، وأي دعم إيراني له يعد تدخلا في سيادة الدولة اللبنانية.
0: رئيس الجمهورية يرحب بالمبادرة الفرنسية الإيطالية. مارسيل العيلي.
2: رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون بالإعلان الذي صدر أمس عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في شأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي حول آلية ما بعد القوات الدولية العاملة في الجنوب. ورأى رئيس الجمهورية في هذه المبادرة تعبيرا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره وتثمينا لدور القوات المسلحة اللبنانية في حفظ الأمن وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وأعرب الرئيس عون عن تقديره للتأكيد الإيطالي الفرنسي المشترك على ضرورة عدم ترك أي فراغ خطير في مرحلة ما بعد اليونيفل، وأكد تطلع لبنان إلى أي صيغة دولية تعزز قدرات قواته المسلحة وتصون وحدة أراضيه وتحول دون تحول أرضه إلى ساحة للتصعيد أو التجاذبات الإقليمية. في إطار آخر نوه رئيس الجمهورية بما صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من موقف داعم للبنان، وثمن تأكيد دول مجلس التعاون على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه وحرصها على دعم مسار الإصلاحات وتعزيز مؤسسات الدولة. وأعرب رئيس عون عن تقديره لدعوة دول المجلس إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. وأعلن رئيس الجمهورية عن الامتنان لاستعداد دول الخليج العربي لمواصلة دعم لبنان إنسانيا وتنمويا، وأكد أن لبنان سيبقى حريصا على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعلى تطويرها في المجالات كافة. مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
1: رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة حول التطورات في المنطقة. وقد أجرى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالا بالأمين العام لمجلس تعاون الخليج جاسم البداوي مثمنا دعم مسار التفاوض اللبناني وجهود تعزيز سيادة الدولة اللبنانية.
0: إسرائيليا قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن قواتنا ستبقى في لبنان وسوريا وغزة من دون حد زمني، وأننا مستعدون لمهاجمة إيران إذا تعرضنا لهجوم بسبب عملياتنا هناك. أما وزير الأمن القومي فقال من ناحيته إن وقف إطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يستمر ويجب استهداف مئات الأهداف.
1: شريط الميدان مع بسام البيطار.
3: تواصل التحرك العسكري الإسرائيلي في ميدان الجنوب بين توغل ونار وتهديد، وفي المستجدات أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحكم سيطرة كاملة على تلة علي الطاهر، وقال لحزب الله لقد تغيرت المعادلة، لافتا لأن التلة لم تعد الحصن المنيع للحزب ولن تمثل تهديدا لأمن إسرائيل. بالصواريخ سقط قتيلان وجريح في بلدة ميفدون، ونفذت غارات على النبطي الفوأ وعلي الطاهر، حيث رصد إطلاق قذائف مدفعية ورشاقات رشاشة، كما في محيط كفر تبنيت وأطراف بيت يحون كونين. توازيا استمر الجيش الإسرائيلي بجرف منازل وحرقها في مركبة قضاء مرجعيون. أما في القطاع الأوسط فتوغلت قوات إسرائيلية من حداثة في اتجاه مشارف حاريس. في المنصور غربا أدى انفجار جسم من مخلفات الحرب إلى سقوط قتيل وإصابة آخر بجروح، وفوق البلدة أيضا ألقت مسيرة إسرائيلية مناشير تدعو المواطنين إلى المغادرة. وكان لافتا اليوم استمرار عمليات الخطف، إذ اختطفت القوات الإسرائيلية 8 مزارعين من بلدة عين عرب قضاء راشية، بينهم 4 لبنانيين هم علي الإبراهيم وولداه أحمد ومحمد، إضافة إلى علي الرجا و4 مزارعين سوريين، واقتيدوا إلى داخل إسرائيل. في محصلة إجمالية أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن 3200 قتيل لحزب الله سقطوا منذ آذار وحتى الآن، بينهم 10 أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى عليهم منذ الأمس.
0: أكد عضو تكتل الجمهوريات القوية النائب ملحم الرياشي لإذاعتنا أن الدعم الأمريكي للبنان مؤكد وثابت، لافتا لأن التنسيق والتواصل دائمين بين بعبدة ومعراب. الرياشي اعتبر أن القرار الأخير الذي تبنته الحكومة بزيادة الرسوم على المواد المستوردة مجحف جدا بحق الشعب، متمنيا إعادة النظر فيه.
4: ايه اكيد دايمين والعلاقة ممتازة وفي تواصل شخصي كمان بين الرئيس والحكيم، مرات كتير الحكيم بيطلب الرئيس مباشرة يعني بدون وسيط او شيء، بس حاجة وظروف الامنية بتستدعي يكون في وسيط لتأمين التواصل.
5: وأكيد دايما عم نشوف أنه دكتور جعجع عم بيدعم رئيس الجمهورية بمواقفه، خصوصا لناحية استتباب سيادة الدولة على كامل أراضيها.
4: القوات اللبنانية على رأس الحكيم داعم أساسي لخيارات رئيس الجمهورية، لسيما بالتفاوض السيادي اللي عم بيمارسه بواشنطن وأي خيار مرتبط بهذا الموضوع، وحتى في تشاور نحن وياه بهذا الموضوع بشكل دائم، وما في شك انه اللي عم يعمله الرئيس بهالمجال بيستاهل عليه كل الدعم والوقوف حده لانقاذ لبنان.
5: بالنسبه لرساله نائب الرئيس الامريكي فانس لا مسيحيي لبنان ورد كمان الدكتور جعجع عليه ورجع رد فانس، كيف بتنظر لابعاد رساله جعجع وتوقيت رساله فانس للمسيحيين؟
4: بشوفها انا من غير زاويه، شوفها من زاويه انه دعم الامريكي للبنان دعم مؤكد وثابت بالمرحلة الحالية، وبشوفها من زاوية تانية أهمية الدور اللي عم تلعبه القوات اللبنانية وسمير جعجع بإنقاذ لبنان كركيزة مسيحية للنظام وللكيان اللبناني. ومن هون جي دي فانس يعني راسل سمير جعجع وتعاطى معه على هالأساس، مش على أساس أنه عم بيراسل رئيس دولة أو أي شيء تاني، على أساس عم بيراسل الركيزة المسيحية الأبرز للكيان.
5: عن طرح زميلك نائب جورج عقاس حول الفيدرالية كحل للأزمة الهيكلية وفشل النظام المركزي، ليش اليوم هيدا التوقيت لهالطرح؟
4: ما في قرار بعد بقلب القوات بتبني الفيدرالية، بس في نقاش كبير بهيدا الموضوع، وأنا من الناس اللي أصحاب كمان هيدا الرأي مثل زميلي جورج وصديقي، وأنا كاتب كتير عن الحياد والاتحاد، وأنه لبنان ما بيخلص إلا بدولة قائمة على الحياد والاتحاد. بعتقد أنه هذا الطرح لازم يتوسع حضوره ونشتغل عليه أكثر لإقناع قيادة القوات بتبني نهائيا، وهو نقاش داخل القوات وإقناع المجتمع اللبناني كمان بالعمل عليه والتبني.
5: يعني ممكن تنجح
4: لأنه بده توافق، لأنه طبعا ممكن تنجح لأنه هذا كمان بده توافق لبناني بشكل كامل وشامل وكل المجتمعات اللبنانية تمشي فيه وتوافق عليه.
1: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفي ختام المسيرة العشرائية في الضاحية الجنوبية لبيروت قال: ثبت أن إيران طريق الخلاص.
6: على السلطة السياسية أن تعيد النظر بمسارها بأمرين: الأول جمع الكلمة ووحدة الصف ووحدة الموقف السياسي في مواجهة العدو الإسرائيلي، والتوقف عن تنفيذ إملاءات الوصاية والعدو، واتخاذ القرارات التي في مصلحة أمريكا وإسرائيل. نحن جاهزون ونمد اليد، انتهزوا الفرصة، المقاومة قوية ونحن معكم إذا سرتم في طريق سيادة لبنان.
0: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاواوية قالت إن نعيم قاسم يواصل الشعارات بينما الحقيقة موجودة على أرض الواقع.
1: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى علي الخطيب قال عن المطلوب من السلطة مع بداية عودة النازحين:
7: توفير ما أمكن من الدعم والمساعدة بعد التقصير الكبير في المرحلة الماضية. يبقى الأمل أيها الإخوة في تحقيق ما سبقنا الدعوة إليه، وهو إنشاء مظلة عربية إسلامية قوامها الدول الإقليمية العربية والإسلامية لدفع الأخطار والمشاريع الفتنوية التفتيتية.
0: شددت النائب ستريدا جعجع على أن أنقاذ لبنان لا يكون إلا من خلال تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها على كل الأراضي اللبنانية، بما يكرس الاستقرار ويعيد الثقة الداخلية والخارجية بالدولة اللبنانية وبقدرتها على حماية مواطنيها وتأمين مستقبلهم. جعجع أكدت أن العالم ما بات أكثر اقتناعا بضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المرجعية الوحيدة المخولة إدارة شؤون البلاد والتحدث باسم اللبنانيين، ولفتت إلى أن الفرصة المتاحة أمام لبنان اليوم يجب أن تستثمر عبر التأكيد على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني وإعادة تثبيت حضوره كدولة فاعلة في محيطها العربي والمجتمع الدولي، لا كساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو كمنصة لخدمة مشاريع لا تمت بصلة إلى المصلحة الوطنية العليا.
1: ردا على كلام النائب قاسم هاشم في خلال أعمال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أذربيجان، ولسيما تحدثه باسم لبنان ومجلسه النيابي ورئيس المجلس نبيه بري، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم: كفى الإيحاء بأن مواقفكم ونظرياتكم تمثل لبنان، لأن هذا الأمر غير صحيح ومرفوض جملة وتفصيلا.
0: لفتت وزارة الطاقة والمياه إلى أن الوزير جو الصدي جدد المطالبة في مجلس الوزراء بسداد المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان، والتي تتخطى 268 مليون دولار بمعدل 50 مليون دولار شهريا. وأشارت الوزارة إلى أن الرئيس نواف سلام تجاوب مع الطرح وأصدر تعميما للوزارة والمؤسسات لتسديد المستحقات المترتبة عليها، وطلب إلى وزارة المال أخذ الإجراءات اللازمة المسهلة.
1: وزارة الطاقة أوضحت أن ما تقدم يدحض ادعاءات صحيفة الأخبار الكاذبة خدمة لأجندتها السياسية، وما تضمنه مقالها اليوم بعنوان وزير الطاقة يرمي مسؤولية انقطاع الكهرباء على مجلس الوزراء الذي لم يأتي على ذكر الحل الذي طرحه الصدي والتعهد الذي حصل عليه من مجلس الوزراء.
0: بدأت وزارة الخارجية والمغتربين بتجهيز البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج بالأنظمة اللازمة لاعتماد خدمة البصمة البيومترية لإصدار جوازات السفر البيومترية مباشرة في السفارات والقنصليات، ما يتيح للبنانيين في الخارج إنجاز معاملاتهم من دون الحاجة للحضور إلى لبنان.
1: السلع المستوردة تحت الرسوم والمواطن تحت الضغط. سيمونا حتشيتي.
8: في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، دخل قرار فرض رسوم جديدة على معظم السلع المستوردة حيز التنفيذ بعد نشره أمس في الجريدة الرسمية. وتتراوح هذه الرسوم بين 1-3%، ما يثير مخاوف من موجة ارتفاع جديدة في الأسعار. القرار الجديد يفرض رسوما إضافية على غالبية السلع المستوردة، وهو ما يعني عمليا زيادة في كلفة الاستيراد، والتي من المرجح انتقال جزء كبير من هذه الكلفة إلى المستهلك النهائي. وفي هذا السياق تحدثت إذاعة لبنان الحر مع رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.
9: هو طالع تعديل لقانون بشهر 1 ومصدق من مجلس الوزراء بشهر 4، بس فاجأنا أنه فعلا مشيوا فيه وقلعوا فيه. نحن بوقت حرب وبعز انكماش اقتصادي كتير كبير، وبالتالي هلأ فرض ضرائب 1-2%، ما هي 1% من هون و1% من هون، كل هيدول بالآخر المواطن عم يدفعهم. فوق هالشي انه هيدي الضريبة على كل استيراد لبنان من كل شيء، يعني هيدي منا ضريبة لمحافظة على البيئة، هيدي ضريبة مقنعة لجلب الأموال وما بعرف بعدين وين بدها تروح. بغض النظر عن الأسباب لفرضها، هي جاية تحت غطاء بيئي لحماية البيئة، ما قالوا هن لإعادة الإعمار أو لشيل الردم. هيدي ضريبة انفرضت بوقت حرب بدون استشارة قوى الاقتصادية كلها، يعني صناعيين وتجار ومستوردين وأطباء وكل شيء. يعني هذه كمان بتجي ضريبة على كل شيء، بتجي على الأدوية، بتجي على البنزين، بتجي على كل شيء. المواطن ما بقى قادر يحمل أساسا الأعباء ليرجع ينفرض ضريبة على كل شيء مستورد. يعني في تقريبا استيراد 20 مليار دولار، إذا بدنا نحسبها على معدل 2% هاي 350 مليون دولار بدأ تيجي بالآخر من جيبة المواطن يلي أساساً ما قادر يقطع آخر الشهر.
5: وبين حاجة الدولة إلى تأمين موارد مالية وخشية الأسواق من موجة غلاء جديدة، يبقى المواطن الحلقة الأضعف بانتظار اتضاح التداعيات الفعلية لهذا القرار على الأسعار ومستوى المعيشة.
0: أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان أنه بعد مشاورات حثيثة وإيجابية مع رئيس الحكومة تقرر إعادة النظر بمرسوم الزيادات 3214 وعقد لقاء مع قيادة الاتحاد العمالي العام في السرايا الحكومية يوم الاثنين المقبل لوضع تصور شامل حول التداعيات الكارثية لهذا المرسوم، على أن تتبعه إعادة بحث شاملة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة الخميس في الثاني من آب المقبل.
1: أعلنت شركة الترابة الوطنية أنها باشرت بالتحضيرات اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج.
0: كتبت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على إكس 26 حزيران اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، طريقها سهل أما نهايتها فكارثة، المخدرات دمار شامل.
1: دعوة لتأهيل كورنيش عكار بالتوازي مع تشغيل مطار الإليعات. منذر المرعبي.
10: نظمت حملة عكار لعيونك توحدنا وبالتعاون مع اللجان المشتركة لمتابعة تشغيل مطار الرئيس الشهيد المعوض في القليعات والحراك المدني العكري وقفة رمزية للمطالبة بإنشاء الكورنيش البحري في عكار بالتوازي مع اقتراب تشغيل مطار الرئيس الشهيد المعوض في القليعات في سهل عكار. وتلت رئيسة الحملة السيدة شادية الحسن البيان.
11: نطالب الحكومة والجهات المعنية بالمضي قدما في استكمال تأهيل مطار الرئيس ريني معوض وفق أحدث المعايير الدولية بالتوازي مع المباشرة فورا بتأهيل كورنيش عكار البحري وتأمين البنى التحتية والخدمات الأساسية فيه بما يواكب المرحلة المقبلة مع تشغيل المطار، كما ندعو رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى إطلاق مبادرات استثمارية وإنمائية تسهم في تطوير الكورنيش البحري، مؤكدين أن التعاون بين الحملة واللجان المشتركة والحراك المدني سيستمر عبر خطوات وتحركات تصعيدية حتى تحقيق هذه المطالب باعتبارها حقا إنمائيا لأبناء عكار وخطوة أساسية نحو إطلاق نهضتها الاقتصادية.
10: من عكار منزل المرعبي لبناء الحر.
0: غيب الموت اليوم الوزير السابق بهيج طبارة عن عمر يناهز 97 عاما. شغل طبارة مناصب وزارية عدة وتولى منصب وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة التي شكلت في نيسان 73 برئاسة أمين الحافظ، كما شغل منصب وزير العدل في ثلاث حكومات متعاقبة برئاسة رفيق الحريري، وعين لاحقا وزير دولة بين 26 تشرين أول 2000 و17 نيسان 2003 قبل أن يعود وزيرا للعدل بين 17 نيسان 2003 و26 تشرين الأول 2004 برئاسة رفيق الحريري.
1: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
12: كشفت مصادر للعربية أن المفاوضات المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران ستكون في 28 و29 حزيران في بيركنشتوك في سويسرا، وستكون تقنية وعلى مستوى الخبراء بوجود الوسطاء. ولا تزال الخلافات قائمة حول بعض بنود اتفاق وقف النار بما في ذلك الحوافز المالية لإيران وعمليات التفتيش النووي والحرب الإسرائيلية في لبنان. توازيا أعلنت الخارجية الإيرانية أنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز من دون مراعاة سيادة إيران، مشيرة إلى أن عبور سفن بمسارات موازية في المضيق قد يعرضها للخطر، ومعتبرة أن المضيق يجب أن يدار بالتنسيق مع عمان كما ورد في مذكرة مذكرة تفاهم، وأمن المنطقة لا يتحقق إلا بالتعاون بين دولها من دون تدخل أجنبي. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي إن أي عبور للمضيق يجب أن يكون بالتنسيق مع إيران، وإلا فستكون النتيجة تعليق المسار المتبع. وفي سياق متصل أفادت بلومبرغ نيوز بأن سلطنة عمان أبلغت حلفائها بأن السفن العابرة لمضيق هرمز ربما تدفع رسوما. وذكرت بيانات ملاحية بأن 640 سفينة قد عبرت منذ إعلان اتفاق أمريكا وإيران. وأعلن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أنه خلال الأربعة أيام الفائتة تم التمكن من إجلاء 150 سفينة على متنها 4000 بحر.
0: أخبار المونديال مع جورج الهاني.
1: ضوء على المونديال.
13: حققت الإكوادور إنجاز كبير لما قدرت تحجز مقعد لها بالدور 32 من مونديال 2026 بعد ما أسقطت ألمانيا 2-1 الليلة الماضية لتحتل المركز الثالث بالمجموعة الخامسة اللي بيتصدر المنتخب الألماني برصيد 6 نقاط. كما تأهل عن هالمجموعة منتخب ساحل العاج الفائز على كوراساو 2-0 بفضل هدفين للمهاجم نيكولا بيبي، ويعتبر هدفه الأول بعد مرور 6 دقائق على بداية المباراة أسرع هدف بتاريخ مشاركات بلاده بنهائيات كأس العالم. وضمن المجموعة الرابعة بلغ المنتخب الأسترالي الدور 32 بتعادله قدام الباراغواي من دون أهداف، ورفعت أستراليا رصيدها لأربع نقاط بالمركز الثاني لترافق بذلك الولايات المتحدة صاحبة الصدارة بست نقاط إلى الدور المقبل، واللي لقيت خسارة صعبة قدام تركيا اللي ودعت البطولة 2-3. وتأهلت أيضا هولندا الفائزة على تونس 3-1 لتتصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط مقابل 5 نقاط لليابان وأربع نقاط للسويد، واللي تعادلوا 1-1 وترافقوا سوا للدور 32. ببرنامج اليوم وبكرة بتوقيت بيروت بتتواجه فرنسا مع النرويج والعراق مع السنغال الساعة 10 المساء ضمن المجموعة الأولى، وإسبانيا مع الأوروغواي والرأس الأخضر مع السعودية الساعة 3 فجرا ضمن المجموعة الثامنة، ونيوزيلندا مع بلجيكا ومصر مع إيران الساعة 6 الصبح ضمن المجموعة السابعة.
14: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الطقس صيفي رطب مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، يتحول إلى حار نسبيا بداية الأسبوع المقبل.
0: ختاما إعادة للعناوين. يوم رابع من المفاوضات في واشنطن، فهل يخرج إعلان النيات من دائرة التعثر؟ الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة الكاملة على تلة علي الطاهر. قاسم لا يمكن للسلطة أن تعادي أكثر من نصف الشعب، وإيران طريق الخلاص. الرياش لإذاعتنا تواصل شخصي بين الرئيس وجعجع، ونقاش كبير داخل القوات لتبني الفيدرالية. مفاوضات سويسرا إلى جولة جديدة الأحد والاثنين المقبلين.
1: بانوراما انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
0: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: طريق المطار. الطريق من مطار بيروت الدولي وإليه إذا استمر وضعها على ما هو عليه ستصبح الطريق إلى مطار بيروت فقط وليس من مطار بيروت. أحد الأسباب في ذلك أن واضعي أيديهم عليها حولوها إلى طريق محفوفة بالمخاطر، بحيث أن اجتيازها لم يعد نزهة بل أصبح قطوعا كبيرا. وحسنا باشرت الحكومة تأهيل مطار القليعات، هكذا تكون قد باشرت بإنقاذ اللبنانيين من أن يكونوا رهائنا في أيدي من يقطعون طريق المطار كلما شاءوا. ولكن إلى أن ينجز مطار القليعات وفي انتظار أن تفتح مطارات أخرى في لبنان، لا يجوز أن تبقى الطريق إلى المطار على هذه الحال المزرية، حينا قطع الطريق بإحراق الدواليب، حينا آخر بكتابة شعارات مستفزة، وأحيانا بتعليق صور عملاقة مكتوب عليها شعارات مهينة للشعب اللبناني. قد يقال إن الصور المرفوعة سيصدر قرار من وزارة الداخلية بنزعها. للتوضيح، فإن من رفعها هو من سينزعها، وهذا يعني أن رافعيها لم يسمحوا للجهة المسؤولة أن تقوم بواجبها، وهذه قمة الوقاحة. حزب الله والسيادة والسياحة خطان لا يلتقيان، فإما حزب الله وإما سيادة وسياحة. وإلى أن يتحقق هذا الأمر ستبقى طريق المطار في اتجاه واحد، الطريق إلى المطار وليس من المطار، لأن الاتجاه هو إلى المغادرة وليس إلى العودة.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: أديب جميل المر جربيس أجوب وارتانيان، حبيب أبو خليل، قويدي كميل أبو زيد، رشيد إزحية بوسركيز، شوقي عيد بوسركيز، وديع طانيوس تنوري، إبراهيم جبور، بيير حايك، نعمي خليل حداد، أنطوان رعد، الياس لاوون الزغبي، إبراهيم أندريس سبتي، سامي داوود سليمان، سامي شحادي، شمعون شمعون، يوسف عقيقي، جورج عوض، طوني أمين الفتى، أنطوانات تابت الفغالي، أنور أمين سمعان.
1: ارتفعوا كالأرز

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه وارتفاع شأن كنيسته وارتداد الخطأ إلى التوبة والغير المؤمنين إلى الإيمان وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك.

0: الأب جوزيف عون.
1: قديش عظيمة رحمتك ومحبتك إلنا يا رب، لحتى تلاحظ ضعفنا وتعبنا وحاجتنا. قديشك حنون وعطوف لتشفق على العالم. كرمال هيك طلبت من تلاميذك يصلوا لحتى الله يبعث رعاة يساعدوا الشعب. يا رب نحن وشعبنا كلنا تعبانين، منهوكين، متروكين. نحن بحاجة لنظرة منك، نظرة تحنن على شعبنا. نحن بحاجة لكلمتك، صلاتك ومساعدتك إلنا لخلاصك، لأنه بالفعل نحن متروكين مثل قطيع بلا راعي. منصلي لك، منردد مع بطرس إلى من نذهب يا رب، وكلام الحياة الأبدية لديك، ونحن آمنا أنك أنت قدوس الله. ساعدنا ربي وارحم شعبك وخلصنا. آمين.

0: في واشنطن سباق مع الوقت للتوصل إلى إعلان النيات المنتظر بين لبنان وإسرائيل، ووفق المعلومات فإن الإعلان سيصدر اليوم، وذلك بعد 4 أيام من الاجتماعات المكثفة المتتالية في وزارة الخارجية الأمريكية. وقد تبين أن تحديد المناطق النموذجية هو ما أخر توقيع إعلان النيات، فإسرائيل تريد أن ينتشر الجيش في المناطق التي لا تحتلها، أي في المناطق التي ينتشر فيها حزب الله. في المقابل فإن الجانب اللبناني يريد أن تشمل المناطق النموذجية أجزاء من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، أي أن تشمل الخط الأصفر. لكن رغم التعقيدات الظاهرة فإنه ينتظر أن يتم التوصل إلى تسوية للموضوع، وخصوصا في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة على الطرفين. في الأثناء إسرائيل تواصل أعمالها الحربية واستهدافاتها وإن بوتيرة أخف، إذ أقدمت قوة إسرائيلية على اعتقال 6 أشخاص في بلدة عين عرب الحدودية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية في الجنوب أسفرت عن مقتل 7 عناصر من حزب الله. زعمت إسرائيل أنهم كانوا ينقلون أسلحة بالقرب من منطقة تنتشر فيها قواته. لكن الأخطر هو ما أعلنه الجيش الإسرائيلي قبل قليل من أن تلة علي الطاهر أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية. رغم هذه الصورة السوداوية فإن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد اليوم أنه كسر المشروع الإسرائيلي الأمريكي، شاكرا إيران على ما قدمته. لكن قاسم لم يقل أين وكيف كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي، هل في إيران التي تدمرت قوتها العسكرية واغتيل مسؤولوها وانهار اقتصادها، أم في لبنان حيث قتل أكثر من 4000 شخص وتدمر أكثر من 11000 مبنى بالكامل، وتجاوزت الخسائر الإجمالية 20 مليار دولار، وأضحى نصف الجنوب إما محتلا أو في مرمى إسرائيل. البداية من ملف مفاوضات واشنطن، وسنكون في رسالتين مباشرتين مع أنتوني مرشاء من واشنطن وجويس عائيئي من نبعبدة، ونبدأ من واشنطن مع أنتوني. أنتوني، ما أسفرت عنها هذه المفاوضات بالنسبة تحديدا للمناطق النموذجية؟
1: نخلة، يعني بحسب معلومات الأمتبي أن بهذه الأثناء تم التوصل إلى نتيجة إيجابية جدا من داخل الجلسة، وسوف يكون هنالك إعلان statement of commitment of intent، أي إعلان نوايا. هذا لا يعني اتفاق سلام ولا انسحاب نهائي، بل محاولة لتثبيت وقف النار وتحويله إلى آلية قابلة للتنفيذ. مسؤول في الإدارة الأمريكية من داخل الجلسة قال للأم تي في أن لبنان كان يقول لا يمكن الالتزام بأي خطوة قبل انسحاب إسرائيلي واضح من أرض لبنانية محتلة. في المقابل تقول إسرائيل لا مصلحة لنا بالبقاء في لبنان، لكن لا انسحاب قبل ضمان أن حزب الله لم يعد مسلحا أو قادرا على تهديد الشمال. لذلك تصف وجود إسرائيل بأنه إجراء دفاعي فيما يصر لبنان على أنه هو احتلال يجب أن ينتهي. ويضيف أنه كل شيء كان منيح، ولكن الملف طبعا كان معقد وهنالك أسئلة كانت تطرح على أي أساس يتم الانسحاب، من يتسلم الأرض، وماذا عن حزب الله إذا بقي مسلحا. وهنا تعتبر واشنطن أن الدولة اللبنانية يجب أن تكون صاحبة القرار والسلاح، وأن تأثير التيار بلبنان المرتبط بإيران يجب فصله عن مصلحة الدولة اللبنانية. الأهم اليوم أن المعلومات اللبنانية تشير إلى أن واشنطن أصبحت أقرب إلى موقف لبنان من ناحية البايلوت زون، وسوف نراه بعد قليل، يعني سوف نتوجه إلى الغرفة وسوف يتم إعلان النوايا، ومن المتوقع أن تشمل أرض أن تكون هنالك واضحة من ناحية البايلوت زون، وأن لا يكون هو اختبار للجيش اللبناني فقط. لذلك رح تكون إضافة إلى ذلك، تقول مصادر أمريكية للأم تي في أن إعلان الجيش الإسرائيلي أن تلة علي الطاهر لم تعد تشكل تهديد هو جزء من التفاوض، كان بقدر ما هو خبر عسكري. إسرائيل تريد أن تقول أنه أي انسحاب سيكون بعد إنجاز المهمة الأمنية لا تحت الضغط، بينما يعتبر لبنان أن انتهاء

0: عبده رئيس الجمهورية يواكب اليوم الرابع من الجلسة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أجواء القصر مباشرة مع الزميلة جويس عائية. إذن جويس، كيف يترقب رئيس الجمهورية هذه المفاوضات وهل هنالك من أجواء خلف الكواليس؟
1: الأجواء خلف الكواليس هي إيجابية. لبنان بحسب مصادر بعبدة هو طالب وطرح منطقتين نموذجيتين للبدء بالعمل بهما، قسم منها أراض محتلة وقسم آخر أراض غير محتلة، وهذا يؤكد ما قاله زميلي أنتوني أنه على قاعدة تول موند أغاني أو الجميع ربح لقينا طرح، وهذا الاتفاق يبدو أنه تم التوصل له في منطقتين نموذجيتين، واحدة منهم ضمن أرض محتلة، والمعلومات تشير إلى أنه هاتين المنطقتين النموذجيتين هما بالقرب من بعضهما البعض، لأن ذلك يسهل مهمة الجيش اللبناني لدخول المنطقتين والانتشار بهما. وطبعا عندما يدخل الجيش وينتشر ينسحب الجيش الإسرائيلي حيثما هو موجود، أما الانسحاب الإسرائيلي الكامل فيحصل على دفعات. ما استطاع أن ينجزه لبنان وأي حقيقه بحسب معلومات الام تي في هو أنه قدر يحصل على هذه المنطقتين وجدول بجدول تسلسلي لا بجدول زمني. أقصد بذلك بجدول تسلسلي أنه تنسحب إسرائيل من هذه المنطقة، وبعدها عندما يتم هذا الانسحاب وينفذ تنسحب من منطقة أخرى وبالتالي من منطقات مناطق أخرى خليني أقول. أما الجدول الزمني فسيحدد بإطار العمل المشترك الذي سيتم توقيعه وبمفاوضات لاحقة لتستكمل بخلالها المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، المفاوضات المباشرة. أيضا بدي أقول أنه مصادر بعبدة تؤكد للأم تي في لن نقبل بأي صياغة تبرر أو تسمح ببقاء الاحتلال لأي أرض لبنانية، نحن متجهون إلى وضعية أمن واستقرار لحدودنا الجنوبية. تؤكد المصادر أن روبيو حضر الحفل، حضر افتتاح المفاوضات اليوم، وأكد أن التواصل بين لبنان هو مع الدولة اللبنانية حصرا واستعداد دعم لبنان على مختلف المستويات ومنها إعادة الإعمار. روبيو حضوره شكل ضغط باتجاه الحصول على منطقة قسم منها محتل من الجانب الإسرائيلي. مصادر بعبدة تقول إذا استكملت الموافقات على النصوص النهائية سيتم التوقيع. يبدو نحن ذاهبون إلى توقيع إذن لإطار عمل مشترك. الأخبار إيجابية، يبقى أن تستكمل هذه الإيجابية بالمرحلة اللاحقة بمفاوضات أخرى وحتى بعد التوقيع، وإذا كان حزب الله سيقبل بهذا التوقيع أم لا. نبيلة،
0: شكرا جويس.
2: إلى الميدان الجنوبي، خروقات وقف إطلاق النار مستمرة. الشريط الحدودي الجديد يواصل توسعه، والأم تي في تعرض الأرقام الرسمية لنسبة الدمار مع الزميل صبحي بلاوي. صبحي، يعني الأخطر سقوط تلة علي الطاهر اليوم والأبرز كان.
3: صحيح نخلة، مساء الخير نبيلة. أيضا يعني الجيش الإسرائيلي، كانت ذكرت الأم تي في منذ حوالي 10 أيام أن الجيش الإسرائيلي يتواجد في تلة علي الطاهر دون الدخول إلى منشأة حزب الله. اليوم أعلن ذلك رسميا من قبل الجيش الإسرائيلي. نبدأ من الخروقات العسكرية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 10 عناصر من حزب الله في الساعات الماضية اقتربوا من المنطقة الصفراء، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي الذي نشر فيديو يظهر عناصر لحزب الله ينقلون أعتدة عسكرية كما قال وأعلن. وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أيضا أن الجيش الإسرائيلي قتل 3500 عنصر من حزب الله منذ 2 آذار الماضي. إلى ذلك أصدر الحزب بيان ثالث في الساعات الماضية وقال أنه يراقب الخروقات الإسرائيلية. إلى ذلك نفذ الطيران الحربي غارات للمرة الأولى صباح هذا اليوم منذ وقف إطلاق النار. في المقابل احتجز الجيش الإسرائيلي 7 أشخاص منهم 4 لبنانيين و3 سوريين في منطقة عين عرب في جنوب لبنان دون معرفة الأسباب حتى هذه اللحظة. أنتقل إلى خريطة الشريط الحدودي، وبحسب معلومات فإن الجيش الإسرائيلي أبلغ لبنان عبر الميكانيزم أنه وسع هذا الشريط الحدودي ليشمل منطقة المنصوري، إضافة أيضا هي هذه هي المنصوري ومجد لسون، وإضافة أيضا إلى برعشيت، أي أن الاحتلال تمدد ولم يتراجع بحسب ما أعلنت بعض المصادر عن الميكانيزم. حازم. ننتقل أيضا إلى النسب الدمار في جنوب لبنان. هذه النسب بحسب المركز الوطني للبحوث العلمية والتي أصدرت تقديرات أولية مبنية على صور الأقمار الصناعية وطبعا من 2 آذار ل 8 حزيران الماضي. نبدأ من الظهيرة 92% نسبة الدمار، بستان سور 90%، مزرعة سردة 90%، كفركلة 89%، كذلك حولا يارين 83%، بنت جبال 82%، 81% لمروحين، إضافة يارون 80%، رامي 79%. نسب الدمار نتحدث هنا عن نسبة عالية جدا، 78% مارون الراس و 78% لعيت الشعب. هذه الأرقام الظاهرة على الشاشة تعطي نتيجة أن هذه القرى قد مسحت عن الخريطة اللبنانية للأسف. إلى ذلك ما زالت الطائرات المسيرة تحلق فوق مختلف المناطق اللبنانية. عودة لعندكم النخلة ونبيلة.
2: شكرا صبحي. في المواقف وفي ذكرى عاشوراء، جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تأكيده أن المقاومة مستمرة بوجودها وحضورها وقرارها، والبقاء مع إيران ليكون معها وحدة حل.
4: استطعنا أن نحقق إنجازا عظيما نعلنها بالفم الملآن. لقد كسرنا المشروع الإسرائيلي الأمريكي ودخلنا مرحلة جديدة. استطاعت أن تصل إلى مذكرة التفاهم التي هي إعلان رسمي بهزيمة أمريكا وإسرائيل. اليوم إيران تصنع المستقبل ليس لها فقط بل للمنطقة. لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية.
0: في المواقف الدولية، أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الاتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تشكيل تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان نهاية السنة. وعقب محادثات مع ماكرون، كشفت ميلوني أنهما ناقشا أيضا إمكان عقد مؤتمر دولي في هذا الشأن، حيث من الضروري ضمان وجود دولي لتجنب فراغ أمني خطير للغاية. ماكرون أوضح بدوره أن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان التحالف سيشمل تفويضا لقوة متعددة الجنسية تعمل جنبا إلى جنب مع الجيش اللبناني أو قوة تشكل بالتعاون مع الأمم المتحدة. أما رئيس الجمهورية جوزيف عون فرحب بالاقتراح داعما لسيادة لبنان واستقراره. ماليا، ملف القرض الحسن على طاولة مجلس الوزراء من جديد، فهل سيطبق لبنان الإجراءات المطلوبة أم سيكتفي بإصدار قرارات فارغة؟ زينب باسيل شمون.
5: هل انهيار القرض الحسن أمر سهل؟ وهل الحكومة ستتخذ قرار سحب تراخيص هذه الجمعية؟ سؤالان يطرحان بعدما كشفت مصادر مقربة من الجمعية أن نشاطها لم يتوقف خلال الحرب، وأنها استحدثت آلية خاصة مع الزبائن غير مرتبطة بمكان أي فرع، وذلك عبر البلديات وشبكات لجمعيات أخرى، إضافة إلى إعادة فتح فرعها في منطقة حار تحريك، وهو الفرع الوحيد الذي لم يتعرض لضربات إسرائيلية.
6: الحل بيبدأ أن الدولة اللبنانية تبحث بهذا الملف بشكل جدي، يعني تروح هيئة التحقيق الخاصة، تروح وزارة الداخلية، يفتشوا بالسجلات ليحصلوا حقوق الناس ويعطوا الناس حقوقها، وبعدين بتم تصفية القرض الحسن، ونروح على تنظيم قطاع منح الرخص للجمعيات التي لا تبغى الربح، لأنه هذه الجمعيات يشار إليها بشكل علني وصريح إلى أنه قد تكون منافذ لعمليات غسل أموال.
5: إجراءات عدة اتخذتها السلطات عبر قنوات عدة للحد من نشاط قرض الحسن وصولا إلى حله، فوزير العدل عادل نصار أحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية، كما لم يمنح وزير الداخلية أحمد الحجار الجمعية الإفادة السنوية لعام 2026 والتي تثبت سلامة وضعها القانوني. بدوره مصرف لبنان كان قد أصدر التعميم رقم 170 في تموز الماضي الذي يمنع بموجبه جميع المصارف من إجراء أي نوع من التعاملات مع جمعيات غير مرخصة، وكان قد حدد المصرف في التعميم كيانات مثل جمعية القرض الحسن.
6: صحيح الفاتف قال أنه هنالك التزام سياسي عالي المعايير من قبل الدولة اللبنانية، ولكن الإجراءات العشرة المفروضة للخروج من اللائحة الرمادية لا تزال مطلوبة من الدولة اللبنانية، وإلا حكما وحتما نحن نتجه إلى اللائحة السوداء.
5: سيف العقوبات وإدراج لبنان على اللائحة السوداء ما زال قائما. من هنا تقدم مصرف لبنان مجددا من لجنة فاتف بطلب رسمي لإعادة النظر في هذه المسألة، كما أن الملف عاد إلى طاولة مجلس الوزراء الذي سيناقشه تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب، أو الذي يتفق الجميع على أنه لن يكون سهلا تماما كما ملف سحب السلاح.
2: إقليميا، 4 مسيرات هجومية على سفن تعبر مضيق هرمز وإسقاط 3 أخرى، هذا ما أكده ترامب واعتبره انتهاكا صارخا لاتفاق وقف النار، واتصال إماراتي إيراني لتثبيت الاتفاق. رنا نمر.
7: بعد تحذيرات الحرس الثوري للسفن التي لا تلتزم بالمسارات التي تحددها طهران، أعلن التلفزيون الإيراني أن 3 ناقلات أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز من دون تصريح قبل أن تعود أدراجها. ورغم ذلك أظهرت بيانات ملاحية ارتفاعا في حركة الشحن، مع زيادة في عبور شحنات الأسمدة ووصول صادرات النفط عبر المضيق إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب. وفي موازاة ذلك، شدد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد خلال اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي على ضرورة الالتزام الكامل بمذكرة التفاهم وضمان حرية الملاحة، فيما رحب مجلس التعاون الخليجي بالخطة العمانية لإجلاء أكثر من 11,000 بحار عالق، مؤكدا رفضه أي تهديد للممرات البحرية. اقتصاديا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام جزء من الأصول الإيرانية التي خرجت من التجميد لشراء القمح من المزارعين الأمريكيين، في أول مؤشر إلى بدء الاستفادة من التفاهمات الاقتصادية بين واشنطن وطهران.
8: The lovely country of Iran. They're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big.
7: وفي الملف النووي، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر عمليات التفتيش، مشددا على أن عودة مفتشي الوكالة تبقى شرطا أساسيا لضمان تنفيذ أي اتفاق.
9: In order to supervise, we need to inspect.
7: أما أمنيا، فأعلنت سلطات الجبل الأسود بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي توقيف إيراني يشتبه بتورطه في هجمات قرصنة إلكترونية تسببت بأضرار تقدر ب 3.4 مليارات دولار في بنى تحتية أمريكية.
0: أمريكيا، السباق على خلافة ترامب بدأ مبكرا، وكتاب جديد يعيد إلى الواجهة المقارنة بين فانس وروبيو، فهل يفضل ترامب فعلا أحدهما وريثا رئاسيا له؟ تقرير ماريان زوين.
10: Regime Change، هذا الكتاب أعاد إلى الواجهة منافسة كانت بدأت تتظهر، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهم بالترويج لها عبر تحويل مناسبة عشاء في البيت الأبيض منذ نحو شهر إلى اختبار شعبية مبكر بين رجلين ينظر إليهما على أنهما الأوفر حظا لخلافته.
11: Who likes J.D. Vance? Who likes Marco Rubio? All right.
10: بين نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، من سيحمل الراية بعد ترامب؟ هذا الكتاب لمراسلي نيويورك تايمز ماجي هابرمان وجوناثان سوان، اللذين يوثقان كيف تبدو ولاية ترامب الثانية مختلفة جذريا عن الأولى، يرويان ما جرى فيه خلال عشاء حين سأل ترامب إمبراطور الأعلام روبرت موردك أي الرجلين يفضل. يومها وصف موردك فانس بأنه يملك القدرة على أن يصبح عظيما، فيما اختصر رأيه بروبيو بعبقري ولامع، ومنذ ذلك الحين المقارنات بين الرجلين لا تتوقف. فانس هو الوجه الأقرب إلى قاعدة ماغا التي صنعت ظاهرة ترامب السياسية. شعبوي في خطابه لا يحب الحروب الطويلة ويحمل توجها محافظا دينيا واجتماعيا. أما روبيو فيمثل نسخة أكثر مؤسساتية وخبرة سياسية ودبلوماسية تجمع بين الولاء لترامب والقدرة على مخاطبة الجمهوريين التقليديين والمانحين. فانس يحاول تعزيز صورته كرجل دولة من خلال توليه واجهة المسار التفاوضي مع إيران في اختبار سياسي قد يرفع أسهمه إذا نجح الاتفاق أو يحمله جزءا من المسؤولية إذا فشل. أما روبيو فيراكم نفوذا متزايدا داخل الإدارة الأمريكية جميعا بين حقيبتي الخارجية ومستشار الأمن القومي في سابقة لم تشهدها واشنطن منذ سنوات طويلة. آخر استطلاعات كلية إمرسون في نهاية أيار والتي شملت ناخبين محتملين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أشارت إلى أن نسبة الأصوات التي حصل عليها فانس تراجعت من 52% في شباط إلى 36%، فيما ارتفع روبيو من 20 إلى 35% في أول مؤشر جدي على احتدام المنافسة بين الرجلين.
12: I like them together, you know, it'd be great.
10: ترامب الذي يكرر أن تذكرة فانس روبيو ستكون صعبة الهزيمة حتى الآن لا يبدو أنه مستعجل لاختيار وريثه السياسي، وربما يفضل أن يغذي المنافسة بين الرجلين كجزء من إدارة السلطة والحفاظ على نفوذه حاليا.
0: دائما في الشأن الدولي، بعد الزلزال المدمر في فنزويلا تقود الولايات المتحدة استجابة دولية واسعة مع إرسال فرق إنقاذ ومساعدات وإجراءات لتسهيل عمليات الإغاثة. نامي الخازن.
13: لأشهر كان دونالد ترامب يمازح بأن فنزويلا قد تصبح يوما الولاية 51 للولايات المتحدة، والآن بعد زلزال مدمر تتحرك واشنطن كما لو أن الكارثة عبرت حدودها. ترامب أفاد بأن الولايات المتحدة مستعدة وراغبة وقادرة على المساعدة، فيما تعهدت إدارته بتقديم 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية.
14: We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas. But we're going to help them out.
13: كما يرسل فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ داخل المدن وكلابا بوليسية ودعما طبيا وقدرات نقل جوي ولوجستيات عسكرية عبر القيادة الجنوبية، مع وجود ضابط رفيع من ساوثكوم حاليا في كاراكاس لتنسيق العمليات ميدانيا. وفتحت واشنطن أيضا الطريق القانوني أمام المساعدات عبر إصدار ترخيص مؤقت من وزارة الخزانة يسمح بالمعاملات المرتبطة بالإغاثة من الزلزال في فنزويلا رغم العقوبات القائمة. ولا يرفع هذا الإجراء نظام العقوبات الأوسع، لكنه يمنح منظمات الإغاثة والمؤسسات المالية هامشا للتحرك. يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الفنزويلية حالة طوارئ وخصصت صندوقا لإعادة الأعمار بقيمة 200 مليون دولار، داعية الشركات المحلية إلى توفير آليات ثقيلة لعمليات الإنقاذ. لكن الاستجابة لم تعد فنزويلية فقط، إذ بدأت المساعدات الدولية بالوصول مع انضمام فرق إنقاذ من أمريكا اللاتينية وأوروبا إلى عمليات البحث عن ناجين. ويفسر حجم الكارثة هذا الاستنفار، فقد ضرب زلزالان قويان شمال فنزويلا بفارق أقل من دقيقة، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة الألاف. ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل بين المباني المنهارة، خصوصا في ولاية لاغويرا الساحلية قرب العاصمة كاراكاس، حيث أفيد بأن عشرات المباني دمرت أو تضررت بشدة.
2: بعد الإعلان حقيقة حريق الدكويني
0: ولغة توحد الجميع.

0: حوار حر المحامي لويس أبو شرف ضيف حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة ظهرا. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار. بزنس هاب هذا الأسبوع: الذكاء الاصطناعي بين النهاية والبداية، الخوف من الخسارة والفرصة الذهبية. في حلقتنا هذا الأسبوع نكشف الأسرار ونرسم خريطة طريق المستقبل لتصبح أنت القائد في العصر الجديد مع الرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول الرقمي الأستاذ وسيم غضبان. بزنس هاب نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا. إعداد وتقديم هدى عيد.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: شو رأيكم بالإيدروفون؟ أبعد من الكاميرا ومن العين ومن الميكروفون، جهاز كتير شبيه بالميكروفون يلي منعرفه ويلي أنا وياكن عم نتواصل من خلاله، إنما الإيدروفون هو تحت المي. ليش؟ حتى يسجل أصوات عم تنتقل بالمحيطات والبحر وين ما كان تحت المي. ليش يستعمل؟ حتى يستعين فيه العلماء لدراسة حياة الحيوانات تحت الماء، وأكيد أبرز الحيوانات من الحيتان والدلافين، بس كمان غيرها كتير، لأنه ممكن كتير هالإشارات بالصوت تساعد مش بس بدراسة حياة هالحيوانات إنما بالملاحة عموماً والأبحاث المتعلقة بالمحيطات وغيرها كتير. والمهم نعرف إنه الإيدروفون بيلقط أصوات من مسافات كتير بعيدة تحت الماء، وهو مجهز لهالقصص.
3: نفى حزب الله قبل قليل سيطرة الجيش الإسرائيلي على تلة علي الطاهر في الجنوب.
4: في فقرة رغم كل شيء، أفضل صورة رياضية لعام 2026 للمصور الرياضي عقل يسبك ضمن مهرجان دوفيل الفرنسي.
5: Photographe libanais Akel Yazbek pour la dernière photo qu'on va voir.
6: جائزة أفضل صورة رياضية بدوفيل سبورتس إميج فيستيفال هي ثمرة جهود امتدت على كذا سنة. هيدي منا أول جائزة بحصل عليها، بس على أكيد هيدي من أهم الانترناشنال ريكوجنيشنز. الصورة اتاخدت من الهليكوبتر فوق صحراء بمنطقة العلا السعودية للدراج الأرجنتيني لوسيانو بينيفيدس يلي ربح رالي داكار بال 2026. كل العوامل اجتمعت تحصلنا على هالماستر بيس. تم عرض هالصورة بدوفيل بفرنسا ضمن مهرجان الرياضة السنوي، وهالإكزيبيشن رح بتضل متاحة على شهرين للببليك يقدروا يجوا يتفرجوا. بعتز بهالإنجاز الكبير يلي بفرجي قدرة مصور لبناني لمنافسة أهم سبورتس فوتوغرافرز على المستوى العالمي.
3: بقياً الام تي في تعرض لقطات حصرية لعملية إخماد حريق الدكوان الضخم، خفايا وتحقيقات فيما حصل في تقرير صبح بلاوي.
7: هذه الغيوم السامة تعكس حجم الحريق الضخم الذي اندلع في مستودعات أوجيرو في الدكويني، لكن ما حقيقة ما جرى؟ بحسب معلومات الام تي في، لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن أن الموقع كان يضم أسلاك الفايبر أو أنه استخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية، وتشير المعطيات إلى أن الحريق اندلع في مكب يضم خردة ومواد معدة للتلف. وحصلت الام تي في على فيديوهات حصرية توثق عمليات إخماد النيران التي نفذها عناصر الدفاع المدني، وتظهر وجود كابلات ضخمة وبطاريات ليثيوم لسيارات قديمة وإطارات مطاطية إلى جانب مواد أخرى مخزنة في المكان. وفي موازاة ذلك كلف المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو شعبة المعلومات إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحريق، ولا سيما في ظل الشبهات المثارة حول كيفية اندلاعه. وقد استخدم الدفاع المدني اللبناني 98 آلية إطفاء وشارك نحو 500 عنصر في العملية، فيما أصيبت 8 عناصر بينهم 3 سيدات خلال عمليات الإخماد التي وصفت بالصعبة والمعقدة. مدير عام الدفاع المدني الذي أشرف ميدانيا على العملية طلب من الفرق محاصرة الحريق لمنع امتداده إلى مستودعات تضم معدات جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليون دولار، كما ساهمت طوافات الجيش اللبناني في عمليات الإخماد في وقت تعد فيه الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن الحريق كبيرة.
8: أول شيء الحريق كان كتير ضخم وكان كتير سريع، يعني أكيد كان في شيء مسبب الحريق بطريقة كتير ذكية لحتى ينتشر الحريق بسرعة هائلة. دخني سوداء أكيد هنا قوة الاشتعال بده يكون في فحم، يعني بس اشتعل البوليمير بده يطلع في عندك فحم وبيطلع عندك كمان مواد سامة. هذه منطقة سكنية، هاي هون حاطين ديبو مثل هذا في آلاف الأطنان، ما بعرف قد في من المواد البلاستيكية اشتعلت.
7: وتتحدث معلومات عن أن جردة للموقع كانت قد طلبت قبل فترة تمهيدا لتحويله إلى ديتا سنتر، ويطرح ذلك تساؤلات حول ما إذا كان الحريق يهدف إلى إخفاء عملية سرقة محتملة أو أن وراءه دوافع أخرى، فيما يبقى الجواب رهن التحقيقات الرسمية.
4: قضائيا، ما جديد قضية الضحية إيليو أبي حنة، وهل تترك العائلة لبنان بعد مصابها الأليم؟ تقرير رالف دوميت.
9: عمر هذه الجريمة 8 أشهر، صحيح أنها غابت في الآونة الأخيرة عن الرأي العام المحلي ولا سيما اللا جديدة قضائيا فيها، لكن الوجع لا يزال كبيرا خصوصا لدى والدي الضحية إيليو أبو حنة. للتذكير، هكذا خسر إيليو حياته جراء السلاح الفلسطيني المتفلت في لبنان في 20 الثاني الفائت على أحد مداخل مخيم شتيلة.
10: وقتها الرصاص دخل بقلبه، صحيح؟
11: صحيح صحيح، ومن أكثر من اتجاه من السيارة، من 3 اتجاهات، يمين وشمال ومن وراء.
9: ومن والد الضحية نداء من جديد للدولة عبر أمفهم.
11: ما بحاول أخذ حقي بإيدي، بس الدولة اللبنانية عليها أنه هي تكفي وظيفتها للآخر، لأنه في أهل مفجوعين وفي بنت ضايع حقها اللي هي بنتي، خسرت سندها الوحيد.
9: القضية حاليا أمام الهيئة الاتهامية بعد استئناف من وكلاء بعض الملاحقين البالغ عددهم حتى الساعة 14، ومن بينهم 4 فارين من العدالة تحولوا بعدها إلى محكمة الجنايات، والمتورطون فيها يواجهون عقوبة المؤبد.
12: الإمرة بالقتل واضحة، في ناس أخذت هيك خرطشت وقوست على العميانة، وفي مسؤولية للجنة الأمنية ومسؤولية على هودي الشباب الفلسطينيين اللي قتلوا إيليو.
9: لئلا تتكرر قصة إيليو المأساوية، على الدولة تطبيق ما وعدت به.
13: اليوم في قوى أمنية وجيش عليها، يعني فعليا أنه السلطة السياسية المسؤولة عنها تعطيها الأمر المباشر، وعليها هي أن تبدأ فعليا بعملية حصر السلاح.
9: كل ما حصل ترك تداعيات على عائلة الضحية، فهل تترك لبنان؟
10: أنا بحب لبنان وما بدي فل ولا بدي بنت تفل، بس عم بحكم شوي من برا ما صار اللي معنا، صرت خيفاني عليا، لهون قلت إذا بدها تفل تفل.
9: المسار القضائي سيطول وفق المتابعين، غير أن أحقاق العدالة شرط أساسي تفاديا لألا نبكي على ضحايا جدد.
3: في جامعة العائلة المقدسة في البترون نظم مؤتمر حواري برعاية رئيس الجمهورية في إطار تطويب البطريرك الياس لحويك بحضور عدد من الوزراء والنواب والمعنيين والمسؤولين. مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية المحامي أنطوان صفير ألقى كلمة رئيس الجمهورية مستذكرا فيها البطريرك لحويك بحلول الذكرى المئوية للدستور اللبناني، داعيا إلى أن يبقى لبنان كبيرا بأرضه وبكرامة أبنائه.
14: من موقعنا الدستوري والوطني أننا سنعمل بجهد وثقة لكي يبقى لبنان ويعود كما عمل له البطريرك لحويك وكل الكبار. نفاوض من أجل تحرير الأرض وكرامة أبناء الأرض، نفاوض من أجل إنهاء الحروب مرة أخيرة غير كل المرات، نفاوض في سبيل استعادة الحقوق السليبة والسيادة المستباحة والكرامات المهدورة.
4: في المواقف اعتبرت النائبة سدريتا جعجع أن إنقاذ لبنان لا يكون إلا من خلال تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، ورأت خلال اجتماع رؤساء مراكز حزب القوات في قضاء بشري أن الدولة تقف اليوم أمام استحقاق مصيري، فإما تستعيد قرارها الحر أو أن تستمر في سياسة المحاور البائدة التي أوصلتها إلى ما وصلت إليه اليوم. وأضافت إن الفرصة متاحة اليوم لفصل المسار اللبناني عن الإيراني وإعادة تثبيت حضور لبنان كدولة فاعلة لا كساحة مفتوحة.
3: إنسانيا، توني بعينه يجمع مبلغ 300,000 دولار لأدهم فارس، عملية قلب في الهند، والمبلغ المتبقي لجمعه 40,000 دولار. يارا الهندي،
15: هالشنطة فيها قلبك؟ شو هيك أعطيك شنطة أكبر منها؟
16: شو عم تحكي أنت؟
15: جمعت لك 300,000 دولار.
3: 300,000 دولار جمعون توني بعينه لأدهم ورجع الحياة لهالبيت. المشهد لحاله بيحكي، دموع فرح وولاد مش سيعتن الدناء، لأن بيهم رح يروح على الهند يزرع قلب طبيعي ويرجع لهم.
17: تروح وترجع بالسلام.
16: يا حياتي يا حياتي، حبكم قد الدنيا.
3: قلبه اللي حامله بهالشنطة رح يرجع عجسمه قريباً بفضل توني والمتابعين، ومن بعد معاناة 5 سنين من مرض بالقلب.
16: الأمل بصبري وجع بكل شيء. مع توني أنا كنت حاسس أنه بده يجي هذا الوقت، بس ما كنت متوقع اليوم صراحة. هني هول البنات اللي هني شايفين بيهم العظيم، أنه ناطرين هيدي اللحظة اللي بيرجعوا بتذكروا فيها أنه كيف كنت أنا معهم. حياتي مش مدمع لما أول مرة، يمكن أنا لو ما عندي أولاد ممكن كنت استسلمت.
3: زوجة أدهم اللي كلها طاقة إيجابية ما استسلمت ولا نهار.
10: على الأرض بشتغل بالعمل الاجتماعي، فبعطي من قلبي بدون مقابل. كان في ناس تنتقدني كتير، يقولوا لي أنت بحاجة وعم تركضي للناس. قل لهم بالعكس، أنا عم بركض لنفسي. حبوا بعض، خافوا على بعض، تبهوا على بعض، تما توصل الخبرية لهيك مراحل.
3: مبلغ صغير متبقي قيمته 40,000 دولار، إذا بيقدروا الأيد البيض يساعدوه.
16: الحمد لله أمنا 300,000 دولار بظرف 15 يوم، يعني هو رقم قياسي أنا مش عاملها بعد من قبل. بعملنا بس 40,000 دولار لأدهم لنكون خلصنا المبلغ ويكونوا مرتاحين على وضعهم بالهند. أدهم لازم يزرع قلب طبيعي، لأنه المكنة اللي هو حطتها هلأ ما بعيش عليها بقى كتير.
3: توني بعينه صاحب الفضل الكبير، عبر هالدعم عم يوصل رسالة من وراء مواقع التواصل الاجتماعي.
16: رسالة للأم تي في، كتير بحبكم، كتير بحبكم على الدعم يلي بتعطوني إياه على طول. ما في ولا بروجرام إلا ما بقول بدي مساعدة، بتقولوا لي تفضل بيت بيتك. ولكل شخص عم يقطع بظرف كتير صعب، ما تخاف تقول بدي مساعدة، ما تستحي إنه تطلب مساعدة. الدنيا بألف خير، وعندي أجمل متابعين بالعالم، نقدر نساعد الكل.
18: ونقول بصوت عالي نحن ما منخاف.
3: $40,000 مبلغ صغير باقي، وبفضل كل شخص تبرع. أدهم رح يروح سنة على الهند ويرجع أقوى ليضل سند لعائلته مدى الحياة.
4: غيب الموت الوزير السابق بهيج طبارة عن عمر ناهز 97 عاما بعد مسيرة قانونية حافلة امتدت لأكثر من 7 عقود. شغل طبارة عدة مناصب وزارية، أبرزها وزير العدل في 3 حكومات متعاقبة قبل انتخابه رئيسا للمنظمة العربية لمكافحة الفساد عام 2013 خلفا للرئيس الراحل سليم الحص.
3: ترفيهيا، من طرابلس إلى كازينو لبنان، المونديال لا يشاهد فقط بل يعاش بكل تفاصيله، في مشهد يؤكد أن كرة القدم تبقى اللغة التي توحد الجميع. تقرير شربل أبي هاشم.
19: متعة متابعة مباريات كأس العالم ما عادت تقتصر على شاشات التلفزيون، إنما تحولت لتجربة جماعية بعيشها المشجعون بأجواء استثنائية. الام تي في واكبت نبض المونديال من معرض رشيد كرامي بطرابلس وصولا إلى كازينو لبنان، حيث الحماس واحد وإنما اختلفت العناوين.
20: بعقد أنا يعني من هون بقول للكل يجوا، لأنه أجمل جو وأجمل قعدة وأطيب أكل والشاشة غير شكل.
0: أجواء رائعة، يعني عم نرجع نحس بالحياة، المونديال يعني بأحلى صورة بكازينو لبنان.
21: عم نتواجد يوميا هون لأنه في أرجيلة طيبة لأول مرة بكازينو لبنان. عم نتسلى كتير بالأجواء لأنه في أجمل شاشات بكازينو لبنان، وأكيد مع الام تي في رح نكون مبسوطين.
22: تجربة بكازينو لبنان ما بتشبه غيرها. بدنا ندعي كل محبي كرة القدم يتوجهوا على كازينو لبنان بهالستاب الرائع.
19: جمهور من مختلف الأعمار حضر ليعيش أجواء كأس العالم بتجربة مميزة، شاشات عملاقة، مناطق مخصصة للعائلات، ألعاب للأطفال، ومطاعم ومساحات ترفيهية، كل عناصر جعلت من متابعة المباريات العالمية المشوقة تجربة متكاملة تتجاوز بكتير مدة 90 دقيقة.
4: إدارياً أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026 سيتم إلغاء جوازات السفر اللبنانية من نموذج 2003 غير البيومترية، أي تلك التي تبدأ أرقامها التسلسلية بعبارة RL لدى دخول حامليها إلى الأراضي اللبنانية. وأوضحت المديرية أن الإجراء يأتي في ضوء اعتماد وثائق السفر البيومترية على الصعيد الدولي، داعية اللبنانيين إلى تجديد جوازات سفرهم في أسرع وقت ممكن.
3: بحضور نواب وفعاليات بيروتية ومخاتير العاصمة، افتتح في الطريق الجديد شارع المختار الراحل محمود برجاوي أبو طالب البرجاوي، الذي كان كابتن منتخب لبنان لكرة القدم سابقا ويعتبر من الرموز الشعبية البيروتية. وقد ألقيت في المناسبة كلمات شددت على أهمية الحفاظ على الإرث البيروتي العريق وأهمية التعاون في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان والعاصمة بيروت. وفي ختام الاحتفال أزيحت الستارة عن اللوحة التي تحمل اسم الشارع في الطريق الجديدة.
4: بعد الإعلان أكبر التجمعات الجماهيرية
3: ومشاهد تهز العالم.

0: من الكوارث السياسية للكوارث الطبيعية، مروراً بإحاطة لحريق الدكواني، مع الدفاع المدني والخبيرة البيئية الدكتورة فيفي كلب. ملخص الأسبوع الأحد الساعة 10 مع كارلا عيد القصيفي.
1: بوليكلينيك، تقرحات الأمعاء والتهاباتها المزمنة وداء كرون تحديداً، عوارضها وجديد تشخيصها وعلاجها مع الدكتور جان بول نامور الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمعاء الالتهابية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهراً مع جان حتشيتي.

0: أول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي.
1: ريمكس ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريمكس تعرفوا شوي من كل شيء.
2: إلى الفقرة الاقتصادية.
3: بعد تساؤلات المواطنين عن سبب عدم انخفاض أسعار المحروقات محلياً بنفس وتيرة التراجع العالمي، أوضحت وزارة الطاقة أنه أحد الأسباب اللي خففت من حجم انخفاض الأسعار هو بدء تطبيق الرسوم الجديدة اللي شملت أيضاً المحروقات. وبحسب الوزارة فإن المديرية العامة للجمارك بدأت استيفاء هذه الرسوم، ما انعكس مباشرة على التسعيرة النهائية للمستهلك وخفض من أثر التراجع العالمي للأسعار. وأشارت الوزارة إلى أن تواصل التنسيق مع الوزارات المعنية بهدف إعفاء المحروقات من هيدا الرسوم، على أمل أنه ينعكس ذلك لاحقا بانخفاض أكبر بالأسعار. في وقت يشهد فيه الاقتصاد اللبناني تباطؤ بالحركة التجارية وضغوط إضافية على القدرة الشرائية، دخل ملف الرسوم الجديدة على بعض المنتجات دائرة الاعتراض. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر دعا إلى جلسة طارئة مطلع تموز لبحث خطوات تصعيدية قد تشمل الاعتصامات والإضرابات، اعتراضا على الرسوم الجديدة التي يرى أن تطال مختلف فئات الشعب اللبناني وترفع الأعباء المعيشية. لكن بعد مشاورات مع رئيس الحكومة نواف سلام جرى الاتفاق على إعادة النظر بالمرسوم على أن يعقد اجتماع في السراي يوم الاثنين لبحث التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار. وأشار الاتحاد إلى أن الملف سيعاد طرحه أيضا بجلسة مجلس الوزراء المقبلة بإطار إعادة تقييم شاملة للرسوم وأثرها. ودعا أيضا رئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني إلى اجتماع طارئ للجنة يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة تداعيات المرسوم والبحث بسبل معالجته بمشاركة المعنيين. بعد الهجوم على سفينة قرب سواحل عمان عادت الأنظار إلى مضيق هرمز، وحذرت إيران السفن العابرة أنه المرور الآمن سيكون فقط عبر المسارات البحرية اللي بتحددها السلطات الإيرانية، وأنه أي سفينة تستخدم مسارات أخرى تتحمل بنفسها المسؤولية والمخاطر. فالأسواق اليوم لا تراقب فقط من يسيطر على الممر، بل ما إذا كانت حركة العبور ستبقى مستقرة أم أن كلفة التجارة العالمية ستبدأ بالارتفاع من جديد.
4: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: طب عيبوا لو
1: عيبوا لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة

وقع لبنان وإسرائيل قبل قليل اتفاق عمل مشترك عقب استئناف المحادثات بين الجانبين في مفاوضات امتدت على 5 جلسات ومددت الجلسة الأخيرة على مدى 4 أيام. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي حضر حفل التوقيع قال إن الاتفاق الإيطالي هو مجرد البداية وإن اللبنانيين يستحقون العيش بأمان. السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية ندى معوض حمادي قالت إن الاتفاق الإيطالي هو الخطوة الأولى، أما السفير الإسرائيلي فقال بدوره إننا توصلنا لإطار عمل تاريخي مع لبنان، مضيفا إيران وحزب الله بات خارج اللعبة. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أمريكي أن روبيو اتصل أمس برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحل الخلافات الأخيرة. أضافت القناة الإسرائيلية أنه في المرحلة الأولى من الاتفاق بين لبنان وإسرائيل ستدخل قوات أمريكية إلى جانب قوات الجيش اللبناني للمساعدة في تنفيذ المهمة. ولفتت أيضا إلى أن لدى إسرائيل حرية الرد على أي تهديد يلوح في الأفق. في الجديد الميداني أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحاصر تلة علي الطاهر بشكل تام ولم يدخل النفق، وقال إن تقديراته أن بداخله عشرات المسلحين من حزب الله. ولاحقا نفى الحزب سيطرة الجيش الإسرائيلي على تلة علي الطاهر مؤكدا خلوها من أي وجود إسرائيلي. شهدت بلدة عين عرب الحدودية عملية تمشيط واسعة نفذتها قوة من الجيش الإسرائيلي داخل أحيائها عقب ساعات على قيامها باختطاف 7 أشخاص من أطراف البلدة، والمختطفون هم 3 لبنانيين من أبناء عين عرب و4 عمال سوريين كانوا يعملون في الأراضي الزراعية المحيطة بالبلدة. أخيرا اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمهاجمة سفينة شحن في مضيق هرمز، معتبرا الأمر بمثابة انتهاك أخرق للتفاهم بين البلدين، فيما يرجح أنها إشارة إلى هجوم وقع الخميس. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عم تاكله بكمية معتدلة، بس الدهون وخاصة بمنطقة البطن عم بتزيد. أوقات السبب ما بيكون بس الأكل، أوقات السبب الكورتيزول. رح نحكي عن هرمون التوتر أو الكورتيزول وكيف ممكن يأثر على الوزن. الكورتيزول هو هرمون طبيعي بيفرزه الجسم وقت التوتر، يعني وقت الضغط النفسي، قلة النوم، الإرهاق أو حتى الدايت القاسي جدا. المشكلة بتصير لما يضل مرتفع لفترة طويلة، وهون الجسم بيفوت بحالة ستريس مستمرة وبيصير يميل أكثر لتخزين الدهون. وكمان الكورتيزول ممكن يزيد الشهية، يرفع الرغبة على السكر والنشويات، يأثر على النوم، وقلة النوم بدورة كمان بتزيد الجوع. يعني دايرة بتلف ببعضها. كمان لازم نعرف التمرين بشكل مبالغ وقلة الأكل لفترة طويلة أوقات بيرفع التوتر بالجسم بدل ما يساعده. طيب كيف نخفف تأثير الكورتيزول؟ أول شيء النوم، لأنه النوم من أهم الأشياء لتنظيم الهرمونات والشهية. ثاني شيء ما يكون الدايت قاسي بشكل مبالغ فيه. وثالث نقطة الحركة المنتظمة، المشي والتنفس العميق. وبالآخر مش كل زيادة وزن سببها الكورتيزول، بس إذا التوتر صار أسلوب حياة الجسم رح يترجم هيدا الشيء بطريقة أو بأخرى.

0: موضوع رياضي بحري كمان بصير هلأ بأيام الصيف، وعمليا بصير صيفا شتاء بس بالصيف بصير في أكتر، هي عملية الغوص على الأنانة. هون بلفت النظر أنه استعمال الأنانة هن أنانة هواء يلي نسبة الأكسجين فيهم 21. على الغطاس بعض الشروط لازم ينتبه لها. أول شيء مكان الغوص يكون بمكان معتمد أكتر، ما أنه مكان يكون فيه جتسكيات وفيه لانشات رايحة وجاية. تانيا المكان يلي بنغطس فيه لازم نحط البالون أو العلم يلي بيدل على مكان غوصنا. بعض الأحيان بنكون عم نغطس نتصيد سمك أو لهوايات الرياضة، بس ضروري نعلمها ويكون فوق منا إذا في خط مرور لجتسكيات ولا لانشات كون حاطين لهم هذا البالون أو العلم يلي بيدل على وجودنا. اثنين، لازم نلتزم بكمية الهواء اللي باقية بالأنينة، يعني بس نلاقي نسبة الضغط الهواء صار 50 بار لازم نرجع، لأنه أوقات كتير الغطاسين بيتعرضوا إنه يعلقوا بالشبك أو يصير معهم مشكلة. لازم يكون معهم نسبة هواء كافية بالأنينة ترجعهم على الشط، ومجهزين بخنجر إذا تعرضوا لشبك حاطينه الصيادة ما يعلقوا فيه يقدروا قادرين إنه يخزوه. ثالثاً، لازم نلتزم بالشهادات اللي نحن أخدينا، يعني إذا عم ناخد open water ممنوع نغطس أكثر من 20 متر، إذا أخدين advanced 40 متر وهلوم مجرى. بقى هيدي من الأمور، وأهم شغلة نلتزم فيها يكون معنا بادي مرافق لنا بالغطسة ما نكون لوحدنا.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حوار حر المحامي لويس أبو شرف ضيف حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1 ظهرا. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: دجان مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عم تاكله بكمية معتدلة بس الدهون وخاصة بمنطقة البطن عم بتزيد. أوقات السبب ما بيكون بس الأكل، أوقات السبب الكورتيزول. رح نحكي عن هرمون التوتر أو الكورتيزول وكيف ممكن يأثر على الوزن. الكورتيزول هو هرمون طبيعي بيفرزه الجسم وقت التوتر، يعني وقت الضغط النفسي، قلة النوم، الإرهاق أو حتى الدايت القاسي جدا. المشكلة بتصير لما يضل مرتفع لفترة طويلة، وهون الجسم بيفوت بحالة ستريس مستمرة وبيصير يميل أكثر لتخزين الدهون. وكمان الكورتيزول ممكن يزيد الشهية، يرفع الرغبة على السكر والنشويات، يأثر على النوم، وقلة النوم بدورة كمان بتزيد الجوع. يعني دايرة بتلف ببعضها. وكمان لازم نعرف التمرين بشكل مبالغ وقلة الأكل لفترة طويلة أوقات بيرفع التوتر بالجسم بدل ما يساعده. طيب كيف نخفف تأثير الكورتيزول؟ أول شيء النوم، لأنه النوم من أهم الأشياء لتنظيم الهرمونات والشهية. ثاني شيء ما يكون الدايت قاسي بشكل مبالغ فيه. وثالث نقطة الحركة المنتظمة، المشي والتنفس العميق. وبالآخر مش كل زيادة وزن سببها الكورتيزول، بس إذا التوتر صار أسلوب حياة الجسم رح يترجم هيدا الشيء بطريقة أو بأخرى.

0: أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

وقع لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يمهد لسلام دائم بين البلدين، مضيفا في خلال حفل التوقيع الذي رفعت فيه أعلام الدول الثلاث جنبا إلى جنب: يسرنا الإعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وبالطبع حكومة إسرائيل بوساطة ودعم من الولايات المتحدة. وأشار الوزير الأمريكي إلى أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لإطار من أجل سلام دائم وآمن. السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض قالت في كلمة مقتضبة: باسم الرئيسين عون وسلام، نشكر الرئيس ترامب، والتوقيع اليوم خطوة أولى لاستعادة السيادة للبنان. أما سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل ليتر فقال إن إيران وأذرعها يريدون الدمار، ونحن نريد سلاما حقيقيا بين إسرائيل ولبنان، ومن خلال هذا الاتفاق تخرج إيران وحزب الله من المعادلة. إسرائيليا أيضا أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستبقى بموجب إطار الاتفاق الجديد في المنطقة الأمنية جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله وزوال أي تهديد ضد إسرائيل. ووصف نتنياهو هذا الاتفاق بأنه إنجاز كبير وضربة قوية لإيران، قائلا أن طهران وحزب الله لن يكون لهما أي دور في لبنان. أضاف نتنياهو أن منطقتي الانتشار اللتين اقترحهما الجيش الإسرائيلي تتيحان للجيش اللبناني بسط سيطرته على جزء من الأراضي، بينما تواصل إسرائيل الاحتفاظ بمنطقتها الأمنية الرئيسية خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع، وأكد أن أمننا هو الأولوية. وأفادت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأننا وقعنا مع لبنان إطار عمل يهدف للتوصل إلى اتفاقات مستقبلية، ولفتت إلى أننا سنحافظ على الشريط الأمني في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله. أضافت أن المشروع التجريبي لنزع سلاح حزب الله سينفذ بمنطقتين قريبتين من الخط الأصفر. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله قال إن على نتنياهو ألا يستعجل في البشرى لمجتمعه. أضاف لقناة الميادين: هذه السلطة لن تستطيع فرض تنفيذ الاتفاق الموقع في واشنطن إلا إذا ذهبت بدعم أمريكي إلى حرب أهلية، وفق قوله. أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدتي شقرة بنت جبيل وجوية صور، ونقلتهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما. حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مسؤولية الهجوم على السفينة قرب عمان، معتبرا ذلك خرقا لوقف إطلاق النار. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، وقال مسؤول في الأمم المتحدة أن أكثر من 50,000 ما زالوا في عداد المفقودين. أخيرا تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.69 دولار أو 3.74% لتصل عند التسوية إلى 69.23 دولارا للبرميل. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
3: شو رأيكم بالإيدروفون؟ أبعد من الكاميرا ومن العين ومن الميكروفون جهاز كتير شبيه بالميكروفون يلي منعرفه ويلي أنا وياكن عم نتواصل من خلاله إنما الإيدروفون هو تحت المي ليش؟ حتى يسجل أصوات عم تنتقل بالمحيطات والبحر وين ما كان تحت المي ليش يستعمل؟ حتى يستعين فيه العلماء لدراسة حياة الحيوانات تحت المي أكيد أبرز هالحيوانات من الحيتان والدلافين بس كمان غيرها كتير لأنه ممكن كتير هالإشارات بالصوت تساعد مش بس بدراسة حياة هالحيوانات إنما بالملاحة عموماً والأبحاث المتعلقة بالمحيطات وغيرها كتير والمهم نعرف إنه الإيدروفون بيلقط أصوات من مسافات كتير بعيدة تحت المي وهو مجهز لهالقصص لأنه المعروف إنه الصوت ممكن ينتقل بالمي أسرع من الهواء فإذا حابب تسمع أصوات تحت المي ما لك إلا الإيدروفون
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار 11:45 من لبنان الحر.

شكر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب على ما بذل من جهود من استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أعلنت اليوم. كما شكر الدول الشقيقة والصديقة التي رافقتنا خلال هذه المفاوضات الصعبة، وتوجه أيضا بالتقدير للفريق اللبناني المفاوض. ويبقى الشكر واجبا لجميع اللبنانيين تابع الرئيس عون الذين ضحوا وصمدوا وواجهوا أقصى ظروف العدوان والتدمير والتهجير وأظهروا أشرف احتضان بعضهم بعضا، وأكد أن اتفاق الإطار الذي وقع هو أول الطريق لتثمير تضحياتهم ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة وإلى بيوتهم المعمرة حتما والعامرة بهم وبوعيهم الوطني أحرارا كراما في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها. وهو ما أقسمنا على تجسيده ونقسم على الاستمرار في العمل حتى إنجازه كاملا، فلا يكون بعد احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية، وهذا ما يجمع عليه كل لبناني حر مسؤول شريف، ختم رئيس الجمهورية. السفارة اللبنانية في واشنطن أوضحت في بيان أن الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وأكدت أن هذه الإجراءات الأولية تشكل الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل الأراضي اللبنانية بما يضمن الاحترام الكامل لسيادة لبنان. ولفتت إلى أن لبنان رسم مسارا سياديا يقوم على الحوار بدلا من الحرب تحت قيادة رئيس الجمهورية وبالتعاون مع الرئيس سلام ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية. لبنان وإسرائيل وقعا هذه الليلة إذن برعاية أمريكية اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يمهد لسلام دائم بين البلدين. السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض قالت في كلمة مقتضبة باسم الرئيسين عون وسلام: نشكر الرئيس ترامب، والتوقيع اليوم خطوة أولى لاستعادة السيادة. أما سفير إسرائيل في واشنطن يحائيل ليتر فقال: إيران وأذرعها يريدون الدمار ونحن نريد سلاما حقيقيا، ومن خلال الاتفاق تخرج إيران وحزب الله من المعادلة. رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن إسرائيل ستبقى بموجب إطار الاتفاق الجديد في المنطقة الأمنية جنوبا إلى حين نزع سلاح حزب الله وزوال أي تهديد ضد إسرائيل. حزب الله رفض الاتفاق، وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إن على نتنياهو ألا يستعجل في البشرى لمجتمعه. أضاف لقناة الميادين: هذه السلطة لن تستطيع فرض تنفيذ الاتفاق الموقع في واشنطن إلا إذا ذهبت بدعم أمريكي إلى حرب أهلية. وتابع: أن معارضتنا جدية ولن تسمح للسلطة بتنفيذ تعهداتها على الأرض. في جديد الردود رحبت الحكومة الإيطالية بالاتفاق الإيطالي ولفتت إلى أن من الضروري ترسيخ وقف النار وتهيئة الظروف اللازمة لسلام دائم بين لبنان وإسرائيل بما يؤكد سيادة لبنان ووحدة أراضيه. قال وزير الصناعة جعيس الخوري للـ LBCI إن حزب الله مأزوم عسكريا ودستوريا وجغرافيا وإقليميا، وإذا كان غير مستعد للعيش مع بقية اللبنانيين بتركيبة مختلفة فلنذهب إلى الطلاق معه. أضاف: مع كل القرارات التي اتخذتها الحكومة كان ينتظر من وزراء حزب الله الانسحاب والاستقالة من الحكومة. أخيرا حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مسؤولية الهجوم على سفينة قرب عمان، وقال إن إيران لا تزال تحتفظ ببعض القدرات العسكرية لكن ليست كثيرة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم بالإيدروفون؟ أبعد من الكاميرا ومن العين ومن الميكروفون، جهاز كتير شبيه بالميكروفون يلي منعرفه ويلي أنا وياكن عم نتواصل من خلاله، إنما الإيدروفون هو تحت المي. ليش؟ حتى يسجل أصوات عم تنتقل بالمحيطات والبحر وين ما كان تحت المي. ليش يستعمل؟ حتى يستعين فيه العلماء لدراسة حياة الحيوانات تحت المي. أكيد أبرز هالحيوانات هن الحيتان والدلافين، بس كمان غيرها كتير، لأنه ممكن كتير هالإشارات بالصوت تساعد مش بس بدراسة حياة هالحيوانات إنما بالملاحة عموماً والأبحاث المتعلقة بالمحيطات وغيرها كتير. والمهم نعرف إنه الإيدروفون بيلقط أصوات من مسافات كتير بعيدة تحت المي، وهو مجهز لهالقصص لأنه المعروف إنه الصوت ممكن ينتقل بالمي أسرع من الهواء. فإذا حابب تسمع أصوات تحت المي ما لك إلا الإيدروفون.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: شكر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب على ما بذل من جهود في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان، كما شكر كل الدول الشقيقة والصديقة التي رافقتنا في خلال هذه المفاوضات الصعبة، وتوجه أيضا بالتقدير للفريق اللبناني المفاوض. ويبقى الشكر واجبا لجميع اللبنانيين، تابع رئيس الجمهورية، الذين ضحوا وصمدوا وواجهوا أقصى ظروف العدوان والتدمير والتهجير وأظهروا أشرف احتضان بعضهم بعضا. وأكد أن اتفاق الإطار الذي وقع هو أول طريق لتثمير تضحياتهم ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة وإلى بيوتهم المعمرة حتما والعامرة بهم وبوعيهم الوطني أحرارا كراما في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها. وهو ما أقسمنا على تجسيده ونقسم على الاستمرار في العمل حتى إنجازه كاملا، فلا يكون بعد احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية، وهذا ما يجمع عليه كل لبناني حر مسؤول شريف، ختم رئيس الجمهورية. رئيس الحكومة نواف سلام قال في بيان إن الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية هدفه تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها إليها. أما بالنسبة لما يتوجب على لبنان في هذا الإطار والمتمثل ببسط سلطة الدولة اللبنانية عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها، فهو ليس سوى ما سبق أن اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي عاد وأكد قرار مجلس الأمن 1701 على ضرورة تنفيذه. السفارة اللبنانية في واشنطن أوضحت في بيان أن الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلح غير التابعة للدولة، وأكدت أن هذه الإجراءات الأولية تشكل الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل الأراضي اللبنانية. ولفتت إلى أن لبنان رسم مسارا سياديا يقوم على الحوار بدلا من الحرب تحت قيادة رئيس الجمهورية وبالتعاون مع رئيس الحكومة ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية. ووقع لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يمهد لسلام دائم بين البلدين، مضيفا في خلال حفل التوقيع الذي رفعت فيه أعلام الدول الثلاث جنبا إلى جنب: يسرنا الإعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وبالطبع حكومة إسرائيل بوساطة ودعم من الولايات المتحدة. السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض قالت في كلمة مقتضبة باسم الرئيسين عون وسلام: نشكر الرئيس ترامب، والتوقيع اليوم خطوة أولى لاستعادة السيادة. أما سفير إسرائيل في واشنطن يحائيل ليتر فقال إن إيران وأذرعها يريدون الدمار ونحن نريد سلاما حقيقيا بين إسرائيل ولبنان. رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن إسرائيل ستبقى بموجب إطار الاتفاق الجديد في المنطقة الأمنية جنوبا إلى حين نزع سلاح حزب الله وزوال أي تهديد ضد إسرائيل. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله قال أن على نتنياهو ألا يستعجل في البشرى لمجتمعه، وقال لقناة الميادين: هذه السلطة لن تستطيع فرض تنفيذ الاتفاق الموقع في واشنطن إلا إذا ذهبت بدعم أمريكي إلى حرب أهلية، وفق قوله.
1: هذا المسار في واشنطن كان محاولة لتعطيل المسار الموجود في إسلام أباد أو في جيد، لكن لن يستطيعوا التعطيل. أولا هناك عاملين أساسيين، العامل الأول هو الأرض يعني الجنوب الميدان والمقاومة، هذا العامل ليس بيدها ولا تستطيع أن تفرض إملاءات العدو عليها ولا تستطيع أن تنفذ ما تنازلت، هذا عامل، ومن دون قبول المقاومة لا شيء سيمر.
0: المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان قال إن ما تم الاتفاق عليه بين السلطة الحالية للبنان وإسرائيل الإرهابية برعاية أمريكية خبيثة أسوأ كارثة وطنية تمر على لبنان ولا شرعية له على الإطلاق، والسلطة الحالية بهذا الإطار تمثل نفسها وليس لبنان على حد تعبيره. في الردود الدولية رحبت الحكومة الإيطالية بالإعلان عن اتفاق إيطالي بين لبنان وإسرائيل، ولفتت إلى أن من الضروري ترسيخ وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف اللازمة لسلام دائم بين البلدين بما يؤكد سيادة لبنان ووحدة أراضيه. رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالإعلان الذي صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في شأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي عن آلية ما بعد اليونيفيل، ورأى في هذه المبادرة تعبيرا صادقا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره. رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة حول التطورات في المنطقة، وأجرى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالا بالأمين العام لمجلس تعاون الخليج جاسم البديوي مثمنا دعم مسار التفاوض اللبناني وجهود تعزيز سيادة الدولة اللبنانية. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحاصر تلة علي الطاهر بشكل تام ولم يدخل النفق، وقال أن تقديراته أن بداخله عشرات المقاتلين من حزب الله.

0: حريصة. قال وزير الصناعة عيسى الخوري للـ LBCI أن حزب الله مأزوم عسكريا ودستوريا وجغرافيا وإقليميا، وإذا كان غير مستعد للعيش مع بقية اللبنانيين بتركيبة مختلفة فلنذهب إلى الطلاق معه. أضاف مع كل القرارات التي اتخذتها الحكومة كان ينتظر من وزراء حزب الله الانسحاب والاستقالة من الحكومة. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب من الحمرياشي للبنان الحر أن الدعم الأمريكي للبنان مؤكد وثابت، لافتا إلى أن التنسيق والتواصل دائمين بين معبدة ومعراب، واعتبر أن القرار الأخير الذي تبنته الحكومة بزيادة الرسوم على المواد المستوردة مجحف جدا.
1: أكيد دايمين والعلاقة ممتازة وفي تواصل شخصي كمان بين الرئيس والحكيم، مرات كتير الحكيم بيطلب الرئيس مباشرة يعني بدون وسيط أو شيء، بس حاجة وظروف الأمنية بتستدعي يكون في وسيط لتأمين التواصل.
2: وأكيد دايما عم نشوف أنه دكتور جعجع عم بيدعم رئيس الجمهورية بمواقفه، خصوصا لناحية استتباب سيادة الدولة على كامل أراضيها.
1: اللوات اللبنانية على رأس الحكيم داعم أساسي لخيارات رئيس الجمهورية، لسيما بالتفاوض السيادي اللي عم بيمارسه بواشنطن وأي خيار مرتبط بهذا الموضوع، حتى في تشاور نحن وياه بهذا الموضوع بشكل دائم، وما في شك انه اللي عم يعمله الرئيس بهالمجال بيستاهل عليه كل الدعم والوقوف حده لانقاذ لبنان.
2: بالنسبه لرساله نائب الرئيس الامريكي فانس لا مسيحيي لبنان ورد كمان الدكتور جعجع عليه ورجع رد فانس، كيف بتنظر لابعاد رساله جعجع وتوقيت رساله فانس للمسيحيين؟
1: بشوفها انا من غير زاويه، بشوفها من زاويه انه الدعم الامريكي للبنان دعم مؤكد وثابت بالمرحلة الحالية، وبشوفها من زاوية تانية أهمية الدور اللي عم تلعبه القوات اللبنانية وسمير جعجع بإنقاذ لبنان كركيزة مسيحية للنظام وللكيان اللبناني. ومن هون جي دي فانس يعني راسل سمير جعجع وتعاطى معه على هالأساس، مش على أساس أنه عم بيراسل رئيس دولة أو أي شيء تاني، على أساس عم بيراسل الركيزة المسيحية الأبرز للكيان.
2: عن طرح زميلك نائب جورج عقاس حول الفيدرالية كحل للأزمة الهيكلية وفشل النظام المركزي، ليش اليوم هيدا التوقيت لهالطرح؟
1: ما في قرار بعد بقلب القوات بتبني الفيدرالية، بس في نقاش كبير بهذا الموضوع، وأنا من الناس اللي أصحاب كمان هذا الرأي مثل زميلي جورج وصديقي، وأنا كاتب كتير عن الحياد والاتحاد، وأنه لبنان ما بيخلص إلا بدولة قائمة على الحياد والاتحاد. وبعتقد أنه هذا الطرح لازم يتوسع حضوره ونشتغل عليه أكثر لإقناع قيادة القوات بتبني نهائيا، وهو نقاش داخل القوات وإقناع المجتمع اللبناني كمان بالعمل عليه والتبني.
2: يعني ممكن تنجح
1: لأنه بده توافق، لأنه طبعا ممكن تنجح لأنه هذا كمان بده توافق لبناني بشكل كامل وشامل وكل المجتمعات اللبنانية تمشي فيه وتوافق عليه.
0: الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم وفي ختام المسيرة العشورائية في الضاحية الجنوبية لبيروت قال ثبت أن إيران طريق الخلاص. شددت النائب ستريدة جعجع على أن إنقاذ لبنان لا يكون إلا من خلال تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها على كل الأراضي اللبنانية، بما يكرس الاستقرار ويعيد الثقة الداخلية والخارجية بالدولة وقدرتها على حماية مواطنيها وتأمين مستقبلهم. وأكدت جعجع أن العالم بات أكثر اقتناعا بضرورة دعم الدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المرجعية الوحيدة المخولة إدارة شؤون البلاد والتحدث باسم اللبنانيين، وأشارت إلى أن الفرصة المتاحة أمام لبنان يجب أن تستثمر عبر التأكيد على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني وإعادة تثبيت حضوره كدولة فاعلة في محيطها العربي والمجتمع الدولي، لا كساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منصة لخدمة مشاريع لا تمت بصلة إلى المصلحة اللبنانية العليا. رعى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ممثلا بمستشاره لشؤون الدستورية والقانون الدولي والمنسق الوطني لمئوية الدستور الدكتور أنطوان صفير المؤتمر الذي دعت إليه رئيسة جامعة العائلة المقدسة الأخت هيلدا شلالة بعنوان البطريرك الحويك بين التاريخ والقداسة من صياغة الدستور اللبناني. اللبناني 1926 إلى درب القداسة 2026. صفير الذي تلا كلمة الرئيس عون قال:
3: من موقعنا الدستوري والوطني أننا سنعمل بجهد وثقة لكي يبقى لبنان ويعود كما عمل له البطريرك الحويك وكل الكبار. نفاوض أجل تحرير الأرض وكرامة أبناء الأرض، نفاوض من أجل إنهاء الحروب مرة أخيرة غير كل المرات.
0: لفتت وزارة الطاقة والمياه إلى أن الوزير جوصاد جدد المطالبة في مجلس الوزراء بسداد المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان التي تتخطى 268 مليون دولار بمعدل 50 مليون دولار شهريا. وأشارت الوزارة إلى أن الرئيس نواف سلام تجاوب مع الطرح وأصدر تعميما للوزارات والمؤسسات لتسديد المستحقات المترتبة عليها. أعلنت شركة أتراب الوطنية أنها باشرت بالتحضيرات اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي شن ضربات على أهداف إيرانية في مضيق هرمز هذه الليلة. حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مسؤولية الهجوم على سفينة قرب عمان معتبرا ذلك خرقا لوقف النار، وقال إن إيران لا تزال تحتفظ ببعض القدرات العسكرية لكنه أشار إلى أنها ليست كثيرة. ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. أخيرا أعلنت السلطات الصحية في أنحاء أوروبا حالة تأهب قصوى مع انتشار موجة حر شديد تسببت في وفيات، ما أدى إلى فرض حظر على الكحوليات في فرنسا وتشقق أسطح الطرق في ألمانيا والتواء قضبان سكك حديدية في السويد. وقال العلماء أن هذه الموجة التي بدأت في 20 حزيران هي الأسوأ في أوروبا. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو رأيكم بالإيدروفون؟ أبعد من الكاميرا ومن العين ومن الميكروفون، جهاز كتير شبيه بالميكروفون يلي منعرفه ويلي أنا وياكن عم نتواصل من خلاله، إنما الإيدروفون هو تحت المي. ليش؟ حتى يسجل أصوات عم تنتقل بالمحيطات والبحر وين ما كان تحت المي. ليش يستعمل؟ حتى يستعين فيه العلماء لدراسة حياة الحيوانات تحت المي. أكيد أبرز هالحيوانات هن الحيتان والدلافين، بس كمان غيرها كتير، لأنه ممكن كتير هالإشارات بالصوت تساعد مش بس بدراسة حياة هالحيوانات إنما بالملاحة عموماً والأبحاث المتعلقة بالمحيطات وغيرها كتير. والمهم نعرف إنه الإيدروفون بيلقط أصوات من مسافات كتير بعيدة تحت المي، وهو مجهز لهالقصص لأنه المعروف إنه الصوت ممكن ينتقل بالمي أسرع من الهواء. فإذا حابب تسمع أصوات تحت المي ما لك إلا الإيدروفون.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: عم تاكلوا بكمية معتدلة بس الدهون وخاصة بمنطقة البطن عم بتزيد، أوقات السبب ما بيكون بس الأكل، أوقات السبب الكورتيزول. رح نحكي عن هرمون التوتر أو الكورتيزول وكيف ممكن يأثر على الوزن. الكورتيزول هو هرمون طبيعي بيفرزه الجسم وقت التوتر، يعني وقت الضغط النفسي، قلة النوم، الإرهاق أو حتى الدايت القاسي جدا. المشكلة بتصير لما يضل مرتفع لفترة طويلة، وهون الجسم بيفوت بحالة ستريس مستمرة وبيصير يميل أكثر لتخزين الدهون. وكمان الكورتيزول ممكن يزيد الشهية، يرفع الرغبة على السكر والنشويات، يأثر على النوم، وقلة النوم بدورة كمان بتزيد الجوع. يعني دايرة بتلف ببعضها. وكمان لازم نعرف تمرين بشكل مبالغ وقلة الأكل لفترة طويلة أوقات بيرفع التوتر بالجسم بدل ما يساعده. طيب كيف نخفف تأثير الكورتيزول؟ أول شيء النوم، لأنه النوم من أهم الأشياء لتنظيم الهرمونات والشهية. ثاني شيء ما يكون الدايت قاسي بشكل مبالغ فيه. وثالث نقطة الحركة المنتظمة، المشي والتنفس العميق. وبالآخر مش كل زيادة وزن سببها الكورتيزول، بس إذا التوتر صار أسلوب حياة الجسم رح يترجم هيدا الشيء بطريقة أو بأخرى.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من وومن توكس. وصل الصيف ومعه وصلت الشمس، البحر، السفر والأنشطة يلي كلنا منحبها، ولكن بنفس الوقت بيجي معه تحديات لبشرتنا، شعرنا وصحتنا بشكل عام. نحافظ على نضارة بشرتنا، كيف منعتني بشعرنا من تأثير الشمس والملح والكلور، وشو هن الأكلات والعادات اليومية يلي بتخلينا نتمتع بصحة وجمال من الداخل قبل الخارج. لهذا الموضوع معنا اليوم ضيفة مميزة، نينا كيروز، وهي Certified Health Coach، رح تعطينا نصايح عملية وسهلة لنعيش صيف صحي ونحافظ على إشراقتنا وطاقتنا طوال الموسم. كرشنا إلي عم يسأل عن الكرش. أهلا وسهلا فيك نينا، نورت وومن توكس.
2: مرسي ريم،
0: نورت يعني مع كل التبسات يلي بتنور، يعني شكلك
2: نضارة.
0: لكن لكل المستمعين يلي بحبوا يسألوا أي سؤال عن هيك بشرتهم، عن الوجه، عن الجسم، عن الشعر، خصوصي هلأ بموسم الصيف، فيهم يبعتوا سؤال لنينا عبر الواتساب، واتساب فويس أو تكس 70 959 111. نينا، بالبداية هيك عارفينا شوي عن حالك قبل ما نبلش نغوص هيك بصلب الموضوع. أنت مين بتكوني؟ شو دارسة؟ وكيف تا هيك نزحتي أو رحتي إلى عالم البيوتي؟
2: من اختصاص لاختصاص. أنا بالأساس اختصاصي هو الترجمة، درسة ترجمة وبشتغل فيها وما زلت بعدني. ولكن كل حياتي كان عندي باشن بكل شيء خاصة بالصحة والويلنس، هيدول كلهم كانوا كتير بيعنولي. فبال 2015 كنت اوريدي تجوزت، اكتشفت اختصاص الهيلث كوتشينج وقررت انه اتخصص فيه، فدرست لسنه اونلاين هي بنيويورك، وصرت بلشت اشتغل بالهيلث كوتشينج ان باراليل مع الترجمه. وبعدني لهلا بشتغل فيهم اثنيناتهم ان باراليل. وبال 2018 بلشت كمان اعمل الاورجانيك برودكتس، بلشت فيهم بالاساس لحالي، يعني عملهم انا لحتى انا استعملهم. فصاروا اصحابي يقولوا لي ليه ما بتعملي لنا، بعدين صرت اعمل لاصحابي، بعدين ليه ما بتبيعي، فتنا بشي تاني. يعني
0: خبرينا شو معناتها هيلث كوتش، يعني مين بيروح لعندك، شو بتنصحي، كيف تعملوا كوتشينج؟
2: الهيلث كوتش هو مثل ما الكلمه بتدل، اتس كوتش، يعني هو حدا بيرافقك على ببروجرام على مده 6 شهور. بهول الست شهور نحن بنحكي بكل شيء خاصه بالصحه، يعني نحن بنؤمن انه الصحه اتس نوت اباوت نيوتريشن بس، انه انت اذا اكلت صحي بس انت عندك ستريس بحياتك ما رح تكون جسمك صحي،
0: بالعكس
2: وبالتالي اكزاكتلي سو بتكون اتس هوليستيك ابروتش. يعني بنشتغل على الستريس، بنشتغل على الفاينانشال مانجمنت، ستريس مانجمنت، تايم مانجمنت، على الويلنس والبيينج، يعني تكون انت بكل شيء كل الاطر بحياتك صحيه. وبلس اكيد النيوتريشن هي
0: هذا الشيء ما بيتعدى يعني دور الاطباء.
2: أكيد لا، أكيد لا، يعني الحدا الشخص اللي عنده حالة مرضية أكيد يتابع مع الاختصاصيين، ولكن هيدا إذا شخص ما عنده مشكلة كبيرة صحية كبيرة متابعة، نحن فينا نكون عم نتابع هول الأشخاص.
0: أوكي، ومثل ما قلت أنت كمان عم تعمل أورجانيك برودكتس لحماية البشرة، الشعر، الوجه وكل هالتفاصيل، لهيك أنت معنا اليوم مزبط. لأنه موسم الصيف يعتبر كمان موسم فيه تحديات على مستوى البشرة.
2: أكيد.
0: يعني نحن نعرف أنه بالشتاء أكتر يمكن أنه في نشاف أو بتنشف البشرة، بس جفاف، بس بالصيف كمان في كتير قصص هلأ رح نحكي عنه. رح نبلش بأول محور وهو الجسم والصحة بالصيف. ليه كتار من الناس
3: بيشعروا بالهيك الارهاق والخمول خلال فصل الصيف، غير انه عم يكونوا نايمين يعني مثل حالتي غير انه مش نايمين يعني، هو الصيف بحد ذاته ليه بيشعروا الناس بالخمول، مع انه بيقولوا انه الشمس بتعطي طاقه.
2: صح، الشمس بتعطي طاقة، ولكن الحرارة المرتفعة وهيدا الشوب اللي منحسه والتعرق اللي بيصير خلال فصل الصيف بخلي الجسم يفقد أملاح منه. ولما الجسم يفقد هالأملاح أو الإلكترولايتس بصير طاقته بتخف، وبالتالي بصير الشخص يحس إنه ما إله جلادة يعمل شيء، بلس إنه هي الحرارة بحد ذاتها ما بتخليك يكون عندك الويل إنك تقومي وتركضي وتعملي سبورس، وبتحسي إنه عندك تنقص أكتر إنه تكوني قاعدة، عرفت؟ ما بتحس انه عندك الانرجي اللي بيكون عندك اياها بفصل الشتاء.
3: هلا عم نحكي عن الحراره بوقت في تغير مناخي كتير كبير على مستوى العالم. صح. يعني عم نشوف هذا الاسبوع فرنسا واوروبا درجات الحراره عم توصل لل 50 درجه والناس عم تكب حالها بلاك وفونتان اصلا منهم للسباحه يعني للديكور
2: لا يبوردوا
3: يعني شيء كتير كتير غريب يلي عم بيصير. بطلت الموضوع بس بالدول العربيه، صار بكل العالم. وهلا عم بيقولوا جمعه الجاي جايين الوضع على لبنان
2: واصل لعندنا
3: حضروا قولي نحن كيف منضل مبوردين عم نطلع جبال بننزل بحر منا مشكلة. طب شو الأهم العادات الصحية يلي لازم نعتمدها بالصيفتا وقتها نخسر هول الأملاح يلي عم تحكي عنهم نسترجع الأنرجي؟
2: أوكي، أول شيء وأهم شيء هو شرب الماء. يعني شرب الماء نحن بنحكي عنه دايما بالإجمال هو كتير مفيد للجسم، ولكن بالصيف بما أنه نحن عم نعرق سو بالعرق عم يطلع ماء وملح، على عكس ما الناس بتفكر عم يطلع دهون، لا هو جست ماء وملح. سو نحن بدنا نعود هيدا الخسارة وبدنا نشرب كميات ماء أكتر من اللي نحن بنشربها بالعادة، لحتى أول شيء ترجع لنا هيدا الطاقة اللي راحت منا، ولحتى نضل مرطبين جسمنا لما نوصل للديهايدريشن. تاني شغلة لازم نكون عم نتناول وجبات خفيفة ومتوازنة، يعني مش نترك حالنا لفترة طويلة بلا أكل نرجع ناكل وجبة كبيرة. هيدا كمان رح تعملنا خمول من بعدها ورح نفقد الانرجي، رح يبطل إنه جريدة نتحرك. سو كتير مهم تكون الوجبة اللي عم ناكلها متوازنة، يعني فيها كل العناصر الغذائية المطلوبة، بلس إنه تكون وجبة
3: خفيفة
2: نوعا ما خفيفة.
3: في بس في عالم بيعملوا فاستنج مثلا يبقوا 16 ساعة بلا أكل، هم تنصحيهم بالصيف إنه يوقفوا هيدا؟
2: هلا إذا كان هو يجولي معظم وقت الفاستنج بيكون بالليل، هون ما بيكون في مشكلة. يعني إذا كانوا عم يرجعوا يأكلوا تاني نهار مثلا صوب الساعة 12 it's not a big deal، يعني فيهم يكفوا، مهم ما يضلوا لبعد الظهر. يعني هون بتصير الجسم عم بنشف، يعني لا ضروري نكون نحن عم ناخد العناصر الغذائية المطلوبة لنعطي energy at least. كتير مهم كمان نكون عم ناكل كتير خضرة وفواكه، وبالصيفية هو الموسم، يعني صح. كتير مهم نكون عم ناكلهم بموسمهم، سو بكونوا أكتر شيء عم بغزونا بالصيفية. عنا كتير فاريتي مثل ما قلت، البطيخ، الشمام، الكراز، العنب، كل الفواكه هاي الغنية كتير بالماء، كتير مهم نكون عم ناكلها، ولكن اكيد بكميات
3: ما يطلع سكر.
2: يعني ما بدنا نصلح من نضرب
3: انه ترات بشسلك على السكر ما
2: يعني بدنا نحافظ نعمل بالانس بكل شيء او ميمتو. مهم كمان كتير نتجنب التعرض المباشر للشمس. هيدا هون موضوع لحاله، يعني ما بدنا كتير نكون كمان عم نأذي بشرتنا وتنشف، وخاصة بساعات الذروة اللي هي بين 10 للـ4 أو 12 للـ4 إذا بدنا نحصرها لوقت أقل. مهم كتير كمان نكون عم نعمل نوع سبور نحن منحبه بوقت يعني مش كتير طويل، لأنه بتعرف بالصيف ببطل عنه ما بقلنا جلادة كتير نتحرك، especially إنه شوب وهيك. ففينا نكون عم نعمل سبور مثلا الصبح على وقت البرود أو عشية أو بمطرح فيه AC يعني بالجيم إذا شيء. وكتير مهم كمان هيدا المشكلة اللي انت عم تعاني منها اليوم، الحصول على نوم كيف.
3: شو منعمل في وجود الأطفال اللي ما بيحبوا ينام؟
2: هيدا المشكلة بتخلص لما يكبروا.
3: اوكي، من هلأ لوقتها موميا مود
2: اون، ركزي على
3: المي،
2: تشرب المي
3: قد لازم اشرب مي بنهار؟ 2 لتر 3 لتر.
2: ايه هلأ هي كمية المي ما في يعني ما في كمية هي نفسها بتنطبق على كل الأشخاص، يعني depends على أول شيء إذا رجل أو امرأة، إذا ولد أو أدول، إذا شخص بيعمل سبور أو ما بيعمل. يعني الشخص اللي قاعد كل النهار ما إنه بحاجة لكمية ماي مثل الشخص اللي عم يعمل هايكينج مثلا. صح. أو عم يتسلق جبال.
3: شنو بشكل عام؟
2: بشكل عام
3: إنه 2 لتر لازم،
2: مزبوط، بين اللتر ونص لل 2 لتر. الأشخاص الأثليتكس يعني اللي بيكونوا عم يعملوا سبور أكتر فيهم يطلعوا للترين ونص والماكسيموم نوصل لثلاثة لتر بس مش كمان نتخطى هيدا المعدل.
3: في كتار من الناس بيتحضروا للصيف بالسمر بادي بطريقة صحية مش بس جمالية، شو برأيك أفضل نظام غذائي للحصول على جسم صحي ومتناسق من دون ما نكون عم نأذي الجسم؟
2: هلا فكرة السمر بادي هي بحد ذاتها يعني شوي بتضحك.
3: نحن بس بالصيف
2: إيه إنه نحن بس بهمنا إنه بالصيفية نكون حلوين، بالشتاء منلبس ما حدا شايف ما حدا شايف، سو بتحس الكل بالربيع ببلش ببيوعه مثل هيك
3: بتوع الجيم
2: ببلش الجيم وبكون شوي تو ليت لأنه ما بنعود نلحق نوصل للصيفية بكل هولة. أنليس بصيروا ناس يتبعوا قصص غريبة عجيبة، مثلا هيدا الدايت إنه تاكلي معكرونة على جمعة بتقشطي على 2 كيلو، كلهم هول قصص منهم صحيين.
3: ترند المنجارو والهول القبر تبع السكر كمان خربين الدنيا
2: أكيد. فكتير مهم نكون نحن عم نحضر جسمنا من قبل بوقت، يعني ما ننطر ليجي الصيف ونوعة أنه يي لازم زبط وقت تخلص صيفية برجع
3: بتمكن.
2: فأهم شيء نكون عم نعتمده هو نظام غذائي سليم. أول شيء مثل ما قلنا بدنا نكتر شرب ماي خلال كل السنة مش بس بالصيف، نركز فواكه وخضرة، حبوب كاملة، يعني كل شيء كومبلكس كاربس مثلا مثل القمح الكامل، الرز بقشره اللي نحن عادة ما بناكلون، والبقوليات يعني حمص فاصوليا، كل هول غنيين بالبروتيين والفايبرز بنفس الوقت. وكمان نكون عم ندخل بروتين بكل وجباتنا، يعني صبح ظهر عشية يكون فيهم kind of protein، يعني لحمة دجاج سمك ألبان أجبان، هول كتير بيساعدوا على يعني تعزيز العضل بالجسم وبالتالي ما بعود جسمنا يخزن دهون. فمنكون in shape على مدار السنة وespecially بالصيف.
3: كيف منخفف أو منتجنب الانتفاخ واحتباس السوائل بفصل الصيف؟
2: كمان بنرجع لنفس النقطة اللي هي شرب المي. شرب المي
3: حلقة بعنوان شربوا مي،
2: الحلقة بعنوان شرب المي،
3: في شركة مي تحب تعملنا سبونسر لهالحلقة
2: ضروري. فأول شيء شرب المي، يعني في ناس ما بتعرف انه اذا انت عاملة ووتر ريتنشن لازم تشرب مي لحتى تفضل، بفكروا العكس انه انا في بجسمي مي يعني ما لازم اشرب لازم اوقف اشرب مي، هي لا بالعكس، كل ما اشرب كل ما تكون عم تتصرف المي بشكل اسرع. وكتير مهم كمان نكون عم ركز على الملح، لان الملح هو بحد ذاته بيعمل احتباس للسوائل بالجسم، وبالصيفية مع الشوب
3: يعني قصدي نخفف
2: انا قلت نزيد
3: نركز
2: على انه تخفيف. ركز على انه ما نزيد ملح يعني لا وجباتنا، فهيدا الشيء كتير
3: هلا بتعرف بفصل الصيف انه بيكتروا العزايم والظهرات والسهرات وهيك بيزيد شرب الالكول.
2: صح
3: هون شو وضع
2: هون المشكلة هون المشكلة انه اول شيء لازم نحد من كمية الالكول اللي بدنا نشربها، يعني ما نروح اكستريم، يعني ما بدنا كمان نعيش العالم بستريس انه لا ما بتكون تشربه، لان بتصور ما حدا رح يكون
3: خصوصا لبنان يعني
2: انه لا اصحابه عم يشرب يعني. وبدو يشرب
3: يعني هلا وضع طلع ستريس وحرب وكذا بدنا نشرب
2: بدنا نشرب وننبسط وهيك، بس المهم انه ما نتخطى، يعني خلينا نعمل ليميت كيسين ثلاثة ماكسيموم ومش كل يوم اكيد، يعني مرة بالجمعة مرتين ماكسيموم.
3: في انواع الكول افضل من غيرها بالنسبة لقد يعني هي بتمتص جسمك يمكن سكر او دهون او
2: هلا انا من جهتي يعني والدراسات بتقول انه كل انواع الواين يعني البيض هو يعتبر الاصح من حيث الالكول، يعني انه الافضل نكون عم نشرب هيدا النوع من ال
3: صح من الالكول
2: النهايه شيء فرمنت مخمر.
3: تنحكي شوية عن السمر سكن أو البشرة خلال فصل الصيف. طبعا نعرف أنه الغذاء يعني كل شيء أكل بيأثر على نضارة البشرة، شو هي أهم الفيتامينات الضرورية وأنواع الأكل يعني اللي مهمة لبشرة صحية خلال فصل الصيف؟
2: أوكي هون في مسكونسبشن بتصير كرمال السكن، أغلبية الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالجلد بيروحوا على قصص توبيكل، يعني يصيروا يحطوا إشياء من برا بصيروا يروحوا يعالجوا بكريمات ومستحضرات انه السيمبتومز اللي عم تبين الاعراض، بالوقت اللي هي المشكلة بتكون من جوا، يعني بكون نحنا يا ناقصنا فيتامينز يا عنا مشاكل غير عم تنعكس، يعني هي البشرة هي مثل مراية للجسم لصحة الجسم، يعني من بشرة الشخص تقدر تعرف اذا هو هيلثي ولا لا ولا عنده مشاكل. فأهم الفيتامينات هي الفيتامين اي, الفيتامين اي, الاوميجا 3, هول كلهم كتير مهمين, يعني هن ببينوا يعني بينعكسوا على نضارة وجمال البشرة من برا. وهون كتير مهم نكون نحن عم نفحص نحنا الفيتامينز عنا لحتى نعرف شو اللي ناقص وناخد.
3: هذا شو بفحص دم عادي يعني؟
2: بفحص دم للفيتامينز,
3: نعرف كذا ايه؟ كيف الفيتامينز,
2: فحص دم الفيتامينات والمعادن, يعني إذا نقصنا حديد, نقصنا فيتامين E, D, A, C, كلهم بأثروا. وأكتر شيء مهم هو الفيتامين C, بيعطي النضارة للبشرة, وهو فيه مثل أنتي أوكسيدان لتجدد الخلايا. الفيتامين A اللي هو موجود بالجزر, باللقطين, بالبطاطا الحلوة, بالمانجو, ومثل ما قلت قبل كل شيء غني بالأوميجا 3 مثل الأسماك الدهنية, كتير مهم كمان, والجوز واللوز هولي غنيين كتير بالدهون الصحية, هولي كتير مفيدين للبشرة.
3: حلو. اليوم كتير عم نسمع خصوصي هيك دراسات أكتر شيء عم تنتشر على السوشيال ميديا عن موضوع الكولاجين, وكتير عم بيحطوا مثل ما قلت موضوعي أو عم يشربوا شيك يعني. والأهم نحن اليوم لأنه عم نحكي عن قصص صحية, شان الأطعمة اللي بتساعد على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي, خصوصي وقت صبية أو الرجل يعني بيوصل لأعمار فوق 30 بركة ببلش يخف إنتاج الكولاجين بالبشرة وبلش يبينه التجاعيد
2: 100%. بتفقد البشرة هيدا الكولاجين مع العمر مثل ما قلنا, وخاصة بعد عمر 30 بتبلش, يعني نحن بنكون عم نعمل مخزون قبل 30 وببلش ينقص من بعد 30. سو كتير مهم نكون احنا هون عم نشتغل على التغذية لحتى ما نوصل لسيمبتومز نصير بدنا نعالج الأعراض مش المشكلة. من أهم الأشياء اللي بتساعد بإنتاج الكولاجين هي الأطعمة الغنية بالفيتامين سي. هذا مش كتير ناس بيعرفوا, يجولي بيفكروا أنه كولاجين إقال مثلا بون بروس أو مرقة العظام أو كل شيء خاصه بالدهون الجيدة, هول أكيد كتير مهمين وهول فيهم دايركت يعني بيعطونا كولاجين, بس مهم نحن لحتى جلدتنا هي تصنع بنفسها الكولاجين.
3: مع أنه قالوا عن البون بروس أنه خطأ شائع أنه فيه كولاجين, هو ما فيه,
2: لا مبلا فيه, بس هو يعني مش مثل ما عاملين له هايب هلا. ايه يعني هو هلا ما بعرف شو صار السنه يعني, ايه انا لي 10 سنين كنا بطبخ بعضه,
3: كنا نشتري, كنا ناخذ العظام فور فري, هلا صار حق الكيلو 10 دولار,
2: اشتريها بعلبه وامبالي.
3: ايه هيدا السحر.
2: ايه صارت يعني كتير يعني عشوائي بالفارماسيه, الله
3: يرحمك يا جدي. كانوا ياكلوا كولاجين
2: وما كانوا عارفين قيمته. فهي لا مبلا فيه, بس كمان الفكره انه بده يكون عم يتحضر بالطريقه الصح. يعني في ناس بتفكر انا اذا مثلا عملت شوربه بالعظام غليتها لساعه انه هيك بكون انا عملت كولاجين, هو لا, طيطلع الكولاجين من العظام بده 24 ساعة بيقولوا لك على نار كتير خفيفه, يعني بده بروسس مش كل الناس تعمله بتقدر تعمله بالبيت. فيا فينا نلجا للحبوب كولاجين مثلا يتاخدوا, او نركز على المأكولات اللي هي بتساعد جسمنا هو لحاله ينتج, مثل الحمضيات, يعني كل الأطعمة الغنية بالفيتامين سي, التوت, كمان البيض, السمك, كل هول كتير مهمين للبشرة.
3: مزبوط انه السكر بيأثر على شيخوخة البشرة.
2: صحيح, هو كتير مزبوط,
3: هو على كل شيء بيدور,
2: هو على كل شيء بيدور يعني. هو اول شيء بيعمل التهابات يعني من نحنا وصغار,
3: أو تشوف حبوب مثلا
2: أدوليسان مثلا حدا عنده حبوب من الشوكولا, إنه دايما إنه شوكولا إقال سكر, وهو بينعكس بأنفلاماسيون بالوجه وبتطلع حبوب. مزبوط. سو هو مزبوط إنه السكر بيدمر خلايا الكولاجين والإلاستين بالبشرة, وبالتالي بتنشف, وانس بتنشف البشرة بتصير جافة, بتصير تعمل تجاعيد أكتر. يعني إحنا بنعرف الأشخاص اللي عندهم بشرة دهنية ما بيعملوا تجاعيد مثل الأشخاص اللي بشرتهم جافة. فمن هيك نحن بنشتغل على الترطيب لتفادي هيدا الريد اللي بيطلعه. فالسكر هو يعني هو بيدمر كل هالبروسيدور وبيخليها هيك بتكون عم بتشيخ البشرة قبل وقتها.
3: إذا بدنا هيك نعطي تيبس عملية للأشخاص اللي عم يسمعونا هلأ, كيف يحافظوا على بشرتهم خلال فصل الصيف, خصوصا أكيد عم نحكي وجه وجسم مثلا أكتر, هيك بالعادة بنهتم أكتر بالوجه. يعني إذا هيك بدك تعطينا مثل روتين يومي كيف نرطب. أوكي قلنا أنه القصص اللي من الداخل شو نشرب ماء ونأكل أطعمة غنية بالفيتامين سي وإلى ما هنالك, ولكن من الخارج شو لازم نعمل؟
2: من الخارج. أول شيء كتير مهم نكون عم نستعمل سانسكرين. هلأ الدراسات الأخيرة عم بتقول exactly يعني nutrition والهيلث دايما في contradicting studies.
3: هلأ صار إنه الإكرام ما بيسوى للجسم وبيعمل كانسر بالجلد. طب إنه ولد نازل على البحر تحطيله إكرام ما بتحطيله إكرام؟
2: صح. هي الاعتدال أنا برأيي. يعني أنا من جهتي أنا هيك بعمل. يعني مش كتير نكون عم كل يوم نقوم نطلص وبالشتاء عم نحط هالقد كميات كبيرة إكرام, بس إنه ما فينا نكون على البحر وما نكون عم نحط إكرام. يعني ساعتها بدنا نروح على سرطان الجلد. يعني بكل الأحوال بدنا يعني
3: لكن صارت اثنين مسرتين
2: بكل الأحوال
3: أخف
2: أخف الشرايين.
3: مثلا بتلاقي اليوم كتير ناس عم يلبسوا ولادهم تي شيرتس أو هيك طي ما يحطوا لهم سانسكرين. بتلاقي هذا الشيء منيح؟
2: إيه أكيد كتير منيح. إنه إذا كانوا أطفال وهيك يجوا بيلبسون تي شيرت بيضة أو شيء أكيد كتير منيح. بس نحن ككبار إنه ما رح تلبس كم طويل وتقعد على البحر. يعني أفضل خليك بالبيت لأنه يعني صعب منا شيء كتير براكتيك. يعني من هي بدنا نحكي شيء إنه يكون ينعمل مش إنه نظريات بالهواء.
3: لا نحن أصلا نساء لبنان ما حدا بيحط سانسكرين على جسمه. يعني بيحطوا عوز
2: وبيدهن
3: وزيت على جسمه وبيناموا
2: بصيروا أسود وأبيض.
3: يعني سانسكرين مش حاطينه كان لبسه تيشيرت
2: 100%. فهون كمان الموضوع التاني. سو أول شيء قلنا بالوجه لازم نكون عم نستعمل سانسكرين إذا نحن بالأيام العادة, وعلى البحر لازم سانسكرين كمان يكون بكميات خفيفة. أكيد لأن بدنا نضل عم ناخد لون حلو مثلا على الكتاف على الصدر على المطارح اللي بتحترق غيري. نكون عم يعني نحط شوي إذا بدك مش أنه تكون كلها أبيض. إيه كوش خفيفة ويكون عم نجدد الواقي الشمس كل ساعتين. يعني هذا إذا كنا عم ننزل على الماء. وفي غلطة بيعملوها الناس هي أنه مثلا إذا نهار مثلا مغيمة شوي بالصيف ونحن ظاهرين بالطبيعة أو ما بعرف وين ما بحطوا سانسكرين أنه ما في شمس. هي بدل في اليوفي ريز بدلوا موجودين. سو نحن بالصيفية مفروض دايما يعني كل يوم نقوم ونحط سانسكرين على وجهنا. إذا كنا بالماء بنكون عم نجدد, إذا لا ما ضروري نكون عم نجدد خلال النهار. يعني كل ساعة.
3: هلا هو أصلا الشعوب بخصوص يعني هون بالشرق الأوسط رابع البحر الأبيض المتوسط كلهم عندهم نقص بالفيتامين دي. يعني احنا كمان بحاجة لهالشمس
2: 100%.
3: بس انه بطريقة كمان ما تحرقنا, بس كمان بحاجة نطلع ونشوف الشمس.
2: أكيد.
3: بحاجة نقعد
2: أكيد.
3: وقت
2: من هيك منقول انه مش ضروري يعني ما بدنا ندهن جسمنا إكرام, لأنه نحن بدنا جسمنا يمتص هول يعني يعمل الفيتامين دي من أشعة الشمس. كرمال هيك يعني بدنا نكون عم نعمل بالانس إيه شوي. يعني أنه نكون عم نخليها تفوت شوي بس بنفس الوقت ما بدنا نحترق.
3: شو منعمل غير السانسكرين؟ كيف القصص اللي بدنا نرطب البشرة أو مثلا كما قلنا إذا في بشرة مدهنة أو دهنية أو بشرة ناشفة جافة؟
2: أوكي كتير مهم كمان. يعني أول شيء نحن لما نوع نكون عم نغسل وجهنا بده يتغسل مرتين صبح وعشية مش بس بالمي. يعني في ناس من قبل كانوا يقولك لا أنا بغسل بمي. المي ما بتزيل الرواسب. نحن هلا عم نظهر ونتعرض لكتير تلوث وبده يكون في أوساخ متراكمة خاصة عشية وميك أب كمان. سو كتير مهم الصبح كون عم غسل لحتى شيل هالإفرازات اللي صاروا خلال الليل, وعشية كون عم غسل لنظف القصص اللي تراكمت خلال النهار. سو بده يكون عم غسل بمستحضر يعني غسول وجه يكون خصوصي لبشرتي. يعني البشرة دهنية إلى غسول غير البشرة الجافة. البشرة الجافة مثلا بيكون فيه نوع زيوت بقلبه, البشرة الدهنية لا ما بيكون فيه زيت الغسول. من بعدها بدي يكون عم مرطب. يعني أنا حطيت الإكرام بدي يكون عم حط كمان كريم مرطب. ليه؟ لأنه هلأ خاصة الأشخاص اللي عندهم بشرة دهنية من زمان كانوا يفكروا أنه البوغراس ما بدها ترطيب, أنه أنا ما لازم حط لها كريم لأنه بتصير
3: زيادة
2: أسوأ. يعني هو بالعكس. يعني أنت وقت ترطب البشرة الدهنية بتبطل تفرز لبرا زيوت. إذا ما بترطبيها بتصير هي بدها تظهر هول الزيوت, وبنفس الوقت وقت تصير تظهر هول الزيوت بتصير يعملوا لك حبوب وتفوتها بمشكلة الأكنة. سو كتير مهم أنه نرطب البشرة وإذا كانت جافة أو دهنية. بالحالتين بدنا نكون عم نرطب. وفينا كمان نكون عم نعمل مثل سكراب لوجهنا كل جمعتين أو كل جمعة مرة. كمان هيدا الشيء بيزيل أي رواسب يعني عميقة.
3: ولي هلأ صار في كتير قصص مايكرو نيدلينج وتنضي. يعني
2: أكيد
3: صار في كتير
2: تقنية. إذا نحن عم نحكي عن قصص بالبيت بتنعمل هو لي أر إناف. يعني إذا نحن عم نمشي بالروتين بشكل أنه منتظم
3: بس بدي أقول للأشخاص اللي عم يتصلوا فينا عبر الواتساب, نحن ما بنقدر ناخد اتصال, بنقدر ناخد فويس نوت أو تكست مسج عبر الواتساب 70 959 111. شوي صغيرة وبسمع كل فويساتكم.
2: هلا بالنسبة للجسم، الجسم كمان بدنا نكون عم نستعمل واقي الشمس، مش أكيد بس إذا كنا على البحر. بالأيام العادة ما في لزوم ندهن وبدنا نلبس، نكون عم نحطه على المناطق المكشوفة ونجدده كل ساعتين إذا كنا عم ننزل.
3: وإذا بدنا نحط زيوت لأخذ اللون،
2: الزيوت هون هيدا موضوع بحب أحكي عنه، لأنه هلأ في كتير تريندينج بتشوفي هول الزيوت اللي بحطولك بيفور وأفتر إنه بتصير سودة وهيدا التان الغريب اللي عم يحكوا عنه. أنا هول ما بنصح أكيد فيهم، لأنه هول يعني كل ما تكون البشرة عم تسود من هول الزيوت كل ما تكون هي منا هيلثي، يعني ما بدنا نبسط باللون هيدا، إنه السكن هي تروماتايزد من الشمس، يعني منه دليل صحة، بالعكس هو دليل إنه هي مصابة وعم تفرز ميلانين على السطح لحتى يحميها ما يفوت على الدي ان اي تبعنا اليو في ريز ويدمرهم. سو هيدا مسكونسبشن كتير كبيرة. أنا بنصح يكونوا عم يستعملوا زيوت طبيعية أورجانيك أو عم يشترون من عند أشخاص هن هلأ في كتير بالسوق، يعني زيوت أورجانيك تانينج أويلز معمولين من زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند، الشيا، زيت اللوز، بس ما يكونوا عم يلجأوا لهوليك الزيوت الكوميرش. زيت زيتون منيح، it's very good اصلا للبشرة، كتير غني بالفيتامين اي، هو من احسن الزيوت، فعن جد ما نستهون فيه. هيدا النقطة اللي بدي احكي عنها، انه هول الزيوت اذا كان بدنا نستعملون مهم نكون عم نخلطهم مع زيت السمسم. زيت السمسم هو موجود بأدوية الحرق، يعني بعالجوا فيها الحرق ايه، فهو مثل فيه SPF طبيعي. فاذا بدي انا استعمل زيت جوز الهند مثلا اللي انا بستعمله بالبيت، فيني يكون عم زيد عليه زيت سمسم شوي، بكون عم باخد لون بس نفس الوقت ما عم بحرق، يعني ما عم خليها تحترق للبشرة وتقشر
3: مقلة بطاطا يعني. طيب قبل ما نكمل بموضوع الشعر خلينا بلش اخد فويس نوت.
4: هاي كيف كنت؟ شكرا على هالبرنامج الحلو. سؤال، انا عندي بشره عندي روزاشيا، وعم بيقولوا لي اذا حطيت اكرام ممكن يضر لي البشره، لانه بتبقى الروزاشيا الحراره من جوا بتطلع كمان مش بس من برا، فشو لازم اعمل لحافظ على بشرتي؟ شكرا.
2: هلا الروزيشا هي عادة حالة طبية، يعني ما إلها حلول طبيعية، يعني ما في ولا ما فينا إلا مثلا نستعمل هيدا الزيت رح يشيله، لأنه ما في شيء مزبوط، هي حالة من جوا. بس الأشياء اللي أهم شيء ما تكون عم تتعرض لها هي الشمس المباشرة، يعني الشمس كتير بتأذيها وبتصير مثل يعني بتصير تتأزم أكتر، والبقح الحمراء بتصير تصير حمراء أكتر. فبالنسبة للسان سكرين ما عندي فكرة إذا هو بيأذيها، بس المهم أنه ما تكون أصلاً عم تتعرض للشمس بشكل مباشر. يعني إذا ما بدها تحط سان سكرين فيها تكون، إذا هي عم تتعرض للشمس تكون عم تحط مثلاً منشفة بيضة على وجهها، منشفة كلها ماي تحطها تغطي، بس لنعمل مثل بارير لحتى ما تنأذى البشرة أكتر. وأكيد هي عندها يعني كريمات فيهم مواد خاصة لهيدا الحالة.
3: في حدا بيعت لنا مساج، أنا بابا بيضل بيحط كريم للإيدين حتى بالبيت، وكل مرة بغسل إيديه بيحط كريم، هو بشرته بيضة وخايف صراحة يكون هالشي بدور، هو بحط كريم مرطب حتى بالبيت أو برا البيت، يعني حرفيا كل ساعة بحط ما بيرد على حدا.
2: شو عم بعينه منه؟
3: هلا أنا في رأيي ما بده نينا، بده بسيكولوجي.
2: هيدا يمكن OCD exactly. هيدا مشكلة OCD.
3: أوكي بس هو سؤال شو ممكن هالشي بدور؟ ما بدور.
2: ما بدور. لا أكيد ما بدور.
3: خلص تركوه للبابا.
2: خلوه مرتاح، هو هيك مرتاح.
3: يعني بهالبلد قد ما صار في قصص الناس واسوسة. بعد فويس.
5: بونجور مدام نينا، سؤالي لإليك عن التانينج أويل. هلأ كلنا منجيب تانينج أويل بالصيفية كرمال البرونزاج وهيك، هل هيدا الشيء صح إنه نسمر زيادة وهو يعطينا لون الزيادة، ولا الأفضل ما نحط؟
2: اوكي هيدا مثل هلا الموضوع اللي كنا عم نحكي عنه، انه هو ليه فكره انه بنحط زيت، هو الزيت بيشتغل مثل درايفر لليو في ريز، بفوتهم اسرع على البشره. يعني انا اذا بقعد بالشمس باخذ لون لو ما حطيت زيت، بس الزيت مثل بسرع، يعني بكون نحن خاصه بدنا اول الصيف بدنا ناخذ لون، سو بنصير نحط زيت لنسمر اكثر. المشكله هي بنوعيه الزيت، يعني زيوت بالسوق أغلبيتها هي الزيوت الرقيقة أباز دو بارافين، يعني هي الزيوت معمولة من البترول. هيدا الزيوت هي اللي بتحرق، يعني البيبي أويل زهول اللي الناس أغلبية الناس على البحر بتشوفيهم معهم هالقنين، هيدا الشيء كتير ما بيسوى ومنه صح، لأن هيدا الزيت كتير رقيق وكتير بيحرق. يعني الناس تنبسط أنه واو صرت كتير برونزي، بس مثل ما قلنا هيدا مش دليل صحة، هيدا دليل أنه بشرتنا عم تعاني من جوا.
3: كتير مهم كمان ما جبنا سيرة موضوع أنه بس نخلص من البحر نحط كريم أبريسولاي.
2: أكيد هيدا من بعد تنرطب، يعني بعد الحمام نكون عم نرطب، لأنه رح تكون مثل ما قلنا البشرة تروماتايزد وفراجيل من الشمس.
3: نحن أصلاً يعني كمان في كتير ناس تلتجئ للسولاريوم قبل النزع البيان، يعني هون صرنا موضوع بعد أسوأ.
2: هيدا أنا كتير ضده، يعني حكيت عنه قبل أنه أكيد منفضل الشمس الطبيعية على السولاريوم. في ناس تقليك ما تنينيتهم UV rays و UVA و UVB، بس لا أكيد مش نفس الشيء، لأنه بالسولاريوم بيكونوا كونسنتري أكتر.
3: أكيد دغري
2: يعني أنت بتعرفي من النتيجة أنه بتفوت 10 دقايق بتاخذ لون كأنك قاعدة ساعتين بالشمس. هيدا دليل لحاله بدل قد هي مركزة هيدا الأشعة، وبالتالي هي بتعمل حروق، وفي بلدان ممنوع فيها السولاريوم بيورو لأنه عم تعمل 100% ميلانوما اللي هو أحد أنواع سرطان الجلد كتير يعني ناتج من السولاريوم.
3: بعد فوش.
6: هاي ريم، عندي سؤال لنينا. عطول بحس أنه بالصيف شعري بينشف خاصة على الأطراف، فاستعملت كذا ماسك وغيرت الشامبو بس ما عم تنحل هالمشكلة، فش عنده نصايح لألي؟
3: على قد اجا سؤالي، لانه كان بدي افتح موضوع الشعر بالصيف. عم تحكي عن نشاف، عم نسمع كمان كتير بهور، وانا عندي سؤال عن القشرة يلي كتير بتزيد بالصيف.
2: القشرة هي نوع دهون زائدة بتكون بالفروة الرأس، ويا بدنا يعني بيكون لها يوجولي شامبويات خاصة، أو إذا بدنا نروح على الحلول الطبيعية، في ناس بيحكوا أنه فيك تخلط خل تفاح مع الماي وتكون عم تشطف فيه آخر شيء وما ترجع تحط ماء، يعني يكون ديلوية أكيد، يعني مش تطلع ريحتك خل، يعني يكون يعني يكون مخففتي بماي وتكون عم تعمل آخر شطفة فيه، لأنه يعني القشرة هي نوع من الفطريات بالشعر، يعني هي بتجي من الرطوبة من العرق والدهون الإفرازات بتصير،
3: أو كمان أنواع شامبو معين، يعني ما بتكون أنت بتعرف إنه هي بتضر بشرتك، بتصير لأنه ريحتها حلوة مثلاً
2: 100% بتكون هي فيها زيت أكتر، بتكون عم بتزيت لك وأنت أوردي بالصيف نحن بنعرق، يعني معرضين أكتر لهول الإفرازات، بدنا نحلهم من تاني مال، يا أما بالشامبوز المخصصين للقشرة، يا أما بالطرق الطبيعية مثل ما قلت مثلا فينا خل التفاح. وكتير مهم نكون عم ننشف الشعر منيح، لا مطرح اللي بيبقى رطوبة مثلا تحت حد الرقبة وهيك بتعمل بلد.
3: بس بعرف انه بتفوت مثلا بيتحمم وبس يطلع من الحمام بيكون الشعر كله صار قشرة،
2: يعني هيدا نوع البو، يعني في ناس بتكون بشرتهم جافة وبتكفى، يعني هي فروة الرأس هي بارت من من الجلد، يعني في ناس وجهن منشف
3: زيوت مش خل،
2: مش زيت، هو الزيت بحد ذاته ما بعالج القشرة، لأنه هي مثل ما قلنا هي نوع من إفرازات دجاج دهنية. ف المهم هون يبارك نشتغل على الترطيب من جوا كمان، يعني هي مثل كأنه مقشب، كيف نحن مثلا بشرتنا بتقشب بالشتاء، في ناس بصير معهم هيك، وخاصة هون على الطرف الوجه، يعني على أول الغرة بتحس في كتير دغري بقشر مثل ما قلت، حتى بعد الحمام مش أنه بعد وقت. بالنسبة للسؤال الأطراف الشعر، هلأ ليه دايما المشكلة بتكون بأطراف الشعر؟ لأنه الأطراف هن الأقدم، يعني إذا نفكر فيها بطريقة لوجيك هن هيدا الحل السريع فهن بيكونوا الأقدم، يعني بيكونوا تعرضوا للشمس وللجفاف وللصبغة، وبالسيف بلاس عندك الكلور والمية الملح، فكل هولي خلاص يعني بيوصل إنه سيرفايفل مود، يعني طرف الشعر. فهون بدي أقول شغلة للنساء اللي
3: ما بدهم يقصوا،
2: اللي ما بدهم يقصوا وقبل كمان شغلة إنه ما بديهم ينغشوا بالماركتينج. هلأ بتلاقي كتير على السوشيال ميديا زيوت وماسكات سحر،
3: بتشوف المنظر واو، يعني
2: يفرجوك إنه البيفور والأفتر، إنه نحن هلأ بعصر الاي اي ما بقى تصدقوا، يعني منهم طبيعيين هول الصور. وانس الشعر طرف وقصف ما في شيء رح يصلحه، بده قص، لأنه يعني خلاص الشعرة انفسخت اثنين، يعني أنا إذا دهنت زيت ما رح ترجع تصير تلزق وتصير واحد، يعني خلاص التقصف الطرف التعبان ما في إله حل، يعني ما أبدا حدا يضحك عليكم ويقولكم إنه إيه حطوا هيدا الماسك بروح التقصيف، ما بروح التقصيف ما بروح. يعني فينا نشتغل عليه هو من الأساس البريفنشن، سو أنا فيني أكون عم غز وعم رطب وعم بعمل ماسكات وزيوت تما أوصل لهيد المرحلة هو يقصف، بس وانس قصف خلاص يعني ما حدا يقلكن أنه إيه في عندي حل للموضوع.
3: في حدا سألني قال بيحطوا بيرة على شعره وانت يصير لونه أشقر بالصيف.
2: إيه أنا نحن وصغار نحن وصغار كنا نعملها وقت نكون على البحر، أكيد مش صحية وانصح فيها. أنا هلا هرسكو شو فينا لكم حطوا بيرة بس أنه as a child عملتها كذا مرة بحياتي بيفتح. إيه هو بطبيعته بيكون بعده الشعر يعني فيرجن هير، ما بتكون لا صابغتي ولا شيء، بقولوا انه ايه يمكن هي الشعير او شيء مع الشمس بيعمل انه بفتح.
3: اوكي بس انه شو بيأذي؟
2: بس انه ما في دراسات، انا مش قارية شيء عن الموضوع.
3: ايه انه الكول على الشعر ما بعرف،
2: يمكن بنشف مثل ما قلنا يعني هي الالكول بشيل الزيوت يعني بيصير لون حلو بس بنشف. حدا يجرب ويخبر.
7: سؤالي لنينا هو مظبوط إذا حدا أكل جزر بيأثر على اللون الصيفية؟
3: كتير بنسمعها هيدا.
2: مظبوط هيدا كتير مسكونسبشن كتير كبيرة، وبتشوف الناس على البحر
3: كله حامل عصير جزر
2: يا عم عم يأكلوا جزر يا عم عم يشربوا عصير جزر. بدي أقول لهم الجزر كتير مفيد وغني بالفيتامين A والانتي أوكسيدنس وهيك، بس أنه إذا أكلتوه أنتوا هلأ على البحر ما رح يصير لونكم حلو أبدا، لأن هو تيأثر على اللون. بدي تكون أنت عم تاكل جزر على مدة شي 3 جماع بمعدل مثلا 5 جزرات بالنهار يعني بتجيب صندوق وتبلش قبل بثلاث جماع بتبلش ساعتها تشوفي يعني هو البيتا كاروتين اللي هو اللي بيعطي الجزر اللون الأورانج هو بيطلع على سطح الجلد وهو اللي بيعطي عن جد لون هيك على يلوش جول.
3: حتى بتشوفي ماركات زيوت أو كريمات بيكون هي
2: عز على جزر 100% لأنه خلاص صار في هيدا إنه جزر إيجال تانينج.
3: حتى طلع تراند جديدة
2: الخيار.
7: سؤالي بليز لنينا، هل صحيح إنه تكيس المبايض بيأثر على خسارة الوزن؟
2: ايه هيدا موضوع كتير مهم. PCOS او Polycystic Ovarian Syndrome هي بالاجمال كل المشاكل الهرمونية بتأثر على خسارة الوزن، لانه شو بصير لما يكون في مشكلة هرمونز، ويعني سواء كانت هرمونات الانوثة مثل الاستروجين او هرمونات الغدة كلهم بيأثروا على الميتابوليسم يعني على قديه جسمنا عم يحرق، فهن ببطئوا عملية الميتابوليسم وبزيدوا من تخزين الدهون.
3: اوقات بصير بالعكس،
2: إذا كان ما سافرت يعني إذا كان عم تشتغل الغدة أكتر هون ساعتها في ناس بيضعفوا، بس إذا كانت هايبو
3: أو ما بي يعني بيأكلوا ما بينصحوا.
2: إيه هيدا غير حالة، هيدا ما بتكون هرمونال، بكون شيء بالمعدة يوجولي عند هول الأشخاص يعني ما بعرف شو ال يعني ما في دراسات بتقول شو هي هيدا الشيء، بكون يمكن ميتابوليزمون عالي.
3: ده إيه الجواب؟ لأنه نص البنات بيكرهون.
2: إيه انت من هون انا بكرهك.
3: نص البنات بيكرهون.
2: انا فكرت ما بتاكل.
3: تلاقي لهم الجواب يعني انا والله ما خصني
2: بشيء. قليلهم هيدا نعم نعم. إيه فالمشاكل الهرمونية كيف بتأثر؟ مثل ما قلنا بتبطئ الميتابوليزم، يعني بتلاقي اشخاص حرام عم يعملوا دايت وعم ما عم ياكلوا كتير بس ما عم يضعفوا او بالاحرى عم ينصحوا. فهون بيفقدوا الموتيفيشن وبطل بدهم يعملوا دايت.
3: كمان بتكون مشكله غده او
2: اكزاكتلي هذا اللي قلته يعني يا هرمونات النسائيه مثل الاستروجين يا اما الغده التيرويد يعني بتكون فيها مشكله. فمن هيك مهم انه هون نكون عم نفحص يعني لما نشوف شيء مش طبيعي بالوزن، يعني انا عم باكل منيح بس عم بنصح في مشكلة مزبوط. هون بدنا نلتجأ لأندوكرينو أو حدا يشخصنا
8: ريم. سؤالي لنينا، هل في شيء للشعر بفصل الصيف يحمي الشعر من البهتان على البحر وتضل هيك ضل في بريانس ومي مي نشف؟
3: اوكي اخر نصيحه كرمال الشعر بفصل الصيف.
2: الشعر كتير مهم، ايام نحن بنركز على جسمنا وعلى وجهنا وبننسى شعرنا، يعني بنبقى قاعدين على البحر اوكي حاطين اكراه على وجهنا وكل شيء وفالتين شعراتنا وعم نعرضهم للشمس وبننسى انه هن بيحترقوا، يعني الشعر بيحترق مثله مثل البشره، بس لان نحن ما بنشوف يعني البشره بتشوفيها حمراء وعم بتقشر، الشعر ما بتشوفيه عم بقشر او احمر او
3: بس
2: تغير لونه،
3: نشوف مثلا
2: 100% بصير يهر بصير جاف كتير مثلا اللي بيصبغه بصير يبوخ اللون وبصير هيك يعني ناشف. ايه ما فيه صحة فيه يعني مبين ما فيه حياة ولا صحة.
3: شو بنعمله؟
2: اول شيء كتير مهم انه في روتين خصوصي للبحر لازم نعتمده. اول شيء هو انه نكون عم نغسل شعرنا قبل ما نروح على البحر، هلا اللي ما قالوا جلاده واللي اذا معك اولاد وهيك وما عندك وقت فيك لما توصل على البحر في هول الدوشات اللي بيكونوا موجودين فينا نكون عم نغسل جست عم نحط مي يعني مش عم نحمم فينا يكون عم حط مي على شعري وباخد معي كونديشنر او زيت طبيعي اورجانيك بكون عم طبقه على شعري هو ومي بالتالي انا بكون شو عملت بكون عملت مثل بارير يعني عملت حاجز لحتى الشعر ما يعود يمتص المي المالحة والكلور اذا كنت على البيستين فبصير بهالطريقة محمي من بعد ما انا اكون غسلت حطيت كونديشنر او ليف ان او زيت طبيعي بدي اكون يا عم جدل الشعر يعني افضل نكون عم نضبه لحتى نحبس هول المي والزيوت اللي حطيناهن يا اما اكون عم بربطه ربطة كعكة مثلا وارجع غط بشابو بني أو شابو مهم أنه يعني نرطب ونغطي لأنه إذا رجعت عرضته للشمس رح يرجع ينشف رح يرجع يمتص هالأشعة والماء
3: هلأ إلي مسيح حيات علينا أنه خلص الوقت مع أنه بعد عنا كتير نصايح لأني سابي في فصل السيف بدنا نشفي كتير نينا على كل المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا إياهون بنتمنى لك هيك سيف حلو لأليك وللمستمعين طبعا نبسطوا بالشمس نبسطوا بالبحر نبسطوا بالظهرات والمجيد بس انتبهوا لصحتكم صحة بشرتكم إلي مسيحي شكرا على الإخراج الإذاعي كانت معكم نور الميكروفون ريم حرب شويح ملتقانا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت بموضوع دايما لإلك Women Talks
1: مع ريم حرب شويح على لبنان الحر

0: حوار حر
1: من قلعة الشقيف إلى مضيق هرمز، تفاوض مفخخ أم هدنة استنزاف؟ التركيبة اللبنانية على المحك بين دولة سوية ودويلة مكابرة. رئيس الاتحاد السرياني العالمي إبراهيم مراد ضيف حوار حر الجمعة الواحدة ظهراً مع جمانة زغيب مراد.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من حوار حر من لبنان الحر. إذا كانت المفاوضات هي البديل الوحيد المتاح للحرب والعنف، فهل فينا نقول إنه الحرب ممكن ترجع تكون البديل في حال فشل المفاوضات أو تعثرها، خصوصاً إنه المعطيات بتشير إلى إنه ما في حلول سريعة إنما محاولات تجريبية، بوقت حزب الله بعده عم بيصر على رفض تسليم سلاحه، بينما الأنظار ما زالت موجهة صوب التفاوض الأمريكي الإيراني واللي بدوره مرتبط بمرحلة تجريبية لحوالي 60 يوم بانتظار حصول اتفاق نهائي. ومين بيعرف إذا الشيطان رح يكمن مرة أخرى بالتفاصيل؟ بس كل هالشي ما بيمنع إنه نسأل، هل نحن على أعتاب لبنان جديد مش بالشعار إنما بالواقع؟ خصوصاً إنه التركيبة الحالية للنظام أثبتت عجزة عن تأمين الاستقرار والأمان بشكل دائم. بيسرنا اليوم إنه نستضيف رئيس الحزب السرياني العالمي الأستاذ إبراهيم مراد. أهلا وسهلا فيك أستاذ إبراهيم بلبنان الحر.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: رح نبدأ من البروموسيون، سألنا في جملة، هل نحن اليوم قدام تفاوض مفخخ أم هدنة استنزاف؟ شو رأيك؟
1: لا طبعا تفاوض مفخخ، لأنه إذا عم نشوف نتيجة المفاوضات اللي عم بتصير خاصة من الطرف اللبناني، يعني رجعنا نسفنا كل الإصرار على تسليم السلاح، وأنه اعتبرنا حزب الله هو منظمة خارجة عن الشرعية القانونية، بينما نحن كحزب وسيادين نعتبره منظمة إرهابية من زمان. فاليوم المسايرة اللي عم بتصير والإصرار على انسحاب إسرائيلي أولا وبعدين أعمار وإعادة النازحين والمهجرين وإعادة أعمار، ومنشوف شأن داخلي موضوع حزب الله، هذا الشيء اللي هو مفخخ المفاوضات، لأنه قلناها سابقا ومنقولك اليوم، مستحيل اليوم إسرائيل من بعد كل اللي صار ومن بعد الاتفاقيات القديمة والهدن اللي انعطت والفرصة للدولة اللبنانية لتثبت جدارتها أنه فعلا بدها دولة وفعلا بدها سيادة وتبلش تلمها سلاح، الدولة ما عملت شيء. إسرائيل بدعم من المجتمع الدولي كفت، واليوم إسرائيل، بس نقولها بصراحة لأنه ما منحب نغش اللبنانيين، طالما حزب الله سلاحه بعضه معه، طالما الدولة اللبنانية ما عندها جدية بسحب هيدا السلاح، طالما إسرائيل ما رح تنسحب، لأنه إسرائيل أنا بقولها دايما ويمكن تتاخد علي، بس نحن عم نحكي المنطق، دولة بتحترم حماية شعبها، بتحترم أمن شعبها، ما رح تقبل أنه تعمل اتفاقيات هشة ترجع تخلي ميليشيا حزب الله الإرهابية ترجع توصل على حدود المستوطنات وترجع تهدد بدنا نكب اليهود بالبحر، بدنا نلغي إسرائيل، بدنا نحرر القدس، وكل هالخزعبلات الكاذبة اللي صار لهم 20 و30 سنة بينفخوا فيها بمجتمعهم وبالمجتمع الشرق أوسطي.
0: على كل حال المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو بيقول أنه ننسحب حين نطمئن،
1: صح،
0: ونضرب حين نرى تهديدا، يعني حتى لو وصلنا للاتفاق هن دايما معهم حق أنه يرجعوا يضربوا.
1: لا لك ليش، هن بيوقفوا يضربوا وبينسحبوا من لبنان لما الدولة اللبنانية بتستفاد من هالدعم الدولي اللي أخدته وبتطبق خطاب القسم اللي نوعدوا فيه كل اللبنانيين والبيان الوزاري اللي كان واضح. هلا منجي منشوف نحن إذا بتكون ضلكم تسيروا وتساوموا على سيادة لبنان، نحن رايحين على مطرح أبشع بكتير من اللي صار. وأنا بقولها بكل مقابلة لألي ومن 7-8 أيام وعشر أيام قلت لهم يشكروا ربهم ويعملوا تمثيل بيئة حزب الله لترامب اللي مسك إيد نتنياهو وما خليه يكمل، لأنه التكميلة كانت حتكون كتير قاسية وحتنهي كل الوضع. دخل الدول محبة للبنان أمريكا بالاتفاق اللي عم تعمله مع إيران، خلافا لبعض السياسيين والمحللين للأسف أمريكا بعتنا وأمريكا اشترتنا. أول شيء نحن هل نحن قابلين للبيع ولا للشراء؟ هيدي بيرجع لنا لقلنا. تاني شيء أمريكا عم تستعمل كانت ضغط على إيران، لأنه إيران هي اللي بتعطي إذا بدك فتوى شرعية دينية إيجابية لحزب الله. يعني حزب الله ما بيتحرك داخليا، ولا الشيخ نعيم قاسم المعطر ما بعرف وين مخبى
0: أنه
1: هو بيدير، واليوم اللي عم بيدير المعارك بجنوبه بعلي الطاهر وبالخنادق كلهم ضباط حرس ثوري إيراني، وقلناها من السابق مش هلأ أنه اكتشفنا البارود. فاليوم هذا اللي عم ينعمل، عم تحاول أمريكا تضغط على إيران لحتى تلجم حزب الله ويفوت بتسليم سلاحه. هيدي إذا إيران مقتنعة، بس أنا دايما بقول وقلت امبارح إيران أشتر منها بالمساومة واستفادة الفرص ما في. حتى طلبت من رفاقنا بالإدارة الأمريكية وبفريق ترامب أنه عرفوه أكتر، مع احترامنا لقلو مش عم نقلل من شأنه، عن طبيعة الفكر الإيراني من أيام الفرس لليوم، كيف بيشتغلوا كيف بيفكروا. ما يفكر رئيس ترامب اليوم مع كل الزكاة اللي عمله، انهيار اقتصادي، سيطر على مضيق هرمز، منع ياخدوا ضرائب على البواخر، فكفكت أزرعها بالمنطقة ولجمة وأعطاها هيك إذا بدك شيء من الدعم الاقتصادي بالسياسة الجديدة للمنطقة اللي تم الاتفاق عليها. بس ولكن ما حدا يفكر إنه هي بهالسهولة رح تتخلى عن حزب الله، وما حدا يفكر بهالسهولة من الدولة اللبنانية، من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة لمجلس النواب، كنواب عم بحكي مش كرئيس لأنه هو الناطق الرسمي باسمهم، إنه حزب الله هيك بالحسنة وبالمسايرة رح يسلم سلاحه ورح يفوت طوعا بالدولة اللبنانية. لا، خلينا نشوف كل يوم شو عم يطلع بيحكي نعيم قاسم. اليوم كان عنده تصريح كتير قاسي اللهجة قبل تجاه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، عم بيخونوا الدولة اللبنانية، ليش عم تتفاوض برعاية أمريكية مع إسرائيل؟ هني بحق لهم يقعدوا مع الشيطان الأكبر عبر إيران، وهني بدهم يرهنوا كل مشروع المفاوضات بإيد إيران. فهذا الشيء مش مقبول، لا الأمريكان قبلينه ولا نحن كسياديين قبلينه، ولا بظن الدولة اللبنانية ممثلة برئيس جمهورية ورئيس الحكومة وبالسيادين انه رح تقبله. فمن الافضل والخلاص للدولة اللبنانية اذا فعلا الرئيس جوزيف عون بده يدخل اسمه بالتاريخ وبده يصير ينذكر مثل ما كان ينذكر رئيس بشير جميل، بده يضرب ايده على الطاولة بده يقول كفى وانا سابعا باول معركة. معلش البعض بياخد علي، بس اذا بدنا نبني وطن اللي بيخون لازم يتحاسب. انا بوقت اسناد غزة قلت على الدولة اللبنانية تصدر اوامر اعتقال بنعيم قاسم وقيادة حزب الله وتحاكمهم بتهمة الخيانة العظمى وصولا الى الاعدام. هيك منكون عم نعلم انه اللي بيخون بلده وبيرهنه لدولة خارجية وبيستجلب الحرب والدمار والقتل والتهجير هيدا مصيره. بس للأسف في تعاطف من داخل الدولة العميقة مع حزب الله، مش خوف ولا أي شيء، تعاطف سبحان الله غريب الشكل،
0: لأنه الدولة العميقة إلى سنين يعني مش بهيدي السهولة رح يقدروا يفكروا
1: البعثة ومن بعدها بحزب الله. فمنشان هيك كمان دايما منطالب بتطهير إدارات الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية والقضائية من أتباع هيدي الميليشيا اللي مسيطرين أخطبوطيا على الدولة العميقة.
0: بس هيدا بده وقت كمان استاذ إبراهيم،
1: بده
0: يعني
1: إرادة،
0: يعني مش بين ليلة وضحاها،
1: بده إرادة يا سيد جمانة. المشكلة إنه نحن دولتنا مسلوبة الإرادة، إرادتها بعدها مرتهنة لميليشيا حزب الله والمحور الإيراني للأسف. عم نقولها بحرقة قلب، من بعد هالدمار ومن بعد هالقتل والتهجير ومن بعدها الدعم الدولي اللي كلنا سوا تلقفناه انه دول مشتركة لبنان، جاي عم تقلنا انا بدي رجعكم سويسرا الشرق، انا بدي اقعدكم على الطاولة راس براس تكونوا انتو اسياد نفسكم. لا، نحنا صوري بعتذر هلأ بالبعض بيخد علي، ساعة بدنا نلحق الاصدقاء العرب، ساعة بدنا نلحق ايران، ساعة ما بعرف مين. نحن دولة بحد ذاتها، ما علي، مع احترامي للدول العربية اللي هن ساندوا لبنان اقتصاديا وبيحبوا لبنان، ونحن كمان
0: هن عم يدعمونا،
1: نحن يعني كمان دعمونا،
0: نحن عم نلحقهم.
1: ايه، نحن كمان ساهمنا ببناء بلدانهم، واللبناني عبقري وين ما يروح، معلش يعني كان في مصالح مشتركة. فبس انا ما بيجي اليوم برهم مصير بلدي لاي حدا. انا طالما رئيس اعظم دولة بالعالم اجا قال للدولة اللبنانية طاعوا قضوا راس براس مع نتنياهو وغيره، لا نتنياهو رح يأكلنا ولا نحن رح ناكله. وهذا الحديث وجهته للرئيس جوزيف عون، انقذ بلدك، ادخل بالتاريخ ونقول بلدك يطلع بالصف الأول بترين الشرق الأوسط الجديد اللي إذا بقينا هيك نتغنج ونستمهر رح يفوتنا ورح نصير مثل قندهار للأسف. وأنا عم بحكي كلام ست جمان عليك. أنا ولا مرة بمقابلاتي وتصريحاتي قلت شيء إلا ما صار، مش لأنه أنا أزكى من غيري أو أنه أنا بضرب مندل. نحن جماعة بنشتغل مع المجتمع الدولي، نحن جماعة بمكافحة الإرهاب الدولي، نحن جماعة بصلب اللوبي اللبناني الأمريكي والإدارة الأمريكية عنا شغل، بنتحاور بنعطي أفكار، ومشان هيك بنقول الأمور لوين رايحة. للأسف أنا عم بقول وعم بشر اللبنانية وخاصة الدولة، ما تفكروا حدا رح يسأل عنا إذا بقيتوا هيك تعاندوا وبقيتوا تحطوا شروط تعجيزية. لا انسحاب إسرائيلي من خط الأصفر وما وراء الخط الأصفر قبل سحب سلاح حزب الله نهائيا. اللي عم بفكر يتزاكى أنه منبعده من شمال الليطاني ومن جنوب الليطاني ومنتركه بالداخل وبعدين مندرس، بدي أقول لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس، أول شيء رح يعمله حزب الله رح ينقلب عليكم. وهو قالكم من 10 أيام كان عم بيطالب بتغيير الحكومة بالانقلاب عليها، وخون رئيس الجمهورية واعتبروا عميل إسرائيلي صهيوني ولبسوا بدلة الجيش الإسرائيلي. هذا مصيركم رح يكون. ونحن أنا بأكد ما عم بحكي عني كحزب اتحاد سرياني فرع لبنان، نحن يمكن عددنا أو قوتنا أقل بكتير من غيرنا، بس صلابتنا وإرادتنا
0: صوتكم عالي بس
1: هو جوهر نضالنا. ما رح نرضى. وهلأ نحن كنا من 2013 عم نحكي بالفيدرالية لأنه كنا عنا قراءة لوين رايحين، لحقونا كتار، كنا أول حزب من بعض الطائف بيعنون بال 2013. فساعتها إذا صار هيك حتى الفيدرالية ما بقى تفيد، بدنا نروح لمطرح تاني لأنه مش مقبول نحن نضل تحت سيطرة نظام. وأنا بقول دايما عنا أزمة نظام مش حكم. هذا النظام عم بيفتك بشعبه، هذا النظام عم بيلغي كرامة وحرية وسيادة شعبه لأجل الآخرين.
0: مفاوضات واشنطن على أساس 3 أيام وبيطلع أعلان نوايا، صار في خلافات يبدو واليوم مددوا ليوم رابع، ويقال أنه البايلوت زونز هن الطبق الرئيسي لسوء التفاهم يلي صاير. إسرائيل تهدد دايما. طيب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، في البعض عم بيقولوا أنه أمريكا باعت لبنان، والبعض عم بيقولوا لا، البند يلي بيقول إيران تلتزم بوحدة أراضي لبنان وسيادته، معناتها هي ما رح بقى تكون هالقد تتدخل بلبنان. طيب أي رأي نحن بدنا نصدق؟
1: ست جمانة قلت أنا كمان بأول ما صارت المفاوضات وقالوا توقيع اتفاق، قلت لهم واهم اللي بيفكر انه نبعنا وانه ايران رح ترجع تسيطر ورح ترجع اذا بدك تغذي اجنحتها السرطانية بلبنان وبالمنطقة.
0: لكن ليه حطوها بالاتفاق؟ ليه شركوها بهذا الاتفاق؟
1: شركوها بالاتفاق لانه هي الداعم، هي الممول، هي المسلح، هي اذا بدك الراعي الديني استراتيجي لحزب الله والازرع. يعني اليوم حزب الله ما بيقدر يتصرف برصاصة إذا ما اجته فتوى من إيران، لأنه تبعية عمياء استراتيجية سياسية دينية عقائدية، وهيدا الخطر. وأنا دايما بحكي أنه الفكر والعقيدة اللي بيد حزب الله واللي زارعه بمدارس المهدي وبالبيئة هو أخطر من السلاح. الكلاشن والمدفع والصاروخ تاخديه، بس العقيدة والفكر العقائدي من الصعب، بدك سنين لترجع. عم بيبنوا
0: جيل جديد.
1: فلا، أمريكا ما بعتنا، وأنا بأكد لك والأيام رح تثبت هيدا الشيء. أمريكا أجبرت إيران إذا بدك تمضي على أنه عدم تمويل، عدم تسليح، وعدم أعطاء فرصة مرة تانية لحزب الله يضل متفرعن ويضل يفتك بلبنان وبالمنطقة فساد وقتل وتهجير وكابتاجون وغيره وغيراته.
0: يعني جاي دي فانس كان واضح وصريح وما عم بغش
1: 100%، أعطى تطمينات للمسيحية. نعم. لأنه للأسف بعض المسيحيين ومن فريقنا السيادي بلشوا يولولوا، يعني وبعتنا أمريكا وتخلت عنا ودايما سياسة أمريكا هيك. لا، يعني نحن دايما، وأنا بدي معلش بدك تعذريني، نحن المسيحية دايما اللي صنعنا هذا البلد واللي ارتضينا انه يكون لكل الأحرار ولكل طالبي الحرية بهذا الشرق. آخر شيء صرنا نقبل ونسكت لحسن نصر الله ولقيادات الميليشيا الإرهابية أنه نحن جينا مع الصليبيين، وأنه كسروان وجبال هي للشيعة، وأنه هني عملوا هيدا البلد. وبيطلعوا لي هلأ مؤرخين ما بعرف من وين شارين شهاداتهم، يمكن ببلش يفصل لك العيال والمسيحية والمارونية تحديدا أنه كلها جاية من سوريا وما بعرف وين. لا يا عيني معلش بعتذر عن تعبير، فشرتوا على رقبتكم. جدودنا والموارنة اللي بدوا السريان الموارنة هن اللي بدوا اللي بنوا هيدا البلد، هن اللي ارتضوا يكون للأحرار بهيدا البلد، بتكون تروقوا علينا. فمش دايما نحن بدنا نهربط، ومش دايما نحن خيفانين، وستين عمره ما يكون بلد إذا بده يكون على حساب المسيحية. وأنا دايما بقولها لأنه المسيحي هو جوهر وجود وبقاء هيدا البلد، وإلا معلش جمهورية جبل لبنان موجودة، تاريخها موجود، فينا نرجع لها والاستفلوا إذا بدها تكون هيك دايما على حسابنا. سوري بعتذر منك. بال75 عملوا نقد يمكن البعض واعترف خطأه، تآمروا علينا كلهم على المسيحية، مع عبد الناصر، مع ياسر عرفات، مع حافظ الأسد وبشار الأسد، ومع حسن نصر الله وإيران. نحن الوحيدين اللي دايما كمسيحيين عم نرد كرامة كل اللبنانيين بثباتنا بمواجهتنا لكل الاحتلالات الخارجية والداخلية. فيسمحوا لنا، يسمحوا لنا. واللي قالوا هو عم بيعطي تطمينات انه تسخوا بإيمانكم، رديت أنا قلت له راسخين بإيماننا
0: كمان.
1: ولا مرة
0: دكتور جعجع راسله ورجع رد عليه،
1: وهذا أكبر إثبات أنه في أصدقاء لنا بأمريكا بيحبوا لبنان، بيعرفوا المسيحي هو صلة الوصل بين الشرق والغرب، ولبنان هو قاعدة الحرية بهذا الشرق، والمسيحي هو عمود الفقري.
0: يعني هيدي الرؤية الأمريكية للمرحلة المقبلة بلبنان وبالمنطقة
1: 100% من... ست جمانة، بس نحن كمان معلش نحن كأحزاب مسيحية سيادية حطينا دم ونضال وشهداء دفاعا عن هالبلد وحريته وسيادته. مش دايما بدنا ننطر ينعملنا كل شيء ونحن قاعدين بس بالشعارات. بمطرح بدك تعملي عملية جراحية وتنزلي على الأرض وتفردي وجودك، مش عم نقول نواجه ونعمل حرب أهلية. اليوم اللي عم بيقلك شو بدنا حرب أهلية، ما بدنا حرب أهلية. اليوم 90% من المسيحيين، 90% من السنة، 80% من الدروز، وفي عندك 30-40% من الشيعة هني معك. انت ما عم تواجهي حزب الله لما عم تواجهيه، وبتضغطي على الدولة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني ينزل يواجه ويشلح سلاح، وما عم تعملي حرب أهلية. انت كمكونات لهذا البلد مصرة انك تعيشي بحرية وسلام، واذا بدنا نضل محافظين على عيش المشترك ونغني حب وغرام، بدنا نواجه بمطرح ونقول للمجتمع الدولي نحن شعب حي. ايه اكيد مثل ما انت عم تحط تضحيات ومثل ما انت عم تحط دم بمطرح، نحن كمان لنحرر بلدنا ولنرد سيادته مفروض ندفع ضريبة كمان، ما نضل قاعدين مكتفين وناطرين الغرب، واخر شي نقول باعونا او اشتروا فينا او نحن راضين على هذا البند ومش راضين. هيدي هي بكل واقعية.
0: كلام نعيم قاسم من شي ساعتين كان عم بيقول انه المقاومة مستمرة ورح نبقى مع ايران، ونفس الخطاب يعني ما تغير ابدا.
1: برجع بقلك لانه هيدي العنجهية الكذابة اللي عم بيتعنجهوا فيها اذا بدك، بعض مصرين من بعد 11 ألف قتيل من حزب الله مش 4000، ما عدا اللي من الحرس الثوري، معلوماتنا أكيدة، ومن البنتاغون الأمريكي كمان مشان المشاهدين والمستمعين يعرفوا شو عم نحكي. 11 ألف، عندك 1.5 مليون مهجر، نصهم نايم بالطرقات، نصهم بالمدارس، نصهم متروكين ما بعم ينعطيهم مساعدات. عندك 85 ضايعة بالجنوب بسبب هالميليشيا الإرهابية وعنجهيتها ومشروعها، فرغتها، دمرت حق إسرائيل الدافع عن شعبها مثل ما حق أي دولة تانية. مثل ما اليوم عم يتهموا أنه الشرع عم بيحشد وعم بيفوت، هو بالأساس عم بيعمل إذا بدك إعادة تموضع عسكري على الحدود، لأنه عندهم معلومات، وكمان هيدي معلومات خارجية عم بحكيك إياها، أنه ممكن يصير في تحركات وتحشر بالحدود السورية حتى يحرفوا الأنظار عن اللي عم بيصير بالمفاوضات وبالجنوب، يرجعوا يخربطوا كل الأمور. نعيم قاسم مكانه السجن والمحاكمة والإعدام إذا في دولة بتحترم حالها، ميليشيا إرهابية فتكت بلبنان وفتكت بالطائفة الشيعية قبل ما تفتك بباقي المكونات، أنا دايما بدعي ما تبقى من أبناء الطائفة الشيعية يلقطوا أولادهم بدينيهم ويقولولهم قعدوا، الصرخة بلشت تطلع، اللي ماتوا أولادهم بسوريا دفاعا عن إيران وعن الأسد اليوم عم بيعضعضوا أصابيعهم الندامة، الناس اللي نايمة على الطرقات وقتلت أولادها وما عم تقدر تشيل جتة أولادها من تحت الركام كمان عم بتعيد النظر. بس ولكن اليوم نعيم قاسم عم يرجع بيعلي المعنويات ضد الدولة اللبنانية تيقول لهم نحن بعضنا مسيطرين وخليكن سابتين بالولاء والدفاع عن حزب الله لحتى نجيب لكم المن والسلوى بعد فترة. أنا بأكد لهم لا في من ولا في سلوى ولا في انتصارات، انتصارات وهمية، إيران خسرت وما ربحت، ربحت شغلي واحدة بس أنه الرئيس ترامب ما كفى بتغيير النظام لأنه بده ناس فضل يتعاطى مع ناس من بقايا النظام هني أقل تطرفا من غيرهم. بس ولكن الحرس الثوري اليوم منه راضي اللي عم بيصير، عم نشوف مشايخ معممين سياد عم يطلعوا بيقولوا صرنا مقاطعة أمريكية وعم بيحكوا الواقع، لأنه بعتذر من هالتعبير ترامب بالسياسة اللي عملها اللي ما بتعجب كتير، هو بتعاطى تجارة بيشتغل سياسة مثل التجارة بينما الآخرين عسكر وضربات قاضية، زلطهم من تيابهم شلحوا من تيابهم ومضاهم على استسلام، عم بيفاخروا انه هن انتصروا، ما بقى قادرين لا يدعموا ازرع ولا بقى قادرين اذا بدك يتعنجهوا. شفنا مبارح شو صار لما انضربوا على بواخر في تحقيقات هلا وعم يشاف انه شو لازم ينعملوا، ممكن باي ثانية تتخربط المفاوضات لانه الرئيس ترامب صار واعي، ودايما لما نقلهم العصا او الجزر مبارح وقلت مبارح هو عم بيوصلهم لنتيجة انه اي خربطة بتصير تراجع الاتفاقية رح نرجع ورح نفلت عليكم نتنياهو، ربطناه بلبنان وبإيران رح نرجع نفلت له إيده، يعني
0: كل الاحتمالات واردة بهالستين يوم من المفاوضات.
1: أنا معلوماتي اللي عم بيصير إذا ما صار في استسلام تام ومشوا بالخارطة الأمريكية على الآخر بهالستين يوم رح يصير في تغيرات كتيرة ورح نرجع لحرب ضروس أشرس من اللي مرقت.
0: طيب كلام رئيس ترامب عن تدخل سوريا بلبنان ودعوته للشرع، هل هي زلت لسان ولا
1: لا؟ اكيد ما زلت لسان من رئيس اكبر دولة بالعالم
0: والشرع عم بيقول انه لا نحن ما رح نتدخل.
1: لا انا باكد لك انه الشرع هو صار ضمن التحالف الدولي لمكافحة الارهاب، مضي عليها كنا نحن قبل نحن ورفاقنا بسوريا كقوات سوريا الديمقراطية كانت، هلا اليوم الدولة السورية فمجبور رئيس الشارع مطرح ما بينطلب منه يتدخل بده يتدخل. بس أنا برجع بأكد لك إنه إسرائيل بتكليف دولي قامت بالواجب وزيادة، هني وقفوا ورجعوا وقال لك إن خلصنا من 20 يوم. موضوع طرح موضوع الشارع ليقلهم أنه إذا بقى للدولة اللبنانية خاصة، وهذه رسالة للدولة اللبنانية أكثر من حزب الله، إذا بكون ضلوا تدوروا الزوايا وتساوموا وتغنجوا وتدللوا حزب الله وما تاخدوا مواقف صريحة وبتكون بالكم أنه شيء ما بدنا نتصور مع الوفد الإسرائيلي شيء ما بعرف هالحجج التافهة، يعني أنه واحد بلده مدمر وجايين دول عم بيساهموا معك ومع اللي في خلاف بينك وبينه، مش خلاف معك هو منظمة إرهابية هي اللي عملت الحرب والخلاف، أنت جاي عم تمسح وراها، فأقله يكون عندك شوي القدرة والبرستيج انه لا خي ما فيها شيء ما عم بتفاوض انا وياهم شو بقيت على الصورة، يعني هون ببين قديش نحنا جديين او عدم جديين. فهي رسالة للدولة اللبنانية انه اذا مش معجبكم اسرائيل تكمل وعندكم اعتراضات الشرع بفوت على نظيف. على نظيف شو يعني على نظيف؟ يعني هالميليشيات اللي ما ماين عليها الشرع وهي بتدور بفلك دول عديدة ومنها تركيا ومش عارف كيف بده يخلص منهم الشرع بسوريا ليقدر يبني دولة، اذا في امل ينبنى دولة نفلتهم وهني بينطفوا عن ضيف. يعني شو بينطفوا عن ضيف؟ يعني ما بيخلوا مين مخبر، وعم بيعطي إذا بدك رسالة للبيئة نقوا واختاروا. في أفي خايل إسرائيلي بيطلع بيقلكم يا جماعة بعده 500 متر أو أخلوا لأنه بدنا نضرب
0: بأنزر،
1: تسمعوا كلمته وتنزلوا. هيدا اللي جاي من عند الشارع اللي مسمى جيش سوري هو منه جيش سوري ما بيأنزر، هيدا هذا إيده والذبح. طبعا مش معناتها نحن كسياديين وأحزاب سيادية إنه راضيين أو منرضى يصير، بس اليوم على الدولة اللبنانية تنقي وتختار، قادرة تتفاهم مع إسرائيل وما تحط شروط تعجيزية لأنه الجماعة ملوعين مستوطناتهم عدة مرات استهدفت، وبالفترة اللي كانوا عاملين وقف إطلاق نار بيقولوا لك ليش إسرائيل ما التزمت وكانت عم تضرب. ما بلسان نعيم قاسم وقياداته نحن عم نرجع نستعيد قوتنا، نحن عم نرجع من عيد تأسيس وتهيئة منظومتنا العسكرية، ونحن ونحن ونحن، وخونوا العالم وقالوا لنا يا لبنانية من كل المكونات انطروا تنخلص من إسرائيل، جايين ندعوسكم ونحكيكم بالجزمة الإيرانية. فمعلش ياخدوا هالأمور بعين الاعتبار، وخلي اللي بده يحرر بلده مثل ما عم بقول، واللي بده يدخل بالتاريخ، واللي بده يتلي بيان قسم لازم ينفذه، وإلا من الأساس ما كان لازم يوقف فيه اللبنانيين. وعلى الحكومة اللي تراجعت كمان اليوم وبلش طالب بانسحاب إسرائيلي وعودة اللاجئين وإعادة أعمار وبعدين شأن داخلي، مع المجتمع الدولي ما في مزح ومع إسرائيل ما في مزح. قد ما يضغط نتنياهو، قد ما تضغط الإدارة الأمريكية على نتنياهو، بالنهاية في فريق كتير كبير بالكونغرس، في فريق كتير بالإدارة الأمريكية يؤيد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وعدم استهداف شعبها دايما، ما حتعود ترد على حدا وحتضرب، ومن بعض الضربة بعدين بيقعدوا بيطوروا.
0: أستاذ إبراهيم، أخذ يمكن من أول بداية عهد رئيس الجمهورية البطء بتنفيذ خطاب القسم، ولكن بعد تقريبا سنة ونص الرئيس عون والحكومة والوزراء وأكيد السياديين يلي بيدعمون ماشيين بالخط الصحيح لاستعادة سيادة لبنان.
1: الخط يعني الصحيح،
0: نعم
1: الخط الصحيح لاستعادة لبنان
0: أكيد بدعم دولي،
1: ببلش بالإصرار على سحب السلاح أولا قبل أي انسحاب، لا إسرائيلي ولا غير إسرائيلي. لأنه اليوم برجع بأكد، صارت بالسائبة بالألفين بالألفين وستة بالثلاثة وثمانين وبغيرها، على فكرة امبارح بس في حدا على بعتقد مع مارسيل غانم بكلام الناس قال لسعادة النائب غادة أيوب إنه القوات اللبنانية اللي جابت الاحتلال الإسرائيلي بالثمانية وثمانين مش نحنا، غلطان كتير. اللي جاب الاحتلال الإسرائيلي هو بوقتها المنظمات الفلسطينية اللي كانت عم تعمل اللي عمله حزب الله وما كانت ترتدع، ولأنه الدولة اللبنانية كانت غايبة وما ضربت بيد من حديد. فنحن اليوم بنأكد، أنا بحكي عن لساني ما بدي ورط حدا بكلامي، أنا أرفض أي انسحاب لأنه هيدي فرصتنا الأخيرة قبل تشليح سلاح حزب الله. تأخر القسم، تنفيذ بيان القسم، وتأخر بيان الحكومة، بس ولكن ببعض المطارح عم تيجينا فرص عم نضيعها بتدوير الزوايا. عطاهم فرصة الرئيس، حاول يتحاور معهم بالحسنة، ما مشي الحال بالحسنة، جرب أنه ما بدنا ندخل الجيش بمعارك معهم، مع أنه شغلة الجيش أي مكون أو أي ميليشيا مسلحة لأي طائفة أو أي مذهب انتمت لازم ينزل يضربها وما يسأل شو طائفتها وشو بيئتها، إلا إذا نحن ما عنا جيش وطني لبناني، إلا إذا عنا جيش مخروق كليا من حزب الله وهو مسيطر على مفاصله وأنه هو بيقرر إذا بيواجه ولا ما بيواجه. والجيش اللبناني فيه يعمل خطوات كتير كانوا يكلفوا فيها، ما ضروري في التواجه، بيقطع المربعات، بيسكر المناطق، بيعزلها وبيفوت بلملم السلاح من المخازن، وبين لما بينكمش مثل ما قالوا الأمريكان وغيرهم، لما بينكمش كم مسؤول عسكري من حزب الله تعالى هون بك تدلنا على المخازن وبك تسلمنا إياهون. وبدي أرجع أكد أنه اليوم ليش الإسرائيلي ما عنده ثقة أنه يفوت الجيش اللبناني، مع احترامنا للجيش اللبناني اللي فيه ضباط وعناصر ولائهم لبناني 100%، بس ولكن في تجارب أنه اليوم لما نعطاكم فرصة وقف الضرب انه تفوتوا تستلموا الخنادق والتونالات المحفورة تحت لبنان كله سوا، تفجر نفق فجروه اصلا بالجيش اللبناني تما يسترجي بقى يفوت، وما عاد تكمل. وللأسف في ضباط شاركوا حطوا تحت العقوبات وفي غيرهم بعد ما اعلن عنهم رح ينعلن توقفت، نقلوا هالسلاح من الخنادق والمخازن على البيوت، وصار حزب الله يمنع الجيش اللبناني ينزل كتيبة النساء وما بعرف وين بوجه الجيش اللبناني تما يفتش البيوت. فهيدي كلها درس لا إسرائيل ولا المجتمع الدولي انه لا اخي ما رح ننسحب نحن من المناطق اللي هي بتحافظ على حدودنا قبل ما نشوف جدية والتزام من الدولة اللبنانية والجيش اللبناني على الأرض.
0: يعني هيدي فرصة يلي عم تحكي عنها قد لا تتكرر.
1: أكيد.
0: وإلا وين منوصل؟
1: جينا كذا فرصة وما عاد مش الحال. آخر شيء رح يبقى الجنوب تحت السيطرة الإسرائيلية، رح يشيل المجتمع الدولي إيده منا، رح نتخانق نحن وحزب الله بالداخل، ورح نروح لمعارك داخلية وانحلال للدولة اللبنانية. هون ساعتها رح يفرط الكيان اللبناني، ولا بقى تفيد لا فدرالية ولا غير فدرالية، لأنه أصلا الدولة المركزية هي فشل وهي سبب كل هالمعارك من 43 لليوم والمآسي اللي نحن فيها. ساعتها الحل نروح على دول كل مكون يعمل دولته ويعيش فيها بسلام وأمان، ويعيش ثقافته ونظرته للحياة ومثل ما بده، ما بقى في حل غير هيك، لأنه الدول يأست منا ست جمانة على فكرة يعني، وهن بيعرفوها كتير منيح، إنه الدول دايما بتجي لتدعمنا وتوقفنا على إجرينا، نحن عم نبين إنه ما بدنا.
0: بس طرح الفيدرالية بده توافق داخلي كمان،
1: يعني ما حزب الله عامل فيدرالية وكونفدرالية، ونحن لما انطرحناها ما ربطناها بسلاح حزب الله، لأنه اليوم المشكلة حزب الله، بس قبل ما كانت حزب الله، قبل كان ياسر عرفات وكان بشار الأسد وحافظ الأسد، وقبل عبد الناصر، ما لأنه نحن
0: مكونات الوصاية الفلسطينية للسورية للإيرانية،
1: نحن مكونات إثنية وطائفية، كل حدا منا عنده ثقافته، وهذا غنى للبنان مش عيب. والفدرالية كانوا بدهم يصروا انه هي تقسيم، لك يا جماعة كل دول العالم المحترمة حالة واللي فيها تنوع طائفي وإثني هي فدرالية، لحتى كل حدا يعيش ثقافته ويعيش حريته وما يتسبب بمآسي للتاني. اليوم أنا برجع بأكد لك، ما لازم ننطر حزب الله يقرر عنا وشو بيرضى وشو ما بيرضى، وكأنه نحن مصرين أنه إذا ما بيرضى حزب الله يعني نحن مسلمين أمرنا وكل حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا لحزب الله. طب ما خلص بكفي بقى، بدك تفرض الأمور بمطرح من المطارح. ليش ابن عكار وطرابلس ما بده فدرالية؟ اللي موطينه الجوع عنده خيرات وعنده ثروات منا هينة، منه ميت من الجوع بسبب الدولة المركزية والفقر والفساد والفشل والإرهاب اللي بيصبغوه فيه من وراء الفقر. ليش ابن جنوب ما بيستفاد من الفيدرالية وابن البقاع وابن بيروت؟ بس اللي عامل الفيدرالية بعبع وقانع العالم انه تقسيم، لانه بده كان يقيم ولاية الفقيه على انقاض الدولة اللبنانية، بده كل لبنان. هلأ ما بقى قادر، هلأ مجبر يقبل بالفيدرالية، ونحنا ما لازم كتير نصر إذا بيقبل أو ما بيقبل. هو في 4 مكونات هو جزء منهم، بس في 3 غيره، نقعد منتحاور ومندعي الوطنيين اللبنانيين. في شيعة لبنانيين أحرار كتير صار وعم يطلع صوتهم بالرغم من القمع والقتل والخطف والتهديد، بس كمان ما نضل كبينهم على جنب مثل ما نعمل ب14 أدار بالزمانات. كل ما بنجيب شخصية سياسية شيعية وطنية ضد حزب الله نحطها على الطاولة يفزوا، لا بدنا نلبن حزب الله وما بدنا نزعجه، بدنا رخي ما بيطلبنا حزب الله، فهموا يا جماعة ما بيطلبنا، ما إيش على لبنان ولا عيد لبنان. فاليوم نحنا مش كل شيء بخلص وطننا وبيخلص شعبنا، بدنا ننطر حزب الله نشوف شو بده.
0: حكينا كيف من الوصاية الفلسطينية مرورا بالسورية أو الاحتلال وصولا للإيرانية، إذا بقى نحكي عن أبناء القرى الحدودية وخصوصا المسيحيين، منذ اتفاق القاهرة بدأ الجنوب يفقد سيادة الدولة عليه من وراء كل هالاحتلالات، وهن دفعوا تمن إيمانهم بالدولة ودفاعهم عن فكرة لبنان، وبعدهم لهلأ عم بيدفعوا. شو بتوجه لهم كلمة؟ وهن صمدوا حتى دفعوا أتمان بهيدي الحرب الأخيرة.
1: أول شيء أنا دايما بقول يبخروا تمن قبل ما يحكوا عن مسيحية الجنوب، لأنه لولا صمود ونضال وتضحيات القرى المسيحية بجنوب ما في دولة لبنانية. الدولة اللبنانية تخلت بهداك الزمن وكلف الضباط منهم سعد حداد وبعضه أنطوان لحد بتكليف رسمي، الوثائق موجودة، أنه روحوا دبروا حالكم ودافعوا عن الدولة المش موجودة بجنوب من الفتك والاحتلال الفلسطيني والمنظمات اليسارية. التحقوا بجيش لبنان الحر بوقتها كان هيك اسمه، بالألاف من أبناء الطائفة الشيعية والسنة والدروز والمسيحية، وكانوا العمود الفقري وصور الإمام موسى الصدر والعائلات الشيعية وعم تكب رز وورد بوقتها وبمؤتمرات ومهرجانات سعد حداد موجودة بالميديا منا مخفية. ووقت دخول الجيش الإسرائيلي بال82 كمان الصور موجودة والعشوات والغدوات مع مشايخ الشيعة. المسيحي بجنوب هو دايما عم يدفع طمان منها وقت الانسحاب الإسرائيلي بال2000 باتفاقية لأنه هن لا حرروا ولا كانوا قادرين يحرروا، والإسرائيلية كانوا قايلين نحن بنسحب قبل بست أشهر وبلغوا الدولة اللبنانية لتسليم. حزب الله ما خلى الدولة اللبنانية والجيش يطلع يسلم،
0: ما بيعد في مبرر لسلاحه.
1: بدي وضح شغلي للمرة الأخيرة. وقال الرئيس بري بال2000 بوقتها، قال لهم حاج تخونوا المسيحية، جيش لبنان الجنوبي اللي بسموه جيش لحد هو 80% منه من أبناء الطائفة الشيعية، وكانوا يستفادوا من الشغل بإسرائيل ومن خيرات إسرائيل بس، ولكن كل حدا كان شيعي بجيش لبنان الجنوبي ركبوا له أطباره أنه هو كان داعم للمقاومة وعميل للمقاومة ضمن جيش لحد، وحيدوه المسيحيين وشوية من الدروز وشوية من السنة فاتوا على حبوسه، والأكترية فلوا على إسرائيل بسبب تهديدات الإرهاب الكبير حسن نصر الله لقلون أنه فاتين نذبحكم بالأسرة تبعكم. فهذا اللي كان لازم يتحاكم عليه. مسيحية الجنوب بنوجه لهم كل تحية، نحن على تواصل يومي معهم، دايما عم نجرب قد ما فينا مع منظمات دولية والأحزاب المسيحية نوصلهم مساعدات ليصمدوا. بنقول لهم خليكم صامدين وراسخين، انتو العالم اللبناني، انتو الدولة اللبنانية، انتو الدولة تخلت عنكم وانتو ما تخليتوا عنها، يعني الدولة عم تهرب منكم، انتو مصرين عم تكمشوا الدولة بما تبقى لكم من صمود ووجود وعم ترفعوا العالم اللبناني. ما حدا بيقدر يخونكم ولا حدا بيقدر يحكي عن وطنية أكتر منكم إذا اضطريتوا تفوتوا على إسرائيل لتتعالجوا، لأنه ما في طرق قاطع غير مطرح. ما حدا بيقدر يلومكم إذا فاتلكم مواد غذائية من إسرائيل من منظمات دولية، ولا حدا بيقدر يغبر عليكم لأنه أنتم أشرف الشرفاء بالدولة اللبنانية وأنتم صمود الدولة والعالم اللبناني بجنوب. ارفعوا راسكم وأنتم رافعين راسنا كلنا سوا، والعملاء لإيران واللي دمروا لبنان كرمال إيران وغزة هن اللي لازم يتخونوا، هن اللي لازم يتحاكموا، وانتو لازم الدولة اللبنانية تحط لكم أوسمة على صدورتكم لأنكم فخر الدولة والسيادة اللبنانية.
0: بهذا الكلام بدنا ننهي الحلقة. أستاذ إبراهيم مراد رئيس الاتحاد السرياني العالمي، بدي أشكر وجودك، ومستمعينا ومشاهدينا الكرام لقائنا الجاي يوم الجمعة الجاي، ضلوا بألف خير.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: فصل أول. نصيحة صادقة للإخوان المهتاجين الذين يخلطون بين الانتصار والانكسار، بين الانتشار والانحسار، بين الغرباء وأهل الدار، بين الصعود والانحدار، وبين التماسك والانشطار. هدوا البال، عقول اللبنانيين وقلوبهم وأعصابهم لا تتحمل هذا الكم الهائل من الانتصارات المدوية وقد أدخمتهم، ولا يعرفون حتى الآن كيف يهضمونها. بالله عليكم رأفة بهم وبالبيئة النظيفة، الانتصارات تشرشر على الطرقات واليافطات والشاشات وفي المجالس والخطابات والعرضات، روق شوي زايد خي ناقص. ولكن وفي انتظار أن تستقروا هدوءا وتعقلا، لم يتغير شيء في الجنوب حتى الساعة، وجل ما نسمع هو عن مرحلة تجريبية ومناطق تجريبية وخطوات تجريبية، مع أنه اللي بيجرب المجرب بيكون عقله مخرب. فلا أنتم يا أهل الممانعة مستعدون كما يبدو للتسليم بالأمر الواقع على مرارته وقسوته عليكم وعلى بيئتكم، ولا إسرائيل مستعدة للخروج من المولد بلا حمص، لا سيما وأنها تعتبر أنها تخوض آخر حروبها. لذلك نحن أهل السيادة وعشاق الحرية وأنصار التنوع لا نريد سوى الدولة مظلة وملاذا ومرجعا، دولة جميع اللبنانيين، لا دولتنا حصرا، وبالطبع لا دولتكم كامتداد للدويلة. نأوا واختاروا قبل أن تفاجئونا بانتصار جديد ما بعد العتش إيف وتلت علي الطاهر. فصل ثان. أيها المستغربون، رد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على رسالة سمير جعجع، بل سرعة الرد عليها. في عواصم القرار يعرفون سمير جعجع جيدا، يعرفون مواقفه وتاريخه ونضاله وصموده في الاعتقال، يعرفون تمسكه بالدولة وسيادتها وبالحق والعدالة والحرية والديمقراطية والتعددية، ويعرفون أنه القائد الأبرز في الصف السيادي الوطني العريض، وأنه رئيس أكبر تكتل نيابي وأكبر حزب مسيحي، وهو الذي لم يوفر في انتقاده العلني بعض جوانب أداء الرئيس ترامب، وهو الذي قال في 12 آب 2020 لا صريحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اتصل به مطولا ليقنعه عبثا وعيدا في جار المرفأ بتشكيل حكومة وفق صيغة معينة، فرفض رئيس القوات منطقة التسويات التقليدية. سمير جعجع الذي فضل السجن على الخضوع أو الهروب، والذي لم يتزحزح قيد أنملة عن قناعاته سواء خلف جدران المعتقل أو بعيد محاولة اغتياله في 4 نيسان 2012، والذي كان أول من دعا إلى استقالة الحكومة قبيل اندلاع ثورة 19 تشرين، وأول من دعا إلى تطبيق القرار 1701 لتخفيف المزيد من الكوارث بين حرب إسناد وأخرى. هذا الرجل لا ينتظر شهادة من أحد، ولا إفادة حسن سلوك من أحد، ولا براءة ذمة من أحد. قال عنه نبيه بري في 2 شباط 2016 ردا على مواقف القوات من تعطيل الانتخابات الرئاسية، إن سمير جعجع يجلس فوق في معراب ويتسلى بنا. ورد عليه جعجع: معاذ الله أن أتسلى بكم، جل ما في الأمر أنني أتسلى معكم. اليوم ولا زمن التسلية يا دولة الرئيس، الكرة في ملعبكم ومن تمثلون، إنه زمن الجد وأنت تعرف القصة أبا عن جد، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: شكر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب على ما بذل من جهود في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان، كما شكر كل الدول الشقيقة والصديقة التي رافقتنا في خلال هذه المفاوضات الصعبة، وتوجه أيضا بالتقدير للفريق اللبناني المفاوض. ويبقى الشكر واجبا لجميع اللبنانيين، تابع رئيس الجمهورية، الذين ضحوا وصمدوا وواجهوا أقصى ظروف العدوان والتدمير والتهجير وأظهروا أشرف احتضان بعضهم بعضا. وأكد أن اتفاق الإطار الذي وقع هو أول طريق لتثمير تضحياتهم ليعودوا إلى أرضهم المحررة كاملة وإلى بيوتهم المعمرة حتما والعامرة بهم وبوعيهم الوطني أحرارا كراما في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها. وهو ما أقسمنا على تجسيده ونقسم على الاستمرار في العمل حتى إنجازه كاملا، فلا يكون بعد احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية، وهذا ما يجمع عليه كل لبناني حر مسؤول شريف، ختم رئيس الجمهورية. رئيس الحكومة نواف سلام قال في بيان أن الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية هدفه تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها إليها. أما بالنسبة لما يتوجب على لبنان في هذا الإطار والمتمثل ببسط سلطة الدولة اللبنانية عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها، فهو ليس سوى ما سبق أن اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي عاد وأكد قرار مجلس الأمن 1701 على ضرورة تنفيذه. السفارة اللبنانية في واشنطن أوضحت في بيان أن الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحابا إسرائيليا وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وأكدت أن هذه الإجراءات الأولية تشكل الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل الأراضي اللبنانية. ولفتت إلى أن لبنان رسم مسارا سياديا يقوم على الحوار بدلا من الحرب تحت قيادة رئيس الجمهورية وبالتعاون مع رئيس الحكومة ومن خلال الجهود المنسقة للمؤسسات الدستورية اللبنانية. ووقع لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يمهد لسلام دائم بين البلدين، مضيفا في خلال حفل التوقيع الذي رفعت فيه أعلام الدول الثلاث جنبا إلى جنب: يسرنا الإعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وبالطبع حكومة إسرائيل بوساطة ودعم من الولايات المتحدة. السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض قالت في كلمة مقتضبة باسم الرئيسين عون وسلام: نشكر الرئيس ترامب، والتوقيع اليوم خطوة أولى لاستعادة السيادة. أما سفير إسرائيل في واشنطن يحائيل ليتر فقال إن إيران وأذرعها يريدون الدمار ونحن نريد سلاما حقيقيا بين إسرائيل ولبنان. رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن إسرائيل ستبقى بموجب إطار الاتفاق الجديد في المنطقة الأمنية جنوبا إلى حين نزع سلاح حزب الله وزوال أي تهديد ضد إسرائيل. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله قال أن على نتنياهو ألا يستعجل في البشرى لمجتمعه، وقال لقناة الميادين: هذه السلطة لن تستطيع فرض تنفيذ الاتفاق الموقع في واشنطن إلا إذا ذهبت بدعم أمريكي إلى حرب أهلية، وفق قوله.
1: هذا المسار في واشنطن كان محاولة لتعطيل المسار الموجود في إسلام أباد أو في جنة، لكن لن يستطيعوا التعطيل. أولا هناك عاملين أساسيين، العامل الأول هو الأرض يعني الجنوب الميدان والمقاومة، هذا العامل ليس بيدنا ولا تستطيع أن تفرض إملاءات العدو علينا ولا تستطيع أن تنفذ ما تنازلت، هذا عامل، ومن دون قبول المقاومة لا شيء سيمر.
0: المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان قال إن ما تم الاتفاق عليه بين السلطة الحالية للبنان وإسرائيل الإرهابية برعاية أمريكية خبيثة أسوأ كارثة وطنية تمر على لبنان ولا شرعية له على الإطلاق، والسلطة الحالية بهذا الإطار تمثل نفسها وليس لبنان على حد تعبيره. في الردود الدولية رحبت الحكومة الإيطالية بالإعلان عن اتفاق إيطاري بين لبنان وإسرائيل، ولفتت إلى أن من الضروري ترسيخ وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف اللازمة لسلام دائم بين البلدين بما يؤكد سيادة لبنان ووحدة أراضيه. رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالإعلان الذي صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في شأن السعي إلى تشكيل تحالف دولي عن آلية ما بعد اليونيفيل، ورأى في هذه المبادرة تعبيرا صادقا عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره. رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة حول التطورات في المنطقة، وأجرى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالا بالأمين العام لمجلس تعاون الخليج جاسم البديوي مثمنا دعم مسار التفاوض اللبناني وجهود تعزيز سيادة الدولة اللبنانية. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحاصر تلة علي الطاهر بشكل تام ولم يدخل النفق، وقال أن تقديراته أن بداخله عشرات المقاتلين من حزب

0: أليب جرف منازل وحرقها في مركبة قضاء مرجعيون. أما في القطاع الأوسط فتوغلت قوات إسرائيلية من حداثة باتجاه مشارف حريصة. قال وزير الصناعة جعيس الخوري للبي سي آي إن حزب الله مأزوم عسكريا ودستوريا وجغرافيا وإقليميا، وإذا كان غير مستعد للعيش مع بقية اللبنانيين بتركيبة مختلفة فلنذهب إلى الطلاق معه. أضاف: مع كل القرارات التي اتخذتها الحكومة كان ينتظر من وزراء حزب الله الانسحاب والاستقالة من الحكومة. أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي للبنان الحر أن الدعم الأمريكي للبنان مؤكد وثابت، لافتا إلى أن التنسيق والتواصل دائمين بين معبدة ومعراب. واعتبر أن القرار الأخير الذي تبنته الحكومة بزيادة الرسوم على المواد المستوردة مجحف جدا.
1: ايه اكيد دايمين، والعلاقة ممتازة وفي تواصل شخصي كمان بين الرئيس والحكيم. مرات كتير الحكيم بيطلب الرئيس مباشرة يعني بدون وسيط او شيء، بس حاجة وظروف الامنية بتستدعي يكون في وسيط لتأمين التواصل.
2: وأكيد دايما عم نشوف أنه دكتور جعجع عم بيدعم رئيس الجمهورية بمواقفه، خصوصا لناحية استتباب سيادة الدولة على كامل أراضيها.
1: اللوات اللبنانية على رأس الحكيم داعم أساسي لخيارات رئيس الجمهورية، لسيما بالتفاوض السيادي اللي عم بيمارسه بواشنطن وأي خيار مرتبط بهذا الموضوع. حتى في تشاور نحن وياه بهذا الموضوع بشكل دائم، وما في شك انه اللي عم يعمله الرئيس بهالمجال بيستاهل عليه كل الدعم والوقوف حده لانقاذ لبنان.
2: بالنسبة لرسالة نائب الرئيس الأمريكي فانس لا مسيحيي لبنان ورد كمان الدكتور جعجع عليه ورجع رد فانس، كيف بتنظر لأبعاد رسالة جعجع وتوقيت رسالة فانس للمسيحيين؟
1: بشوفها أنا من غير زاوية، شوفها من زاوية أنه الدعم الأمريكي للبنان دعم مؤكد وثابت بالمرحلة الحالية، وبشوفها من زاوية تانية أهمية الدور اللي عم تلعبه القوات اللبنانية وسمير جعجع بإنقاذ لبنان كركيزة مسيحية للنظام وللكيان اللبناني. ومن هون جي دي فانس يعني راسل سمير جعجع وتعاطى معه على هالأساس، مش على أساس أنه عم بيراسل رئيس دولة أو أي شيء تاني، على أساس عم بيراسل الركيزة المسيحية الأبرز للكيان.
2: عن طرح زميلك نائب جورج عقاس حول الفيدرالية كحل للأزمة الهيكلية وفشل النظام المركزي، ليش اليوم هيدا التوقيت لهالطرح؟
1: ما في قرار بعد بقلب القوات بتبني الفيدرالية، بس في نقاش كبير بهيدا الموضوع، وأنا من الناس اللي أصحاب كمان هيدا الرأي مثل زميلي جورج وصديقي، وأنا كاتب كتير عن الحياد والاتحاد، وأنه لبنان ما بيخلص إلا بدولة قائمة على الحياد والاتحاد. وبعتقد أنه هذا الطرح لازم يتوسع حضوره ونشتغل عليه أكثر لإقناع قيادة القوات بتبني نهائيا، وهو نقاش داخل القوات وإقناع المجتمع اللبناني كمان بالعمل عليه والتبني.
2: يعني ممكن تنجح
1: لأنه بده توافق، لأنه طبعا ممكن تنجح لأنه هذا كمان بده توافق لبناني بشكل كامل وشامل وكل المجتمعات اللبنانية تمشي فيه وتوافق عليه.
0: الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم وفي ختام المسيرة العشورائية في الضاحية الجنوبية لبيروت قال: ثبت أن إيران طريق الخلاص. شددت النائب ستري دجعجة على أن إنقاذ لبنان لا يكون إلا من خلال تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها على كل الأراضي اللبنانية، بما يكرس الاستقرار ويعيد الثقة الداخلية والخارجية بالدولة وقدرتها على حماية مواطنيها وتأمين مستقبلهم. وأكد دجعجة أن العالم بات أكثر اقتناعا بضرورة دعم الدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبارها المرجعية الوحيدة المخولة إدارة شؤون البلاد والتحدث باسم اللبنانيين، وأشارت إلى أن الفرصة المتاحة أمام لبنان يجب أن تستثمر عبر التأكيد على فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني وإعادة تثبيت حضوره كدولة فاعلة في محيطها العربي والمجتمع الدولي، لا كساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منصة لخدمة مشاريع لا تمت بصلة إلى المصلحة اللبنانية العليا. رعى رئيس الجمهورية العام جوزيف عون ممثلا بمستشاره لشؤون الدستورية والقانون الدولي والمنسق الوطني لمئوية الدستور الدكتور أنطوان صفير المؤتمر

0: الذي دعت إليه رئيسة جامعة العائلة المقدسة الأخت هيلدا شلالة بعنوان البطريرك لحويك بين التاريخ والقداسة من صياغة الدستور اللبناني 1926 إلى درب القداسة 2026. صفير الذي تلا كلمة الرئيس عون قال:
1: من موقعنا الدستوري والوطني أننا سنعمل بجهد وثقة لكي يبقى لبنان ويعود كما عمل له البطريرك لحويك وكل الكبار. نفاوض أجل تحرير الأرض وكرامة أبناء الأرض، نفاوض من أجل إنهاء الحروب مرة أخيرة غير كل المرات.
0: لفتت وزارة الطاقة والمياه إلى أن الوزير جوساتي جدد المطالبة في مجلس الوزراء بسداد المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان التي تتخطى 268 مليون دولار بمعدل 50 مليون دولار شهريا. وأشارت الوزارة إلى أن الرئيس نواف سلام تجاوب مع الطرح وأصدر تعميما للوزارات والمؤسسات لتسديد المستحقات المترتبة عليها. أعلنت شركة أتراب الوطنية أنها باشرت بالتحضيرات اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي شن ضربات على أهداف إيرانية في مضيق هرمز هذه الليلة. حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مسؤولية الهجوم على سفينة قرب عمان معتبرا ذلك خرقا لوقف النار، وقال إن إيران لا تزال تحتفظ ببعض القدرات العسكرية لكنه أشار إلى أنها ليست كثيرة. ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. أخيرا أعلنت السلطات الصحية في أنحاء أوروبا حالة تأهب قصوى مع انتشار موجة حر شديد تسببت في وفيات، ما أدى إلى فرض حظر على الكحوليات في فرنسا وتشقق أسطح الطرق في ألمانيا والتواء قضبان سكك حديدية في السويد. وقال العلماء أن هذه الموجة التي بدأت في 20 حزيران هي الأسوأ في أوروبا. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري. بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحرة.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: طريق المطار. الطريق من مطار بيروت الدولي وإليه إذا استمر وضعها على ما هو عليه ستصبح الطريق إلى مطار بيروت فقط وليس من مطار بيروت. أحد الأسباب في ذلك أن واضعي أيديهم عليها حولوها إلى طريق محفوفة بالمخاطر، بحيث أن اجتيازها لم يعد نزهة بل أصبح قطوعا كبيرا. وحسنا باشرت الحكومة تأهيل مطار القليعات، هكذا تكون